ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
1: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة: بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: السر بكبسة سر.
4: احيانا نقول الله لو نشتغل على صوت المطر او ننام على صوت امواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الاجواء اول شيء بتسويه تدور تطبيق. بس اذا معك جهاز يدعم نظام الاي او اس في اصوات خلفيه موجوده اصلا في الجهاز اسمها باك جراوند ساوند. تلقى فيها اصوات زي المطر، المحيط وانواع مختلفه من اصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعه، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وانت تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المروءة قرينة التغافل حين يحمد، بل هو عمادها الذي عليه تقوم. قال عمرو بن عثمان المكي: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وقال ابن القيم: وأما مروءة الترك فترك الخصام، فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة، والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه، والتغافل عن عثرات الناس، وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة. وعبير ريح الكرم يفوح من حسن تغافل الكرام. قال سفيان بن عيينة: ما استقصى كريم قط، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وإذ

0: بعض.
1: نفوس البشر مجبولة على محبة من لم يحصي عليها المثالب، وذاك من أسرار جذابهم إلى من يتغافل عن معايبهم، كما كان إحصاء تلك المعايب سبب نفارهم ممن أحصاها. تغافل في الأمور ولا تناقش، فيقطعك الغريب وذو المودة. كساء التغافل سابغ يواري عيب صاحبه ويظهر جميل خصاله، وذاك من أسباب سلامة دينه وعرضه، وسر من أسرار محبة الناس له. يقول أحد العلماء: من تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه عن تتبع أحوالهم التي لا يحبون إظهارها سلم دينه وعرضه، وألقى الله محبته في قلوب العباد، وستر الله عورته، فإن الجزاء من جنس العمل. وذلكم التغافل أمارة استواء عقل ورشد. قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وقال ابن المقفع: ما رأيت حكيما إلا وتغافله أكثر من فطنته. فبوابل التغافل يطفأ جمر الشرور. قال الأعمش: التغافل يطفئ شرا كثيرا. وقال المهلب بن أبي صفرى لولده: إذا سمع أحدكم العوراء، أي الكلمة القبيحة، فليتطأطأ لها تخطه. قال ابن القيم: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. بلجام التغافل يدرك الأحمق المعتدي ضعة قدره وقبح فعله، ويسلم من مجاراته في حضيض السفه الهابط. جاء رجل فشتم الأحنف بن قيس فسكت عنه، وأعاد فسكت، فقال: والهفاه، ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عليه. ورياح التغافل تسرع مرور واردات السوء وخواطره، حين تهجم على العقل بغية إضعافه فيسلم من شرها، كما أرشد إلى ذلك ابن القيم بقوله: ويتغافل عنها ما أمكنه، فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مرا سريعا، ولا يوسع دوائرها، فإنه كلما وسعها اتسعت، ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت، ولو ضيقها بالإعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت. ذلك التغافل أقوم سبل العافية والراحة النفسية من رهق المناكد والمخاصمات، كما أنه من أعظم العون على التفرغ للمهم من الشأن. قال محمد الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء، كلها في التغافل. ولأجل من ضم في التغافل من راقي القيم والمعاني كان صاحبه جديرا بالسيادة في قومه. يقول أحد الفضلاء: لا يسود العبد حتى تكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس، والتغافل عما يكون منهم. ولا غرو في ذلك، إذ عز التغافل فرع ناشئ من أصل عز العفو الذي ما زاد الله صاحبه به إلا عزا. ليس الغبي

خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة FM على هواك.
1: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا
5: وطن،

جدة اف ام. انت تستمع الى جدة اف ام.

بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا يا وطن.

جدة اف ام. انت تستمع الى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة: بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: بالعكس.
1: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما رح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد إنه نزلات البرد فيروسية وإنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: ابتع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: السر بكبسة سر.
1: أحياناً نقول الله لو نشتغل على صوت المطر أو نام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول شيء بتسويه تدور تطبيق. بس إذا معك جهاز يدعم نظام الآي أو إس، في أصوات خلفية موجودة أصلاً في الجهاز اسمها Background Sounds، تلقى فيها أصوات زي المطر، المحيط وأنواع مختلفة من أصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعة، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وإن تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.

0: جدة اف ام على هواك. عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: جنت وغضريه
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: خلاصة. السر الذي يعلمنا إياه كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري يكمن في العودة للذات، السيطرة على العقل، وإعادة ترتيب أولوياتك قبل فوات الأوان. تذكر، أغنى الناس ليس من يملك أكثر، بل من يحتاج أقل، كما يرسخه فينا كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الانوار. انطلقنا انطلاقه جديده وبدايه جديده في يوم جديد، في يوم الثلاثاء اليوم، يعني منتصف الاسبوع، لسه باقي شوي على نهايه بدايه الاسبوع، نهاية الأسبوع. نعم صحيح.
1: وقبل بداية نهاية الأسبوع نقول لكم صباح الخير، أحلى متابعين، أحلى أصدقاء، وأحلى مستمعين لإذاعة جدة، حتى اللي بتسمعونا الأول مرة حياكم.
0: بدأنا مشوارنا معاكم في ابدأ صح، نكون معاكم في مشاويركم الصباحية على مدى 3 ساعات ونص من البث، والنص قلناها. طيب تمام، أكيد فقراتنا متنوعة زي كعادتها، عارفين الفقرات بين الطقس وتصبيحات، وأيضا نرجع للغز عندنا، تحمسوا، وأيضا واللغز صعب يا شباب من الآن، ترى أقول لكم ترى اللغز صعب،
1: اللغز فنان
0: صعب
1: بس فنان،
0: يعني الله يعينكم، يعني في ناس ما حتقول فنان،
1: كتبته باحترافية
0: بحب
1: واضح، اي واضح، ركزوا بحب دي، الله خليكم. طيب. شوفوا قديش الحب يعني واصل.
0: طيب، وايضا فقراتنا المتتالية بين حدث في مثل هذا اليوم، ترند وغيرها من الفقرات، كل هذا تحت تحية كبيرة من فريق العمل.
1: فريق العمل يقول لكم صباح الخير، واجمل تحية من الاعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وإيمان بحيدرة، وأكيد مايسترو الإبداع سارة خوجة من الكنترول والإخراج.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: توقعات الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، الجوف وتبوك. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر على الجزء الشمالي، ومن 1 إلى 1.5 متر يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، ومن 0.5 متر إلى 1 متر يصل إلى أعلى من 2 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر. أخيرا حالة البحر خفيف الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا الصباحي بتصبيحاتكم. نقول صباح الخير لكل اللي توي يستمع إلينا، توي يفتح الراديو، توي يشوفنا سواء على تويتر سواء على أو إكس حاليا سواء على التطبيق سعودي راديو بلاس. نقول لكم أهلا وسهلا فيكم. نبدأ مشوارنا مع تصبيحة سعيد الدوسري. شكرا جزيلا لك يا سعيد.
1: حبيت الكلمات سعيد. شو الجمال دار
0: عشان فيها فلوس الكلمة.
1: إحنا صباحنا ملايين.
0: أوكي
1: أيوة
0: طيب ماشي هنعدي.
1: شكرا لأبو فؤاد ويا رب تكون بخير وصباحك سعادة.
0: أيضا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي. صبح علينا، أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحيم.
1: أبو تهاني صباحك خير وسعادة.
0: محمد أيوب أيضا كلمات جميلة وأدعية، شكرا جزيلا لك ولك مثلها يا رب.
1: شكرا غازي شولان ويا رب إن شاء الله كل أيامك صباحات سعيدة وكلها خير وفرح وأمل.
0: أيضا من ضمن التصبيحات بشير محمد يصبح علينا، يا أهلا وسهلا فيك يا بشير، يعطيك العافية يا رب.
1: مريم من القصيم تصبح على الجميع وتقول سلمكم الله من كل شر وسلمك يا رب.
0: أيضا الصادق آدم العاقب علي صبح على الجميع وصباح الأمل والابتسامة، يعطيك العافية.
1: سعيد القحطاني صباح الرضا والسعادة وطاب يومك بالمسرات أنت كمان.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عماد وكلمات جميلة، شكرا لك يا عماد، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أبو عمار من جدة صباح الورد.
0: أيضا بكر عبد الكريم يصبح على الجميع بفرحة وتفاؤل، شكرا جزيلا.
1: يحيى أحمد صباح الخير عليكم جميعا، ربي يسعدكم ويسعدك يا يحيى.
0: أحمد أيوب يصبح على الجميع أيضا، شكرا جزيلا لك يا أحمد أيوب.
1: يزيد يتمنى لكم صباح كله خير وأيام كلها طمأنينة.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أم عبد الواسع العزيب، شكرا جزيلا لك يا عبد الواسع.
1: وعندنا تصبيحة من الطيب عبد الله بيصبح على أسرة العمل وبيصبح على الجميع وصباحك خير.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عبد العزيز عسيري يصبح على الجميع، يا أهلا وسهلا فيك.
1: عادل عباس يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: إيش طيب شادية السيد، لا ارجعي لي بليز، لفتني شغلة.
1: ايش هو
0: انزل شوي. اوكي يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا هلا، بس لفتني شغلة.
1: ايوه كاتب شعر
0: شعر
1: يعني كاتب شعر فعلا حاطط فيه اسماء انا.
0: ده فغريب
1: جميل والله. سلمت يداك.
0: يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك. احمد دهمشي يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك وصباحك انوار.
1: ورجعنا لكم من جديد، يقولها إبراهيم أبو علي صباحك ورد.
0: وين رحت يا إبراهيم؟
1: إنه رجعنا الصبح.
0: رجعنا الصبح
1: كده أنا فهمت.
0: أيوة لأنه معانا كل يوم هو. نغم العواجي تصبح على الجميع ولأختها كمان جوجو، شكرا جزيلا لك.
1: ونقول صباح الخير لحمود اللي بيصبح على الجميع وجميع طاقم العمل.
0: خالد الطيب أهلا وسهلا فيك يا خالد.
1: صباح الخير يا دينا، يقول لك هي ابو فيصل الدوسري. شكرا
0: العافية.
1: ابو فيصل الدوسري. ايمان تقول لك صباح الورد. قايمه بشري
0: واضح. ابو تهاني يصبح على الجميع ويقول ايش اللغز امس كان امس كنا ايش كنا نتكلم عن ايش اساسا؟ نبات كان.
1: ايوه كانت القرفه.
0: كانت القرفه
1: السينابون.
0: اي القرفه. طيب فوزية زيادي صبح على الجميع أيضا وتقول صباح الورد.
1: أبو هاشم صباح الخير والإحسان، صباح لدينا مع إيمان، الله عليك سلمت يداك. كمان مسويها كده سجع حلو، ربي يسعد صباحك. محمد الفريجي يقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير
0: وصباحكم أنوار، يعطيك العافية للجميع. نروح للغز.
1: نروح للغز.
0: خلينا نروح للغز على طول. تمام اللغز ترى يعني
1: سني لازم نجاوب عليه زيد. يوم الأربعاء معانا ولا إجازة؟
0: لا معاكم إن شاء الله، حنكون في برنامج عزنا
1: طبعًا.
0: عزنا طبعنا، أنا آسفة، عزنا بطبعنا، حيكون بث مباشر لمدة 13 ساعة بين مفتوح بيننا وبين الرياض بإذن الله إذاعة الرياض. وأيضا حيكون عندنا البرنامج إحنا حنفتتحه، حيكون من الساعة 8 إلى الساعة 10 تقريبا،
1: يعني من الليلة حتبدأ البرامج
0: من الليلة ساعتين.
1: اليوم الوطني السعودي
0: حيكون اليوم معكم زميلتنا مريم العمري وطلال النفيسة من الرياض.
1: أكيد يعني إن شاء الله باقة من البرامج المنوعة لليوم الوطني السعودي إن شاء الله. طيب. ربي يحفظنا ويحفظ هذا الوطن الغالي.
0: طيب ننتقل إلى اللغز، نقول صباح الخير، ركزوا معانا، ركز اليوم يعني نبغى أوفر تركيز. طبعا ما حيكون بك يعني يوم الوطني ما حيكون فيه لغز يعني، فاليوم اللغز ترى أنا توصيت فيه صراحة وأعترف أنا توصيت في اللغز قوي. أوكي يلا نبدأ. أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي وأتحمل الكثير، أجمع الكل والهدف الوصول إلى أفضل النتائج، مهما اختلفت أشكالي وأحجامي أيضا أنواعي عبر الزمن، إلى أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك، فمن أنا؟ هنعيد اللغز من جديد.
1: أبا أنصحهم نصيحة،
0: قولي
1: اليوم لا تقعدوا تسووا انه ايش خلاص جبناها من اول ثانيه. اسالوا كثير
0: اليوم مره كثير. يعني صراحة
1: يعني لو ما حتسالوا ما حد حيعرف اللغز من الاخر.
0: طيب حنرجع من جديد. اللغز يقول يا نور صلي على النبي.
1: انا لسه بقول
0: توها نور توها تقول لك
1: بقول يا جماعه اسالوا قدر ما تقدروا.
0: طيب.
1: اسالوا.
0: انا جماد احفظ الاسرار داخلي واتحمل الكثير، أجمع الكل والهدف الوصول إلى أفضل النتائج، مهما اختلفت أشكالي وأحجامي وأيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك، فمن أنا؟
1: يعني دينا لما بنفسها تصرح وتقول اللغز صعب تكتبوا لنا الجوال يعني يعني معليش يا جماعة انتم ما انتم متعودين على دينا والغاز دينا وصعوبة الغاز دينا جوال ايه ده يا ابو جوال.
0: هذا شوف انا اقول لك شغلة هم هذا المشكلة
1: جوالي
0: مشكلتهم انهم
1: يعني معقولة دينا حتكتب الجوال
0: كده لا تخطينا في في اشياء ما اكتبها لا يمكن اكتبها، الكتاب والجوال والقلم لا يمكن اكتبها والشطرنج والبسة او على رأسهم البسة هذه لا يمكن اكتبهم دول.
1: طيب كل اللي حابب يشاركنا اكيد ما في اجمل من سماع اصواتكم الحلوه على الاتصال ومشاركتكم على الواتساب. نبدا بارقام الاتصال 012-6477-154 و 012-6495-154 و 012-6478-544. الكل الحابب يشارك على الاتصال. أما الواتساب 800-244-2828. وكذلك منصة إكس تقدروا تشاهدونا من خلال البث المباشر وهاشتاج برنامجنا ابدأ صح. وكل اللي حابب يشوفنا أيضا صوت وصورة من خلال التطبيق تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، حملوه وشوفونا واسمعونا من أي مكان سواء في المملكة وخارج المملكة.
0: طيب
1: ركزوا في اللغز.
0: نعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل. طبعا كل اللي انتوا جاوبتوه كله غلط، كله
1: ما حتعرفوا
0: صراحة
1: من الآخر
0: كله.
1: ما حتعرفوا.
0: لو ما تسألوا ما حتجاوبوا
1: ما حتعرفوا من الآخر.
0: أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي وأتحمل الكثير، أجمع الكل والهدف الوصول إلى أفضل النتائج، مهما اختلفت أشكالي وأحجامي وأيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك، فمن أنا؟

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. نتذكر لغزنا، وطبعا عندنا أسئلة، ولكن خلينا نتذكر لغز. ترى إلى الآن ما في إجابات صحيحة لأنكم أنتم قاعدين تسألوا، لحين إحنا بنقول لكم الطريقة عشان تفوزوا.
2: ولا حتجيبوه.
1: إيمان محطمتكم تماما. أنا لا، أنا
2: عشان
1: عندي
2: أمل أزيد فيهم الحماس.
1: أوكي.
2: هذه حركة عشان
1: حركة لولبية
2: عشان والله لنوريك يا إيمان، والله لنجيبها ونوريك يا إيمان.
1: طيب خلينا نرجع. اللغز يقول: أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي، أتحمل الكثير، أجمع الكل، والهدف الوصول إلى أفضل النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي وأيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك، فمن أنا؟
2: طيب احنا نصحنا اننا نسأل، وشكرا يا ابراهيم انك فعلا حطيت اسئلة، لانه ما حنستطيع نصل لتحليل اللغز الا بالاسئلة الكثير. ما هي مواد صنعه؟
1: مختلفة متعددة.
2: طيب هل هو قديم؟
1: قديم.
2: هل يستعمل حاليا؟
1: يستعمل حاليا.
2: هل هو متواجد في المنزل؟
1: موجود في المنزل وموجود ايضا خارج المنزل، يعني انت تقدر تتحكم فيه وتاخذه معك.
2: يعني يحمل؟
1: يحمل.
2: حلو.
1: يحمل. أوكي.
2: هلا يا أبو عمار.
3: هلا يا أبو عمار.
2: والله صوتي جميل على الهواء. ممكن توطي لي لو تكرمت الراديو وتسمعني من التليفون؟
3: هلا.
2: هلا وسهلا. كيف حالك يا أبو عمار؟
3: أي حياك الله حبيبي.
2: حياك الله. أنت من فين تكلمني؟
3: أنا أكلمك من الجوال.
2: أيوة، يعني من مكة ولا من جدة؟ عشان عندنا اثنين أبو عمار، لما نشوف أنت أي واحد فيهم.
3: أيوة من مكة.
2: مكة أبو عمار من مكة. هلا بك.
3: أي والله.
2: ايش رايك في اللغز اليوم يا ابو عمار؟ اسال.
3: اللغز هذا حتى لو اينشتاين يطلع من
2: قبل ما ممكن، بس انت حتعرف تحله لو ركزت.
3: يعني هو كل المعلومات فيه.
2: كيف يعني كل المعلومات
3: سجل
2: فيه؟
3: سجل كل شيء.
2: لا ما يسجل.
1: ما يسجل. لا
2: ما يسجل ولا يصور.
1: عشان تبغى تقول الجوال، ونحن قلنا من اول الجوال غلط.
3: لا، الجوال والقلم والكتاب انا متابعكم غلط
1: ولا كلهم. ايه هذول انا ما اكتبهم، مش هذا اللغز.
2: يعني احنا نكتب اشياء اعمق.
1: ايوه اعمق من كذا.
3: تحطيه في المطبخ يجلس محله.
2: لا قالت دينا ممكن نحركه.
3: عجيب. تحركيه مرة في المطبخ مرة في غرفة النوم مثلا، يعني ماكسيمن
1: لا،
2: يعني شوف
1: غرفة
2: النوم.
1: شوف
2: يا أبو عمار، هو يتحرك في الأماكن اللي يخدمنا فيها. يعني يخدمني في هذا المكان، يخدمني في ذا الجزء، لكن ما يتحرك في أي مكان. يعني يتحرك، يعني أنت تقدر تشيله. أيوة يتحرك وتشيله، بس تحطه أو تستخدمه في المكان اللي يخدمك فيه.
3: السماعة. ايه والسماعة دي حق الطرب، يعني غرفة النوم، يعني ما يخش غرفة النوم.
2: لا
3: محرم. يخش
2: ما يدخل
3: نهائيا. يا ساتر، اقول لك اللغز هذا صعب.
2: طيب تسمي لي حاجة يا ابو عمار وتغير على الجوال اذا بدك.
3: لا مو الجوال يا شيخ،
1: ما قلنا الجوال، نحن نقول لك قول ايش الاجابة ونغير وقت ما يعني تغير. غير على الواتساب.
3: والله يعني فين ما حطه يثبت، ما حد يشيله غيري انا.
1: اي احد يقدر يشيله.
3: عجيب.
2: لا الصغار ما يقدر، الكبار لازم.
1: والله يعني لما تقول لي امي رح يجيبيه على حسب. يلا يا ابو عمار. يلا يا ابو عمار
3: اعطيني بس اي اجابه كذا عشان
2: انت اللي تدينا اي اجابه.
1: يلا
3: يعني احطه وين الجوال؟ مو الجوال هذا، مو الجوال.
1: طيب ابو عمار انا حكتب لك الجوال وانت جاوب على الواتساب، يعطيك العافيه. اوكي
3: لا خلاص اسمع الاجابه.
1: خلاص يعطيك العافيه، شكرا لك. يلا نروح لسليمان.
4: والله اللي هلا باختي دينا واختي ايمان.
1: يا هلا وسهلا فيك يا
4: ابو عمار. والله اختي دينا بدات بسلم عليكم لانكم انتم يعني احس انكم تضايقوا من اتصالات لاني مستعجل، بس حبيت اسلم عليكم واقول في امان الله بس.
1: بالله ردي انت قبل لا تجيني جلطه. يعني
2: بالله يا اسماء يا سليمان، كيف متضايق من اتصالاتك؟
4: لا لاني انا صراحه مزعج، اتكلم بسرعه.
2: انت مزعج، انت ما انت مزعج.
1: انت تضايقني لما تتكلم في اللغز وما تحل اللغز. حل اللغز.
2: انت ما تضايقني.
1: يعني اتكلم في الموضوع. يلا.
4: والله المكنسه
1: المكنسه. حلو. يعطيك العافيه.
4: شكرا
1: لك.
2: شكرا. وما ممكن نتضايق من احد. انتوا جمال برنامجنا. احنا ليه صاحين من الصباح وجايين معشانكم؟ يعني لا. يلا. لا تقول كده. روز. هلا.
5: الجواب المرايا صح؟
1: صباح الخير. طيب يا روز صباح الخير. هي يا حبة يا بركة.
2: مركزة.
1: يا حبة يا بركة.
2: روز صباح الورد أول يا روز. وصباح الروز يا روز.
1: خلاص.
2: إيش بك سكتي؟
1: خلاص اختفت روز.
2: استحت
1: روز.
2: الإرسال قطع
1: يا روز. يا حبيبتي روز.
5: ألو.
1: لا معانا
2: روز. تسمعينا؟
5: إيوة أسمعك.
2: طيب أول شيء صباح الخير. من فين تكلمينا؟
5: من الرياض.
2: من الرياض. فكرتي في اللغز ولقيتي انه المراية؟
5: ايوه.
1: يا سلام عليك.
2: كيف المراية تبي تحفظ الاسرار؟ طيب
1: ايوه صح صادقة. سارة تقول نقول
2: سارة تقول احنا نتكلم مع نفسنا في المراية. ممكن. خلاص روز حنثبت لك المراية يا روز. روز فاصلة شحن.
1: اوكي.
2: روز فاصلة شحن.
1: ابو فهد صباح الخير.
6: هلا والله حياك الله.
1: يا هلا يعطيك هلا العافيه. كيف حالك يا ابو فهد؟ تمام
6: الله يسلمك. ابغى هذا اللغز بس تراني غسلت لا بسيط يعني.
1: ها
6: اقول ابي اسمع اللغز. اقول ما سمعت الا بسيط.
1: طيب يلا نسمع اللغز. انا جماد احفظ الاسرار داخلي واتحمل الكثير اجمع الكل والهدف الوصول الى افضل النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي وأيضا أنواعي عبر الزمن إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك. فمن أنا؟
6: طيب السؤال ممكن؟
1: تفضل.
6: من الأجهزة الكهربائية هو؟
1: ما له دخل. ما له. لا
6: ما له علاقة.
1: ما له علاقة. لا.
6: يعني هذه الله أعلم منها حقت القهوة دي ثلاجة ولا ترمس سموها
1: الترمس. ترمس القهوة يعني؟
6: حق القهوة
1: اللي
6: حق
1: الشاي. ترمس القهوة. حلو. إيه. حلو. تمام خلاص.
6: طيب
1: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب.
1: حلو.
2: إلى أن ترجع تجينا اتصالاتكم خلونا نرجع نشوف لو جاتنا أسئلة كذا ولا كذا. ما في أسئلة. ما حد سأل. كله بيدي حلول. هذا الشيء إذا شغلته.

0: تم.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: صباح الخير، ممكن أشارك؟
0: أكيد طبعا. من فين تكلمنا؟
1: من جازان.
0: من جازان. أبو عزام سمعت لغزنا؟ إيش رأيك؟ سمعت اللغز؟
1: سمعت إن شاء الله. أقول الكاميرا.
0: الكاميرا؟ طيب يا أبو عزام شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ بعض الإجابات ولا نطلع فاصل يا سارة ولا ايش تبغى؟
0: ايش رايك
2: نطلع فاصل؟ طيب يلا. يلا حنعيد اللغز. خلونا نذكر بالأرقام واللغز أيضا.
0: أوكي؟ الأرقام 012-647-7154 ورقم ثاني 012-649-5154 ورقم ثالث 012-647-5454.
2: طيب هذه الأرقام تقدر تشاركون عليها اللغز. يقول أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي، أتحمل الكثير، أجمع الكل، والهدف الوصول إلى أفضل النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي، أيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك فمن أنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي، أتحمل الكثير، أجمع الكل، والهدف الوصول إلى أفضل

0: النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي وأيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك. فمن أنا؟
1: يا هلا يا يسرى.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد،
2: كيف حالكم؟
1: كيف حالك؟
2: والله طيب.
1: أول مرة تكلمينا يسرى؟
2: انت من يوم ما جيتي صار اول مره، بس انا كنت زمان
1: يعني انا السبع
2: يمكن استاذ دينا تفتكرني.
0: يا هلا وسهلا
1: يسرى، من فين تكلمينا؟
2: من جده.
1: هلا بك، هلا بك والله يسرى. سمعتي اللغز؟ سمعتي الاسئله؟
2: سمعته بس كذا جاء في بالي اني حسيت انه السياره.
1: ايوه.
2: هذا أقرب شيء جاف.
0: أقرب شيء لك السيارة اللي تدخل البيت.
2: هي تدخل الحوش؟
0: لا، نحن قلنا في البيت.
2: وش البيت؟
1: والسيارة أقدر أحركها من مكان لمكان.
0: أقدر أشيلها. نحن نقول شيء بنشيله نحركه. إلا إذا أنت الرجل الأخضر، هذا شيء ثاني. ما له علاقة.
1: بايوني كومن. المرأة القوية.
2: لا والله خلاص، خليني أفكر
0: وأكتلكم. تمام، يعطيك العافية.
1: شكرا يا يسرى.
0: أبو أنور،
1: هلا وسهلا.
0: يا هلا أبو أنور، صباح الخير.
3: النور والسرور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: الله يبيكم إن شاء الله.
0: يا هلا يا أبو أنور، يلا أعطيني إجابة.
3: الإجابة تقريبا الآلة الحاسبة.
0: الآلة الحاسبة، متأكد؟
3: متأكد. طيب. إن شاء الله.
0: تراجع بسرعة. متأكد ولا متأكد؟ إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: أي، ما أنت مرة متأكد. طيب أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: هلا بزين.
0: يا هلا يا هلا.
1: هلا يا زين.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا ومرحبا.
4: أحبي عليكم جميع الورد.
1: صباح الورد.
4: شوفي هذه جماعة تقدرين تخرجين بتمشي بشيرينو.
1: إيه
4: يعني تخرجونه من البيت.
1: أقدر. أيوة أقدر.
4: خلاص البطاقة الشخصية.
1: البطاقة الشخصية. تبهريني يا زين.
4: أنا بغيت أقول أول شيء الثلاجة أو الخزنة.
1: أيوة بس الثلاجة ما أقدر أشيلها ولا الخزنة، تفكير منطقي.
4: أيوة. البطاقة الشخصية.
1: طب يعني الثلاجة والخزنة بعدين روحتي للبطاقة الشخصية،
0: ما في ترابط؟
1: ما تغيري؟
4: لا ما تقدر تشيلينها، تخلينها في البيت.
1: طب ما تغيري؟
0: وش اللي تخليها في البيت؟
4: لا خليها هي.
0: أوكي
1: طيب خلاص يا زين، شكرا لك.
4: شكرا.
0: طيب ماني قادر أنا أقرس.
1: ماليش خليها.
0: حمود صباح الخير. يا حمود. يا حمود
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
5: حياتي لكم جميعا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا حمود.
5: الله يحييك. أنا بقول مبدئيا الساعة إن شاء الله.
0: الساعة؟
5: الساعة.
0: أوكي. وأجرنا على الله. هذا اللي ورد. وأجرنا على الله. جميل.
5: وإذا هذا بغير على الواتس.
0: لازم تغير الآن. مش على الواتس. الآن لازم تغير يا حمود. معقولة الساعة؟ ها. وش الأسرار اللي تحفظها الساعة يا أخوي؟ ها. قل لي.
5: ها.
0: فكر.
1: بس قاعد دحين يفكر في الفطور.
0: واضح ان حمود يفكر في الفضول.
1: تحرجي.
0: طيب من غير احراج يا حمود، يلا يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا يا
1: هلا. هلا يا موسى.
6: صباح الخير.
1: صباح الورد. يا هلا.
6: اكلمكم من جازان.
1: يا هلا بك انت واهل جازان.
6: الله يبارك فيك. عندي اجابتين.
1: تفضل.
6: الذاكره او الفلاش.
1: الذاكره او الفلاش، مو كلهم زي بعض.
6: هم زي بعض لكن اعطيتكم يعني ميموري كارد وفلاش.
1: ميموري كارد وفلاش. يعني هي الفكرة أن الذاكرة رقمية بتحفظ أشياء على الكمبيوتر، صح؟
6: صحيح.
1: خلاص إذن ذاكرة كمبيوتر. شكرا يا موسى.
6: شكرا في أمانك.
1: هلا وسهلا.
0: يلا نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
7: صباح النور. مرحبا.
0: يا هلا. صباحك أنوار.
7: هلا مرحبا.
0: يا هلا فيك. هاي عبد الله.
7: وش اللون؟
0: الله أكبر الله أكبر. ما سمعت اللغز أبدا؟
7: لا والله.
0: طيب نسمع اللغز يا عبد الله. انت مره متاخر يا عبد الله في المقرر، مره متاخر. عبد الله ايش اسمك؟ عبد الله ايش؟
7: عبد الله المالكي.
0: المالكي، اهلا وسهلا فيك عبد الله والنعم. طيب يا عبد الله، انا جماد احفظ الاسرار داخلي واتحمل الكثير، اجمع الكل والهدف الوصول الى افضل النتائج. مهما اختلفت أشكالي وأحجامي أيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك. فمن أنا؟
7: المحفظة.
0: طيب ارجع يا عبد الله ركز وجاوبنا على الواتساب. أوكي
7: يلا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا
1: وسهلا بأحمد.
8: يا صباح الخير دينا. صباح الخير إيمان.
1: صباح الورد. يا هلا
0: يا هلا.
8: إن شاء الله يوم جميل سعيد عليكم إن شاء الله.
1: ميرسي ولك كمان ولكل اللي بيسمعنا.
0: سمعت مرسيدي. مرسيدي
1: عشان
0: مهمة
1: عشان نكون على مستوى
0: على نفس القاعدة الليفل.
1: مستوى القاعدة. طيب أحمد سمعت اللغز؟
8: يس مزبوط. أنا أعتقد أنه هو الكمبيوتر.
1: الكمبيوتر
0: نحن موجبنا الأسبوع اللي فات الكمبيوتر.
1: صح
0: كمبيوتر الأسبوع اللي فات بالضبط جبناه. فمستحيل
1: إيش رأيك تغير؟
0: مستحيل يعني. ها.
8: طيب أنا
0: مرسيدي مش
1: أنت مهندس كمبيوتر؟
8: لا أنا بايو ميديكال إنجينير مهندس أجهزة طبية.
1: ما شاء الله. طيب لا بعيد عن أجواء الأجهزة الطبية والكمبيوترات.
0: نحن قلنا بعيد تماما عن الأجهزة الإلكترونية ترى بعيد. تماما.
1: سعيدين بسمع صوتك أحمد. لو عندك أي تغيير أكيد على الواتساب. شكرا لك.
0: أوكي محمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
9: صباح النور للجميع داعة جدة ومن يسمع محمد الحربي وطاقم البرنامج المختلف.
0: يلا أعطيني إجابة.
9: الإجابة أنا أعتقد أنها اللي هي الممرية والداخل حقة اللي تركب على الجهاز الأجهزة.
0: تمام الذاكرة. شكرا يعطيك العافية. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا يا محمد.
10: صباح الخير يا دينا.
0: يا هلا صباحك انوار.
1: هلا وسهلا.
10: اللي هو الخزنه اللي تحفظ فيها الصكوك والوثائق والاشياء.
0: طيب الخزنه ترى جبناها قبل اسبوعين بالضبط لا يمكن نعيدها. بس محمد ايش؟ محمد ايش؟
10: محمد ابو سمره.
0: اهلا وسهلا يا ابو سمره. طيب يا ابو سمره يعني طيب الخزنه جبناها.
10: الثلاجه
0: خلاص اخر كلام؟
10: نعم ثبت الثلاجه.
0: يلا يعطيك العافيه.
10: شكرا يا دينا.
0: يا هلا وسهلا. وايمان مالها يا رب ايمان قاعده جنبي.
1: ما ابغى اكلم.
0: يا لازم تقول ايمان.
1: ما ابغى اكلمك. يسعدك ربي يا محمد نهارك سعيد.
0: يلا ناخذ كمان اتصال. اوكي خلينا نشوف بعض الاجابات اللي جات على الواتساب.
1: يلا
0: والله اجابات
1: خالد
0: كثير.
1: خالد المولد اجابته تجنن. خلينا نوصل لها. بس
0: نوصل لها باذن الله. طيب. بس يعني للاسف ترى هذا ثاني لينك ولا ثالث
1: لا لساتنا
0: ترى الإجابات
1: يعني تقلقي لما ونص يجي والإجابات. أيوة. الله بالخير
0: والله الإجابات ترى كلها الله بالخير. يمكن اثنين قربوا بس اثنين بس ترى كل الإجابات الله بالخير. يلا
1: طيب هلا يا عزيزة.
11: هلا يا عزيزة. يا أهلا صباح الخير.
1: هلا ومرحبا.
11: يا هلا
1: صباحك ورد.
11: صباح النور. يا
1: يلا يا عزيزة قولي لنا.
11: ان شاء الله صندوق البريد.
1: ان شاء الله ايه؟
11: صندوق البريد.
1: صندوق البريد. طيب حلو برضه اجابتك.
0: حلوه اجابتك صندوق البريد.
1: شكرا يا عزيزه.
0: يا هلا
11: يا هلا. شكرا.
0: ترى لما نقول حلوه اجابتك يعني ها
1: يعني بس عجبتنا طريقه التفكير.
0: ايوه تكون عجبتنا يعني محتوى لما وقت اخر.
1: اعتقد فهمونا خلاص.
0: والله ما اتوقع لانه في ناس تكتب. لما نقول حلوه اجابتك يقوم كلهم يروحوا يجاوبوا نفس الاجابه.
1: لا يا جماعه.
0: ايوه وانا كمان ترى لئيمه. ركزوا ترى انا لئيمه يا شباب. ها دحين ايمان تبغى تقول لي دينا قولي معلومه. ماني قادره اقول انا لئيمه
1: والله. شوفي في اسئله لو زودوها شويه كان خلاص عرفوا
0: انتهى الموضوع.
1: بس
0: طيب
1: يعني
0: نشوف سارة دخلت
1: في الكنترول اليوم يقول عسى ما لم ينجح احد. لكن لا انا متاكده
0: مع اني انا لما دخلت قلت لها بيتك حلوه بس ما ادري.
1: اي ما شاء الله حتى انا قلت لها نفس المعلومه.
0: والله
1: ما شاء الله تتهني.
0: طيب يلا ناخذ اتصال ولا ايش؟ فاصل. يلا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل خلينا نسمع اللغز.
1: طيب اللغز يقول انا جماد احفظ الاسرار داخلي وأتحمل الكثير أجمع الكل والهدف الوصول إلى أفضل النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي وأيضا أنواعي عبر الزمن إلى أني أثبت وجودي سواء أعجبك أم لا. فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: طيب نرجع من جديد. قاعدين
6: صراحة
5: والله
6: يسعدكم صراحة، إجاباتكم
5: غريبة غريبة،
6: قفشاتكم حلوة.
5: إبراهيم أبو علي يقول التجوري وال إيه
6: والإسعاف عند الباب قتلني ضحك يا شيخ.
5: مع إنه نحنا جبنا الصندوق الخزنة من أسبوعين بالضبط، من أسبوعين.
6: خذوا مني كل إجاباتكم غلط،
5: كلها خلاص، كلها فعليا ما في واحد إجابة إجابة صحيحة صراحة.
6: ما في ناس لو سألت، في أحد لو
5: قرب بكة. أيوة قرب.
6: طيب يعني خليني قرب. أسألك سؤال من أبو هاشم يقول هل هو مصنوع من الخشب؟
5: لا عمره ما يكون من الخشب.
6: حل.
5: عمره ما يكون من الخشب. طيب. ولا البلاستيك.
6: أيوة.
5: يمكن يدخل فيه بطريقة ما، بس ما هو البلاستيك أبدا. لا. طيب نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
7: صباح النور.
6: هلا وسهلا، كيف حالك؟
7: الله الحمد لله طيبة.
6: صباحك ورد. يلا يا حصة ايش الحل؟
7: امس الخط ما مسك معايا.
6: يلا ولا يهمك، اليوم أيوة. حظنا حلو معاك.
7: ايوه اقول لك. قولي. هو يستخدم في الدوائر الحكومية؟
6: لا
7: بس في البيت.
6: في البيت او خارج البيت حسب استخدامه للوية.
7: في المكاتب حقت المكتب
6: نستخدمه في المكاتب؟
5: لا لا ما له علاقة. لا. ما يدخل اي دائرة. ايش دخله؟ ما له علاقة.
6: لا
7: أنا جاء في بالي الفاكس.
6: الفاكس.

0: الفاكس متهيألي قليل اللي يستخدموه الحين.
1: انقرض خلاص.
0: انقرض خلاص ما في فاكس. احنا نتكلم شيء يستخدموه من زمان مرة مرة مرة وإلين الآن.
1: يعني حاجة بنستخدمها دائما يا حصة في البيت أو خارج البيت حسب إذا أردنا استخدامه خارج البيت، لكن ما يستخدم في أي مكان في البيت ولا في المكاتب ولا في أي مكان، يعني لي الأماكن المناسبة له. هاي حصة إيش رأيك؟
2: أنا يوم قلت اللغز أشوف إنه يعني الكمبيوتر.
1: الكمبيوتر جبته. طيب إيش رأيك؟ إيش أثبت لك؟
2: خلاص ما في جهاز. خلاص. يعني.
0: حنحط لك الحاسب الآلي إلى ما تلاقي إجابة. أوكي؟ يلا يعطيك العافية.
1: شكراً.
0: يلا نخلينا نروح. يعطيك العافية.
1: شكراً حصة.
0: يلا نروح لمحمد علوان. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير يا دينا، ازيك؟ صباح الخير يا ايمان.
1: صباح الورد يا هلا.
0: هاي محمد.
3: الجهاز هو جهاز صح؟
0: هو مش ما يعتبر جهاز، لا ما له دخل في الاجهزه، ما له علاقه ابدا في الاجهزه.
3: كم عمره تقريبا؟
0: من الاف الالاف الالاف السنين العميقه، من الاف
3: الاف.
0: ايه يعني من زمان.
3: انا قلت انتوا اذاعه شبابيه اكيد تقصدي الكاسيت ولا الدي جي.
0: لا لا لا لا
1: الدي جي.
0: الدي جي لا لا لا
1: دي جي.
0: لا لا
1: معكم دي جي.
0: ها يلا علقت ايمان الحين كيف نكمل البرنامج؟ طيب يلا يا محمد. شيء قديم من زمان مره مره قديم.
1: أنا بجيب أول العمر.
3: هو يحفظ الأسرار ولا يسجل الأسرار؟
0: نحن ما قلناش نسجل، نحن قلنا يحفظ. عاد أنت شوف طريقة الحفظ إيش هي، ما أعرف.
3: من آلاف السنين،
0: من زمان قديم مرة، اختلفت أشكاله وأنواعه الحين.
1: يعني تقدر تقول من 1600 وي
0: الله
1: 1700
0: كمان تلاقيها أقدر.
1: من عام 1700
0: من العصر الحجري، من زمان من زمان يستخدم مره زمان مره.
3: هذا صار متحف يا دينا.
0: ايوه من زمان.
1: يلا ادينا حاجه من المتحف.
0: انت الحين قاعد تضحك بس انا قاعد اغششك وانت ما انت منتبه.
1: ايوه ادينا حاجه من المتحف. يلا
3: احذفي لي جبتين. طيب
0: يا محمد يلا بس بلا تحجبي، شايفنا من يربح المليون. يلا
3: طيب استعين بدينا.
0: خلاص يا محمد اخر اجابه. يلا
3: اخر اجابه.
0: يلا سريعا.
3: غلب حماري.
0: لا خلي حمارك على جنبه وانت اعطيني اجابه.
1: غلب حماره خلاص مو عارف.
0: يلا شيء قديم من زمان نستخدمه الى الان. ضروري جدا للانسان.
3: والله صرت تصعب.
0: دحين انت خليك مع ظروفي، انت خلص الاجابه قل لي. يلا
1: مشي الدي جي. دي جي
0: وراك الاتصالات. يلا
1: آلة الدي جي.
0: الدي جي من الاف السنين صحيح، كنا مع حجره ونرقص فعلا. يعني ماني فاهمه صراحه.
1: خلاص يا محمد يلا
0: سريع.
1: حرام في ناس تانية.
3: خلينا على الكاسيت عشان
1: الكاسيت.
0: كاسيت. طيب تمام يعطيك العافيه. نروح لفراس.
1: هلا يا فراس.
4: أهلين صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا ومرحبا.
4: طيبين
1: كيف صحتك؟
4: الله يسلمك. افتح الخط معي وأنا عند الإشارة بغيت أمشي. أحسبها
1: بغي يمشي لما فتح الخط.
0: قصدك يمشي للمخالف.
1: دخيلك ما حنتحمل مخالفتك يا فراس.
4: الله يطول عمرك.
1: طيب
4: الفرن ايه القديم كان حديث يحفظ الأسرار.
1: طيب الفرن.
4: نعم.
1: شكرا يا فراس.
4: صح يا دينا ولا لا؟
0: والله الفرن هل تشيله معك؟
1: تشيله؟ لا ما
0: تشيله. تشيله معك.
1: نشيله.
0: تشيله انت.
4: طيب
0: معك.
4: مفتاح.
0: يلا يعطيك العافية. على طول غير رأيه خمسة.
1: يعجبني فراس.
0: ثانية.
1: ايش بيسكتك بس خدي.
0: ايوه خدي وخلاص. ابو هاشم صباح الخير يا ابو هاشم.
5: صباح النور والعافية.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين.
5: الله يحييك. عندي سؤال.
0: اتفضل.
5: هل أكثر استخدامه في المطبخ؟
0: هل أكثر استخدامه في المطبخ؟ احتمال واحتمال لأني أستخدمه كمان برا.
5: أيوة. طيب أنا بقول قدر الضغط.
0: قدر الضغط.
1: أبو هاشم أنت اللي رسلت لنا السؤال صح؟
5: صح.
1: تمام.
0: طيب خلاص أكيد قدر الضغط.
5: أيوة.
0: من آلاف السنين قدر الضغط.
5: آلاف.
0: أوكي قدر الضغط.

0: من 1000 سنين.
1: ايه
0: اي شيخ
1: خلاص خلي
0: حلو. انا بتخيل ابو جهل مع قدر الضغط عشان كذا ما قادر
1: يا ستي
0: على راسي.
1: مشي حالك
0: طيب يعطيك العافيه. ابو جهل
2: ايمان قالت 1700 عام 1700
1: يعني 3000 ايمان
0: شفت ايمان دحين بس بتالف اي تاليف. ما انا بقول لك قديم
1: لا تحملني انا مالي شغل.
0: ايوه
1: لا يقولوا ايمان قالت
2: يعني ما قلت 1700.
0: خلاص نثبت لك قدر الضغط اوكي. يلا يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو هاشم. شفتي تقعد تقولي تواريخ تبهدلين
1: أودين أصلاً حتى قدر الضغط مو من 1700
0: يعني المهم إنه
1: ما هو من 1700. طيب هنا إيش استلبشوني ما تحقول شيء.
0: هم استلبشوكي وخلاص على قولك.
1: طيب تعالي نقرأ إجابات
0: أحمد عبيدان.
1: أحمد
0: عبيدان قال الكاميرا آخر شيء وقال شريط الفيديو بعدين.
1: وعندنا الكاميرا. إجابة من خالد الطيب صندوق الانتخابات.
0: غريب ده صندوق الانتخابات من فين جاب وما أعرف. طيب عندنا كمان أم سند تقول الهندي تقول الملف. حلو الملف. طيب خلينا نروح لاتصال صالح.
3: أيوة صالح حمدان صباح الخير عليكم.
0: صباحك أنوار أهلا يا صالح.
3: الله يسعد صباحكم.
0: شوف يا صالح لازم تجاوب إجابة صحيحة لأنك اسمك يعنيني واسم الوالد فصعب.
1: حتزم بابا صالح
3: إن شاء الله. والله يا صالح الله يخلي لكم إن شاء الله. أنا والله عصرت مخي يعني.
0: أيوة. أيوة
3: أقول اللوح أو الورق اللي كانوا يكتبون فيه قبل.
0: طيب خلاص آخر كلام.
3: يعني الورق أو اللوح زي كذا يعني.
1: الورق ترى يعني في منطق ترى عند صالح.
0: ترى طلعت بلا عيني وأنا
1: في منطق عند صالح.
0: صالح أنا قاعدة أكحكح فانتبه. أنا قاعدة أكحكح انتبه.
1: ما دينا تقعد تأثر عليكم. تمسكوا بإجاباتكم.
0: صالح الورق متى اخترعوه؟ وأنا أقول من العصر الحجري.
3: طيب القلم أو الريشة اللي يكتب فيها.
1: طيب خليهم
0: يا صالح. خلاص يا صالح
1: خليه بمنتهى الحرية يجاوب.
0: خلاص يلا يا صالح.
1: صالح القلم ولا الورقة؟
3: القلم.
1: القلم حاضر.
0: أنت ما سمعت أول الحلقة صالح؟
3: والله سمعت يعني حطيت
0: في جابة
3: كل الربع قالوها.
0: لا أول الحلقة كنت أتحلطم وقاعد أقول صالح. لا يمكن أجيب الجوال والقلم والكتاب لا يمكن أجيبهم والبسة لا يمكن أجيبها وإيش كمان الشطرنج هذول الخمسة لا يمكن أجيب.
1: صالح أنت من فين بتكلمنا؟
3: طيب الدولاب
0: طيب
1: جبنا
0: الدولاب جبنا
3: أو درج يلا الدرج معلش
0: درج.
1: صالح من فين تكلمنا؟
0: تعب
1: صالح.
3: من الشرقية.
0: يعطيك كمان من الشرقية
1: يعني صالح قال أشياء مرة كثير.
0: العرق واحد يا صالح العرق واحد. حاول الله يخليك.
3: الله يسعدكم يا رب. والله
1: ربي يسعد صباحك
3: ويصباحكم. أقول الدرجة ولا
0: الدرج. خلاص نحط لك
1: عشان نحفظ أسرار صالح. كل أسرار صالح في الدرج.
0: في الدرج أوكي. يعطيك العافية صالح. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب حنطلع فاصل وراجعين من جديد. تمام نحن قلنا ترى يدخل كثير من المواد في صنعه. تمام الخشب لا ولكن يدخل مواد في صنعه يعني متعدد المواد اللي تدخل فيه. تمام فحاولوا قدر المستطاع اسألوا أكثر يعني. والله أنا يعني دحين بدأت أحزن عليكم. أنا لئيمة إيوة بس أحزن عليكم. تمام وإيمان ميتة من الضحك وما ندري إيش نسوي. أنا ما أدري كيف حنكمل باقي الحلقة مع إيمان.
1: فاصل
0: نطلع فاصل بس خليني أتذكر اللغز. اللغز يقول أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي أتحمل الكثير أجمل الكل والهدف الوصول إلى نتائج أفضل مهما اختلفت أشكالي وأحجامي أيضا أنواعي عبر الزمن إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك. على فكرة جاتنا إجابة واحدة على الواتساب واحدة على الاتصال.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم أصدقائنا ومستمعينا في كل مكان. حماس اللغز وإجاباتكم الأكثر من إبداعية، مو صحيحة بس إبداعية صراحة.
1: حبيت
0: ضحكنا وتسلينا وفي إجابات ذكية جدا صراحة. ممكن يعني منطق تفكيركم حلو، لكن خلونا نذكر باللغز، يمكن في أحد حابب يشارك أو يغير إجابته. أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي، أتحمل الكثير، أجمع الكل، والهدف الوصول إلى أفضل النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي أيضا وأنواعي عبر الزمن، إلى أني أثبت وجودي سواء أعجبك أم لا. فمن أنا؟
1: يلا نروح لأبو ضياء. صباح الخير.
2: صباح الأنوار دينا. صباح الأنوار إيمان.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي أبو ضياء، أمس أنت كان عندك اعتراض، كنت تبغى ألغاز سهلة.
2: والله شوفي، أول شيء أنا أوجه تحية للأستاذة توتة من جدة، متصلة من جدة، هي الوحيدة اللي جاوبت على سؤالي طبعا.
1: إيه طبعا. مو هي الوحيدة.
0: لا معليش،
1: كلنا عرفنا. بس
0: استنى، قبل توتة أنا شكرتك وقلت لك إيش ده الإبداع وحليت اللغز.
2: والله يا أستاذة إيمان، أمس أنا فرحان بكلامك علي.
0: ما يسعدك.
2: وقلتي والله برتب الكلام مش عارف كيف.
0: يعني أنت إنسان بتنسق الكلام بطريقة حلوة، أعتقد إنك شاعر. يعني
2: أنا والله نفسي يطلع شاعر زي الوالد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب أبو ضياء لو سمحت،
0: تحية لتوتة. أنا كمان أحيي توتة.
1: نحيي توتة كمان.
2: توتة هي الوحيدة اللي جاوبت على سؤالك.
1: هي نحن أبو ضياء ترى كلنا جاوبنا على السؤال، ولكن ما قلنا أيوة، لأنه نحن عندنا لغز توتة. نحن عندنا لغز ثاني عشان كده.
2: للأسف ما حد تواصل بإجابة الإجابة للأسف. المهم طبعا
1: يلا يا أبو ضياء يلا.
2: طيب شوفي، أنا والله كنت شاكك بالجوال والحقيبة. الجوال خلاص شيلناه، باقي الحقيبة أو جميع أشكال الحقيبة من قديم الزمان.
1: يعني الحقيبة خلاص. يعطيك العافية، شكرا. العافية، هلا وسهلا. أحمد.
0: هلا يا أحمد.
3: هلا، صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
3: الإجابة هي المذكرات.
0: المذكرة، حلو. الأجندة
3: أو الأجندة أو
0: تمام. شكرا يا أحمد.
1: لو سهلة يعني.
0: قصده المذكرة اللي زي الدفتر الصغير.
1: إيه أوتوغراف. طيب خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا. عند ثريا قالت، ثريا علي قالت الآلة الحاسبة. أوكي.
0: وعندنا إجابة من دون اسم تستبعد.
1: أوكي، عندنا
0: والد يوسف أسامة يقول الخزنة، والد يوسف أبو يوسف يقول صندوق البريد.
1: طيب كمان إجابة من مين؟
0: من دون اسم.
1: أوكي، عندنا آلة حاسبة، هذه من علا السيد، يعطيك العافية يا علا، قالت الآلة حاسبة.
0: يسرى تقول السيارة،
1: مصرة يا يسرى على السيارة. عندنا مجيد يقول السيفتي بوكس أو الخزنة أو التجوري، قلنا أنها غلط كلها.
0: أبو محمد حيدرة الإجابة يقول الذاكرة.
1: الكاميرا غازي شولان.
0: وعندنا إجابة من آدم السوداني قال الكمبيوتر، بعدين راح إلى الآلة الحاسبة.
1: علي الأسمري حافظة الطعام، اللي هي الحافظة اللي
0: وهيثم عبد الوهاب يقول الإجابة الكاميرا.
1: يعطيك العافية يا هيثم. أيضا خلينا نروح لعمر.
0: مرحبا عمر. صباح النور.
4: أنا أقول الظرف.
0: الظرف. ظرف الجوابات.
4: الجوابات.
0: الظرف.
1: ظرف الرسائل. تمام، يعطيك العافية يا عمرو، شكرا جزيلا لك. محمد أسامة قال الفلاش ميموري أو الهارد ديسك. عندنا كمان إجابة من الدكتور صحابي يونس يقول قدر الطبخ. أيضا من ضمن الإجابات عندنا أمي وشذا وسارة يقولوا لما وشذا وسارة يقولوا ذكريات الشخصية.
0: شادية السيد تقول الكاميرا.
1: أيضا رمزي خياط يقول الخزنة.
0: وعندنا إجابة من يزيد بيسأل، هو من الأجهزة الكهربائية، قلنا لا ما يصنف أجهزة كهربائية.
1: نعم.
0: بس قلم أو كتاب ماني فاهم.
1: هذا يعني مزحة قصته.
0: تمام.
1: يزيد لازم تكتب اسمك يزيد، مو معقول.
0: تركي
1: يعني.
0: عبد الله يقول الكاميرات بأنواعها.
1: خلينا نأخذ اتصال، نقول مرحبا. عبد الحليم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. هلا يا عبد الحليم.
5: الإجابة أتوقع تكون القدر.
1: القدر، متأكد؟
5: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: إجابة هنا من دون اسم.
1: أوكي. كمان
0: نروح لحسام العالم الفلاش ميموري.
1: أبو تهاني يقول صندوق البريد.
0: عماد يقول المحفظة وبعدين غير إلى الذاكرة.
1: يحيى مغربي قال السحارة أو الصندوق. يعني السحارة ترى مختلفة عن الصندوق.
0: هي يعني في بلاد الشام يسموا الصندوق السحارة.
1: صندوق إيش؟
0: خشب. يكون صندوق خشب.
1: الصندوق الخشب اللي في المطبخ هو السحارة؟
0: لا السحارة.
1: أنا أعرف السحارة اللي في المطبخ. طيب صندوق الخشب يعني. طيب خالد خرجاوي يقول لك الذاكرة. أوكي.
0: هنا. كاميرا التصوير سعيد القحطاني.
1: أيضا عندنا فوزية زيادة تقول حصالة الفلوس.
0: وبكر عبد الكريم يقول الصندوق.
1: أيضا عندنا دفتر هذه سجا تقول الدفتر.
0: جهينة تقول الصندوق.
1: طيب خلينا نقول اللينك الجاي حيكون آخر لينك. إلى الآن عندنا فقط إجابتين هنا وإجابتين هنا هم اللي صحيحة، الباقي كل الإجابات صراحة غلط. خلينا نرجع نقول اللغز. اللغز يقول أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي أتحمل الكثير أجمع الكل والهدف الوصول إلى أفضل النتائج مهما اختلفت أشكالي وأحجامي أيضا أنواعي عبر الزمن إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك فمن أنا.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم من جديد، لينكنا الأخير. خلونا نرجع لإجاباتكم على الواتساب، عندنا إجابات كثير على الواتساب حلوة ورائعة وتجنن. أبو حازم يقول الشنطة،
3: أحمد أسيري يقول المستودع،
2: ناصر العولق يقول محفظة الجيب،
3: سلوى القرني تقول المفتاح،
2: وعندنا إجابة من إبراهيم أبو علي أيضا يقول المفتاح.
3: طيب عندنا كمان إجابة من مطر، محمد مطر يقول الميزان،
2: وخالد عبد القادر يقول الساعة،
3: أيضا عندنا أبو عمار يحيى أحمد قال القفل،
2: وأيضا أبو عمار من جدة يقول القفل،
3: أيضا كمان من ضمن الإجابات فاطمة من الجبيل. والله فاطمة اليوم حتلهرينا استكارات.
2: إيش إجابتها؟
3: ميموري كارد أو أغير للرسائل.
2: طيب يا ستي أخوكم فوزي يقول الإجابة المسجل،
3: أيضا عندنا الجرس، هذه إجابة أسامة سالم،
2: قاهر الظلام يقول الفأس،
3: أيضا عبد الرحيم الثبيت يقول الجعبة، إيش يعني الجعبة؟
2: وأبو وائل يقول الرحى مطحنة الحبوب.
3: طيب ما قلنا إجابة قاهر الظلام قال الفاس. قلناها. أوكي أوكي. طيب عندنا إجابة هنادي الفرج تقول الدفتر أو الورقة،
2: وعندنا إجابة من علي يقول الميزان،
3: أيضا قفل الأبواب، هذه أيمن الحجوري،
2: وعندنا إجابة من أبو عبد الإله يقول المحفظة.
3: أوكي استفسار. أوكي هذا صالح جاوبي. أحمد صالح قلنا بكرة إن شاء الله حيكون في برنامج، بس ما حيكون في لغز، بكرة حنبدأ من الساعة 8 إلين الساعة 10 تقريبا، حنكون ساعتين على الهواء إحنا، ولكن زملائنا حيكملوا، يكون برنامج واحد مستمر لمدة 15 ساعة حيتغيروا زملائنا فيه، حنشارك كلنا في
2: غد اللي هو الخميس، حترجع برامجنا طبيعية.
3: أيوة.
2: بإذن الله. هلا سنتي تقول خزان الموية،
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من غازي تركستاني يقول شريط الكاترج، طبعا أنا ما عرفته، إيمان قعدت
2: شرحت له هو. إجابة من دون اسم تستبعد. حسن الفاتح يقول الخرج،
3: الخرج
2: الخرج اللي تحط على ظهر الدابة.
3: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات كذا إجابات كذا سريعة مع بعض، أوكي مالك المسعود يقول جروب الواتساب، كيف
2: حبيت.
3: نفسي أعرف
2: حبيت
3: كيف. طيب أمين ثابت قال ماكينة الحلاقة، أيضا إدريس أبو ليان أو أبو جواد يقول ريموت الشاشة، أو أبو البراء مالك المسعودي يقول الجواب المسابقة.
2: حبيت يعني إجابات.

0: كيف؟
1: يا أبو براء مو خارج الصندوق، خارج الكوكب.
0: أي والله
1: حبيتها.
0: أي والله يعني وضعها مرة صعب. خالد المولد أبد في حتة تانية، يمكن أثر عليه موضوع حلقة أمس كان عن الحب، فقال الإجابة أول شيء الحقنة، بعدين الدبلة، بعدين العملة المعدنية.
1: صراحة في تنوع جميل برضه، إجاباتك حلوة.
0: غريبة، كيف ما أعرف.
1: أبو هاشم يقول صندوق البريد.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا الجزوة اللي هي الركوة حقت القهوة. أوكي، هذه نعمة نور.
1: وصفوان أبو ليان يقول أتوقع الصندوق الصغير اللي مثل الخزنة تحفظ فيه المجوهرات ورسائل القديمة.
0: طيب أبو سام يقول القدر.
1: وإجابة عادل يقول الألبوم.
0: الألبوم. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من أنوار، أنوار المطيري تقول الورق.
1: وعندنا إجابات
0: لا
1: طبعا
0: انسحب،
1: كله انسحب. أم خالد
0: نورة نورة نورة لسه قالت ظرف الرسائل.
1: طيب يا نورة أنا يعجبني أنك ما زلتي ثابتة.
0: انسحبوا دول.
1: ما في هنا اسم. طيب. نجود تقول الصندوق.
0: أيضا عندنا إجابة من زكريا الوجيه قال المذكرة الورقية. خلينا نشوف هنا يمكن فيه شيء.
1: طيب
0: أوكي المذكرة، هذا عبد الواسع، عبد الواسع لزيب يعطيك العافية.
1: محمد بن فهد يقول الكاميرا.
0: أيضا عندنا الراحة هذه حقت أبو نواف قال لطحن طحن الحبوب.
1: الجريح يقول الصندوق الأسود.
0: أوكي
1: نفس إجابة سارة.
0: لا أيوة سارة قالت الصندوق الأسود اللي في الطيارة كما أيوه. سارة حددت اللي في الطيارة.
1: أيه هو الصندوق الأسود في الطيارة.
0: أيوة هو إيش قصده الصندوق الأسود
1: اللي في الطيارة, ما في غيره. بس إنه نفس تفكيرك يا سارة.
0: برافو. أبو خلاط على فكرة بس أنا أحب أعطيكم معلومة، لما نكتب اللغز أنا دائما أعتمد أشوف سارة تحله ولا لا. إذا حلته سارة أعرف إنه اللغز سهل، بس إذا ما حلته سارة فأعرف إنه مرة صعب. أم سارة صراحة ما حلت.
1: اسم الله عليها، هي الشات جي بي تي حقها،
0: هي دائما تجيب الإجابات صراحة. طيب عندنا عبد الله مطوع قال حافظ الأوراق أو المستندات.
1: أنا الملف. هذا الملف. هذا تفكيري كان يا عبد الله، أنا هذه إجابتي كانت
0: أول
1: نفس
0: إجابة
1: عبد الله المطوع.
0: طيب عندنا كمان إجابة من أوكي مريم قالت أول شيء الساعة الذكية. لا أول شيء عندها إجابة فوق.
1: أي الساعة الذكية.
0: لا فوق.
1: فوق كمان.
0: فوق كمان في إجابة حذفتها. طيب الساعة الذكية، قدر الضغط، بعدين غيرت. سوري، مريم قالت الساعة الذكية، عرفة قالت قدر الضغط، مريم قالت الصندوق، وجمانة راحت للكاميرا التقليدية.
1: عبد العظيم إبراهيم يقول السحارة.
0: أيضا أحمد أيوب يقول صندوق البريد.
1: أبو يوسف يقول الصندوق.
0: أيضا عندنا إجابة من أبو بكر قال قدر الطعام.
1: حلو. عندنا إجابة من منيرة قالت الكاميرا. أسماء قالت دفتر الذكريات. راكان قال آلة التصوير. زين قالت الكاميرا.
0: أيضا عندنا إجابات من العون. العون قالوا بدأوا، عون البيشي قال بطاقة الصراف، فاطمة القرني قالت الذاكرة، دلال عون قالت الألبوم ألبوم الصور، دنيا عون قالت فيلم، علبة الفيلم حق التصوير القديمة اللي تنحط في الكاميرا.
1: والله فنانة يا دينا
0: اللي تنحط في الكاميرا، يعطيك العافية
1: يا دنيا.
0: أيوة طيب
1: يعني يبغاكي تغششي نوف. تبغاك تغششي، احنا ما نغشش يا نوف، احنا نعتمد على
0: نحن
1: قوتنا.
0: احنا تعبنا، انا قعدت كحكح لين ما طلعت البلاعين مع صالح، ما ركز معايا ابدا صراحه. ايوه عندنا حصلت الفلوس هذه فوزيه الزايدي، وبعدين غيرت راحت للكاميرا.
1: احمد محمد عبد الفتاح يقول الصندوق الاسود.
0: ايضا عندنا عبد الرحمن العابد يقول المفتاح.
1: وعندنا اجابه من المري وطبعا بثقته المعتاده الجواب مليون المية يقول
0: الله.
1: لك القدر. طيب يا واثق انت. طيب. يا محمد المري.
0: اوكي ايضا عندنا اجابه الشنطه. او غير للشنطه، بس مين الاجابه؟ يسرى. يسرى غيرت للشنطه بعد ما قالت السياره.
1: نبيل غزوان غير الى الفانوس.
0: ايضا عندنا اجابه من فايز عبد الله العنزي قال المسجل،
1: وغير الى الحقيبه ايضا مقرن ابو مبارك بعد ما كان مجاوب الجره.
0: ايضا عندنا اجابه من يزيد قال تخزين البيانات اللي هو الذاكره يعني.
1: جواهر من اليمن تقول صندوق البريد.
0: ايضا عندنا اجابه من اللي فوق اوريدي قلناها فاطمه اللي فوق. طيب
1: ابو هاشم،
0: ابو هاشم قال قدر.
1: ابو هاشم. وعندنا اجابه من
0: اوكي
1: الألبوم الصور. أم جمانة كثير بيقولوا ألبوم صور كثير.
0: أوكي كمان عندنا إجابة من العم حسن قال الكاميرا المراقبة.
1: عندنا إجابة من أبو عمار من المدينة يقول ألبوم الصور برضه.
0: أبو فراس الجهني قال الجوال.
1: وعندنا إجابة من عبد الغفار الصندوق الأسود.
0: عبد الرحيم الثبيتي راح للحقيبة.
1: وعندنا إجابة من خلصنا؟
0: لا لا يلا.
1: تركي عبد الله قال أغير من الكاميرا إلى الجدر.
0: طيب عندنا كمان إجابة من أو لا ما هي إجابة. طيب كده خلصنا خلاص خلصنا. هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. آخر إجابة كانت معانا. أوكي هذه هي الإجابات. خلينا نتعرف على لغزنا. إيش هو اللغز؟
1: يلا
0: يلا نبدأ. أنا جماد أحفظ الأسرار داخلي، أتحمل الكثير، أجمع الكل، والهدف الوصول إلى أفضل النتائج. مهما اختلفت أشكالي وأحجامي أيضا أنواعي عبر الزمن، إلا أني أثبت وجودي سواء أعجبك أو لم يعجبك. اليوم جوابنا هو القدر.
1: الله.
0: طيب كيف هو الفن. كيف هو القدر؟ قدر الطبخ. كيف هو القدر؟ نقول يحفظ الأسرار. الأسرار هي أوصاء أو وصفات الطعام نفسها. أتحمل الكثير لأنه تحت النار يعني. أجمع الكل وهي المواد اللي هي خضار. إيش هي المواد اللي نجمعها الوصول لأفضل النتائج اللي هي الطبخة الأساسية. مهما اختلفت أشكالي، أشكاله اختلفت عبر الزمن القدر، وأحجامه أيضا اختلفت، أي أنواع اختلفت عبر الزمن اللي هو صار في قدر ضغط وصار في قدر إلكتروني. أثبت وجودي، موجود القدر من آلاف آلاف آلاف السنين، يعني من قبل ما يسووا ماركة مسجلة، من آلاف السنين موجود القدر وأثبت وجوده. سواء أعجبك أو لم يعجبك، لما تطبخ حتطلع الريحة. في ناس تكره ريحة الكشنة، في ناس تكره ريحة الطبخة، في ناس لا تحب الطبخة وتحب الريحة. فعجبتك أو ما عجبتك القدر موجود موجود.
1: عشان كده أنا برضو أقول لي خالد الطيب عجبك ولا ما عجبك، يقول لا لا مش حل. عجبك ولا ما عجبك هو القدر.
0: هو القدر.
1: ومعقول نشيل القدر في السيارة؟ أيوة نشيله في السيارة يا زيد، لما بنطلع كشتات بار وبنشيل قدور وأكلنا وطباخة نارنا
0: وفي المطاعم
1: وأرجع. وكيف تقولوا ما يشتغل على الكهرباء؟ أنا صراحة ما أعرف أنه في قدر كهرباء. عمري ما شفت.
0: نحن أنا قلت لكم أنه دخلت مع الزمن، بس هو في الأساس ما هو كهرباء، دحين صار كهرباء. في الأساس ما هو كهرباء، وأنا قلت لا يعتبر من الأشياء الإلكترونية، من الأجهزة الإلكترونية، ولكن مع الزمن بدأنا نتطور ودخلنا
1: أحمد فيه. أيوب الدلالات بعيدة. كيف بعيدة؟ ما كل العالم بتسأله بنقول بنشيله ونستخدمه في مكان في البيت وشلناه برا وشلناه جوا.
0: هو لا راسه ما جاب.
1: أبو سامي يقول أول مرة أجاوب صح.
0: برافو عليك. طيب خلينا نرجع، خلي طيب. تعليقاتكم على طيب. جنب خلينا نرجع.
1: نشوف مين اللي جاوب على الاتصالات بصورة صحيحة. ما كانوا كثار، فقط اثنين. أبو هاشم هو أول شخص جاوب صح، وبعد كده عندنا عبد الحليم
0: اللي قال القدر،
1: فقط قالوا القدر.
0: طيب أول إجابة جاتنا إجابة صحيحة، دكتور صحاب يونس، عرفة، أبو بكر، محمد المري، أبو سام.
1: أبو سام
0: سوري أيوة أبو سام. و طيب دكتور صحاب يونس، عرفة، أبو سام، أبو بكر، وأيضا عندنا محمد المري، أبو هاشم، وتركي عبد الله. هذول فعلا اللي جاوبوا القدر. غازي شولان صباح الخير يا أخوي.
1: قلنا القدر يا غازي، كشفنا كشفنا اللثام عن الحل.
0: صباح الخير. تمام بكذا نكون أنهينا فقرة اللغز وفقرة من أنا. خلينا نطلع فاصل صغير نكمل باقي فقراتنا مع أبدا صح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. في دراسة علمية تقول لما تمر عليك ساعات وطويلة هذه الساعات وتحس فجأة انها خلص الوقت بسرعة، او انك تمد عليك ساعات وتحس انه فعلا الوقت ما يمشي ومنتظر، ايش هي هذه الظاهرة؟ هذا اللي حنتعرف عليه اليوم. في أبحاث في علم النفس والإدراك تقول إنه شعور الإنسان بمرور الزمن لا يعتمد على الساعة وحدها بالحالها، لا يتأثر بكل الظروف المحيطة بدرجة كبيرة، يعني الانتباه للمشاعر، طبيعة النشاط اللي قاعدين نسويه أو نستمتع فيه أو حتى يجذبنا أو يجذب انتباهنا. هذا الوقت اللي يركز فيه الدماغ على مراقبة الوقت ننساه تماما، فنصير نستمتع بالشغلة وننسى الوقت اللي يمر علينا، عشان كذا نحس إن الوقت خلص بسرعة. أما لما نكون ننتظر فأكيد حتطفش وتشعر بالملل، عشان كذا اللي بيحصل إنك تسير تركز في كل الأشياء اللي حوالينك وتراقب نفسك وأيضا تراقب الساعة، نصير نحسب الدقايق وكذا تحس بالملل وتحس إن الوقت يمر ببطء شديد شديد شديد. هذه المشاعر أيضا تأثر على التجربة نفسها، يعني يصير في قلق، يصير توتر أو تراقب اللي يحصل في فترات تبدو أنها طويلة، خصوصا لما يكون الشخص اللي قاعد تنتظره مهم والمقابل أن نصل إلى هذا النشاط يصير يندمج مع التركيز بشكل كبير، هذا اللي يخلينا فعلا نشعر بأنه الوقت مرة طويل. الأغرب إننا نقدر نشوف المدة اللي نحنا نمر فيها التجربة أثناء التجربة أو حتى بعدها. تمر رحلة ممتعة بسرعة ونعيشها بكل تفاصيلها، لكن عندما نذكرها لاحقا تبدو طويلة وغنية بسبب كثرة الأحداث والتفاصيل اللي خزنتها الذاكرة. الوقت يمشي بنفس المعدل، لكن أدمغتنا دائما تشعرنا بأنه يعني مو نفس الوقت، لا لما ننشغل بالحياة ننسى الساعة، ولما نشوف الساعة يعني يصير بالنسبة لنا الوقت جدا قصير.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: يا هلا وسهلا فيكم ونجدد التحايا اكيد لكل اللي انضم لموجتنا الغاليه اذاعه جده وبرنامجكم الصباحي ابدا صح. مكملين معكم المشوار. وصلنا الى الوقت اللي دائما كده ناخذ وندي فيه مع بعض، ندردش دردشه صباحيه خفيفه لطيفه ولكن في مواضيع تهمنا جدا. من فتره قريبه، مو من زمان يعني، من كم سنه قريبه كده، بدانا نسمع عن مصطلح اسمه الصمت العقاب.

0: العقابي. وكثير بدأنا نشوفه على السوشيال ميديا وصمت العقابي، وحتى في بعض النكت في بعض الضحكات لما بتتعمل على السوشيال ميديا يقولك لا حمارس عليكم الصمت العقابي، حاستخدم الصمت العقابي. طب ليه المصطلح الجديد ده جاء؟ لا هو مو مصطلح جديد، خلونا نتفق انه هو موجود في حياتنا بالمعنى البسيط اللي كنا نتداول، اللي هو التطنيش. لما أطنش إنسان، لما أشوف موقف ما يعجبني وردة فعلي تكون سكوت تام، أحيانا يصل لمراحل أعلى إلى أنه حتى النظر، فقد التواصل البصري بينك وبين الشخص اللي أنت بتمارس عليه الصمت العقابي. ممكن تكون أنت في يوم ما مارسته على أحد، ممكن يكون أحد عمل فيك هذا الموقف. طبعا حندخل اليوم في مواضيع كتير تخصه، ونتكلم عنه عن نظرة علماء النفس وكل الأمور اللي تخصه، لكن ببساطة كده هل أنتوا تشوفوا الصمت العقابي هو نوع من أنواع العقاب العادل، ولا هو حاجة سيئة، ولا هو لا لازم نعمله في مواقف معينة؟ أنا خلينا نبدأ برأيك دينا، هل يوم من الأيام مارستيه على حد؟
1: أوه دايم
0: دايم
1: دايم،
0: الله يستر.
1: إيه لا دايم
0: إن شاء الله ما تمارسي عليه.
1: لا في ناس يعني شوفي زي ما قلتي ترى هو له درجات. أنا ممكن ما أرد عليك الآن، يعني ما أرد على كلامك الآن، وأنا أشوفه في هذه المواقف البسيطة أنا أكون حطيت لك بعضا من الاحترام، أني ما أبغى أرد عليكي
0: أو حفظ لهذه العلاقة،
1: أو حفظا لهذه العلاقة ما أبغى أرد عليكي، أنه يعني هو تطنيش أيوة، ولكن أنا ما بدي أرد عليكي لأنه لو هرد عليكي حخسرك تماما.
0: حلو.
1: وفي أوقات لا أنا أمتنع تماما عن الكلام معاكي بسبب موقف معين، ولاحظي أنه الصمت العقابي ما يحصل إلا اللي يعرفوا بعض
0: 100%،
1: يعني يكون في علاقة
0: دايما نشوف أنه هو مع العلاقات القريبة جدا.
1: صحيح.
0: ودايما نشوف أنه هو نتائجه أو ردة فعله صعبة
1: صعبة. هو نفسيا أكيد حيكون صعب وله تأثير، خاصة أنا لما أكون أمارسه مثلا يعني بين زوج وزوجة، أنه ما تتكلم معاه بتاتا البتة لمدة أسبوع مثلا، تعامل كل شيء، تعمل كل شيء في البيت بس ما تتكلم معاه ولا تطالعه زي ما قلتي. صحيح. ما في تواصل بصري، ما تتكلم معاه، هذا صمت عقابي. أو الزوج يمارسه على زوجته. المشكلة يمكن يكون فيه له تأثير أكبر لما يكون على الأولاد
0: طبعا،
1: أنه مثلا الأم أو الأبو عشان أنت ما عملت الشغلة الفلانية أنا ما حتكلم معاك، هذا ما أتكلم معاك، ويصير يعني يفحط، وهذه ممكن تأثر عليه لبعدين.
0: خليني أقول لك رأي علماء النفس، وأنا بقرأ عن الموضوع زمان، يقول لك شاف علماء النفس أنه هذا نوع من أنواع السلوك المؤذي،
1: هو
0: نفسيا
1: هو مؤذي
0: وفكريا، ومن أشد أنواع الإساءة العاطفية والنفسية. يعني لما أنا أسوي كده لشخص أنا بأذيه
1: طبعا.
0: طب ما فكرنا أنه أنا لما سويت كده مع شخص دينا ممكن أنا أذيت بصورة عميقة،
1: ما هو أشوفي
0: أنجرحت بصورة كبيرة.
1: هو العقاب، الصمت العقابي ما حيمارسه إلا اللي هو جربه أصلا، يكون أثر فيه في البداية أساسا. يعني يمكن في سيدات يقدروا يمارسوا على ما يقدروا يمارسوا على أزواجهم، بس يقدروا يمارسوا على أطفالهم. فهي تكون حست هذا الإحساس إذا هو والله ما كلمها. ولاحظي أنه يعني يعني دين الحنيف يقول لك اهجروهن في المضاجع لمن يكون اتسمين عقاب قاسي مش مزحة، يعني
0: لأنه مؤثر نفسيا على شخصية الشخص اللي أنت بتتعاملي معه. طيب بس أحيانا سواء المرأة سواء الرجل، الآن نتكلم مثلا كشريكين، هو على فكرة ممكن مع الشركاء، ممكن مع أقرب الزملاء
1: طبعًا،
0: ممكن
1: طبعًا
0: مع الأبناء، ممكن
1: بس
0: مع الأخوان.
1: نرجع نعيد لفكرة أنه يكونوا علاقة عميقة، هي هنا اللي تأثر. أنا والله زميلي، ما زميلي في العمل عادي زميلي وأنا بتكلم معه وكذا، ولكن قررت أني ما أتكلم معه، أيوة حينجرح مني بس ما حيفرق
0: معه.
1: فيه ما حيفرق لا معايا ولا معه
0: بالضبط،
1: حكون بس أنا ماخذ موقف على جنب.
0: هو مؤلم على الاثنين، مؤلم على الشخص اللي بيمارسه، مؤلم لأنه أنا انجرحت كثير منك يا فلان أو
1: يا
0: منك
1: فلان
0: يا فلانة، وما عاد قادرة أتكلم معاكم، ما عاد قادرة أطل فيكم، ما عاد حابة أي موقف يجمعنا مع بعض، لأني أنا متألمة بسبب موقف ما. أحيانا نشعر كمان انه هو مع الاطفال مثل ما قلتي اثاره اللي قدام صعبه، الطفل بينجرح بينكسر
1: انه ما فلان ما يبي يكلمني او ماما ما تكلمني.
0: انواع العقاب انك تعمليه مع اولادك.
1: امس ونحن قاعدين بنتكلم نبغى نشوف يعني نختار الموضوع، فانا بس قلت الصمت العقابي، ردت علينا ساره قامت قالت من احقر الاساليب
0: حقيقي،
1: يعني ردت رد انه يعني
0: ما انا بقول لك اليوم حتى بقول لي ساره تخيلي يا ساره انه علماء النفس يقولوا انه هو من أسوأ
1: اقسى
0: واقسى الممارسات او السلوك اللي في اذى نفسي وعاطفي كبير جدا.
1: طيب فعلم على وجه النظر
0: بس انا ما رغم كل ده انا ممكن اسوي لحد جراحي،
1: يعني خلينا نقول على مستوى اخر هو فعلا انا اشوفه، يعني مو انا بتكلم انه نحن اللي بنمارسه مثلا نشوفه انه من اسهل ومن ابسط حقوقنا انه نعمله، عشان والله انا ما ابغى اتكلم معك، انا بس امتنع وخلص، انا ما سويت لك شيء، انا ما قربت جنبك. احنا نشوفه كذا بالظاهري اللي يبان انه هو ما سوى لك ولا شيء، بس عمق هو تأثيره عميق أكثر من أنه ظاهري.
0: أيوة.
1: ظاهري أنا حشوف أنه خلاص أبتعد عن الشخص وخلاص، أنا شايفته كده
0: سلاح قوي صراحة،
1: هو سلاح مرة قوي. ولكن سؤالنا اليوم ومشاركاتنا معاكم اليوم، الصمت العقابي ما ردت فعلك عليه؟ هل مارسته ولا لا؟ تستخدمه أساسا ولا لا؟ ممكن تشاركونا أكيد
0: أكيد على أرقامنا 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-8544 وكل اللي حابب يشارك أكيد على الواتساب 800-24-242-8

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. الصمت العقابي، هل تستخدمه فعلا ومتى تستخدمه؟ ما ردة فعلك عليه؟ هل تشوف انه جيد مو جيد، له نتائج ما له نتائج؟ خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم مع مرام. صباح الخير.
2: هلا يا مرام.
3: اهلا، صباح النور.
2: صباح الورد. يا هلا.
3: هلا والله، مرحبا.
2: كيفك يا مرام؟
3: الحمد لله.
2: مرة احسك ما انت حقت صمت عقابي ودي الاجواء.
3: انا لا، انا صمت الهدرة العقابية.
2: هذه حلوة، كيف علمينا هي؟
1: يعني تقعد تبربر يعني لين ما كراسك.
3: لا
1: بربر
3: لا لا لا، بقول لكم الصدق.
2: قولي.
3: الحين في حال في مواضيع او في مشاكل يتطلب انك مثلا تكونين يعني تطبقين الصمت العقابي.
2: حلو،
3: تمام. فانت لما تطبقين هذا الشيء، اول شيء تحفظين الود في كلام مثلا، يعني تخافين انه تصير مشكلة اكبر.
2: حلو.
3: يعني في اشياء في مواضع انت لازم تطبقين هذا،
2: يعني تشوفي مرام انه هو لي مده محدده وليس فتره طويله.
3: اي طبعا. أوكي. ولا احب انه يكون صمت عقابي مثلا 5 أيام ما نكلم بعض. يعني انا بالنسبه لي اطبقها على اولادي في حال اني كنت مره زعلانه انهم كرروا هذا الشيء او شيء، خلاص يصيرني اتجاهله. بس انه ما اطول هذا الشيء، لان لو طول ترى تستمر معاه وبعدين.
2: بالضبط يا مرام، بيقول لك هي من أسوأ الانواع في معاقبه الاطفال.
3: صحيح.
2: ايش رايك؟
3: اكيد هذا شيء مره اكيد هذا.
2: طيب.
3: شيء لازم
2: الصمت العقابي. اذا مرام شايفه انه مهم جدا في مواقف محدده ولفتره محدده وتكون قصيره، ومع الاطفال قصيره جدا.

0: جدا.
1: اوكي
0: يعطيكي العافيه. تكلموا تكلموا خلوا الصمت عنكم، تكلموا واشرحوا مشاكل بعض.
1: لا لا شوفي في ناس ما قد ما تكلمتي انسى.
0: تخيل يجيني واحد صمت عقابي خمس ايام.
1: والله يا مرام انا في انا في احد سنه عملت له صمت عقابي، ايش رايك؟
0: في ايش؟
1: في سنة. احد سنه عملت له صمت عقابي.
0: سنه؟
1: اي والله.
0: الله يصمت خلي
2: لا هي يمكن كمان فعلا دي النقطة اللي قالتها سارة حلوة، يعني نفس فكرتك مرام انه ما احنا في بيت واحد، يعني ممكن علاقة بعيدة، لكن لما نبي نتكلم عن ابناء وشريك اعتقد صعب جدا انه نطولها لانه الجفا حيزيد.
0: صحيح الموضوع اصلا هو شوي ان الشخص اللي قدامك يشعر بهذا الشيء مو عشان يتأذى نفسيا.
2: من جد
1: جميل،
2: من حلوه دي النقطه،
1: يعطيك العافيه.
2: حلوه نقطه مرام انه احنا بنعمله مو عشان نأذي الشخص نفسيا، بنعمله عشان انتبه انت غلطت فيه،
1: انه تسجيل موقف. يعطيك العافيه. خلينا نروح لاحمد. صباح الخير يا احمد.
3: صباح النور يا استاذه، كيف الحال؟
1: اهلا وسهلا، يا هلا فيك،
3: يومكم سعيد يا رب. حضرتك وسلامه ان شاء الله.
1: يا هلا فيك أحمد. الصمت العقابي تستخدمه ولا لا؟
3: لا طبعا.
1: لا
3: لا لا
1: لا لا لا, لا, لا. أوكي.
3: لا بس أقول لحضرتك شيء.
1: قولي.
3: في فرق ما بين الصمت وبين الصمت العقابي.
1: طبعا
3: لازم، ما هو المشكلة اللي احنا بنخلط ما بين الاتنين وبنستخدم عناوين ما بتمسش للي احنا بنستخدمه.
1: اشرح لي ايش وجهة نظرك عشان احنا يعني عارفين انه مختلف، بس اشرح لي وجهة.
3: لا وعلى فكرة ده من دراسة لعلم النفس كمان. انا كلية من كليات، انا مجال هندسي، ولكن انا خدت دراسة علم النفس عشان الحياة.
1: يا برافو عليك. طيب اعطيني اياها. نعم. اشرح لي اياها.
3: الصمت خلينا الصمت ببساطة كده لحظة. الصمت انا عندي اعتراض على موقف، موقف اسري ما بين الزوج والزوجة او ما بين الابناء. هعمل ايه؟ بعد اذن حضرتك ما تتكلمش معايا الا لما تحل المشكلة او تجيب لي دليل على الخطأ اللي انت عملته او ان انت تصحح الخطأ.
1: ايوه هذا ما هو صمت عقابي.
3: أيوه. لكن الصمت العقابي ده مصيبة من مصايب التدمير النفسي والعاطفي. ليه؟ لان انا لا هوضح لك انا ساكت عنك ليه، ولا هوضح لك بعدي عنك، ولا هوضح لك التجاهل، مجرد ان انا سكت وشكرا، حتى سلام الله ما بقولهوش.
1: بالظبط هو ده بالظبط.
3: دي بقى دي مصيبه، يعني خلينا في حالات كنا شفناها بتوصل مش للطلاق، للاعتداء بالضرب والجفاء.
1: طبعا لاني انا ماني فاهمه ايش المشكله وشايفه انه في جفاء، اكيد حوصل لمرحله اني اتدمر وانفجر على الشريك.
3: شفت حضرتك امبارح احنا كنا بنقول سبب من اسباب الحب الامان. ده بينهي.
1: صحيح.
3: بيخلي الوضع ما بين حتى الابناء نفسهم يتعود خلاص. يعني مثلا كنا بناخده عينات عشوائيه كده واحنا بنتدرب، فيجي الولد يقول لك اصل ماما بتتجاهلنا. الكلمه دي كبيره.
1: ايوه طبعا.
3: هو ما عندهوش فكر هي ليه تجاهلتك. ما هو لازم الام لو هتستخدمه او الاب هيستخدمه مع ابنائه
1: اعطيني
3: يوضح
1: السبب،
3: انا تجاهلتك ليه.
1: اعطيني السبب. صحيح.
3: ايوه. الزوج حصل مشكله مع الزوجه او العكس، الزوجه حصلت مشكله مع الزوج، لازم يوضح السبب. لكن ندخل بقى في الصمت العقابي، ده أكبر مصيبة من المصايب الحديثة اللي بتحصل ما بيننا، وده جميل. خطر
1: جميل
3: فعلا فعلا فعلا.
1: جميل. يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا
2: هلا وسهلا بفهيدة.
4: هلا والله.
2: كيف حالك يا فهيدة؟ صباحك ورد وسعادة.
4: هلا بك والله. يعني صبح عليك وعلى دينا وعلى المعداي والمخرج وجميع من يسمعنا.
2: واحنا كمان بنصبح عليك انت وعلى كل اللي بيسمعنا. فهيدة، الصمت العقابي ما رايك فيه؟
4: لا انا ما يمكن اسويه.
2: ما عمرك طنشتي احد في حياتك؟
4: انا طنش، وانا شخصيه صامته زي اللي قال الاخ، صمت العادي، بس انه صمت عقابي لا ما احبه، خصوصا للاطفال.
2: حلو.
4: صراحه الاطفال انا اذكر امي الوالده الله يرحمها، يعني اذا زعلنا بشيء تصمت، انا والله ودي تضربي.
2: أيوة.
4: الصمت لا يعني يجرح.
1: اي هذا هو الصمت العقابي بالضبط.
4: ولا يحل شيء الصمت العقابي ابدا.
2: طيب اذا في هذا ترفضه وبشده.
4: ولا هم صفت حتى المسلمين يعني.
2: السلام عليك يا فهيدة.
4: يعني ما المسلمين ماشي بينهم، فانت غلطان كذا، انا ما رايح اقنع كل حياتي لو تبرم لي بس اني اصلا.
2: طيب كلمه اطنش وفحايل.

0: ايش هي يقولوها؟ يعني كلمة التطنيش.
1: أسفه.
0: أسفه. أوكي، عشان بس بجمع معلومات. عشان طب في الرياض يا دينا ايش يقولوا على التطنيش؟
1: كيف يقول لك في بعد كلمة
0: ايه،
1: أخسره. أخسره.
0: أخسره. أخسره.
2: أخسره. حجازية الكلمة. أي حجازية.
0: أخسره. هي بتحاول تقول.
2: أيوة بتحاول تقول. أيوة.
0: أي تمام. أخسره هو الخسران صح؟
1: أيوة الخسران، ما هو الخسارة.
0: أيوة أخسره صحيح. أيوة أيوة. إحنا نقول أخسره فعلا.
2: يعطيك العافية فهيدة، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا مشاركة من محمد الدريع يقول الصمت العقابي ناجح جدا ويجعل الطرفين يميدون النظر في الخلاف بهدوء دون الحاجة إلى الجدل الواسع.
0: شوفي حلو
2: محمد، حطوا الصمت بس ما هو عقابي. اللي أنت بتقول عليه ناجح هو الصمت مش العقابي. العقابي ما أقول لك إيش السبب وأنساك.
0: طب ما هو هنا بيقول لك جاء في وقت مثل ما قلتي في الأول، ما نبي نخسر دي العلاقة، ما نبي نغلط بكلام، ما نبي نعصب لدرجة إنه ممكن نقول كلام كبير، عشان كده بنسكت، بناخد فترة من السكوت.
2: تمام، ما هو هنا الفرق.
0: أي.
2: الصمت اللي أنا ما أبغى أخسرك واللي أنا هذا صمت، أنا عارفة السبب، عارفة السبب، بس صمت عقابي أنا ما أدري إيش السبب، أنا ما أكلمك.
0: لا إحنا زعلنا وما أدري أكلمك.
2: لا أنا زعلنا وما أعلمك، هذا صمت، صمت، تجاهلتك شوية وخلاص. أنت عارفين السبب، حنرجع نتضارب فيه، حنرجع نتكلم فيه، حنرجع نتناقش فيه. أوكي صمت عقابي، أنت ما أنت عارفة إيش السبب الواضح، يلا أقعدي حليني. زي السيدة، يمكن السيدة ترى يستخدموه بطريقة أو بأخرى، زي اللي أنت تعرف.
0: أنا صراحة أحبه مع بعض المواقف، أحسه مهم. أيوة. ضروري
2: صح؟
0: لأنه الغلط تمادى في الغلط.
2: أيه.
0: تمادى في الأذى.
2: ليش ليش تأثيره على الأطفال كبير يا إيمان؟
0: لا أنا أحب مع الكبار مو مع الأطفال.
2: أنا عارفة بس أقول لك ليش تأثيره كبير مع الصغار؟
0: لأنه بصراحة
2: يكسر النفس، لأنه أنا ماني عارف ماما ليه زعلانة، ما أعرف ليش، يعني عرفت كده يعني هذا.
0: لا
2: هذا
0: لا مع الأطفال لا ولا ولا.
2: الأطفال لما تكوني قلتي له السبب الواضح وبعدين بطلتي ما كلمتيه، بس هو عارف السبب
0: كمان. حتى صلحه. أحمد جيب لي كذا، روح اقنعني. أيوة. بكذا، اثبت لي كذا، وضح له. فصار الولد لا هنا بيتعلم،
2: عنده بيتعلم،
0: بيقدم شكراً. انا اسف بالضبط. او انا ترى ما عملت كذا، دليلي على يعني طريقه احمد كمان حلوه، ولا نقول عليها طبعا صمت عقابي.
2: لا لا هذه ما هي
0: هذا مؤذي عقابي. مثل ما قلتي انه ما في سبب،
2: ما في سبب،
0: انت ليه ما بتكلميني
2: بالضبط، تقعدي دوري حوالين نفسك. هذه هي المصيبه الاكبر. اما انا بصمت عشان الموقف، هذا صمت عادي. انا عارفه انه هذه الكلمه حتجرح اللي قدامي، او عارفه انه انا حخسر هذا الشخص فاوخر عنه شويه. هذا بالعكس انا اشوفه من الوعي، يعني من الوعي. فمحمد اللي هو بيقوله، محمد صادق يعني معاه حق فيه، انه الصمت ناجح جدا، ولكن الصمت العقابي اللي انا ما اعرف السبب، كيف ارجع اتكلم معك بهدوء وانا ما اعرف ايش.
0: هلا وسهلا بنوال. يا هلا ومرحبا يا نوال، صباحك ورد وسعاده.
3: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، ويا رب ان شاء الله ايامنا كلها خير.
2: يا هلا فيكي. هلا يا نوال. هلا
0: نوال، تمارسي الصمت العقابي في مشاكلك مع أقرب الأقربين؟
3: من بس في سنة من السنوات.
0: سنة من السنوات إيش؟
3: تقريبا 2009-2010.
0: أيوة.
3: تخيلي ثلاثة أيام صمت، يعني حد متخيل ثلاثة أيام ما تكلمت مع أحد. تتوكت في الأحساء وما جاني نقل. أول شيء عادي عندي، ماني مهتم. أيوة.
0: مارستي على نفسك يعني.
2: الصوت يقطع، مننا قادرين نسمعك يا نوال، الصوت يقطع.
0: طيب حاولي تكلمينا مرة ثانية نوال.
2: أيوة
3: كويس كده.
0: أيوة أيوة تمام. يعني أنت تقولي في سنة من السنوات كنت زعلتي بسبب العمل وجلستي ثلاث أيام ما تتكلمي مع أحد، يعني أنت بتعاقبي نفسك ولا إيه؟
3: دخلت الغرفة أنا عاقب نفسي لأن ما خلصت يعني جاني نقلني، فجيت وقفلت على روحي وما تكلمت.
0: للأسف
2: الصوت يقطع. الصوت يقطع يا نوال، من جد ما أنا قادر نسمعك. حنرجع نسمعك، نرجع نتصل فيك من جديد. بس اللي فهمته من نوال إنها قعدت بالحالها. هذا صمت، مو صمت عقابي، لأنه ما في طرف ثاني. الصمت العقابي لازم يكون
0: يعني هنا.

0: هي مارستها على
1: هي
0: نفسها
1: زعلت.
0: أحس
1: لا كيف
0: يعني انت عاقبتي نفسك مثلا انت ما تبي تتكلمي مع الناس ما تبي تشاركي الناس.
1: هنا انا اكتئبت اسمها, هنا انا والله زعلت زعل شديد وقعدت مع نفسي ما ابغى اتكلم مع احد, بس انا صمت وليس صمت عقابي, صمت عقابي انا بمارسه على احد.
0: بعد ما عملتي دينا هل حسيتي
1: ما
0: عملتي مع احد ابدا؟
1: لا
0: انت كدينا.
1: انا كدينا عملت,
0: حسيتي انه ناجح جاب النتيجه اللي انت كنت تبغيها؟
1: لا انا ترى ما مارسه يعني فعليا, انا ترى ما مارسه. انا ممكن ما اتكلم مع الشخص بس انا اكون قايله له ايش المشكله الاساسيه, او انه تكلمت مره كثير. انا ترى من الناس اللي اعبر مره كثير, اتكلم مره كثير للي يعني مزعلني اقعد تلاقيني ولا مره اتكلم كثير واعبر وايش اللي انا اشعر فيه الين الشخص اللي قدامي يطفش. فعليا اتكلم مره كثير, بس اني اصمت اكون وصلت لمرحله خلاص not worth it. فعليا نتورك
0: يعني مو عقابي,
1: مو
0: قطع
1: عقابي
0: للعلاقة.
1: قطع أنا أقطع نعم. العلاقة للأمانة نعم. لأنه أكون تكلمت مرة كثير أنا أقطع.
0: أوكي
1: يلا ناخذ اتصال. يا ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة, أهلا.
2: صباح الخير أختينا وأختي إيمان.
1: يا هلا فيك.
0: صباح الورد.
1: بس مين معانا؟
0: محمد شرف
2: من مكة. محمد شرف.
1: محمد شرف يعطيك العافية, يا هلا وسهلا فيك يا محمد.
2: حقيقة الموضوع مرة حلو وشيق, والموضوع له أطراف معينة. أنا مثلا بتعامل مع طفل أو ابن أو بنتي بوضح له أنه واحد اثنين ثلاثة يا ماما لا تسوي كده. أوكي المرة الأولى المرة الثانية الثالثة لا خلاص ما حتجاوب ما حتكلم معها نهائي أو معها, أسيبه شوية كده يوم يومين هيرجع هو يحس بابا ليش ما بتكلمني أو ليش ما معلش انت غلط وديت بفرصة واثنين وثلاثة عدي للوضع حقك.
1: تقول هذا الكلام؟
0: ايوه بيقول.
1: اوكي لا لانه في ناس تقول لك لا غلط مرة ومرتين وثلاثة وخلاص سكت عنه. طب ترى هو في اطفال ترى تنسى, اطفال ما هي مستوعبة انه في خاص شيء خطأ.
2: طبيعي جدا. الشق الثاني مع مثلا
1: الزوجة
2: او الاصحاب
1: اوكي
2: زوجة حبين لها النقطة اللي احنا فيها مثل ستيك كده. قلت الناس انا هذه ضايقتني يعني يا ريت يصير كده ولا كده كده. اوكي مشيت اليوم الاول الثاني الثالث ما في فايدة, هزم لها الصمت, صمت اللي خليها غصبا عنها تتراجع.
1: اوكي يعني انت هنا بتستخدم الصمت فعلا عقابي عشان تتراجع, وضحت لها الفكرة ولا لا؟
2: نعم.
1: يعني برضو ما هو صمت عقابي.
2: نجي في الموضوع الثالث يكون صاحب من الأصحاب. يا أستاذ أنا ترى يضايقني كده لا تسوي معايا كده. أوكي لاحظوا مرة اثنين ثلاثة هذا اللي أصفه صفه ولا أخليه يعترف بشيء إلا لما يرجع للصديقة.
0: تندر ثم تقوم بتطبيق الصمت العقابي على الأشخاص للرجوع عن.
1: بس أنت لاحظت شغلة أنه أنت بتقول لهم الموضوع, فهذا صمت وليس عقابي. وليس عقابي بالصمت هذا يعني خلاص تسكت عنهم شوي.
0: لا عقابي طالما تجاهل تجاهلوا ما طل فيه ما بيرد عليه.
2: جاهلتك وتجاهلتك
0: بس بيّن لهم من الأول.
1: إيه ما أنا هذا قصدي أنه إذا بيّنت فأنا صمت وتجاهلت. عقابي لا. يعني ما يعرف ايش الطرف اللي قدامي.
0: لا مش
1: ليش؟
0: بالشرط والله يا دينا.
1: والله
0: لا, هو بيعاقبه انه لا يكلمه لا يرد عليه لا يطل فيه لا يرد على اتصالاته. هذه كلها وجه يعني
1: فيها
0: اساليب صمت عقابي.
1: والله انا بالنسبه لي اللي مدمر هو اللي ما اعرف السبب, اما اللي اعرف السبب لا غير مدمر بالعكس انا بس عاقبته.
0: هذا هنا اعتقد يرجع لسلوك
1: يعني
0: الشخص.
1: سلوك
0: يعني
1: الشخص
0: هو شخص
1: بالزبط.
0: يعني وبعدين بالزبط. انت كيف نرضيك؟ ما احنا عارفين ايش مزعله.
1: ايوه مننا عارفين.
0: طيب لقيت انه النتيجه لها فايده يا محمد شرف؟
2: نعم اي والله فعلا فعلا بالذات فيما يخص الاصحاب مثلا. حيشوف فلان ثاني يقول لي ايش بك ما بتكلم فلان. يقول ده فلان سوى وسوى وسوى وديته انذار الاول والثاني والثالث وللاسف لا يقول لي معك حق. خلاص اوكي انا ما اجري.
1: انت نشرت الفكره كمان مش
2: طبعا لما يجيني واحد يقول لي فلان ما بتكلم وشايفك مديله طناش.
1: طيب فين النتائج؟ اذا انا حنشر الفكره فين النتائج؟
2: أوكي.
1: عشان بس يقول لي الشخص اللي قدامي
0: لا بطل
1: إنه...
0: السلوك يمكن
2: لا هيجي الطرف الثالث يدخل كوسيط.
1: ما اقول لك هذه نشرت الفكره وسوينا فضايح. يعني ليش نعمل فضايح؟ ايش النتائج دي؟
2: انا ما عندي فضايح.

0: ما اتكلم الا مع واحد يكون انا واثق فيه.
1: وات ايفر يعني.
2: والله انا ذاك اليوم كنت في عزيمه, فواحده بتقول لي شوفي فلان هناك, فسويت نفسي ما سمعت, رجعت لفت قالت ترى فلان قاعد هناك يعني لو تعالي نسلم عليه, قلت ما كلمه. قامت تتلخبطت البنت, طيب ما ادري ما كلمه, ما بكلمها وما بسلم عليها بس.
1: إيمان قالت ما كلمها, أنت فضحت الرجال, قلت له إيش فيه وإيش ما
2: فيه. البنت قدام
1: أنت لا ما فضحتي, أنت قلتي ما تكلميها.
2: طب ما هم جروب واحد.
1: يعني حكيتيها السالفة؟
2: لا
1: ما حكيتها, اسمين ما فضحتيها هذا قصدي. محمد يقول قلت له واحد اثنين ثلاثة.
2: هي مو فضيحة, هي يعني لو سألتني ليه ما تكلميها. شكرا يا محمد,
1: يعطيك العافيه محمد, تسلم.
2: استني اقول لك, هي لو ما يعني لو سالتني ليه ما تكلميها حقول لها السالفه.
1: حتقولي لها
2: حقول عادي. اوكي, لانه يعني احنا جروب واحد كنا.
1: انا ترى عندي مشكله, هذا موضوع اخر لازم نتكلم فيه. انا عندي مشكله دائما في الطرف الثالث في اي مشكله في الحياه, في اي مشكله
2: ما تفضلي يدخل بين اثنين.
1: أبداً.
2: بس يدخل بالصلح يا دينا,
1: ما يدخل من يوم ما تطلع المشكله من اثنين. انا هذا وجهه نظري, في ناس لا, من يوم ما تطلع المشكله بين اثنين فاتسمين انت الموضوع.
2: لا يمكن بين اثنين لما يكونوا شركاء غير لما يكونوا صديقات.
1: شركاء, صديقات, متزوجين,
2: ما أطفال. تفضل دخول
1: الطرف الثالث مهما كان كويس. انا ممكن انا وانت تخاصمنا وصالحتنا ايمان, صالحتنا ساره مثلا تمام, فهيجي يوم احنا نتصالح. اوكي, ساره عندها معلومه حتى طيبه ولا مو طيبه, هذه المعلومه لو قالتها بطريقه بحسن نيه
2: مع فكره
1: ناخذها غلط,
2: انه مواقفنا الخاصه مين ما كانت علاقتي, زميل, اخت, صديقه, زوج, ما لازم احد يدخل بين بالزبط. هذه العلاقات
1: يعني انا وانت مثلا تخاصمنا, امام ساره بتقول لا والله بس بقول لك كذا, يا حتزيد كلمه يا حتنقص كلمه من مو سوء نيه, ارجع نعيد,
2: فمني لها
1: مني على طول, دايركت, عشان انا الكلام اللي بسمعها يا حتسمعه
2: وجهه نظر
1: برضه. ايوه, عشان ما ينقال, او وين تصير المشاكل دائما في نقلة الكلمة. حتى لو كانت بنية طيبة. صحيح. الأزواج مسكر عليهم باب, أدخل طلب ثالث لما أنا أكون فعلا أنا ما حرجع أكمل في العلاقة. أنا هذا بالنسبة لي يعني ما حرجع أكمل في العلاقة, حدخل طرف ثالث, عشان نحن هنا حنتكلم في كل التفاصيل. إذا تكلمنا في كل التفاصيل اتسمين أسرارنا طلعت برا البيت, يعني ما حتكمل العلاقة. أيوه. دي أنا أشوفها كده يعني
2: وجهة نظر,
1: يعني ما أفهم يعني. بس خلينا نتكلم في طرف ثالث إن شاء الله يوم ثاني بطريقة بأسهاب أكثر. الصمت العقابي هل تستخدمه ولا لا؟ تشوف نتائجه واضحة أوكي ولا لا؟ في ناس قالت له فوائد وفي ناس تقول لك لا.
2: الأغلب قال لا,
1: الأغلب قال لا. بس إنه مثلاً عندك محمد شرف, محمد الدريع يشوف إنه له فوائد فعلياً.
2: أنا كمان أشوف
1: يعني إيمان كمان. خلينا نطلع فاصل صغير, راجع لكم من جديد, لا تروحوا.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد مستمعينا، خلونا نروح للترند اليوم، ترند السوشيال ميديا. الاكس بوت اول سيارة من سير الوطنية. طبعا كلنا شفنا امس انه تصدر اطلاق الاكس بوت اول سيارة شركة سير الوطنية، كان اخذ جانب من التفاعل من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عقب اطلاقها يوم امس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. يأتي هذا الإطلاق في خطوة جديدة ضمن توجه المملكة لبناء صناعة سيارات محلية متقدمة وتعزيز حضورها في صناعة السيارات العالمية. لفتت السيارة الأنظار بتصميمها المستوحى من أرض المملكة وثقافتها، وكونها صممت وهندست محليا وفق مواصفات عالمية. تأتي الإكسبوت بفئتي السيدان والدفع الرباعي، وتكون البداية لأسطول تخطط سير لإطلاق 7 إصدارات منه خلال 5 سنوات المقبلة، على أن يتم إنتاجها في مجمع الشركة الصناعي بمدينة ملك عبد الله الاقتصادية.
2: عبرت منصات التواصل وركزت على جانب التفاعل على رمزية رؤية سيارة سعودية تحمل هوية محلية تدخل مرحلة جديدة من التصنيع والتطوير، فيما أثارت تفاصيل التصميم والتقنيات والأداء اهتمام محبي السيارات. وفق شركة سير تصل قوة الإصدار الأول إلى 850 حصان، مع مدى تقديري يصل إلى أحد الفئتين إلى 670 كيلومتر وفق معيار القياس المعلن من الشركة. ولا يتوقف المشروع عند إطلاق سيارة جديدة، إذ تتوقع سير أن تتجاوز مساهماتها 30 مليار ريال في الناتج المحلي، وأن تسهم بأكثر من 80 مليار ريال في تحسين الميزان التجاري، إلى جانب توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034. إكسبو كان حديثا لافتا على المنصات، ليس فقط بوصفها سيارة جديدة، إنما باعتبارها محطة في مسار صناعة وطنية تعتبر وتحمل عبارة صممت وهندست وصنعت في السعودية.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب عودة ورجعنا لكم. اليوم قاعدة بتمارس علي الصمت إيمان.
4: لا والله
3: أي لينك ما تتكلم. لا خليني أنا أبدأ.
4: أنا ما أقول لينك، أنا لينك أنت كذا تنويع
3: أصلا، ولا لينك صار أنت كله
4: لا
3: أنا.
4: لا لينك سير أنا كيف بس.
3: لا لا أقول لكم أنا الإسعاف لازم تحت. لازم تحت الإسعاف من مستمعين من إيمان ما أدري من
4: مين.
3: طيب اليوم بنتكلم عن الصمت العقابي. كان في وجهات نظر، أنا كنت أقول الصمت العقابي اللي هو ما أسبابه ما أصرح فيها، خليك أنت اللي تفهم على طول، ولا في أنواع أخرى إيمان زي ما قالت. لا أنا كنت أتكلمت كم مرة إلي ما تعبت وأنا أتكلم معك، فقررت أنه أنا أصمت معك صمت عقابي. الاختلاف أيضا كان في أنه له جدوى أو ليس له جدوى، له تأثير نفسي أو ليس له تأثير نفسي، هل هو له نتائج أو ليس له نتائج. هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا نشوف بعض المشاركات.
4: نشوف أحمد حسن يقول له نفع لما يكون أضراره أكثر من نفعه، يكون لابد حتمي والبحث عن الوسائل وسائل الأمان للاعتراض على المشاكل والخلافات الأسرية مهما كانت قوتها، مع الأخذ على العودة بعد الخلافات إنها تكون حميدة وبدون ترك أثر داخلي أو نفسي. شكرا يا أحمد حسن.
3: طيب عندنا أيضا شادية السيد تقول الصمت العقابي خطيئة لفترة من الزمن، ولكن لا يستخدم الصمت العقابي، أشوفه أسلوب تلاعب وسيطرة على شخص آخر. صحيح أنا معك بالصمت والاستبعاد، لكن الواحد يكون ثابت وهادي ولا تسأل أو لا تتسلى. أنت ساكت؟
4: ليه؟
3: أنت ساكت ليه؟ يعني لا تسأل أنه أنت ساكت ليه؟ لأنه السؤال هو اهتمام له. الرد على اللي بيعمل
4: يعني
3: صمت
4: بدها عقاكي. تطلع شادية بأسلوب أقوى.
3: والله برافو، صح والله معاك حق. هو شوف الصمت العقابي فعلا أسلوب سيطرة، يعني نكون واضحين هو أسلوب سيطرة. أنا بسيطر
4: هو عشان. صراحة أنا عاجبني أنه إيه اليوم في الآراء دليل على أنه الناس كلها شايفة أنه هو سلوك ما هو حلو وسلوك ما المفروض نتبعه، ولكن في كمان وجهة نظر من الناس اللي قالت أنا اتبعته في وقت، مثل ما قال أحمد حسن وغيرهم، أنه أنا اتبعته في وقت مضطر عليه عشان لازم نلاقي حل لهذه المشكلة المستعصية.
3: أوكي.
4: أفراح
5: هلا
4: هلا وسهلا،
5: كيف الحال؟
4: كيف حالك يا أفراح؟
5: الله يسعدك يا رب، الحمد لله.
4: يلا يا أفراح
5: قولي لنا. والله شوفي أنا لا مارست على حد ولا مورس علي. طيب وهذا شيء أنا رافضته صراحة لأنه أشوفه شيء سيء. فأنا لو بصمت يعني عادي، إذا ضايقت من حاجة فبتجاهل الموضوع أو ما يعني بصمت صمت عادي، يعني
4: تتجاهلي موضوع وليس أشخاص.
5: لا يعني موضوع عادي حصل.
4: تمام.
5: ما عجبني بتجاهل. طيب ما يطول ترى، يمكن بس ساعة ونص وخلاص ورجع زي ما كنت.
4: حلو يعني انت بتستعيدي بس هدوءك النفسي وما تعمليه مع أحد وترفضي. يا أفراح شكرا لمشاركتك.
5: يا هلا.
4: حلو شكرا يا أفراح.
3: يا هلا فيك. طيب الصمت العقابي هذا موضوعنا اليوم. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 22 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1888، صدور العدد الأول من مجلة ناشونال جيوغرافيك في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان العدد الأول يتكون من 98 صفحة من دون صور.
2: في عام 1903 قدم في نيويورك طلب براءة اختراع لجهاز يصنع أكوابا من رقائق البسكويت للآيس كريم، وهي من المحاولات المبكرة اللي ارتبطت بتطور شكل مخروط الآيس كريم المعروف لليوم.
1: 1909 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية شحن الكلور السائل تجاريا لأول مرة في محطة من محطات تطوير الصناعات الكيميائية.
2: في عام 1955 انطلاق أول بث تلفزيوني تجاري في بريطانيا في محطة مهمة بتاريخ تطور التلفزيون والإعلان.
1: 1991 إتاحة صور ومحتويات مخطوطات البحر الميت للباحثين والجمهور على نطاق واسع بعد سنوات من محدودية الوصول إليها.
2: في عام 2008 صدور كتاب علمي جمع 1000 محطة وشخصية واكتشاف علمي من أبرز ما شهده تاريخ العلوم الحديث.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم الجديد. اليوم في فقرة محليات حنتكلم عن موضوع جدا مهم، كيف يكون الحب الحقيقي، كيف التفكير الواعي، وهذه الأمور اللي دائما نتعامل فيها في علاقاتنا. في علاقاتنا ممكن نعتقد أنه الحب الحقيقي أو التفكير الواعي بيعني أنه نحمل هموم الطرف الآخر، أو أننا نعيش حزنه وقلقه، وكأنه مشاعرنا يعني كأنهم هم مشاعرنا أو مشاعرنا لهم. لكن هل هذا هو فعلا التعاطف؟ أم أنه إحنا أحيان بنتجاوز التعاطف إلى أنه نبني مشاعر ونتبنى مشاعر الآخر ومشكلاته، ونحس أنه إحنا عايشينها، بنرهق أنفسنا وبنفقد التوازن داخل هذه العلاقة. للحديث أكثر عن هذا الفرق بين التعاطف والتبني في الحب الواعي، يسعدنا أنه تكون معنا الأستاذة عدوية سجيني، المستشارة الأسرية والاجتماعية وخبيرة السعادة وجودة الحياة. يا هلا وسهلا أستاذة عدوية، أسعد الله صباحك.
6: يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
7: أهلا وسهلا، يعطيك العافية.

0: اهلا وسهلا فيك
1: يا
0: استاذه
1: هلا
0: عدويه. طيب خلينا اول شيء شكرا لوجودك معنا. بنتكلم عن موضوع مو كلنا عندنا هذا الوعي، مو كلنا عندنا هذا الفصل بين مشاعري ومشاعر الاخرين، وخوفا من اني اتهم انه انا ماني متعاطفه معهم او انا ماني واقفه جنب عيلتي مثلا. فما هو المقصود بالحب بوعي، وكيف تكون الصورة التقليدية، ومين الضحية في الموضوع؟
1: أنا بالنسبة لي من وجهة نظري أن الحب الواعي أحبك بدون ما أفقد هويتي. زي مثلا أنت في شجرة والتاني في شجرة، ما تقدر الشجرة هذه تخلعيها وتحطيها في الشجرة الثانية، حتموت. فكل واحد يكون في هويته ويحب الثاني. الحب يكون واعي، انت تكوني واعية بنفسك، باحتياجاتك، بحدودك، وفي نفس الوقت اشوفك واحترمك واحتاجك، ولكن ما اكون انا هويتك، اكون هوية نفسك.
0: يعني هوية نفسي، يعني قصدك أنه أنا أعيش مشاعري بحسب ظروفي أنا وشخصيتي أنا، وليس بظروف من حولي.
1: بالضبط. وبعدين إحنا دائما تربينا أنه فكرة الحب أني أنا أضحي وأني أنا أتحمل وأنه كده أنا خلاص كده أنا أحبك، فصارت أسلوب حياة.
0: صح. طيب
1: بس ممكن في النهاية ما يصير عندنا

0: صدقين.
1: ياخذ واحد بيعطي.
2: طيب
1: هذا مو
2: احيانا
1: تقبل.
2: احيانا استاذه عدويه، من كثر حبنا بالاشخاص الاخرين او تعلقنا باشخاص او اهتمامنا بهم بنتعاطف لا شعوريا في هذه العلاقه، ونسمع احيانا انه مهم انك تسمعيني، تعالي اسمعيني، او احيانا تزعل مني فلانه او شريكي انه انت ما بتسمعيني، انت ما بتحسي بي، انت ما بتحسي بمشاكلي. هذا التعاطف في العلاقات هل هو مهم؟ متى ينتهي؟ متى يبدأ؟ هل غلط اللي بنعمله أو ما لازم يكون فيه؟ يعني إيش الصح؟
1: طيب التعاطف ينتهي لما تبدأ تفقدي هويتك. أرجع تاني للهوية. كيف؟ في آية بتقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل واحد بيتحمل مسؤوليته، ولكن أنا بدي أتعاطف معاكي، أجي أطبطب عليكي، أبدأ أكلمك، أحزن معاكي، أقدر أجلس جنبك وأسمعك وأسمع حزنك وأقول لك أنا معاكي، بس إني أنا أخذ مشكلتك وأقعد أفكر فيها بدال عنك، إني أنا أمسك ألمك وأحطه فيها بدل، يعني مثلا أقول لك يعني أنت جيت تحكيني عن مديرك وزعلانة من مديرك ومعصبة من مديرك، أقوم أنا أزعل من مديرك وإنت تحطي راسك وتنامي وأنا أقعد أفكر في مشكلتك كيف تحديها مع مديرك.
2: هذا هو تبني مشاعر الطرف الآخر؟
1: هذا تبني. إني أنا أكون زعلانة بدالك.
2: طيب.
1: ولا أحزن بدالك.
2: طيب وهذا شيء صح؟
1: لا طبعا لا، غير صحي جدا. لأنه كده إنت لو جيتيني مرة تانية تبغيني أكون واقفة جنبك، ما حيكون عندي الطاقة إني أنا أوقف جنبك. خلاص أنا غرقانة معاك.
0: طيب نحن نواجه كمجتمع دائما نواجه إنه فلان ما وقف معنا، فلان ما كان معنا، فلان ما عمل معنا، ويكون فلان كان موجود ولكن لما راح خلاص راح. يعني أنا كنت موجود معاكم في العشاء اللي نحن مسوينه للعيلة وكانت جمعة كبيرة تمام، بس لما رحت ما رجعت كلمتكم تاني مرة، يعني ما كلمتكم اليوم التاني، كلمتكم بعد 3 أيام، كلمتكم بقى ما أنا انشغلت في شغلي بقى وأنا رحت. فالاتهام ما وقفت معانا، ما كانت معانا، ما سوت معانا، ما تعاطفت معانا، ما حزنت معانا، ما هذا دائما اتهام نواجهه إنه الشخص اللي قدامي، أيوة الشخص اللي قدامي ما كان معايا بكل المشاعر، فهنا أضطر إني أعطي كل ما لدي لأنه هذه عيلتي، لأنه هذه أهلي، لأنه هذا ما أقدر أستغنى عنهم. فهنا يصير عدم الوعي، مهما كنت أنا فاطلة وأعرف وعيي وحدودي، ولكن أنا المنبوذة في هذه العيلة لأنه أنا ما وقفت بكل المشاعر، هنا ما التصرف الصحيح.
1: أيوة هنا في آية تقول لك اللهم صل على النبي، بتقول لك
2: طب أعطينا المعنى العام.
0: المعنى العام اللي هو يعني هذا أناني، الشخص هذا أناني، يحب نفسه.
1: لا لا هنا لا يكلف الله نفسا وسعها. أنا لما أكون تعبانة ويكون عندي مشاغل وأخرج عن هويتي وأخرج عن مشاغلي والأشياء اللي أنا متعلقة فيها اللي هي تخصني أنا، أسيبها عشان الناس التانيين. طب أنا كيف ممكن أعطي للناس التانيين هدول بحب؟ إذا أنا هنا ما دخلت في الحب الواعي، أنا هنا دخلت في حاجة اسمها إنه أنا بجامل، إني أنا بضغط على نفسي وبعدها حنفجر.
0: صح.
2: ماذا تقصدي بالحب الواعي؟
1: لازم نحط، يعني لازم نحط حدود. نعم. في الحب الواعي لا.
2: ما هو الحب الواعي؟
1: حدود. نعم.
2: ما هو الحب الواعي أستاذ عود؟
1: الحب الواعي إنك أنت تكوني في هويتك. الحب الواعي إنك أنت تكوني متعاطفة. الحب الواعي إنك أنت تكوني عارفة إيش حدودك، عارفة إيش عندك القيم وعندك الأشياء هذه كلها، كيف أنت تحطي الحدود حقتك يحترموها الناس وأنت كذلك كمان تحترمي حدود الناس. تحاولي تحطي حدود صحيحة، ما تحطي حدود جدار بينك وبين الناس. مو هذا اللي ربنا يبغاه، ان احنا نحط حدود كمان جدار انه انا خلاص اكون منعزلة عن الناس.
0: نعم
1: لا، من حدود مرنة زي الباب، متى افتحه ومتى اقفله.
0: جميل جميل جدا. يعني طيب خلينا نروح للحدود، بما انك ذكرتي الحدود، انا كيف احط الحدود للآخرين؟ يعني

0: لا والله زي ما قلتي نحن عرفنا حبنا الواعي، ولكن اتهم، واحيانا مو اتهامات، احيانا انا وبين نفسي قاعده اصارع نفسي انه لا لسه فراسي، والله اختي ومشكلتها مع زوجها، لا فراسي لسه ابغى افصل، بس ماني قادره، راسي شغال معاهم، راسي شغال مع الوالده واخذت الدواء ولا لا، راسي شغال مع زوجي اكيد عنده جمع عمل له اياه، راسي شغال.
1: ايوه هذا مجرد ما يكون راسك شغال اعرف انك انت في وضعيه التبني، ما انت في وضعيه التعاطف.
0: اوكي،
1: فهنا انا اقدر اقول لك احب اسمعك واساندك، بس القرار في النهايه قرارك، ماشي مشكلتك واقرر بدالك. يعني نفس اللي انت بتحكيني هو دحين على الانسانه هذه اللي هي بتشيله بتشيله بتشيله، راحت عند صاحبتها وبتحكيها بتقول لها انا كده انا كده انا كده، فانا ما حاشيل اي الهيلمان اللي موجود في دماغك واحطه عندي، لا حقول لك انا بسمعك انا معاكي.
2: نعم.
1: انا يهمني امرك، وابدا احط الحدود حقتي اني انا ما ادخل في المشكله حقتها.
2: طيب
1: يعني اقول لها اني انا يهمني امرك، بس انا كمان يهمني امري.
2: طيب احنا اليوم أستاذ عدوية حطيتينا فعلا في هذا المفهوم، ما هو الحب الواعي، مفهوم أيضا تبني هذه العلاقة، وفين لازم نحط حد وفين لازم نقف، وكيف أميز أني أنا رحت في تبني العلاقة أو قلت الجملة اللي قلتيها أنه أنا أشعر بيك لكن ده قرارك لكن ده أنت لازم كذا، عشان نلم الموضوع بشكل عام. قاعدة اليوم أو كلمة بتوجهيها للمستمعين عشان يشعروا إنهم محبين وما يشعروا بتأنيب الضمير إنه أنا ما وقفت جنب أختي أو مع زوجي أو كذا أو أقرب الناس لي، لأنه ساعات يجينا ده الإحساس إنه أنا ليه ما يعني طب فين الحد الفاصل، أو ما هي القاعدة اللي أبدأ أحطها اليوم وأمشي على أساسها دون استنزاف طبعا أو فقدان للذات.
1: أنا عندي 3 أسئلة وبعدين أقول لك المقولة حقتي على طول. طيب أول سؤال تسألين نفسك، إيش اللي أنا محتاجته؟
0: حلو حلو.
1: مين اللي أنا عليه الآن، دوري ولا دورك؟
0: نعم حلو.
1: طيب المسؤولية
0: ايش اللي ابغاه، ايش اللي ايش
1: بالضبط.
0: ايوه نريدها، بس المسؤوليه على مين، ايش اللي احتاجه، واخر شيء
1: اللي هو الثالثه ترجع له المسؤوليه.
0: ترجع له المسؤوليه، جميل
1: تمام.
2: والقاعده بعد الثلاث اسئله،
1: انا ما احتاج اغرق معاكي.
0: أيوة
1: عشان اثبت لك اني احبك احتاج افضل واقفه
0: عشان اقدر اشيلك
1: امد لك يدي.
0: حلو جميل.
1: يعني ما ينفع نطيح احنا الاثنين سوا، طب مين حيجي يشيلنا احد ثالث؟
2: صحيح
0: صح. لا صح، هذه يعني هذا يمكن اكبر وعي انه انا اعرف كيف اقدر اساعدك، اذا ما حعرف اساعدك ما حساعدك، حوقف على جنب عشان ما نغرق مع بعض كلنا.
1: بالضبط.
0: يعني أستاذة عدوية شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى بإذن الله. حدثتينا اليوم عن فعلا الفرق بين التعاطف وبين تبني المشاعر ومشاعر الآخرين بحب وحب واعي فعلا. شكرا جزيلا لك، كانت معنا الأستاذة عدوية السجيبي المستشار الأسرية والاجتماعية وخبيرة السعادة وجودة الحياة. شكرا.
2: أسعدتينا أستاذة عدوية سجيني، وبإذن الله كلنا اليوم حنبدأ نراجع قائمتنا في الحب الواعي.
1: شكرا يا حلو. العافية يا هلا وسهلا معكم.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: ابدا صح على جدة اف ام.
1: طيب وصلنا، شفتوا انها تمارس
2: وصلنا للختام. لا والله استني، طب خلاص عشان لا مارس عليك الصمت. وصلنا للنهاية اليوم، كانت حلقتنا جميلة صراحة بيكم، وتكلمنا فيها كثير وتشاركتوا معنا في أمور جدا رائعة وقيمة، سواء كان في اللغز اللي هو القدر اللي جوعتنا دينا من أول اليوم، وجاء كمان تكلمنا في موضوع الصمت العقابي، ومشاركاتكم كانت أكثر من رائعة.
1: طيب عندنا نبدأ، علي نجعي يقول لك ما هو ضده تماما، حلو. وكمان عندنا بشارة خضر يقول غلط متكرر، صمت عقابي لازم أكون أول مرة نمشي ونجرب الصمت، أجيب حل جميل
2: إذا جاب
1: إذا جاب حل. أوكي طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا
2: يعني لك. إذا ما جاب الصمت العقابي بشارة يبقى يدور شيء ثاني. أوكي. يزيد يقول الإساءة النفسية يتوقف فيها أحد الطرفين عن الكلام والتفاعل مع الطرف الآخر بقصد الضغط أو العقاب، يعني هو براو. قاصد أنه يمارس عليه هذه هذا السلوك أو هذا الصمت.
1: طيب أغلبكم قاعد يفسر لنا يا. عندنا محمد حميد يقول الصمت العقابي هو التجاهل والصمت الأكبر، خلوه يصمت، لمن يشبع أصلا صمته راحة وأمان، يعني ما عنده مشكلة، يمكن في البداية أتضايق بس بالوقت أدرك إنها راحة بال. جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك، نحن في جهة ومحمد في جهة.
2: عموما كل واحد أخذ الصمت العقابي من وجهة نظره، ونتمنى إنكم ما تمارسوه على أحد ونلاقي حلول أخرى، لأنه نرجع لفكرة علماء النفس المختصين يقول لك هو سلوك جدا سيء يسيء للآخر.
1: بكذا تعبت إيمان من الإساءة.
2: طيب من الصمت خلاص حمارس الصمت.
1: طيب بكذا نكون فعلا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، يعني بفقراتنا المنوعة. شكرا لكل اللي شاركنا، وتحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذري فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا بإذن الله، مو حيكون في نفس الموعد، حيكون في موعد آخر، ونقول لكم كل عام وانتم بخير ووطن سعيد بإذن الله.
2: تابعونا بكرة من الساعة 8.
1: ثمانية.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: ابدأ صح على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إيش يقول المثل؟ يقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد، ومحبة الحفيد فعلاً غير، فيها دلع، فيها فرح، فيها حنان ما له حدود، وحتى اشتياق لأبسط تفاصيله. يمكن ثريا قابل هي أحسن من جسد هذا المثل. محبتها لحفيدها ولهفتها عليه خلدت لنا كلمات خرجت من قلب جدة تحب من كل قلبها حفيدها. والله واحشني زمانك، جلستك، حضنك، حنانك. كلمات فيها دفء، فيها حب غير، فيها لهفة، فيها هذا الحب الجميل اللي يخلي الحفيد مهما كان صغير ياخذ مكان كبير في القلب. من هذا الحب إن ولدت واحشني زمانك، كلمات ثريا قابل، ألحان محمد شفيق، وغناها أبو نورا. الحفيد مهما كبر في العمر يكبر حبه معاه أكثر من أول.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نكرر العادات السيئة؟ كلنا عندنا عادة واحدة على الأقل نعرف أنها غلط ومع ذلك نكررها. السبب أنه الدماغ يبحث عن المكافأة السريعة. العادة السيئة غالباً تعطينا متعة أو راحة فورية حتى لو نتائجها على المدى الطويل سيئة، ومع التكرار يتكون مسار عصبي في الدماغ يخلي العادة تصير تلقائية، نسويها من غير ما نفكر، خصوصاً وقت التوتر أو الملل. عشان كذا محاربتها بالقوة صعبة، لأننا نحارب آلية راسخة في أدمغتنا. الأفضل إننا ما نحاول نلغي العادة فجأة، بل نستبدلها بعادة بديلة تعطينا نفس الشعور بطريقة صحية. بدل ما نمسك الجوال وقت التوتر مثلاً، نمشي شوي أو نتنفس بعمق. نبدأ بخطوات صغيرة لأنه التغيير التدريجي يثبتها أكثر، ومع الوقت المسار الجديد يقوى والقديم يضعف، فتصير العادة الصحية هي التلقائية.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى الله الله.
3: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: بالعكس
4: أيام ندخل غرفة نوقف فجأة، أنا إيش جابني هنا؟ إيش ودي أسوي؟ أو تنسى حتى اسم شخص قابلته قبل شوية وتقول يا ساتر ذاكرتي صارت سيئة. بس مو كل نسيان يعني إن عندك مشكلة في الذاكرة، وأحياناً بالعكس ذاكرتنا مو كاميرا تسجيل عشان كل شيء يصير حولنا تتذكره. يعني معلومة من الأساس لازم مخك ينتبه لها ويشفرها بشكل يسمح له يرجع لها بعدين. فإذا أنت كنت مشتت تسوي أكثر من شيء أو ما ركزت على معلومة من البداية، ممكن المشكلة مو إنه المعلومة انمسحت من ذاكرتك، يمكن هي أصلاً ما دخلت بشكل قوي من البداية. عشان كذا مرات نقول أنا ناسي وين حطيت المفتاح، والحقيقة أنت حطيته وأنت مشغول بشيء ثاني فما انتبهت للموقف أصلاً. فمو كل مرة ننسى نقول ذاكرتي ضعيفة، بالعكس أحياناً اللي كان ناقص مو من الذاكرة، كان ناقصنا شوية انتباه.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: على ضفاف وادي حنيفة التاريخي حيث تفرع المجد من طين نجد الأبي لتشرق شمس التأسيس الأولى، تقف الدرعية اليوم شاهدة على أعظم ملاحم البعث الحضاري المعماري في العصر الحديث. لم تعد الدرعية مجرد أطلال عريقة يقف فيها حي طريف التاريخي شاهدا ومسجلا بفخر في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بل تحولت عبر شركة وتوجهات مشروع بوابة الدرعية إلى واجهة عالمية استثنائية تنافس بأرقامها وهندستها أضخم الحواضر التاريخية في عواصم العالم.

بلغة الأرقام المطلقة، يمتد المخطط العام لمشروع بوابة الدرعية على مساحة شاسعة تتجاوز 14 كيلومترا مربعا باستثمارات ضخمة تلامس 63 مليار دولار. هذا الصرح التنموي العابر للمألوف لا يعيد بناء الماضي في الدرعية فحسب، بل يضع أسسا صلبة لاقتصاد سياحي وثقافي جبار، مستهدفا استقطاب 50 مليون زيارة سنويا وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية المستدامة لأبناء وبنات الوطن.

وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي يحتضن مشروع بوابة الدرعية شبكة فاخرة تضم أكثر من 40 فندقا عالميا ومناطق تجارية ومقاهي عالمية راقية في البجير سكوير ومتاحف ومؤسسات ثقافية نوعية مثل معهد باسكال والأكاديميات التراثية. ولحماية الإرث البصري في الدرعية وضمان انسيابية الحركة نفذت البنية التحتية للمشروع مواقف سيارات ذكية تحت الأرض تتسع لأكثر من 10500 مركبة لتحويل المنطقة التاريخية إلى واحة خالية من السيارات مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وحصول المباني على شهادات ليد العالمية للبناء الأخضر.

أغلق عينيك قليلا وتخيل الجدران الطينية الشاهقة في الدرعية وهي تعانق خيوط شمس الغروب كأنها سبائك ذهب خالصة، ونخيل البجيري وهي تداعب نسيم الوادي العليل لتلتقي عراقة الماضي العظيم بهيبة الأرقام.

في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الدرعية ومعجزة بوابة الدرعية أن العزم السعودي قادر على تطويع الأرقام لخدمة الإرث الإنساني وصناعة مستقبل اقتصادي وثقافي يعانق حنان السماء.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة في رحاب الدرعية ومعجزة بوابتها العريقة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج أسامة باريان.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قوافي نغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. خلاصة.
4: السر الذي يعلمنا إياه كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري يكمن في العودة للذات، السيطرة على العقل، وإعادة ترتيب أولوياتك قبل فوات الأوان. تذكر، أغنى الناس ليس من يملك أكثر، بل من يحتاج أقل، كما يرسخه فينا كتاب الراهب الذي باع سيارته الفيراري. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. دائما بنسمع هذا البيت لأبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بس يا ترى إيش القصة اللي ورا هذا البيت اللي ظل خالد في ذاكرتنا وفي ذاكرة الجميع، ودائما الناس بتذكره؟ إيش القصة ورا هذا البيت؟ القصة إنه نظر قوم إلى النجوم وحسبوا الأيام. يعني عارفين الناس اللي بتقرأ يعني ما تقدر تخرج مثلاً في حياتها إلا إنه بتتابع أبراج أو بتتابع تنجيم، أو ما تتخذ قرارات في حياتها إلا بهذا الأمر. وزمان في الجاهلية كانوا بيرموا الأزلام وكانوا يتطيروا إنه لا والله هذا القرار أنا ما أسويه عشان رمي الأزلام تبعي طلع لا قال لي لا. يعني نفس فكرة التنجيم والأبراج، إنه يأخذوا إشارتهم واستشاراتهم وأفكارهم وقرار قراراتهم تخيلوا بناء على شيء ليس له أي أساس من العقلانية أو الصحة أو القوانين، أصلا القوانين اللي هي الفيزيائية أو الكيميائية أو القوانين حتى بنقول عنها في حياتنا الأشياء اللي بنرجع لها. فاللي حصل إيش؟ إنه نظر قوم إلى النجوم وحسبوا الأيام وقالوا إنه التوقيت لا يبشر بالفتح. المعتصم تحرك جيش المعتصم إلى عمورية ووقع الفتح. تخيلوا يعني لو ما المعتصم طلع بجيشه وما راحوا عمورية ولا شيء، لا كانت انفتحت عمورية ولا شيء. ليش؟ لأنه سمعوا كلام النجوم. هنا أبو تمام يسكت؟ لا، شاعر لازم يطلع لنا قصيدة. فإيش قال؟ السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ثم قال: بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. يا الله، طب تعالوا نفهم المعنى. هنا أبو تمام لما قال إنه السيف أصدق أنباء من الكتب، إيش يقصد؟ يقصد إنه السيف اللي هو السيف والمبارزة والحرب، الفعل هذا أصدق من الكتب. الكتب يقصد بها هنا كتب التنجيم والأشياء هذه، تمام؟ بعدين قال: بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. ترى هنا في عندنا بلاغة لغوية اللي هي اسمها المقابلة، لأنه بيض الصفائح اللي هي السيوف يقصد بيها، وسود الصحائف، شوف الحروف تبدلت، اللي هي كتب التنجيم وأفكار التنجيم. هنا في مقابلة، المقابلة بين البياض والسواد وبين الصفائح والصحائف، تمام؟ فهي ليش سود الصحائف؟ طيب لأنه مكتوبة بحبر أسود، كتب التنجيم كان يكتبوا يعني وصفها أنه هي كتب سودة. فبعد كده قال إيش؟ والعلم في شهب الأرماح لامعة. يعني تبغى العلم هتلاقيها في إيش؟ في شهب الأرماح، في شهب السيوف، لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. يا سلام، طب ليش عمل المقارنة دي؟ مو يقولوا الميدان يا حميدان؟ إيه، في شهب الأرماح لامعة، يعني الميدان يا حميدان تعالى هنا في ساحة المعركة بين الخميسين. يعني إن هو الخميسين ترى فكرة يعني الجيش. ليش يسموه الخميسين؟ لأنه كانوا يقسموه الخمسة أقسام. طيب ليش قال لا في السبعة الشهبي؟ يعني لا تقعد تسوي لي إشارة للكواكب والنجوم والتنجيم، لا ما في علم. العلم الحق، تبغى الحقيقة الحق انزل للميدان يا حميدان، بالسيوف بالأرماح بالفعل الصحيح. هنا كانت عندنا معركة، فالمعركة ما بناخدها والله من كتب تنجيم، مو بالشهب وبالكلام النجوم والكواكب، لا. فالفكرة إنه ما وقع في الميدان صار أصدق من تنبؤات المنجمين. الثروة اللغوية اليوم اللي احنا أخذناها من هذه القصة كلمة جلاء الشك اللي هو زواله وانكشاف الحقيقة، الريب هو الشك، الصفائح هي السيوف، الخميس الجيش. لما واحد يقول لك اليوم الخميس يعني قصده مو الخميس، ممكن قصده الجيش، أوكي؟ فخاتمتنا اليوم في مكان انتهى فتح عمورية، لكن البيت خرج من المعركة وعاش وحده والكل يرددوا، وهذه قصته. وكلما أراد الناس أن يقولوا إن الفعل أبلغ من التنبؤات وجدوا أبا تمام يسبقهم، السيف أصدق أنباء من الكتب. شكرا لكم، كنت أنا معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. تدخل النادي احيانا بحماس، تتمرن اسبوع وراء اسبوع ويمكن حتى شهور وحتى تصل الى سنوات، تتعب وترفع اوزان، لكن عندما تنظر الى النتيجة تسأل نفسك لماذا لا تغير؟ هل المشكلة في البرنامج أم في اختيار الأوزان؟ هل تتمرن أقل مما ينبغي أم ربما أكثر مما تحتاج؟ هل الألم والتعب بعد التمرين دليل فعلا على أننا نتمرن بشكل صحيح أم لا؟ الأهم من هذا كله، هل يجب أن نقيس نجاح الرياضة فقط بما نراه في المرآة أو على الميزان؟ ربما تكون النتيجة الحقيقية للرياضة أكبر من شكل الجسم، نوم أفضل، حركة أسهل، طاقة أعلى، قدرة على صعود الدرج بدون تعب، مزاج أفضل، استقلالية أكبر مع تقدم العمر، باختصار جودة حياة أفضل. في حلقتنا اليوم نسأل كيف نتمرن بطريقة تحقق نتائج فعلية، وكيف تتحول الرياضة من ساعات نقضيها في النادي إلى استثمار طويل المدى في أجسامنا وحياتنا. نناقش كل هذه الأمور إن شاء الله مع ضيفنا الكابتن عماد هوساوي المدرب الرياضي والمختص طبعا في علوم الرياضة واللياقة. صبحك الله بالخير كابتن عماد، يا هلا وسهلا فيك بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة.
3: صبحك الله بالنور وبالمشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أشكركم في إذاعة جدة وبرنامج صحة ولياقة على هذه الاستضافة، سعيد جدا بأن أكون متحدثا معكم في هذا اليوم الوطني. فالوطن القوي يبدا بالانسان، يهتم بالصحه والجسد ونمط الحياه باذن الله. اليوم يا استاذ المشكله ليس الناس ما تتمرن، بل بالعكس كثير يتمرنوا ويروحوا النادي بانتظام، لكن السؤال الاهم هو كيف الناس تتمرن وكيف الناس تؤدي التمارين.
2: جميل، طيب خلينا ابدا معك باول سؤال. شخص مثلا يقول لي 6 أشهر اتمرن وما اشوف في فرق في جسمي، ايش اول شيء تبحث عنه انت كمدرب؟
3: في البداية طبعا عندنا الاستمرارية وحدها لا تكفي، قد يتمرن الشخص لمدة 5 سنوات مثلا لكنه يكرر الأوزان نفسها والأسلوب نفسه والأخطاء أيضا تكون نفسها. إيش الاحتياج؟ الجسم يحتاج أن يتمرن تمرين مناسب وتدرج وتغذية جيدة ونوم أيضا واستشفاء. لذلك دائما ما نسأل، يعني ذلك يعني عندما نسأل أنفسنا مثلا كم سنة أنا أتمرن أو كم لي أنا في النادي، مش هذه الوحدة اللي توصل الشخص للهدف.
2: طيب يعني مثلا ايش اكثر خطأ انت تشاهده كمدرب عند المتدربين داخل النادي؟ ايش اكثر الاخطاء اللي يقعون فيها؟
3: اكثر الاخطاء اللي موجودة يعني في الاندية، احيانا تجد الشخص يحمل الوزن الكبير لكن حركته غير منضبطة، وتلقى مدى الحركة غير منضبط، يعني محدود بعض الشيء،
2: يعني تكنيك خطأ،
3: التكنيك يكون خطأ، والعضلة المستهدفة تكون غير مستهدفة أثناء أدائه للتمرين.
2: يعني
3: أيضا من استمر.
2: يعني مجرد الانتظام في الذهاب للنادي ما يعني أن الشخص راح يتطور حتما؟
3: لا، مجرد الانتظام لا يكفي، مجرد فقط التمارين لا يكفي، لازم يكون التكنيك اللي هو أداء التمرين بطريقة صحيحة.
2: طيب أنا كيف أفرق بين أني أتمرن وأني أتدرب بطريقة تحقق هدفي اللي أستطيع أو اللي أبغى أسويه مثلا أو اللي أبغى أصل إليه؟
3: هو الواحد قبل ما يتمرن يسأل نفسه هو ليش رايح النادي، هو إيش هدفه من التمرين، وأثناء التمرين يلاحظ نفسه إيش العضلة المستهدفة في تمرينه، يعني يكون عنده وعي رياضي، يكون مركز في التمرين اللي يتمرنه والعضلة المستهدفة بالضبط. بهذه الطريقة يحصل الفرق ويحصل التطور.
2: جميل، طيب خليني أسألك مثلا على موضوع ليش نشوف أشخاص مثلا يستخدمون الأوزان نفسها والتكرارات نفسها لأشهر طويلة، إيش السبب؟
3: شوف، عندما يصبح أداءنا يعني مستقر في التمارين وتصبح التكرارات نفسها، في بعض الأحيان تصل العضلة إلى عدم تطور، بمعنى هو يتمرن الشخص نفس التمارين ونفس الأوزان، مع في البداية يحصل فرق معه، بعد ذلك العضلة تكون يعني ما هو هو اللود اللي تحتاجه، تحتاج لود أكثر، وهذا دائما ما يكون إلا عن طريق مدرب أو يكون اللاعب واعي لذاته أثناء التمرين. وعندنا أيضا نقطة مهمة جدا، التدرج. يعني عندنا التدرج في الأوزان مثلا، مش لو شاف شخص آخر يتمرن التمرين هو يكرر نفس التمرين، أو شاف مثلا إنه في فائدة في الشهر هذا، معناته إنه لازم يستمر على نفس الأداء 100%. يجب أن يكون هناك بعض التعديلات البسيطة.
2: طيب هل بالإمكان إنه مثلا شخص يعني يتمرن ساعة ونصف في النادي يكون تمرينه أقل فعالية من شخص مثلا خلينا نقول تمرينه 40 أو 45 دقيقة؟ هي ما هي بالوقت مثلا؟
3: هو بعض اللعيبة يتمرنوا تمارين ساعة وبعضهم تجدهم يجلسوا وقت طويل، ممكن يوصل للفشل العضلي أو يوصل لأنه يكسر ينهك العضلة لكي يستفيد. لكن إيش الأفضل؟ يعني الوصول إلى الفشل العضلي أداة تدريبية فقط، وليس شرط أنه يكون كل متدرب أو كل مجموعة تمارين تكون بنفس الطريقة. بمعنى يعني لو وصل إلى مجموعة في هذه التمارين مجموعة الفشل العضلي قد يفقد تركيزه وقد تنهك العضلات الأخرى، فبالتالي إيش تتأثر جودة التمارين. الأهم إيش؟ الأهم إنه تكون المجموعة جيدة وإنه يكون مستوى الجهد مناسب للتمرين وللهدف ولمستوى المتدرب نفسه. يعني مثلا لو قلنا أحيانا إنه أنهى المجموعة وإنه أشعر إنه يقدر يزيد بعض التكرارات الإضافية، هذا ترى ما يعني يا أستاذ إنه يعني التمرين خطأ أو فيه له مشكلة، بل يعني إنه لديه يعني طاقة يعني يستطيع إنه يستمر في تمارين أخرى.
2: بس عدم زيادة الأوزان يعني بالضرورة عدم وجود تقدم؟
3: لا، تختلف من شخص لشخص، من لاعب للاعب تختلف هذه المقاييس. لو كان اللاعب يدرب نفسه هو بأدائه يشعر هل في تقدم في العضلة أو ما في تقدم في العضلة.
2: بس في البعض يقول يعني أنا مو شرط أعتمد على الأوزان، ممكن بالتكرارات فقط أزيد وأتابع تقدمي بالتكرارات، وإيش رأيك في هذه القاعدة؟
3: والله هذه القاعدة دارجة جدا، يعني يجيك مثلا كأنه طريقة إيش يشعر اللاعب، وهذه التي تيجي في تندرج تحت اندراج التدرج التدريبي. مثلا كان يلعب 10 تكرارات، بعد فترة وجد أنه يستطيع يسوي أكثر، فيصير عنده حلين، إما أنه يعيد التكرارات أو أنه يزيد الوزن نسبة وتناسب.
2: طيب إيش العلامات اللي يعني تخليني أشوف أن برنامجي ما صار مناسب لي؟ يعني في علامات واضحة؟
3: هو تبان أول شيء اللاعب يسأل نفسه كيف أداؤه التدريبي، حتى لو حصل بعض الانتكاسات أو بعض اللا تقدم يشوف مثلا كيف تمرينه، يشوف كيف النوم معه، كيف التغذية، وكيف عملية الاستشفاء. لأن التمارين ما هي فقط، لأن يعني الصحة ما تحتاج فقط تمارين، أيضا تحتاج تغذية وتحتاج أيضا استشفاء. فهو يلاحظ

0: يشعر اللاتقدم، وهو يكون محروم مثلا من الاستشفاء. الاستشفاء اللي يتجلى أيضا في النوم، وأيضا عندنا التغذية، ماذا عن تغذيته، ماذا عن أكله وما إلى ذلك.
1: بس أنا كم أعطي البرنامج يعني البرنامج التدريبي وقت عشان أحكم عليه والله أنه فاشل أو ناجح مثلا؟
0: والله أغلب المدارس التدريبية ترشح أن 12 أسبوع أنه يتمرن الشخص ويجد النتيجة. وأيضا هناك مؤشرات، بمعنى نجي على الجداول التدريبية، مثلا الجدول التدريبي متى ما أخذ وقته تحصل النتيجة، وهذا ما هو حاجة يعني مؤكدة للجميع، قد تحصل بعض الإشكاليات بين لاعب وآخر، فهنا اللي يحتاج تعديل. يعني ما يغير التمرين فقط لكي يغير التمرين أو رأى تمرين جميل، بل إنه يشوف المؤشرات كيف يعني عاملة معه.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نناقش موضوع لماذا يتمرن البعض ولا يجد نتائج. ضيفنا الكابتن عماد هوساوي المتخصص في علوم الرياضة واللياقة. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-248-28-28. طيب كابتن عماد، بسألك الآن على موضوع جودة التمرين. ماذا نعني بهذا المصطلح عندما نقول جودة التمرين؟
2: دائما جودة التمرين لها علاقة وطيدة باختيار الهدف، بمعنى عندما نزيد الوزن على حساب التقنية قد تتحول من تدريب العضلة المستهدفة إلى مجرد محاولة. المدى الحركي مهم أيضا، لكنه يختلف حسب التمرين والشخص والمفصل المستهدف. لذلك نقول دائما المدى الأكبر أفضل دائما. الأهم أن نستخدم مدى حركي مناسب، يعني ليس المدى الحركي الأكبر هو أفضل دائما، بل كل عضلة لها مدى يعني حركي معين وتستطيع التحكم فيه. بمعنى أوضح أكثر، يعني جودة التمرين، جودة التمرين يوم يكون الشخص عارف الهدف اللي عشانه قاعد يتمرن، عارف العضلات المستهدفة، برنامجه التدريبي واضح معه، هناك تمارين عضلية وهناك تمارين أيضا اللي تخص اللياقة الحيوية للشخص. بهذه الطريقة نستطيع أن نقول عليه أنه هناك جودة في تمرين الشخص.
1: جميل. طيب إيش الأهم هنا، الوزن اللي أرفعه مثلا ولا الطريقة اللي نفذ بها الحركة؟
2: الاثنين. بمعنى عندنا الوزن اللي أنت تلعب به، هل أنت تستطيع أن تتحكم بهذا الوزن؟ هل العضلات المستهدفة قادرة أنها تتمرن بهذا الوزن؟ بعد ذلك نجي في التكرارات، يعني يكون هناك هدف، مثلا أنا بحاول أني أثبت وزني أو بحاول أني أزيد وزني اللي هي الضخامة أو بحاول أني أقلل وزني، كله يحصل من خلال التمارين، من خلال الأوزان ومن خلال التكرارات. فقط يكفي أنه الشخص محدد الهدف اللي هو يبغاه.
1: بس المدى الحركي الك...

0: كامل مهم في جميع التمارين، ولا في تمارين ما تحتاج مدى حركي كامل؟
1: تختلف التمارين، تختلف التمارين من يعني تمارين الأرجل، تختلف عن تمارين الباي والتراي، تختلف التمارين في موضوع المدى الحركي. لذلك إنه المدى الحركي مش إنه الكل تمرين، بس يكفي إنه الشخص عارف التمرين اللي قاعد يتمرنه وكيف طريقة أدائه.
0: إيش الخوف أحيانا لما الواحد مثلا يختار وزن أكبر من قدرته؟ إيش ممكن يصير
1: هنا؟ يكون معرض بشكل قوي إن تجي إصابة، يعني بشكل باختصار شديد، يعني هنا معرض إنه تجي إصابة. فبالتالي من الطبيعي جدا يكون العضلة المستهدفة ما يصلها التمرين بشكل صحيح. هنا تجد عضلات أخرى تساهم في هذا التمرين، يعني هو أثناء أداءه للتمرين الوزن غير مسيطر، فإيش يصير في الجسم؟ الجسم يستعين ببعض العضلات الأخرى، فبالتالي راحت جودة التمرين وراح التأثير للعضلة المستهدفة نفسها. وبعض اللاعبين اللي يتمرنوا بهذه الطريقة تجده هو ما يدري أصلاً العضلة قاعدة تستهدف أي مكان يعني في جسمه.
0: طب كيف يعرف الشخص عملياً أن الوزن هذا اللي يختاره مناسب للتدريب أو التمرين؟
1: والله في طريقتين، الطريقة الأولى اللي تكون تحت الدراسات، هذه قد تكون متوفرة في بعض الأندية، والطريقة الأخرى اللي هو بالتكرارات يشوف كم يقدر يعمل بالوزن المعين. لو افترضنا 40 كيلو كم عد يقدر يستطيع، فبالتالي بيستطيع أنه يحسبها، بمعنى متى ما وصل خلينا نقول من قوة 60% بيستطيع أنه هنا يحافظ على وزنه، بعد ذلك يستطيع أنه هو يزيد، كل ما زاد الحمل قلت الأعداد.
0: طب في عدد تكرارات مثالي لبناء العضلات، ولا هذا ما في شيء مثبت عليه؟
1: هو تختلف، احنا نتكلم على الإثباتات، ما يمدينا احنا نضع شخصين ويكونوا في نفس الاحتياج مثلا في التمرين، كل شخص على حدة. لكن بشكل واضح انه اذا اردت انه عضلاتك يعني الوزن يزيد، معناته تحتاج انه تزيد في الحمل وتقلل في العدات.
0: اوكي،
1: يعني هذه من القواعد، وان حاولت انه الوزن تثبت عليه او انه حرق الدهون من خلال التمارين، هنا الوزن يكون خلينا نقول قوته 60%، يكون تكرارات عاليه بين 10 الى 15 عده واربع جلسات تقريبا، 3 الى 4 جلسات.
0: طب وش رايك في عدد الجولات؟ البعض يمكن ما يستهدف التكرارات بقدر ما يستهدف عدد جولات اكبر، هذا يعني انه نزيد يعني نتائج اكبر دائما من الجولات اتكلم؟
1: لا والله، يكون قله وعي او قله خبره للاعب، يعني يعني يظن انه كل ما زاد بشكل عشوائي التكرارات انه راح يستفيد.
0: هنا ممكن ياثر على الريكفري حقه، يكون اصعب شوي، صح؟
1: بالضبط، وخصوصا انه يعني يوم يتمرن زي ما اتفقنا على النقطه في البدايه، هو ايش هدفه؟ هل هو يوم مركز مثلا على عضله معينه هدفه انه العضله هذه تتحسن؟ طيب ماذا عن العضله المضاده لها؟ فهي ايضا تحتاج نفس الحمل.
0: ايش العضله المضاده لها قصدك يعني؟
1: لو افترضنا الان يلعب الباي، ايش العضله المضاده عكسها؟ التراي. فلو كانت الباي عضله اماميه قويه بينما التراي عضله ضعيفه، فهذه هذه تكون ترى لها علاقه حتى في اداؤه يعني في حياته العاديه، يعني تجد لا توازن او لا يعني. ونفس الطريقه في عضله الصدر وعضلات الظهر، عضلات الافقاد الامامي، عضلات الافقاد الخلفي.
0: اوكي تمام. طيب
1: فهذا التوازن مهم.
0: لازم اللي يتمرن يشعر بحرقه في العضله حتى يعتبر التمرين فعال، ولا مو بشرط؟
1: لا ما هي بشرط قوي، زيها زي طريقه التعرق، نفس الفكره، يعني اللي ما يعرق ما يستفيد، اللي ما يشعر بالتمرين ما يستفيد. لكن كيف تيجي في انا كيف تكون انا اراها انه كيف ما يشعر يعني باي شعور اثناء تمرينه؟ هنا إذن الإشكالية فين؟ الإشكالية في أغلب الأحيان حتكون في الوزن، بأنه الوزن هذا غير مناسب له، أنه قدرته العضلية أقوى من الوزن هذا اللي قاعد يتمرن فيه، فبالتالي ما راح يستفيد الفائدة المرجوة.
0: طب
1: يعني ما في مقاومة، يعني شوف لو تلاحظ تمارين مقاومة، طيب ما في مقاومة إذن ما في فائدة، في أغلب الأحيان حيكون في هذا التمرين ما في الفائدة المرجوة يعني.
0: طيب وش رايك في الم العضلات في اليوم التالي

0: تمرين يعتبر دليل على نجاح التمرين ولا أيضا ما يعتبر من الشروط المهمة؟
1: والله أنا أقول دليل على أنه يتمرن الشخص، لكن على نجاح التمرين أنا برضي مصر على نقطة الوعي الرياضي، يعني يكون هو عارف. طيب قد يشعر بألم في العضلة ولكن كان تمرينه خطأ فهي نسبة وتناسب، لكن بشكل ضمني لو كان اللاعب بعيد عن التمارين متى ما رجع يتمرن قد يشعر بألم في اليوم الثاني، وهذا نوع من أنواع الاستشفاء. الجاكوزي البارد يسرع في الاستشفاء هذه، هذه نقطة. نقطة ثانية، قد يكون يتمرن بانتظام على يعني خلينا نقول حمل مثلا بين 70 إلى 80%، ففي يوم من الأيام لعب على 90%، فطبيعي تحصل بعض الآلام، وهنا اللي يحتاج الاستشفاء. قد ينتقل من يوم إلى يومين عملية الاستشفاء، نضيف معاها اللي هي الراحة، اللي هي الراحة من داخل النوم الاستشفاء، هذه كيف بيكون أداؤه في الاستشفاء، هل هو مستوعب مدى فائدة الجاكوزي البارد ولا هو يروح جاكوزي حار، هذه لها علاقة أيضا بالاستشفاء يعني في جسم اللاعب.
0: جميل. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل كابتن عماد ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني طبعا، وزميلتي ساره خوجه، وضيفنا الكابتن المدرب عماد هوساوي المتخصص في علوم الرياضه واللياقه. واتساب البرنامج لاستفساراتكم واسئلتكم حول موضوع حلقه اليوم 800-244-28-28. طيب طبعا موضوعنا لماذا يتمرن البعض ولا يجد نتائج. نتكلم الآن على موضوع أو محور الشدة والفشل العضلي. كابتن عماد، نسمع كثيرا عبارة تمرن حتى الفشل، وش المقصود بالفشل العضلي؟ يمكن في ناس ما يعرفوا المصطلح هذا بشكل واضح.
2: بالنسبة للفشل العضلي هو أنك توصل يعني تتمرن في التمرين بحيث أنك تشعر بأنك إنك ما أنت قادر حتى يعني تحرك العضلة. فهنا هذه الفكرة إنه هدفها إنه متى ما وصل اللاعب بهذه الطريقة إنه راح يستفيد، مع الأخذ في الاعتبار هي ما هي ضرورية. يعني هو إيش اللي بيصير أثناء التمرين؟ أثناء التمرين يصير تمزق عضلي، تمزق في الأنسجة، فإيش اللي يعوض؟ يعوض الراحة والنوم والتغذية. فمتى ما كان أكله أكل مناسب، كان راحته راحة مناسبة، واتمرن وصل للفشل العضلي، فراح تجمع نفسها العضلة من جديد وتكون أفضل مما كانت عليه. هذه فكرة الفشل. لكن هل هو ضروري؟ هو فقط جزء بسيط من التمرين، يعني نقدر نقول عليه هو أداة من أدوات التمارين.
1: يعني أفهم من كلامك الاقتراب من الفشل يكفي لتحقيق نتائج جيدة؟
2: بالضبط، يكفي على أساس هي منظومة متكاملة، ليس فقط التمرين. هناك بعض اللاعبين لديهم جينات معينة يتمرن تمارين عادية جدا ويجد فائدة مع التغذية والنوم يعني الاستشفاء المناسب.
1: بس موضوع انك يعني تعرف انك قربت من فشل عضلي عدة بعدتين، هذه صعبة شوي.

0: كيف يعرف المتدرب انه بقيت له مثلا عده ولا عدتين عشان يوصل للفشل؟
1: والله هي دائما تكون يعني على حسب خبرتي البسيطه، هي دائما تكون كتخمين يعني للتمرين، يعني هو يشعر انه يلا، وتلقى مثلا بعض الاحيان يساعده زميله لانه يصل مثلا لانه ينهف العضله بعد ذلك راح يستفيد. لكن الافضل هذه ما هي خطا لو كانت بشكل صحيح مورس، لكن الافضل انه يتمرن بالطريقه اللي تناسب هذه العضله، على اساس قد تحصل اصابه لو كان بيتعامل مع التمرين بشكل خاطئ، وهذه من الاشياء يعني السلبيه يعني في التمارين.
0: طيب يعني مثلا المبتدئ يحتاج انه يصل للفشل العضلي في كل جوله ولا مو بشرط ايضا؟
1: لا والله ولا في جوله، المبتدئ يحتاج انه يستمر على اقل تقدير 3 اشهر اللي هي 12 اسبوع، وانه يكون عنده جدول واضح، وانه يتمرن بشكل صحيح، يعني التكنيك تمرينه يكون بشكل صحيح اثناء يتمرن يعني اثناء تمرينه، يعرف انه هذا التمرين بيروح للعضله اللي هو مستهدفها من التمرين، مش فقط يكون اداء يعني بس يقعد يحرك الجهاز.
0: طيب بتشوف انه في احيانا مبالغه في موضوع ثقافه النو بين نو جين داخل الانديه؟ يعني التمرين اللي ما يخليني منهك ما راح يكون تمرين ممتاز، في كثير من الناس عندهم هذه الفكره.
1: والله شوف، هذه الفكره انا ما اعترف بها، انا اعترف بالتمرين اللي يكون بعقلانيه، مو ضروري مثل ما قلنا انه عدم التحرك لا يعني عدم الانجاز، يكفي ان انا قاعد اتمرن يعني التمرين اللي انا اتمرنه وقاعد اوصل الوزن للعضله وقاعد اشعر بمقاومه، متى ما شعرت بمقاومه وانا ادي هذا التمرين هنا انا وصلت لحاجه جميله. وبعدين يا استاذ التمرين ما هو عضله واحده، يعني تقريبا الجسم كامل يحتاج تمرين. لو اتمرن الشخص مثلا لو كان عنده تمرين عضله من العضلات الكبيره، تمرين ظهر، لو اكتفى ما بين 4 إلى 6 تمارين مع 3 جلسات لكل تمرين، هنا هو لو كان بيتمرن بشكل صحيح هيوصل التمرين السادس وهو تقريبا حتى مكتفي من أدائه التدريبي. أنا أتكلم على الشخص اللي يتمرن بشكل يعني طبيعي، وشخص يعني حاب إنه يتمرن لكي يستمر، مش لكي يعني يتمرن فترة ويقطع فترة، لأنه الموضوع ما هو إنه يتمرن 3 أشهر ويتوقف، إحنا نتكلم على إنه أسلوب حياة.
0: طيب دائما نسمع بمصطلح التدرج التدريبي، وش هذا المصطلح بطريقة بسيطة يفهمها الكل كابتن عماد؟
1: التدرج في الحمل، التدرج بمعنى التدرج في الوزن اللي هو يتمرن فيه اللاعب، يعني ما أجي على طول أنا من أبدأ أتمرن، سواء لاعب مستجد أو حتى لاعب متقدم، ما حد يبدأ في اللود العالي، يبدا من الوزن من البسيط المتوسط للاعلى.
0: طيب ممتاز، بس سؤالي متى اعرف ان الوقت حان الان زياده الوزن مثلا؟
1: هو حيشعر اثناء اداؤه في التمرين، حيشعر اللاعب انه والله اليوم اتمرن 10 كيلو مثلا في تمرين البايسبس، فاتمرن 10 عدات 3 جلسات، وجد انه ياخذ هذه العدات بشكل سلس جدا، هنا حان الوقت لانه يزيد من 10، يزيد نص، يزيد يعني يبدا يزيد تدريجي، هذا هو التدرج بمفهومه، ممكن ما يزيد كيلو كامل، يبدا يزيد يعني بشكل متدرج
0: بسيط. اقل وزن موجود، يعني
1: اقل وزن موجود متناسب معه.
0: بس ايش رايك طيب في اللي يفعل؟ طب ايش رايك في الافضل اني ازيد وزن ولا ارفع عدد تكرارات اول شيء؟ ايش الاحسن؟
1: الافضل تقول ايه، يزيد وزن،
0: ازيد الوزن ولا ازيد عدد تكرارات؟
1: على حسب الهدف اللي انت تبغاه، كنت انت تبغى صلابه عضليه فانت هنا تعتمد كثيرا على التكرارات، يعني بمعنى انا دحين الوزن اللي العب به وزن مناسب جدا على 10 عدات، ممكن انا ابدا ازيد الوزن، اقوم العب جلسه اضافيه او ازيد التكرارات من 10 إلى 15، هذا راح يعطينا صلابه عضليه. طيب عكس ذلك، انا زدت الوزن وقللت من 10 عدات إلى 8 عدات، هنا ايش ابحث؟ انا ابحث عن ضخامه، ابحث عن انه العضله تكبر اكثر، يعني تختلف من إيه. لذلك تجد لعيبه الكروسفيت لديهم صلابه عضليه ولكن ما في كتله، بينما لعيبه البودي بيلدينج وما الى ذلك تجد في كتله عضليه لكن لا يوجد ذيك القوه اللي في داخلها صلابه.
0: طيب في كثير من الناس يمر بمرحلة مثلا تنخفض فيها تكراراته في نفس الوزن اللي كان يتقدم فيه على مدى أسابيع. إذا مر المتدرب بهذه الفترات هذا معناته أنه مستوى قل ولا ضعفت عضلاته؟ إيش التفسير العلمي؟
1: التفسير العلمي أول شيء ينظر لكيف طريقة أكله وكيف طريقة الاستشفاء عنده. ينظر لهذه النقطتين بعد ذلك يرى التمرين، لأن التمرين جزء هو من المنظومة كاملة وليس كل المنظومة. قد يكون لو قلنا على التغذية ما نعني بها مثلا المأكل والمشرب، أيضا ممكن نقص في الفيتامينات، نقص في معادن الجسم، هذه أيضا تأثر بشكل غير مباشر للاعب يوم مستوى ينخفض، لأنه ما في حاجة نقول عليها صدفة أو أنا ما أدري إيش قاعد يصير، لازم لها علاقة بهذه الطريقة. أو يكون أيضا يا كابتن أو يا أستاذ أنه التمرين قد لا يناسب جسم اللاعب، أيضا هذه من النقاط. يعني تجد التمرين هذا ما يأثر، لكن في تمارين أخرى ممكن يقدر يلعبها، لأن التمارين تنقسم لقسمين بشكل عام، أنه تمارين حرة وتمارين أجهزة. فتمارين الأجهزة يعني قد تكون غير هي المناسبة لهذا اللاعب، بينما التمارين الرقة تؤدي يعني العمل بشكل يعني جميل جدا.
0: طيب تشوف أنه من المهم تسجيل الأوزان والتكرارات بدل الاعتماد على الذاكرة؟
1: والله هي تختلف مع التراكمات، يعني في البداية اللاعب قد ينسى التمرين أو يجهل بعض الحركات يعني في هذا التمرين، عادي لو حاب انه يكتبها يكون افضل. لكن لو شعر انه يستطيع انه يتذكرها وعارف التمارين اللي راح يتمرنها فما يحتاج يعني في مرحله متقدمه يعني من التمارين. ومع الاستمرار يا استاذ هذه كلها تصير يعني ما قلنا اسلوب حياه، انه ما يتمرن هو بس ويوقف، لا أوكي. لو استمر مع الاشهر والسنوات ستجده خلاص هو عارف التمارين وبدا يحفظ جسمه، وهناك ذاكره في الجسم ايضا موجوده، فيبدأ هو لا إراديا تلقاها خلاص مترسخة يعني بشكل بديهي مثل قيادة السيارة يعني، فتلقى خلاص هو عارف التمارين اللي تمرنها. أنا أتكلم على المرحلة المتقدمة، لكن في البداية يحتاج أنه يعرف إيش التمرين، وجميل جدا لو يسجل، جميل جدا لو يشوف حتى الطريقة الصحيحة سواء عن طريق مدرب أو عن طريق الميديا، يشوف الطريقة الصحيحة ويقوم هو عاد إيش يطبقها بشكل صحيح. والأفضل لو كان مدرب يتابع الطريقه اللي يتمرن، لانه هناك لعيبه استاذ يمارس التمارين شهور وقد تكون سنين ويكون يتمرن بشكل خاطئ.
0: طيب انت تشوف انه نجاح اي برنامج يعتمد ايضا انه لازم تدخل فيه ديلود اللي هو الاسبوع التخفيف، ولا هذا المصطلح او التكنيك يعني ما هو ضروري؟
1: والله شوف يختلف على حسب هدف اللاعب، الهدف اللي هو يبغاه. مثلا لو قلنا انا احتاج اني او انا اتمرن لانه التمرين اسلوب حياتي، فتلقاني ما اشد على نفسي لانه احنا ما وصلنا مرحله الاحتراف، احنا نعتبر هو واللاعب اللي بيتمرن برضه لاعب هاوي، فهذه نقطه دائما تكون في الاعتبار. فالافضل انه اللاعب ما يرهق نفسه، انه اللاعب ما يعني يقيد نفسه ب أمور كثيرة، يكفي أنه يكون عارف إيش الأساسيات، إيش الوضع الأساسي، إيش الجسم يحتاج، العقل السليم في الجسم السليم. فهو لو كان إحنا تكلمنا على لاعب متقدم يعني لاعب محترف، معناته هذا المحترف له أسلوب حياة مختلف عن الإنسان العادي جدا أو الإنسان الموظف أو الطالب أو شيء من هذا القبيل. فهذه نقطة جدا مهمة، متى ما استوعبها اللاعب بيصرف اصلا يعني التركيز الكبير. يكفي انه يكون عارف ايش الهدف اللي هو يبغاه، هو عايز ايش من التمارين، هو قاعد يعمل التمارين يعني التمارين العضليه اللي هي المقاومه، هناك تمارين هوائيه مثلا حصص او الكارديو، وقاعد يعني يتعامل مع جسمه بهذه الطريقه، 45 دقيقه كافيه لانه يكون في صحه جيده باذن الله.
0: جميل. طب خلينا نتوقف مع فاصل ايضا ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الكابتن عماد هوساوي المدرب المتخصص في علوم الرياضة واللياقة، وحديثنا اليوم عن موضوع لماذا يتمرن البعض ولا يجد نتائج. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب، بنتكلم الآن على نقطة مهمة جدا ويمكن يهملها كثير من الناس كابتن عماد، اللي هي موضوع الاستشفاء والنتائج. هل يمكن أن تكون المشكلة مو في التمرين وإنما في الاستشفاء والراحة؟
2: شوف أستاذ، التمرين يعطي الجسم إشارة، لكن الجسم يحتاج أيضا إلى المواد والوقت حتى يتكيف. النوم مهم، التغذية مهمة، الاستشفاء مهم، هذه الثلاثة ركيزة أساسية في أي لاعب أو أي متدرب. لا يمكن أن نتمرن بقوة ثم ننام بشكل سيء باستمرار، أو نأكل بطريقة ما تتناسب مع احتياجاتنا وفي نفس الوقت نتوقع أفضل نتيجة.
1: يعني مثلا
2: انا احب ان
1: تفضل.
2: ايوه، انه من الامور الاساسيه التمرين ما هو الا جزء من المعادله وليس المعادله كلها.
1: يعني مثلا ما انك ذكرت النوم، يعني قله نوم في يوم من الايام تاثر على جودتي في التمرين ثاني يوم؟
2: هو يوم واحد في اغلب الاحيان، وكان اللعب مستمر، هناك ذاكره عضليه، ذاكره في جسم الانسان يعني قويه جدا، يعني الإنسان لديه ذاكرة عضلية أو ذاكرة في جسمه بشكل عام، فالجسم ذكي جدا جدا جدا. يوم يومين ممكن ما تأثر، هناك تراكمات تحصل نفس إنه يعني لو افترضنا إنه اللاعب يتمرن فجاء على يوم أو يومين أو حتى لو أسبوع ما كان ينام بالشكل الصحيح ويقول أنا ما تأثرت يعني قاعد أتمرن، هي تراكمات الجسم يستطيع إنه يتحمل، خصوصا للاعب يعني عنده الاستمرارية، يعني الجسم يعطينا هذه القصنة. نفس الفكرة أستاذ، إنه اللاعب حتى لو اتمرن سنوات طويلة، 5 سنين 10 سنوات يتمرن، وقطع حتى لو 6 شهور أو 8 شهور، متى ما رجع التمرين تخيل إنه ما حيكون مثل اللاعب اللي تو رجع، يعني راح تكون موجودة هذه في داخل جسمه عن الذاكرة العضلية.
1: بس هو من الطبيعي كابتن عماد انه تختلف قوة المتدرب، يعني انا مثلا لو اتمرن في الجيم من الطبيعي تختلف قوتي من يوم الى اخر، ولا لازم تكون على مسار واحد ماشي تصاعدي؟
2: هو تختلف القوة العضلية، تقصد تبدأ تراكمية مع الاستمرارية، وايضا هناك قياسات يعني للوزن وللكتلة العضلية للاعب، فمن خلال هذه القياسات بيعرف اللاعب أكثر من الأوزان اللي هو يعني بيلعبها. بعض الأحيان تجد اللاعب ما يعرف قوته، من خلال القياسات هيكتشف أنه يستطيع مثلا يلعب أوزان معينة، ممكن الجسم يعمل له يعني هو فكره أنه هذا الوزن ما يقدر عليه، ولكن قوته يقدر تشيل هذا الوزن، فهذه بس يعني كأوقات رهبة للوزن أو شيء من هذا القبيل. لكن متى ما استطاع انه اللاعب يثق في نفسه ويعرف يستخدم يعني يستخدم التقنيات في هذا المجال، هنا راح يتطور بشكل واضح ويكون هو مقتنع بالاشياء اللي قاعده تصير، غير لما تكون بشكل يعني عشوائي او غير ممنهج.
1: طب بسألك بموضوع التمرين كل يوم، يعني في ناس تتمرن بشكل يومي، يعني بتشوف هذه الطريقه جيده احيانا ولا ما هي مناسبه للجميع؟
2: على حسب كلام العلماء غير مناسبة للجميع، يتمرن كل يوم وقلنا الاستشفاء جزء من التمرين، بمعنى الاستشفاء التمرين 5 أيام في الأسبوع، هو يستطيع أنه يرتاح، يتمرن يومين ويريح يوم، وبعد ذلك يتمرن 3 أيام ويريح يوم، هذه الطريقة الصحيحة.
1: طيب يعني إيش الأخطاء اللي الناس تشوفها المدربين يرتكبونها في أيام الراحة وتعيق الوصول لنتائج جيدة؟
2: الأخطاء يعني أعرفها ولا شفتها في كثير من اللاعبين يعني في فترة سابقة، إنه يشعر إنه جئته للتمرين اليومية هذه راح تحدث الفارق له. لكن أوكي. للأسف الشديد جل اللاعبين اللي يتعاملوا بهذه الطريقة ما يقدر يستمر بعد فترة. أنا أتكلم لك على أسلوب حياة، يوم أتكلم على أسلوب حياة إذن يا أستاذ الموضوع عميق جدا، ما هو يوم، ما هو يومين، ما هو شهر. فلو كان هو يتمرن يوميا إلى متى سيتمرن يوميا؟ صح؟
1: صحيح.
2: إلى متى حيستمر معاه الحماس؟ لكن يوم يكون هناك استشفاء، إيش هدف الاستشفاء؟ الاستشفاء لإعادة تجهيز الجسم لإعادة أنه يتمرن مرة أخرى لو ما في استشفاء بشكل صحيح.
1: طب إيش العلامات اللي تشير إلى أن حجم التدريب هذا أصبح أكبر من قدرتي على الاستشفاء يعني من التمارين هذه؟
2: هو اللاعب يشعر إنه أداؤه قاعد يضعف، هو يشعر يعني إنه بعض الأوزان ما هو قادر يتعامل معها بشكل صحيح على بعض أسئلتك، وطيب يطلع السبب قد يكون استشفاءه خاطئ. هو عنده مفهوم إنه أنا لو زدت الأوزان راح أستفيد واستمر على هذه القناعة، فهذه برضو ما هي نقطة. أنا ما أقول لك ما في عندي، أنا في منطقي ما لا يوجد خطأ مطلق، زي ما نقدر نغلط اللاعب وأنا أشوف هذا إجحاف أصلا. يكفي إنه اللاعب هذا قاعد يجي وقاعد يجتهد أفضل من اللي يكون جالس ما يتمرن مرة. لكن لما يكون عنده وعي، يكون عنده انفتاح تدريبي إنه راح يطور نفسه، سيجد حلول وراح يجرب. لو افترضنا مع التراكمات حيكون عدت عليه أكثر من طريقة في التمرين.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف مع فاصل أخير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الجزء الأخير من حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM. نناقش اليوم موضوع لماذا يتمرن البعض ولا يجد نتائج. ضيفنا الكابتن عماد هوساوي، المدرب والمتخصص في علوم الرياضة واللياقة. الآن نتكلم على محور أيضا مهم جدا اللي هو يتعلق بجودة الحياة بشكل عام. كابتن عماد، يمكن نركز كثيرا على الوزن وشكل الجسم، لكن ما المقصود أصلا بأن الرياضة تحسن جودة الحياة؟ وأنت يمكن لك بحث في هذا الموضوع.
2: شوف، البداية تتأثر الرياضة، إيش أثر الرياضة على الإنسان؟ أو قبل الرياضة نتكلم النشاط البدني، اللي هو النشاط البدني. النشاط البدني أشمل من الرياضة، لأن الرياضة جزء من النشاط البدني. أنت دائما تجد الرياضي قبل ما يكون إنه رياضي هو أصلا يمارس النشاط البدني. ولو رجعنا خطوة للوراء لو تسمح لنا، إنه النشاط البدني أي حركة يقوم بها الإنسان ويؤدي بها يعني نشاط لأداء واجباته اليومية، هذا يعتبر نشاط بدني. فهذا تقريبا الجميع بيعمله، عكس جيك الخمول البدني اللي هو كثرة الجلوس ولا حركة. نجي للرياضة، الرياضة تأثر بجودة الحياة لأنه فيها أشياء كثيرة. الرياضة بتعطي نشاط، بتعطي حيوية، بتعطي حضور، بتحفز يعني الهرمونات اللي يقال لها هرمونات السعادة زي هرمون الدوبامين والأكسيتوسين والسيروتونين. هذه الهرمونات كلها بتأثر في جسم الإنسان، لذلك تجد الشخص الرياضي، عندنا مقولة تقول روح رياضية. هو الشخص الرياضي already هو لديه طاقة إيجابية بدون أن يقوم بأي شيء، فقط أنه بيمارس الرياضة. فهنا هو مختلف عن الشخص إلا ما يمارس الرياضة، فإحنا لما نقول يمارس الرياضة معناته هنا في انضباط.

0: في استمرارية، في وعي، في شعور بالذات يعني، وحتى لها علاقة في بوابة تحقيق الذات. لأن الإنسان القديم كان يمارس النشاط البدني أسلوب حياته، بينما الآن إحنا نمارس الرياضة يا كابتن خصوصاً إننا جعلناها أسلوب حياة، فنحتاج إننا نخصص وقت. واللحظة شوف اللي ما يخصص الشخص وقت يجد إنه ما بيمارس الرياضة، لأنه الآن الرياضة نقدر نقول عليها بشكل غير مباشر صارت يعني ممارستها صار يعني مشروطة، ما صارت تجيك بشكل يعني أنت تحاول تغطي أو تحاول أنت تكون يعني تمثل في نفسك العقل السليم في جسم السليم. فجودة الحياة نستنبطها إنه إحنا في قادم الأيام مع الرؤى والمستقبل إنه مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة. يعني من الصعب إنه يكون شخص متمكن في جانب ويجهل مثلاً وليس لديه مثلاً قدرة عضلية أو قدرة حركية بشكل كافي. لذلك يعني الرياضة بتأثر في جودة الحياة، بتأثر أيضاً في عطاء الإنسان يعني في جميع شؤون حياته. يعني النشاط البدني مثلاً نجي من الجانب الديني أثناء فريضة الحج والعمرة، هنا نشاط بدني. أثناء ذهابه إلى العمل هذا نشاط أيضا بدني، أثناء ذهابه إلى المسجد بالأقدام وليس بالسيارة أيضا هنا نشاط بدني. منظمة الصحة وضعت أرقام معينة للنشاط البدني، من هو أقل من 60 يحتاج إنه ساعة إنه يمارس الرياضة، مجموع 150 دقيقة في الأسبوع. خلينا نجيبها بهذه الطريقة.
1: أي.
0: لو تلاحظ 150 دقيقة هذه ممكن يجيبها في 3-4 أيام أسبوعيا.
1: طيب
0: 150 نعكسها هنا بطريقة تانية، نص 150 75 بس يكون عالي الشدة. إيش يعني عالي الشدة؟ هنا 150 مشي، 75 دقيقة أسبوعيا ممكن أخذها جري أو هرولة. طيب إيش القيمة المضافة حتى نجد الفلاسفة نجد العلماء يمارسوا الرياضة؟ على أقل تقدير رياضة المشي.
1: حلو.
0: مجرد أنه يمشي الشخص هنا قاعد يمارس، قاعد تصير مقاومة في جسم الإنسان، فبالتالي من الطبيعي جدا إنها تأثر في جودة حياة الإنسان، بل بتعزز له يعني قدراته في جميع شؤون حياته.
1: جميل. طب خلينا نأخذ في عجالة الأسئلة بعض المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28. ناصر يقول لي 3 سنوات أتمرن، وصلت لمرحلة ما عاد أقدر أزيد الأوزان مثل الأول، هل طبيعي أن التقدم يصير أبطأ ولا الثبات أيضا يعتبر فشل؟
0: هو في البداية الجسم يتكيف على نمط معين من التمارين. لذلك نجد إنه بعض اللاعبين أو جميع اللاعبين دائما يغير أسلوب التمرين. أنا مرة قلت إنه أسلوب التمرين ممكن يكون اللاعب يتمرن بأجهزة، يغير أسلوب، مرة يتمرن بالبارات، يغير يلعب بالدمبلز. فتغيير التمرين هذا جانب، مش كل الجوانب، هذا جانب من الجوانب. قبل أي حاجة يحاسب نفسه في 3 نقاط، إن كان تمرينك جميل وجيد جدا وممتاز باعتراف من المدرب النادي، نجي للاستشفاء ماذا عنه، يحاسب نفسه اللاعب ويراجع نفسه كيف الاستشفاء، كيف بيتعامل معه. هذه نقطة قد يجهلها البعض. عندنا النقطة الأخيرة اللي هي التغذية. التغذية تشمل أيضا الفيتامينات، المعادن، الغذاء اللي يدخل جسمه، هذه 3 لها علاقة. نجي على 3 سنوات يتمرن، يغير أسلوب التمرين، بمعنى نفس التمارين ولكن بطريقة أخرى. يعني أوكي. كان يتمرن بالبار، يعتمد على البارات في التمرين، يدخل معها نصف التمرين يعني نصف الأجهزة يخليها مثلا دمبل، يتمرن بأجهزة يقلبها مثلا بأجهزة حرة، والعكس صحيح. يعني هذا التنوع يعطي اللاعب، مع الأخذ بالاعتبار هو إيش هدفه من التمارين. متى ما زاد اللاعب، أي لاعب يزيد أوزان، هذه خدها مني، يزيد أوزان راح تتأثر العضلة إيجابيا.
1: طيب.
0: ولكن بشكل صحيح يعني.
1: طيب في سؤال خالد يقول إذا أنا ما حسيت بألم في العضلات ثاني يوم أحس أن تمريني كان ضعيف وأحس نفسي ما استفدت، هل هذا الاعتقاد صحيح ولا غلط؟
0: لا ما هو صحيح هذا الاعتقاد. يكفي إنه اللاعب تمرن بشكل صحيح ويصبر، لأن التراكمات هي التي تحدث الفرد مع الأيام.
1: طيب سؤال يقول إذا كنت أتمرن 3 أيام في الأسبوع فقط هل أقدر أبني عضلات وأحسن لياقتي ولا لازم 5 أو 6 أيام؟
0: هي أقل تقدير 3، من 3-5 أيام يقدر يبني عضلات، ولكن يخلي الأيام متقطعة يعني يوم بعد يوم مثلا.
1: حلو. طيب أبو مازن يقول هل مشك فيني بعد 60 للمحافظة على صحتي وحركتي، ولا لازم أدخل تمارين مقاومة مثل ما أسمع صارت النغمة كثير حول هذا الموضوع في الفترة الأخيرة؟
0: والله منظمة الصحة العالمية تقول إنه من بلغ 60 أو 64 سنة يمارس رياضة المشي مرة ممتاز مع تمارين الاسترتشات اللي هي الإطالات، يعني يستمر عليها، و150 دقيقة أسبوعيا كافية لصحة أفضل.
1: جميل جدا. طيب كده وصلنا لختام الأسئلة، في عندك شيء تبغى تضيفه قبل ما نختم معك كابتن عماد؟
0: والله في احنا ما قلنا في البداية، يعني ان اسمع آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
1: تسلم، شكرا جزيلا، يعطيك العافية كابتن عماد هوساوي الخبير في المدرب الرياضي أيضا ومتخصص في علوم الرياضة واللياقة، شكرا جزيلا لك. إذن
0: شكرا شكرا،
1: وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجو وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: تخيلوا عندكم قائمة طويلة من المهام في يومكم، 20 مهمة في يوم واحد، تشتغلوا من الصباح لحد الليل بدون توقف. في النهاية بتسألوا نفسكم، طيب إيش الشيء اللي فعلا حرك النتيجة وأحدث عندي أثر في هذا اليوم؟ أو إنه محصلتي صفر، اشتغلت كثير لكن بدون نتيجة فعلية. أحيانا نكتشف إنه مهمتين أو ثلاث فقط هي اللي صنعت أغلب الأثر، وهنا ندخل إلى فكرة شهيرة في الاقتصاد والإدارة معا، اسمها مبدأ باريتو أو قاعدة 20-8. الفكرة يا سادة ارتبطت بالاقتصاد الإيطالي فلفريدو باريتو، اللي لاحظ في أواخر القرن 19 عدم تساوي توزيع الثروة والدخل. إيش يعني؟ مع الوقت تطورت الفكرة في الإدارة والجودة إلى ملاحظة عامة، نسبة صغيرة من الأسباب قد تكون مسؤولة عن نسبة كبيرة من النتائج. لكن انتبهوا، مو دايماً يعني 80% أو 20%، يعني مش قانون سحري هي يجب أن يظهر بشكل حرفي في كل مكان إنه بهذه النسبة، لا يجب ذلك. يعني ممكن تكون النسبة 30%، 70%، 10%، 90%. الرسالة الأهم والجوهر في هذا الموضوع هي إنه النتائج لا تتوزع دائما بالتساوي بين كل الأسباب. يعني خلونا ناخذ مثال من المصروفات. لو راجعت كشف حساب، هل كل البنود تأثر في ميزانيتك بنفس القوة؟ لا طبعا. تكتشف أحياناً إنه مثلاً 3 بنود فقط، مثل السكن، السيارة، الطلبات المتكررة، هي اللي بتلتهم الجزء الأكبر من دخلك. هنا بدل ما تتعب نفسك في التوفير، تقول خلاص أنا ببطل أشرب القهوة حقت الصباح، بتوفر ريال، 2-5 ريال، تسأل نفسك الأفضل إيش هو البند الكبير اللي أنا لو عدلته راح يتغير وضعي تماماً. مو كوب القهوة اللي بريالين تدور على الفرق. يمكن انت مثلا مشترك في نادي هو بعيد عنك، يستهلك بنزين اكثر وهو اشتراك النادي اغلى، بينما في نادي اقرب لك مثلا ما حتستهلك نفس البنزين والوقت والجهد عشان توصل له، تعملها نسبة وتناسب وتلاقي اشتراكه معقول والمكان بيريحك. يعني كمان لازم تكون مكان مرتاح، مو بالهلل وبالملي كل الأمور مادية فعلية. ممكن المكان الأبعد وفر عليك في إيه؟ إنه يكون جنب عملك. هنا كمان شطارة وذكاء، فإنت لازم تعمل لها توازن، نسبة وتناسب. مثلاً في مشروع تجاري ممكن تأتي نسبة كبيرة من المبيعات من عدد محدود من المنتجات أو العملاء. السؤال الذكي ليس فقط إنه كم عندي عميل، بل من أين تأتي القيمة الأكبر. وأيضاً السؤال الآخر، ما هي المخاطر إذا اعتمدت أنا على مصدر واحد أكثر من اللازم؟ في قانون في إدارة الأعمال والمبيعات بيقول لك إنه 20% من عملائك الحاليين حافظ عليهم، هم اللي بيحققوا لك التارجت 100%، بمعنى هم اللي حيحققوا 80% من المشتريات مع 20%، فهم قفلوا لك 100%. بس خليك ذكي كيف أنت تحسبها، يعني يمكن الناس اللي بتشتغل في الماركتينج فاهمة هذا الكلام. طيب الوقت اللي مثلاً إحنا بنقضي فيه ساعات نرد على رسائل صغيرة وبنأجل المهمة التي لو أنجزناها راح تتغير نتيجة الأسبوع بكامله، هل فعلاً نحن مشغولين كل هذا الوقت؟ نسأل نفسنا، هل انشغالنا على قدر إنتاجنا؟ هنا الفرق، هل نحن مشغولون أم نحن منتجون؟ يعني سؤال كذا بذكاء وبصدق مع نفسك، مع مراية الذات. مبدأ باريتو يا سادة ما بيقول يعني أهمل 80%، ولا يقول ركز على مثلاً شخصين وترك الجميع، لا، هو أداة بتساعدنا نبحث عن نقاط التأثير العالية اللي ممكن أنت تعتبرها عادية، ثم نرتب مواردنا المحدودة، وقت، مال، جهد، اهتمام، تركيز. مثلاً جرب اليوم سؤال بسيط، إيش هي 20% من قراراتي أو مصروفاتي أو مهامي اللي ممكن تصنع أكبر أثر في النتيجة؟ لازم ورقة وقلم وتكتبه، تمام؟ وإذا عرفتها وتوصلت إليها، هل أنت أعطيتها فعلاً كل انتباهك؟ يعني أعطيها 80% من انتباهي. اسأل نفسك النسبة قد إيش. أحياناً الاقتصاد ما يطلب منك أنه أنت تفعل أكثر وتجهد نفسك بشكل أكبر، لا، الجهد بذكاء يعلمك أنه أنت تعرف أين تضع جهدك أولاً وتوزع هذا الجهد والوقت والمال. ترى الفكرة، الوقت هو المورد الاقتصادي الوحيد مع الجهد اللي خلاص لما يروح انتهى، فأنت اعرف كيف تصرف وقتك وجهدك ومالك. شكرا لكم، أنا نهى الجديبي ومعايا سعاد طنطاوي، وهذه أبعادنا الاقتصادية. واليوم في بعدنا الاقتصادي اتذكروا دائما إنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهمه.
2: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جنتا
1: وغضري والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
3: جمهور الشعر وأهله، من مطلع ضاية سلام إلى العموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
4: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
2: شاعر الراية،
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: ريشة،
7: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: جدة FM على هواك.

0: يا رب سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
6: الكمأة، النكهة اللي ندور عليها تحت الأرض. لو شفتوا حبة كمأة للمرة الأولى ممكن شكلها ما يعطي أي إحساس إنها واحدة من أغلى المكونات في العالم. شكلها غير منتظم، لونها داكن أو فاتح حسب النوع، ولا فيها شيء ملفت زي الفواكه أو التوابل. لكن قيمتها الحقيقية مو في شكلها، ولكن في رائحتها. الكمأة، أو اللي نسمع عنها كثير باسم الترافل، هي نوع من الفطريات، لكن بعكس الفطر اللي نشوفه فوق سطح الأرض، الكمأة تنمو تحت الأرض وتعيش في علاقة مع جذور بعض الأشجار زي البلوط والبندق. وهنا تبدأ المشكلة: إذا كانت مدفونة تحت التراب، كيف نعرف أصلاً فين تكون موجودة؟ والجواب عن طريق الرائحة. عشان كده في مناطق كثير بيتم استخدام كلاب مدربة للبحث عنها. الكلب يشم الأرض ويحدد المكان، وبعدها يتم الحفر بحذر حتى تطلع الكمأة من غير ما تتضرر. لكن مو كل الكمأة واحد، في أنواع كثيرة، من أشهرها الكمأة السوداء، خصوصاً كمأة بريغور الفرنسية. وفي كمان الكمأة البيضاء الإيطالية، وأشهرها اللي ترتبط بمنطقة ألبا. والبيضة بالذات ممكن تكون من أغلى الأنواع، وفي بعض المواسم يوصل سعر الكيلو منها إلى حوالي 5000 يورو، يعني تقريباً 20000 ريال للكيلو أو أكثر حسب الموسم والحجم والجودة. والسبب مو بس ندرتها، موسمها محدود ورائحتها قوية وإنتاجها ما زال صعب جداً التحكم فيه. واللافت إنه زراعة بعض أنواع الكمأة السوداء أصبحت ممكنة في مزارع مخصصة، لكن الكمأة البيضة الشهيرة ما زالت أصعب بكثير في التحكم بإنتاجها بشكل موثوق. وهنا يجي سؤال مهم: هل نبات الفقع هو الكمأة؟ الجواب نعم. الكمأة اللي نعرفها في السعودية والخليج بتنمو تحت الأرض بعد مواسم الأمطار، ومن أشهر أنواعها عندنا الزبادي والخلاصي. أما الكمأة السوداء والبيضاء الأوروبية فهي أنواع مختلفة، وغالباً تكون رائحتها أقوى بكثير. يعني الأنواع الموجودة في السعودية والخليج والكمأة الأوروبية كلهم ينتموا لنفس الشيء تقريباً، وهي فطريات بتنمو تحت الأرض، لكنهم مو نفس النوع ولا نفس البيئة ولا نفس النكهة. طيب إيش اللي يخلي رائحة الكمأة بهذه القوة؟ الكمأة بتطلق مجموعة كبيرة من المركبات العطرية المتطايرة، ومن بينها مركبات كبريتية بتلعب دور مهم في الرائحة المميزة لبعض الأنواع. وعشان كده وصف رائحة الكمأة مو سهل، البعض يوصفها أنها ترابية أو ثومية أو قريبة من الجبن، وأحياناً تكون قوية جداً لدرجة أنها ما تعجب الجميع. وهنا في معلومة مهمة.

0: مهمة، مو كل شيء مكتوب عليه ترافل أخذ نكهته من كمأة حقيقية. كثير من زيوت الترافل والصوصات والمنتجات المنكهة بتعتمد على مركبات عطرية مصنعة بتعطي رائحة قريبة من الكمأة. ومن أشهر المركبات المستخدمة مركب يحاكي واحدة من الروائح الأساسية المرتبطة بالكمأة البيضاء. وعشان كده ممكن نشتري منتج بنكهة الترافل بسيط جداً، لكن الكيلو من الكمأة الحقيقية ممكن يوصل لآلاف اليوروهات. والفرق إنه الكمأة الطبيعية مو عبارة عن رائحة واحدة، هي خليط معقد من مركبات عطرية كثيرة بتعطيها نكهتها ورائحتها المميزة. وعشان نحافظ على هذه الرائحة، الكمأة غالباً ما تحتاج طبخ طويل، وأحياناً كمية صغيرة جداً منها تكون كفاية عشان تغير رائحة الطبق كامل. وأكثر المطابخ ارتباطاً بالكمأة هي المطابخ الإيطالية والفرنسية، خصوصاً في الأطباق الفاخرة. هنا الكمأة ما بتكون مجرد إضافة للنكهة، هي اللي بترفع قيمة الطبق كله. ممكن نشوفها فوق باستا طازجة أو ريزيتو أو بطاطس مهروسة أو حتى بيض، أطباق مكوناتها في الأصل بسيطة، لكن مجرد إضافة شرائح رفيعة من الكمأة الحقيقية فوقها تعطيها رائحة أقوى ونكهة أعمق وترفع قيمتها بشكل واضح. وهنا المفارقة، أحياناً أغلى جزء في الطبق كله يكون مجرد شوية شرائح رفيعة فوقه.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: بالعكس
5: أيام ندخل غرفة نوقف فجأة، أنا إيش جابني هنا؟ إيش ودي أسوي؟ أو تنسى حتى اسم شخص قابلته قبل شوية وتقول يا ساتر ذاكرتي صارت سيئة. بس مو كل نسيان يعني إن عندك مشكلة في الذاكرة، وأحياناً بالعكس ذاكرتنا مو كاميرا تسجيل عشان كل شيء يصير حولنا تتذكره. يعني معلومة من الأساس لازم مخك ينتبه لها ويشفرها بشكل يسمح له يرجع لها بعدين. فإذا أنت كنت مشتت تسوي أكثر من شيء أو ما ركزت على معلومة من البداية، ممكن المشكلة مو إنه المعلومة انمسحت من ذاكرتك، يمكن هي أصلاً ما دخلت بشكل قوي من البداية. عشان كذا مرات نقول أنا ناسي وين حطيت المفتاح، والحقيقة أنت حطيته وأنت مشغول بشيء ثاني فما انتبهت للموقف أصلاً. فمو كل مرة ننسى نقول ذاكرتي ضعيفة، بالعكس أحياناً اللي كان ناقص مو من الذاكرة، كان ناقصنا شوية انتباه.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصص رياضية.
2: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: خليجي 27.
1: استعادت الملاعب البحرينية ألق الموهبة الإماراتية الاستثنائية عام 2013 في خليج 21، عندما قاد النجم المبدع عمر عبد الرحمن المنتخب الأبيض نحو منصة التتويج، مستحقاً عن جدارة حصد جائزة اللاعب الأفضل في الدورة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

ريحتي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم في كل تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح معاكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لك. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج أحمد سعود الشيخي. طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل لو حابين تشاركوا معنا تتواصلوا معنا عندكم سؤال أو استفسار على 012-647-7154 و 012-649-5154 وأخيرا 012-647-7854. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا طبعا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على حساب إذاعة جدة في صفحتهم الخاصة على منصة إكس @جدة_راديو أو في صفحتي الخاصة @دلال خياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك مستمعينا لا تنسوا تحملوا تطبيق ساودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. ريادة على جدة FM.
5: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة، والآن مع فقرة مفهوم ريادي. طيب، اليوم حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال الرعاية الاجتماعية المنزلية غير الطبية في المملكة. يعتبر هذا المجال في المملكة واحدة من أكثر القطاعات الواعدة والناشئة، مدفوعة برؤية المملكة 2030 اللي بتركز على تخصيص الخدمات الاجتماعية، تمكين القطاع الخاص ورفع جودة الحياة لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة. وتختلف هذه الخدمات عن الرعاية الطبية في إيش؟ لأنها ما بتقدم العلاجات ولا التمريض، لكنها بتركز بشكل كلي على الدعم اليومي، الدمج المجتمعي، المساندة النفسية والاجتماعية

0: المستفيدين داخل منازلهم. طيب لو حنتكلم عن فرص ومميزات الاستثمار في هذا القطاع، أول حاجة النمو الديموغرافي المتزايد. طبعاً المجتمع السعودي بيشهد ارتفاع تدريجي في معدلات أعمار كبار السن، وبالتالي بيزيد الطلب على خدمات رعاية المسنين المنزلية الشخصية. 2، التوجه الحكومي نحو التمكين. طبعاً بتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإسناد الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص وللمنظمات غير الربحية، هذا طبعا عن طريق مشروع الرعاية الاجتماعية المنزلية، وهذا لتعزيز دمج الفئات المستهدفة وكذلك تخفيف العبء عن دور الرعاية الإيوائية. 3، الدعم الريادي. طبعا بتقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت برامج ومبادرات مستمرة، طبعا كلها هذه مثل معسكرات ريادة الأعمال الاجتماعية، وكلها لمساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم لمشاريع مستدامة لها أثر مجتمعي. طيب إيش هي أبرز الخدمات غير الطبية المتاحة للمشاريع الناشئة؟ أول حاجة المساندة الشخصية، ومنها المساعدة على النظافة الشخصية، ارتداء الملابس، تناول الوجبات الغذائية المجهزة. 2، المرافقة والدمج الاجتماعي، وهنا نقصد بها قضاء الوقت مع المستفيد، ممكن مثلا القراءة له، مرافقته للمناسبات الاجتماعية أو للمواعيد المختلفة، وهذا طبعا عشان يحقق الاستقرار النفسي للمريض. 3، إدارة المنزل والتسوق، طبعا منها تيسير الأنشطة اليومية مثل شراء المستلزمات، ترتيب البيئة المحيطة حتى تكون آمنة ومريحة للمرضى. 4، وأخيرا خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم الدعم والتدريب المهني والاجتماعي الخفيف، وطبعا هذا بيعتمد على التمكين في مقرات سكنهم. أما عن التحديات والمتطلبات التنظيمية، أول شيء طبعا التراخيص والاشتراطات. طبعا بيتطلب هذا النوع من المشاريع الحصول على تراخيص وتصاريح رسمية مهمة من الجهات التشريعية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهات البلدية بحسب تصنيف النشاط، وهذا طبعا لضمان قانونية وجودة الخدمة. 2، تأهيل الكوادر البشرية، طبعا يعتبر أكبر تحدي هو استقطاب وتدريب مقدمي الرعاية اللي هم بنسميهم caregivers، طبعا حتى يمتلكوا مهارات تواصل عالية، صبر، فهم لثقافة المجتمع السعودي عشان يتم تقديم الخدمة بكل كفاءة وأمان. 3، بناء الثقة مع العائلات، طبعا هذه المشاريع الناشئة بتحتاج لاستراتيجيات تسويقية بتعتمد على الشفافية العالية، الأنظمة الرقمية للمتابعة، وكل هذا لضمان اطمئنان الأسر على ذويهم. طيب إيش الخطوات المقترحة للبدء في المشروع؟ أول حاجة بيكون عندنا إعداد دراسة جدوى دقيقة، منها تحديد الشريحة المستهدفة، التكاليف التشغيلية، وتحديد أسعار باقات الرعاية، هل هي يومية أو شهرية بناء على حسب حاجة السوق. 2، الاستفادة من حاضنات الأعمال، طبعا لابد من البحث عن برامج ومسرعات متخصصة في ريادة الأعمال الاجتماعية لتلقي الإرشاد الصحيح والتمويل. 3، التكامل الرقمي، لابد من تطوير تطبيق إلكتروني أو منصة لحجز المواعيد واختيار مقدمي الرعاية، وطبعا هذا بيسهل الوصول للخدمة وبيرفع من كفاءة العمليات التشغيلية.
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلام الى العموم.
4: مع اطلاله موسم جديد
1: شاعر الرايه،
4: حيث يلتقي الشعر باهله.
2: شاعر الرايه،
4: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: ريادة على جدة FM.

0: من البداية، كيف انولدت فكرة رواد العناية الشاملة؟ ايش الحاجة اللي لمستوها في المجتمع وكانت السبب في انكم تأسسوا هذه الشركة؟
1: للأمانة بداية الفكرة كانت موجودة من عندي من فترة طويلة، من 15 سنة. أنا كنت أخصائي علاج طبيعي في البداية، وعملت مع ذوي الإعاقة ومسنين فترة طويلة جدا، فكنت دائما أشوف معاناتهم من قرب، بالذات في خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية، كيف نقدر نساعدهم، كيف نقدر نخدمهم. يعني أنا كنت أشوف الأهالي، ذوي الأسر، ذوي الإعاقة، ذوي المسنين، هم حريصين جدا أن يقدموا أفضل خدمة موجودة، بس ما كان في شركة منظمة تقدم هذه الخدمات. فتولدت الفكرة، كانت في البداية اجتهادات فردية، لكن الحمد لله الآن بعد ما أسسنا الشركة وبدأنا فعليا في تجربة نموذج العمل هذا، الآن حصل يعني فرق كبير. بدينا نشوف كيف انطباعات الناس، بدينا نشوف كيف تقييماتهم، بدينا نؤمن إن إحنا ماشيين في إن شاء الله في الطريق الصحيح
0: بإذن الله تعالى. طيب إيش المقصود بالرعاية الاجتماعية المنزلية غير الطبية، وليش اخترتوا هذا المجال؟ هل كان في قصة؟
1: طبعا انت شرحتيها في البدايه، لكن خليني اني اشرحها بطريقه اسهل شويه للمستمع. الفكره كانت في كبير سن يبغى يحتاج مساعده في ارتداء ملابسه، في الاكل، في بس يبغى مساعده احترافيه شويه. يعني الاهل حريصين عليه، بيحاول يقدموا كل الخدمات، بس في النهايه بتوقف قدرتهم المعرفيه عند حاجز معين، فيحتاج يكملوا مع مختصين معينين. هنا جاء دورنا انه احنا نقدر نقدم هذه الخدمه، خدمة الأكل، مساعدة في الأكل، خدمة العناية الشخصية التفصيلية، خلينا يعني بالطريقة هذه يقولها، خدمة النقل بمرافق، خدمة المرافقة الاجتماعية، كيف نقدر نقدم مقدم خدمة، نقدم للأسرة مقدم خدمة مؤهل كفؤ إنه يقدم هذه الخدمات، يشعروا معاه بالاطمئنان لأهلهم،
0: يعني نوعا ما يخفف العبء على
1: أكتاف الأهالي. أيوة، نحن ما نبغى نشيل العبء كله مع الأهل، لأنه في النهاية الأهل هم ملزمين، سواء في الأسرة هي ملزمة بتوفير هذه الاحتياجات، وهذا يحث على ديننا الحنيف، لكن في النهاية نحن بنساند، نقدم مساند في أشياء معينة.
0: مثلا من الأهالي الأولاد كلهم يعني أصحاب يعني وظائف، ما عندهم الوقت، والآن صرنا في زمن أنه صعب الواحد يستأذن بشكل مستمر.
1: بالضبط، احتياجات الحياة، دوامة الحياة صارت صعبة على الناس، الناس تبغى جهة موثوقة تسند عليها بعض المهام اللي هي تحتاجها، اللي هي ما تقدر تسويها، أو هي تقدر بس ما حتأديها بهذه الكفاءة العالية.
0: يعني يمكن حتى في عوائل يعني الأم كل خلفتها أولاد وكبرت في السن، وصارت محتاجة أنه أحد الله يكرمكم مثلا يأخذها على دورة مياه، تحتاج مثلا تلبس، فهنا بيكون في دور مهم لكم.
1: بالضبط، نحن بنوفر فرق نسائية وفرق رجالية لهذا الشيء بالضبط. يعني عندنا لا تنسي في حاجة مهمة كمان نحن نغفلها، ترى صعب جدا على الأم ولا الأب يبين لأبنائه أنه هو محتاج هذا الشيء. صعب يكون هو في عنفوان وفي شبابه كان والآمر الناهي، صعب يقول له ترى أنا صعب علي صار أقلع ثوبي، صعب علي صار أخاف أني أدخل دورة المياه يعني. فجاءت الفكرة الحمد لله وبدأنا نشتغل عليها، سوينا نموذج عمل كويس، سوينا بروتوكولات، سوينا راعينا خصوصية المجتمع السعودي. يعني احنا ما كان تجربة مستنسخة عندنا قد ما انها كانت تجربة مبنية من الصفر. بروتوكولات عناية شخصية خاصة بالمجتمع السعودي مبنية من الصفر، كيف نسوي كذا، كيف نسوي كذا. الحمد لله.
0: طيب لما بنيجي نتكلم عن فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، فإحنا طبعا بنتكلم عن احتياج إنساني قبل ما يكون مشروع تجاري بحت. كيف قدرتوا كشركة توازنوا بين البعد الإنساني والاستدامة التجارية؟
1: طيب خلينا نقسم السؤال جزئين. الآن البعد الإنساني يحتاج إلى استدامة. الأسرة اللي تحتاج مساندة في خدمة معينة تحتاج نفس الخدمة المعينة تكون مستمرة معاها مستديمة. نفس الثقة يحتاج الخدمة إذا تكررت في يوم الألف خلينا نسميه يوم باء يكون نفس الجودة، وهذا اللي اشتغلنا عليه. أما بخصوص الاستدامة التجارية فهذه يعني لها تفرعين. بالنسبة لنا في التفرع اللي هو البي تو سي اللي هو المقدم للعميل الفرد، طلب الخدمة الفرد، وفي اللي هي البرامج اللي قاعدين نستهدف فيها الشركات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية. احنا صممنا برامج بحيث انه نحن ما نبغى نكلف التكلفه كلها تكون على الاسره، نبغى نحقق استدامه تجاريه، فصممنا برامج نستهدف فيها
0: وشراكه يمكن اجتماعيه في نفس الوقت،
1: شراكه اجتماعيه مع يعني خلينا نسميها شراكات ثلاثيه، مع جمعيات خيريه عندها مستفيدين محتاجين خدماتنا، مع مانحين، مع الجمعيات الخيريه، فسوينا شراكه ثلاثيه بحيث انه نحن نوجه
0: يعني في تعاون بين القطاع الخاص والقطاع يمكن حتى الحكومي والغير ربحي.
1: طبعا طبعا هذا اساسي، هذا اساسي في هذه الخدمه، لانه في النهايه احنا ما بنتعامل مع الموضوع كمشكله، احنا بنتعامل مع الموضوع انه انساني بحت، بشر. انا برضو حتى بخدمهم في النهايه ما ابغى ما بكلف عليهم او احمل عليهم لود مالي او عبء مالي عالي.
0: أيوه.
1: قدر الامكان قدر نراعي الشيء هذا في

0: كثيره مانحه، في جهات كثيره عندها ميزانيات مخصصه للمسؤوليه الاجتماعيه تبغى تستهدف فيها حاجه، بس كان الاشكاليه سابقا انه ما كانت في جهه منظمه تستقبل هذا الشيء وتقدم هذا الخدمه، وفي النهايه يكون عندها قياس اثر في استدامه، في قياس اثر، انا اقدر ان انا لما اشارك في هذا الشيء يكون عندي عائد مالي، وفي النهايه عندي تقارير ان انا حققت بفلوسي شيء مستدام.
1: طبعا انتم حصلتوا، يعني حصلت شركه رواد على ترخيص وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعية رقم واحد لمنشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية.
0: الحمد لله.
1: يعني هذا الترخيص، هذه الدرجة، إيش تعني لكم إنه أنتوا تكونوا أول منشأة تحصل على هذا الترخيص؟ طبعًا قبل ما أجاوب على السؤال خليني أعرف كم عمر الشركة الحقيقي، وكم كانت تكلفة رأس مال المشروع، وإيش أهم جهات الدعم اللي دعمتكم؟ شوف كم سؤال في نفس السؤال.
0: طيب.
1: أنا حعملتك على كل سؤال تجاوبه.
0: طيب خلينا نبدأ أول شيء في رأس المال. رأس المال كان في إحنا كنا مقررين قلنا الموضوع هذا يمكن يكون بسيط ما يتكلف أكثر من 500,000 ريال، خلينا نتكلم.
1: أوكي.
0: لكن مع التحديات اللي واجهناها وأنت قلتي إحنا الحمد لله حصلنا على ترخيص رقم واحد، فإنك تشق الطريق بنفسك وتكون أول واحد صعب جدا، أنت بتواجه عقبات ما كنت عامل حسابها، فاضطرينا كمان نبدأ نضاعف رأس المال عشان نقدر نستمر.
1: أيوه.
0: خاصة إنه المشروع هذا ما كان مدعوم حكوميا، يعني في كانت قطاعات كثيرة مدعومة حكوميا، بس في فترة نشأتنا اللي هي بدايتنا من 2025 إلى 2026 هذا بالمناسبة هي عمر الشركة الآن حاليا سنة وشوية الحمد لله، كانت واجهتنا مصاعب كثيرة، صعب تكون أنت أول واحد يشق هذا الطريق. فأنت بتوصل لجهة معينة بتقولك لا أنت مو عندي، ترجع خطوتين ورا وترجع تعيد من جديد. حتى موضوع لما قالوا الموضوع لما علمنا أنه والله الدعم الحكومي الآن متوقف في هذه المجالات لسبب معين، أنا ما فهذا رفع ليفل التحدي، لا نحن حنكمل، نحن حنشوف حلول وحنكمل، لأنه في النهاية الهدف اللي احنا مؤمنين فيه هذا هدف يمس أهالينا، يمس إنه يكون يطلع من جدة مشروع بهذا الحجم يتوسع حول المملكة بهذه الطريقة، وانت قلتيها رقم واحد معناته هذه مسؤولية، نحن نتمنى يكون في 2 و3 و4 و5 بعد
1: بإذن الله. أكيد طبعا، يعني بما أنه إحنا اليوم في البرنامج وفي ناس بتتابعنا وفي ناس بتسمع، يعني أكيد في نفس الأفكار مطروحة، يمكن هي طايرة في الجو بس لسه ما تمسكت، وأكيد لما تسمع منك وبتأخذ صحيح. منك الأفكار حتقول والله لا أنت سهلت علي الطريقة الآن، يعني إحنا حنبدأ من محل ما وقفوا شركة مثلا رواد
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب عرفنا عمر الشركة وعرفنا رأس المال، جهات الدعم.
0: طيب أول شيء، أول جهة والمظلة اللي اشتغل تحتها كلنا هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طبعا هذه كان أكبر داعم لنا، لما جهنا لقينا الوزارة، لقينا التصاريح الصحيحة، استمرينا عليها، كانت إدارة التراخيص متعاونة جدا معانا في إصدار التراخيص. طبعا عندهم متطلبات صعبة، مو صعبة، لكن يبغى لها جهد انك توصل، يبغى لها جهد انك تقنع الوزاره عشان تعطيك التصريح وتسمح لك بالعمل، يبغى لها جهد كبير انك تكون فعليا على ارض الواقع حتقدر تقدم خدمه تسوي
1: عشان
0: فرق.
1: انت في النهايه ما بتتعامل مع قطعه، انت بتتعامل مع روح، مع انسان، مع خصوصيه.
0: اكيد. فهذا الشيء خلانا نطور بروتوكولات عملنا، نطور نماذج العمل، نشتغل عليها، نتراجع، نشوف تجارب كثيره، نشتغل عليها كثير، نسمع للناس ايش يبغوا ايش يحتاجوا. أيوه. نبدا نصمم برامجنا بحيث انه نكون الخدمه مقابل المال واضحه بالنسبه لهم. انا ما بترك لهم رينج واسع في الخدمات، انا ما بدعي شيء انا ماني عليه، يعني ما اقول لك انا بقدم خدمات صحيه وخدمات دوائيه، لا انا بقدم خدمات محدده.
1: أيوه.
0: الاسر لما تطلبها تكون عارفه ايش هي تبغى، ايش هي ناقصه، ايش هي تحتاج، فانا باجي بقدم لهم خدمه في اطار واضح.
1: أيوه.
0: محوكم، قابل للقياس، في له مؤشرات، انا بسمع منهم هم ايش يبغوا، قدر الامكان بخليهم انفولد او شركائي في هذا النجاح.
1: حلو. طيب ايش كان اكبر تحدي في تحويل الفكره من احتياج اجتماعي لشركه قائمه على ارض الواقع؟ يعني هل كانت قدامكم مثلا تحديات حقيقيه وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟ طبعا يعني انا ممكن اقول، انا اتكلم عنكم واقول واحده من التحديات انه انتم الشركه الاولى من نوعها. صحيح. ما في مرجع بتستندوا عليه.
0: هذا أكبر تحدي كان إنك أنت بتشق طريقك بنفسك.
1: أيوة.
0: ما في أحد سوى شيء تحاول له تسوي ميمك أو تسوي له كوبي، ما في شيء كان. فكانت الفكرة إنه نحن كيف نوصل خدماتنا للناس بأفضل طريقة، كيف نعتمد على التقنية، كيف ندرب فرقنا، كيف نسوي كير جيفر مؤهل. يعني للأمانة لما يروح يخدم أحد من ذوينا أو أحد من أهلنا بطريقة كويسة ما يحتاج إنك تراجع وراه، تكون انت

0: استوفيت كل السيناريوهات اللي ممكن يتعرض لها هذا الشخص، دربته عليها، أهلته إنه يتواجه معاها. وطبعا غير مشقة التصاريح الحكومية وكيف إن نحن نقدر نثبت للوزارة إنه هذا الموديل أو هذا نموذج العمل قابل إنه للتحقيق في أرض الواقع.
1: طيب في خطوات أساسية يحتاجها رائد الأعمال عشان يدخل مجال الرعاية المنزلية أو عشان يكون عنده مشروع في هذا المجال، إيش هي الخطوات؟
0: شوفي، لازم يفند المشروع، يعرف هو إيش بيسوي. قبل كل حاجة لازم يسوي دراسة على المستفيد. المستفيدين إيش يحتاجوا؟ أنا إيش الخدمة اللي بقدمها؟ كيف بقدمها؟ كيف بعد فريقي إنه يقدم هذه الخدمة؟ كيف بسوي لهم باك أب إلكتروني عشان أحرص عليهم إنه يكونوا موجودين في النهاية؟ حسابات التكاليف، حسابات التكاليف ترى والتسعير هذه يعني هيدك كان كبير، اشتغلنا عليه فترة طويلة كيف إنه نحن نقدر نقلل أسعارنا يكون لأسعار معقولة في نفس الوقت ما تأثر على جودة الخدمة اللي مقدمها.
1: طيب كم عدد فريق العمل ما شاء الله سوفار اللي معاكم في الشركة؟
0: سوفار الحمد لله 13 شخص
1: ما شاء الله تبارك.
0: مستعدين بنهاية السنة إن شاء الله نكون 25
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله نهاية السنة حتواصل معاكم وأبارك لكم
0: بإذن الله.
1: طيب هل في مهارات لابد تتوفر في رائد الأعمال اللي حيدخل في قطاع حساس زي رعاية كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة؟
0: النولج، لازم يكون عارف هو فين رايح. يعني أنا استندت على معرفتي مثلا أن أنا أخصائي علاج طبيعي سابق وعندي خبرة طويلة. لكن أي أحد لازم يدرس، لازم يتعلم الخدمة هذه، أن أنت بتتعامل مع بشر، أنت ما عندك مجال للخطأ. يعني أنت ما بتجرب ريسبي أو وصفة معينة ترجع تعدلها مرة ثانية ترجع تقدمها، لا. موضوع مختلف تماما، أنت بتقدم خدمة لازم تكون ناجحة من أول خدمة.
1: طيب كيف بيتم اختيار وتأهيل فرق الرعاية اللي بتقدم هذه الرعاية؟ يعني هل في صفات مثلا معينة بتبحثوا عنها قبل موضوع المهارة والخبرة؟
0: قبل موضوع لازم يكون عنده شوية رحمة للأمانة، احنا بنختبرهم بنسألهم نسأل شوية نستفسر استفسارات كثيرة، يكون عنده خبرة بسيطة، أنا ما أحتاج يكون عنده خبرة عالية، يكون خبرة بسيطة تعامل مع هذه الحالات.
1: هل بتستقبلوا متطوعين لو حابين مثلا؟
0: للأسف لا، ما نقدر نربطها بالمتطوعين لأنه ما نبغى يخش الاجتهاد الشخصي في الموضوع.
1: لا أنا إيش سؤالي دحين، نفترض والله دلال فيها يعني حب المشاركة،
0: صحيح.
1: طيب وأنا حاب، عجبني المجال اللي أنتوا فيه،
0: ممتاز.
1: أنا عارف أنه وقتي ما يسمح إلا مثلا بساعتين أو نفترض 3 ساعات بعد الدوام أني أنا أكون متطوع عندكم أتعلم مع ممكن الخبير أو الفني اللي موجود وأقدم، فإحنا ممكن المتطوعين دول يكونوا باكب عند الاحتياج لتفعيل مثلا دور التطوع في الشركة عندكم.
0: ممتاز جدا. نحن ما سميناه تطوع عندنا، نحن عندنا برنامج اسمه برنامج الشريك المهني.
1: أيوة.
0: نحن ما نبغى متطوع، نحن نبغى يستفيد كمان.
1: أيوة.
0: فنحن مسوين برنامج
1: يعني حنستفيد معكم
0: طبعا طبعا. طيب. في النهاية ما مصلي لبا مغفرة. فالفكرة انه نحن نجيب الشخص المؤهل الكفو اللي عنده خبرة يبي يقدمها وعنده ساعات محددة في يومه، نجدول له الحالات على الساعات المحددة. عشان كده قلت لك التقنية مهمة جدا. التقنية بتحصر للشخص هذا كم قادر يقدم ساعة،
1: يعني مثلا مثال نفترض والله أنا عندي حب لقراءة الكتب أو مثلا القصص، وأنا أعرف يعني أنه في بعض من الأشخاص أو كبار السن بس يبغى أحد يجلس جنبه يقرأ له الجريدة ولا يقرأ له كتاب ولا يقرأ له حتى قرآن، عرفت؟ فأنا هنا حققت حكاية أني أنا حابة أتطوع وأتطوع معاكم بوقت وبجهد معين، وفي نفس الوقت أنتوا حققتوا حاجة لهذا المريض اللي محتاج أحد يكون جليس نفترض
0: ممتاز معه. جدا. هذا يخليني استرسل في موضوع منتج المسؤوليه الاجتماعيه واشرح لك فيه اكثر. السؤال هذا، نحن الان قلنا عندنا مستهدفين اثنين، المستهدف الفرد الاسره العاديه ومستهدف المسؤوليه الاجتماعيه. منتج المسؤوليه الاجتماعيه اللي احنا مفصلناه جمعنا من كل باقه شيء حطيناها في باقه شهريه قدمناها للجهاز الداعم حيث انها تكفل من ضمن هذه جلسة مرافقة أو تطوعية من ضمن أحد الأشخاص اللي يبغى يشارك كبير السن، يبغى يشارك بالإعاقة، أي معلومة، أي جلسة، حتى لو لعبة شطرنج ترى، حتى لو قراية كتاب. نحن فصلناها بهذه الطريقة، خليناها زيارة شهرية بالإضافة لرحلة اجتماعية شهرية، نحن نأخذ بسيارة نطلعه سوق، مول، مباراة، يروح البحر، يروح يسوي شوبينج، مناسبة عائلية اجتماعية. نحن متكفل ان احنا ناخذه بسيارتنا مع مرافق مخصص لهذا الشيء يؤدي الرحلة هذه. بالإضافة إلى باقات العناية الشخصية على مدى الشهر. فنحن قدرنا نسوي منتج متكامل كذا، نبغى نستهدف فيه الشركات المهتمة بهذا الشيء.

0: نقدم للمستفيدين بهذه الطريقة.
1: حلو. طيب احنا لما نقول الرعاية داخل المنزل، يعني احنا بندخل في مساحة خاصة جدا للمستفيد ولأسرته، كيف بتحافظوا على موضوع الخصوصية والكرامة والثقة؟
0: حلو. نرجع لاستعدادنا لهذا الشيء. احنا سوينا سيناريوهات كثيرة مثلا بخصوص هذا الشيء. اول شيء في بروتوكولاتنا كانت خصوصية المجتمع السعودي، كيف يجب ان يعامل كبار السن في المجتمع السعودي، وكيف يجب ان يعامل ذوي الإعاقة منهم الصغار. فندناها وفصلناها وسوينا عشان يعني زي ما قلت لك نبغى نبعد من الاجتهاد الشخصي، نبغى نخليها كلها محوكمة ومكتوبة. مقدم الخدمة عندنا قرأ الكلام هذا كله، طبقه مرة واثنين وثلاثة، فهم انه هو فين رايح. نحن عندنا خصوصية حتى في السلام، حتى في النظر في البيت. نحن ركزنا لا ترفع نظرك، لا تفتش البيت، البيت انت داخل وتقدم خدمة فقط وتطلع. اي شيء شفته في البيت هذا من اسرار العميل، انت ما تتدخل في اي حوارات جانبيه. هذه كلها الحمد لله كانت من ضمن بروتوكولاتنا اللي حاولنا ندرب فيها مقدم الخدمه.
1: ايوه. طيب من وجهه نظركم، يعني قل لنا ايش اكثر الاشياء اللي تحتاجها الاسره السعوديه اللي بترعى شخص كبير في السن او شخص من ذوي الاعاقه من داخل البيت، وكيف كمان يعني بتحدد احتياج المستفيد؟ هل مثلا في خطة رعاية بتختلف من شخص إلى آخر؟
0: طيب خليني أجاوب الشق الثاني بعدين نرجع للشق الأول. الشق الثاني اللي هو الخطة رعاية المستفيد. برامج الرعاية الاجتماعية عندنا مبنية كلها على خطة فردية. يعني البلان حق الخطة للشخص المستفيد المعين هو مبني على خطة مخصصة له هو. البرنامج في عدد من الزيارات، الزيارة الأولى بتكون زيارة استطلاعية، تقييم أولي
1: تفقدية يعني.
0: تقييم أولي إيش حاجته، هو كيف عايش، هو كيف دورة مياهه، هو هل في أشياء نحتاج إنه نحن نوصي إنه تكون موجودة في البيت، هل في مسكات كويسة، هل في يعني نحن بنسوي
1: يعني مثلا كامل. نفترض إنه الشخص حيحتاج إلى كرسي متحرك ويلتشير، هل توفر الويلتشير؟
0: طبعا نحن بنقول للاهل ترى الكرسي هذا هو بيحتاج هذا الكرسي، بنوجه لبعض الجهات بنجيب له الكرسي الانسب له. بنقول له ترى هذا السعر كذا، في جهات تدعم حكوميا مجانا كذا، في جهات
1: بتقدم حتى الخدمه دي.
0: ايوه نعم. في النهايه نحن بنخش نكون منظومه رعايه اجتماعيه متكامله. انا ما ينفع اشوف الرجل محتاج خدمه واسوي نفسي انا ما اعرف كيف هو، لازم يكون عندي اجابه للسؤال.
1: ايوه
0: فهمت كيف؟ هو محتاج الكرسي هذا، طيب الكرسي هذا يناسب معه، الكرسي هذا لا ما يناسب معه. حتى لو كان يعني احيانا الابناء بيجيب افضل شيء في السوق لأبوه. طيب هو ما يحتاج افضل شيء في السوق.
1: أيوة.
0: غير متناسب مع حالته افضل شيء في السوق.
1: أيوة.
0: يعني في اباء عندهم قدره حركيه في الابر لمس او في الاطراف العلويه كويسه، انا ما احتاج اجيب كرسي كهربائي، ليش اجيب كرسي كهربائي؟ اني انا حعطل قدرته الحركيه في الاطراف العلويه كذا. فانا اديك النصيحه اللي انا مسؤول فيها امام الله، اقول لك لا انت جيب له كرسي متحرك عادي، خليه يبذل شويه مجهود في الحركه.
1: لازم يتحرك.
0: ايوه لازم يتحرك.
1: أيوة.
0: هنا الفكره
1: إن حركه العضلات مهمه جدا للمرضى كبار السن.
0: احنا هنا وصلنا لنقطه هي اللي تمثل رواد العنايه الشامل، انه احنا كيف نقدر نحس بالاهالي، كيف نقدر نقدم لهم افضل خدمه او افضل نصيحه.
1: يعني يمكن انت هنا يعني كده في حاجه يعني طلعت لايت بلب كده نور. كبار السن يعني هيقول لك انا تعبان، في منهم انا حتكلم دحين.
0: اوكي.
1: حتخيل ان انا واحده كبيره في السن، احنا مصيرنا بكره حنكبر، لكن ان شاء الله يا رب احنا نكبر بصحه وعافيه. في مننا اللي هو أنا تعبانة، أنا ما فيا، أنا ماني قادرة، اللي هو يكون كبير السن هو يبغى الكرسي الكهربائي.
0: صح. في النهاية هذه نسبة وتناسب، نحن لازم نشتغل عليها بدقة شوية. هو يبغى الكرسي الكهربائي، أنا لازم أعوض الحركة، أنا ممكن أرضيه يجيب الكرسي الكهربائي، بس لازم أعوض فقدان
1: ممكن
0: الحركة.
1: مثلا أنا أفهم أقول والله مثلا يا خالة والله ترى إحنا ممكن نجيب الكرسي. صحيح. ده بس عشان أنت تتحركي ولابد تتحركي، إحنا نبغى لك الكرسي ده عشان إحنا خايفين عليك.
0: صح. وحتى لو اضطريت، إذا ما قدرت اضطريت تجيب الكرسي وإنت عارف إنه هو أصلا ما حيستفيد منه أو ممكن يكون مضر بالنسبة له شوية، لا لازم تعوض الحركة المفقودة هذه بأي حركة نشاط حركي ثاني.
1: أيوة.
0: نكون صحيحين يعني. أيوة. نكون واقعيين.
1: طيب طيب كلمنا عن الخدمات الآن، مظلة الخدمات اللي بتقدمها رواد العناية الشاملة.
0: طيب ممتاز. نحن الآن حاليا نزلنا بخمس خدمات، بدأنا بأول ثلاث خدمات اللي هي خدمات العناية الشخصية التفصيلية المخصصة. فلما شفنا أنه
1: فكفك لي الكلام.
0: طيب تمام اسمعيني.
1: بسط
0: طيب
1: الكلام.
0: حلو. دحين لما بدأنا بالخدمات هذه وجدنا أن المستفيدين يعني متعددين. عندي كبير السن ضريح الفراش، عندي كبير السن اللي قدرته الحركية قليلة شوية بس واعي، عندي كبير السن اللي يقدر يتحرك بس في أنشطة ما يقدر صار يقدر يسويها. عندي من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي على كرسي، عندي يعني في عندي فئات مستهدفة،
1: وفي كمان ذوي الإعاقة اللي حتى
0: المكتسبة
1: ذهنية كمان مثلا صعبة هنا.
0: فنحن قلنا عندنا مستهدف كثير، لما نشتغل على البروتوكولات كنا نحتاج إن إحنا نفصلها شوية، عشان كذا طلعنا بخدمة وقار وخدمة حانية وخدمة أجر وعافية. الخدمات هذه هي مش مجرد أسماء رنانة، قد ما إنه نحن بنستهدف فيها ناس معينين. وقار هي خدمة مخصصة لكبار السن. أنا لما يجيني طلب خدمة وقار أكون عارف أنا في الرايح، هو الشخص مصنف نفسه كبير سن بس هو واعي نوعا ما، وعنده ضعف في قدرات حركية معينة، بالتالي أنا حطيته في فئة معينة أو كاتيجوري معين وأشتغل عليه. لما يجيني طلب على حاني انا اعرف انه هو من ذوي الاعاقه الحركيه الشديده او طريحين الفراش بالكامل، اكون انا رايح ومستعد لاني انا اشوف الشيء هذا وعندي سيناريوهات معينه اشتغل عليها. لما يجيني طلب خدمه اجر وعافيه انا اعرف انه هو كان انسان مدرك طبيعي صار عليه حادث او اصابه ادت الى اقعاد مؤقت او اقعاد دائم بصرف النظر في الدين، بس هو كان انسان طبيعي. هنا الفكره تختلف شويه، هنا التعامل يختلف شويه، هنا البعد الانساني كمان يختلف شويه. فلما صنفنا هي في أساسها خدمة عناية شخصية ترى، بس نحن صنفناها بالطريقة دي بحيث يكون الناس أسهل لهم فين تصنف نفسك ونحن أسهل لنا كيف نتعامل مع الناس.
1: يعني مثلا أوكي نفترض أنا دحين جيتكم وأنا في عندي شخص محتاج الخدمات اللي أنتوا تقدموها، هل في مثلا لستة أسئلة أنا حجاوب عليها أنتوا تاخدوها وتشوفوا على أساسها حتعرفوا، ولا كيف الطريقة؟
0: طيب هي في الويب سايت
1: خاصة إيش إنه أغلب الأهالي اللي عندهم شخص كبير في السن أو شخص مريض أو شخص من ذوي الإعاقة يعني هم نفسهم تعبانين، وأحس كمان اللي مع كبير السن أو مع يعني ذوي الإعاقة بيكون هو نفسه تعبان.
0: هو نفسه تعبان، عشان كذا نحن وجدنا عشان نسانده، أولا نساند الأسرة أولا ومن ثم نساند النفس المستفيد. الفكرة إنه نحن ما نبغى نكثر عليهم الابليكيشنز وتعبئه الطلبات، هو اصلا جايك وانت بالنسبه له اخر خط،
1: انت برا الامان بالنسبه له.
0: فنحن لما تيجي تدي لست تقول له انت مطلوب منك تعبي ال 17 سؤال هذه عشان انا احمي، لا هي ما هي ما هي ما هي منطقيه، حيقول لك لا انا ما استفدت منك. فمن التسهيل نحن لما نخلي طالب الخدمه بعدين نحن بنتواصل ونجمع الداتا بطريقتنا. يعني حوار بالطريقه هذه، حوار مجرد
1: تسهيل.
0: حوار تسهيل.
1: يعني من اول مكالمه
0: بالضبط
1: بسيطه،
0: بحوار بسيط مع الاخصائيه الاجتماعيه او خدمه او تجربه المستفيدين. عندها اسئله هي عارفه ايش تستنتج من هذه الاسئله، حتعرف العمر والسن الحاله.
1: اللي عنده مثلا ترتيب أدوية كبير في السن وعنده ترتيب أدوية، نفترض مثلا عنده 18 حبة في اليوم أو أكثر،
0: في النهاية نحن بنحط لهم بروتوكول معين ترتيب الأدوية كيف ممكن يصير. طبعا هذا أغلبهم بيكونوا أخذوها أوريدي مع الأطباء والتمريض حقهم. نحن عندنا الخلفية نحن نعرف الدواء هذا حق إيش.
1: عندكم
0: نعم، أنا معانا فنيين صيدلة في شغالين في هذا المجال برضو، نعرف الأدوية هذه حق إيش. فنحن بنسهله يعني حتى لو لا سمح الله حصل خطأ نقدر نتدخل. في وجود المرافق
1: فنانين ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف تضمنوا جودة الخدمة واستمراريتها، خاصة أن العلاقة بين مقدم الرعاية والطرف الثاني المستفيد علاقة طويلة وإنسانية وطويلة الأمد؟
0: في الفكرة هنا بخصوص العلاقة بين مقدم الخدمة وبين المستفيد، نحن سوينا نظام مختلف. يعني نحن ممكن نغير مقدم الخدمة أكثر من مرة بس ما نغير فحوى الخدمة نفسها. الفكرة أنه في النهاية أنت لو حطيت شخص معين خليته مع شخص 6 شهور سنة فترة طويلة بتقل جودة الخدمة. يعني هذه نفس بشرية في النهاية. أنت غصبا عنك لو
1: خلاص أخذت وش عليه،
0: أخذت وش عليه يقول لك خلاص هو تعود عليه خلاص. أنا فاهمه. لا نحن بنسوي بروتوكولات محددة،
1: ولا هذا مريض ما يتكلم خلاص ما حد داري
0: بالضبط. لا نحن بنسوي بروتوكولات معينة نحن نقدر
1: نغير. لو بدي أقول لك أنه مثلا ممكن طب تحطوا كاميرا مراقبة، بس أنتوا في النهاية ما تقدر تحط كاميرا مراقبة.
0: صح، أنا ما أقدر أحطها. الأسر ممكن تحطها لكن أنا برضو أنا بقدر أسوي الدور اللي علي.
1: يعني لو جاك الطلب وجاء قال لك مثلا نفترض يعني عندنا أحد كبير في السن وكلنا كبار ولا كل واحد في منطقة وما في مثلا إلا الأم والحيكون الكير جيفر اللي جاي من عندكم، فأنا أقول أبغى كاميرا تنحط.
0: ممكن طبيعي.
1: الله حلهم. يعني تحقيق الأحلام والرغبات اللي
0: لازم
1: بتسووه.
0: في النهاية قلت لك الشركة هذه كلها قائمة إنه نحن نقدر
1: يعني اسم أهلنا. على مسمى الصراحة ما شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نكون على هذا الشيء
1: بإذن الله تعالى. طيب أنا جيتك في الأسئلة بس في كده أشياء لسه. طيب من الجانب الريادي إيش أصعب شيء في بناء شركة بتعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري؟
0: والله هو كيف تقدر تحيد المزاج البشري، هذا أول حاجة.
1: في النهاية لا دوب الكلام ذا كده
0: طيب
1: وبسطه.
0: أيوة بسط الكلام. طيب نحن في النهاية كان في البداية كان هدفنا إنه كل

0: يقدم خدمة عندنا تتقاطع أحلامه وأهدافه في الحياة مع أحلامه وأهداف الشركة. إنه ما ينفع يكون موظف لمجرد الوظيفة أو موظف لمجرد الراتب. لازم يكون موظف شايف مستقبل وظيفي معانا كيف فين رايح. شايف إنه حيكبر معانا، حيكون مقدم خدمة الآن، بكرة مشرف فريق، بعد كده مشرف ميداني، بعد كده نحط له مسار للتطور، وهذا أهم شيء. ثانياً ما ينفع يكون في يعني أنا من خبرتي السابقة اكتشفت إنه أغلب الشركات المشغلة الأشياء نوعية من هذه الخدمات بيكون عندها 1000 مقدم خدمة، 1000 عامل. في مشاكل دائما بين العامل وبين الشركة، هم مو على نفس الوفاق. إحنا حاولنا قدر الإمكان نخلي مقدم الخدمة مرتاح في سكنه عندنا، مرتاح في بيئته، مرتاح في مستحقاته المالية، مرتاح في الأوفر تايم، مرتاح ويقدم الخدمة، له مكانه، له كيانه، له حقوقه. من أول شيء بدأنا فيه كان حقوق المستفيد، حقوق مقدم الخدمة، حقوق الشركة.
1: أيوه.
0: رتبناها بالطريقة هذه واشتغلنا عليها، والحمد لله. يعني أنا شايف إنه الناس صارت راغبة أكثر للانضمام، لأنه عندنا وضوح نحن مع مقدم الخدمة. يعني نستقطب ناس معينة.
1: أيوه.
0: عندنا وضوح، انت كم ايش، كم راتبك، كم اجازاتك، كم اوفر تايمك، انت كيف اشتغلت، انت كيف انجازك، حيشوف انجازك تقييمه قدام عينك. ما عندنا يعني ما خبينا المعلومات هذه، ما سوينا زي الاتش ار اللي يخبي المعلومات، لا احنا طرحناها قدام. انت اديت هنا كويس، تستحق المكافاه. انت هنا قصرت، لا عدل بنفسك. وهو يكون واضح وعارف الشيء هذا. في النهايه وضوح التعامل ممتاز جدا مع مقدمي.
1: طيب، هل الاستثمار في تدريب مقدمي الرعايه بيمثل تكلفه على الشركه ولا استثمار طويل المدى؟
0: الاثنين، بس هو تكلفه فعليه لكن برضو استثمار طويل المدى. بدون الاستثمار في التدريب انا بضحي جوده الشركه. مهما كانت، بدون ما انا استمر واقدم وعدل اخطائي وارجع اعدل وارجع واخذ كل تجربه مقدم خدمه اعممها على البقيه. ترى صار معك كذا، حصل معك كذا، وتكون عملية مستمرة مؤسسة يعني مدمجة في هيكلية الشركة. أيوه. أنا بضحي بهذه الشركة إن في النهاية تنزل مستواها.
1: أيوه. طيب، so far أنتوا قلت لكم سنة.
0: صحيح.
1: صح، أو سنة وشوية. كيف أصداء المستفيدين والفيدباك حقهم؟
0: يعني شوف، السنة هذه شوية كانت مليئة بالتحديات اللي كان فيها إحباط وفرحة وإحباط وفرحة وإحباط وفرحة. لكن للأمانة في أول تقييم، من أول ردة فعل، من أول تدشين، كيف أني حسينا الناس كأنها مستنيتنا، كيف أنه أهلا وسا أنتوا جيتوا. فالحمد لله يعني قدرنا نحدد
1: أنتوا جيتوا، يعني أبستنوكم على حر من جمر.
0: الله يتصدقي، يعني كان الشعور مفرح. هان علينا التعب، هان علينا الشغل، هان علينا الجهد، إنه نحن قدرنا نسوي فرق في حياة الناس ونترك أثر.
1: الله،
0: يعني لما
1: جزاكم الله خير. الله
0: وياك إن شاء الله. يعني لما يطلع مقدم الخدمة من عند كبير في السن ويجي عنده زيارة بعد يخشوا عليه، وتكون عياله فرحانين إنه ما شاء الله تبارك الله أبونا تقدمت له خدمة، نحن كعياله ما قدرنا نسويها. هنا فرق كبير ترى،
1: في راحة نفسية.
0: الحمد لله،
1: ما شاء
0: أنا
1: الله.
0: على المستوى الشخصي أنا والله سعيد جدا وحاسس مع إنه لسه المشروع في بداياته، لسه نحن بنعافر.
1: أيوه.
0: لكن فعليا أنا مستمتع بالرحلة، إنك تقدر تسوي
1: إن شاء الله، الله دائما
0: إن شاء إن الله يوهبك القدر إنك تقدر تسوي فرق في حياة الناس. هذا ترى شيء عظيم.
1: يعني صح إنه هذا من يعني تعاليم ديننا الحنيف، وفي نفس الوقت من يعني من بنود الرؤية اللي هي جودة الحياة.
0: صحيح.
1: وهذا أنتوا اللي بتقدموه. طيب، رائد الأعمال كيف يقدر يبني نموذج تجاري مستدام وفي نفس الوقت يحافظ على جودة الخدمة وأنه ما تتحول الرعاية لمجرد خدمة مدفوعة؟
0: استمع للمستفيد، لازم بعد كل زيارة تسمع الفيدباك، أنت كنت صح ولا غلط، وتعدل خطائك. طبعا في أشياء عاون مرة كثيرة، بس هذا اللي يحقق لك استدامة، أنك تسمع للناس. أنت مو مجرد تقدم خدمة، أنت بتتداخل مع الناس في منطقة حساسة من حياتهم. لازم يكون الفيدباك أو التقييم أو خلينا نسمي الفيدباك كذا، يكون مهم جدا لك، يكون هو طريقك انك انت تكمل. انت صح كمل، الله يقويك. انت خطأ، لا عدل، ارجع خطوتين عدل، قدم نموذج كويس. والخطأ في هذه المرحلة صعب جدا.
1: طب انا سألت سؤال تحت الهواء، انه هل انتوا تعتبروا قطاع غير ربحي؟ قلت لي لا، احنا ممكن نكون قطاع غير ربحي، ولكن احنا شركة.
0: صحيح.
1: يعني في مكسب، في دخل.
0: صحيح.
1: في فلوس داخلة.
0: صحيح.
1: وخارجة.
0: صحيح.
1: طيب، من هذا المشروع أنا كيف فعلا أقدر أقول عليه مشروع ريادي بيدخل لي مصدر دخل، وفي نفس الوقت أنا جهة بقدم يعني خدمات
0: إنسانية.
1: ورعاية وإنسانية.
0: صحيح.
1: كقطاع غير ربحي.
0: لا، أنت دحين ربطت القطاع الغير ربحي بالقطاع الربحي.
1: أيوة، وأنا قلت لك أنا دحين أنا دمجت الاثنين عشان أبقى أعرف كيف ده وده حيكون.

0: معاكم.
1: أنا بالنسبة لي جودة الخدمة المقدمة وكيف إن لها بعد إنساني عالي، هذا هو استثمارنا إن شاء الله يكون مع الله الأمانة
0: الأول طبعا.
1: نعم، لكن استدامة الأعمال إنك تحرص إنك تقدم خدمات بنفس الليفل في كل مرة بنفس الطريقة تحتاج لها دخل مادي عشان تستمر.
0: يعني هنا يجي دور
1: بالضبط
0: شركاء
1: النجاح.
0: أيوة.
1: والمانحين أو الناس، نحن ما نطلب مانحين قد ما إنه نطلب ناس تتبنى فكرة المسؤولية الاجتماعية بهذا المجال لأنه جديد،
0: والآن ما شاء الله مفعلة في
1: مفعلة جدا
0: لكن في جميع القطاعات،
1: لكن لسه في شوية تردد. هل يعني في السؤال بيقول لك أنت قلتي لي أنت تصريح رقم واحد، التصريح هذا أنا السؤال ده أنا يعني سمعته بنبرة شك أكثر من مرة، معقول أنت تصريح رقم واحد؟ الحمد لله تصريح رقم واحد، فصرت أشيل التصريح معايا وأنا رايح عند الناس.
0: لا هو شوف، هو يمكن في فخر لما انت تقول يعني انت الشعلة الاولى،
1: في مسؤولية
0: وفي نفس الوقت انت رقم واحد، يعني مو انه شيء غلط انه انت، بالعكس انت اول واحد، انت المثل الاعلى زي انا اخوي الكبير. عرفت؟
1: اتمنى والله انه كنا ان شاء الله في الطريق الصحيح
0: باذن الله بالخدمات اللي انتم بتقدموها، يعني فعلا الله يعطيكم العافيه.
1: الله.
0: طيب ايش دور التقنيه في تجربه رواد وكيف ساعدتكم يعني اتاحه طلب مثلا الخدمات بشكل الكتروني في حكايه الوصول للمستفيدين وتنظيم العمل؟
1: طب احنا اول ما بدانا نشتغل على الفكره وبدانا نجمع، كان من اهم متطلباتنا كفريق ان احنا لازم يكون معانا احد له علاقة بهندسة البرمجيات. الحمد لله استقطبنا مهندسة برمجيات، كانت هذه يعني الشريكة الثانية والموظف الثاني معانا، عشان نحن نبغى نقدم خدمة ممتازة، نبغى نقدم سهولة الطلب، كيف تقدر تطلب الخدمة بسهولة، وكيف يكون في نظام تشغيل متكامل تحت يعني تحت الطلب، تحت في عندنا برنامج داخلي معتمدين عليه انه نحن رابطين كل مقدمين الخدمة بالهيدكورد عند المقر الرئيسي، متابعين تنفيذهم للخدمات.
0: مقركم في جدة؟
1: مقرنا في جدة.
0: حلو.
1: متابعين تقديم الخدمات على مدى الساعة، يعني لما يوصل مقدم الخدمة يطلع من السكن، يمر على مكان الانطلاق، يوصل للبيت بيعمل لي شيك إن، فأنا عارف إنه هو وصل البيت في الوقت المحدد. أنا متابع شايف وعندي على الشاشة. قدم الخدمة، أنا بخش له في نفس تقديم فوقات الخدمة، أنا متابع الجدول اللي سائل، لأنه نحن عندنا شيء اسمه ستاندرلايز سيشن أو الجلسة نفسها، الجلسة القياسية حقنا محددينها، يعني جلسة الساعة هذه نحن مقسمينها مهام محددة، هو مضطر إنه يتابع معايا، خاصة يعني نحن ما بنقدم الخدمة عن طريق شخص واحد، الخدمات هذه بنقدمها عن طريق شخصين، وهذا احنا ما كيف.
0: أيوة.
1: طب جلسة العناية الشخصية، لما أنا برسل فريق عناية شخصية لشخص ما كبير سن أو ذوي الإعاقة، أنا لو برسل له شخص واحد أنا برتكب نفس أخطاء الآخرين، ما ينفع.
0: أيوة.
1: ما هيقدم الخدمة صح. أنا بضحك عليه وبضحك على الأهل وبضحك على نفسي وبسوي نفس الخطأ وعيده. أنا أقل شيء أرسل له شخصين مدربين، اثنين
0: الله.
1: أيوة، مو واحد. وهذا كان الكونسبت المختلف. طيب. عندنا
0: كيف أسعاركم؟ هنا نتكلم في الجد شوية.
1: لا والله أسعارنا ممتازة جدا، نحن نعتمد على نظام تشغيل ذكي. أيوة. عشان يعني
0: يعني مثلا أوكي، عندنا شخص ألف يحتاج إلى خدمة رعاية شخصية منزلية يومية، يعني حنقول
1: خلينا نحن نفصلها،
0: بلاش 7 أيام في الأسبوع، حنقول 5 أيام في الأسبوع.
1: طيب اولا خدمه العنايه الشخصيه التفصيليه ما في شخص يحتاجها يوميين، انت بالذات طريح كبار السن وكذا، يعني احنا قسمناها على مدى الشهر. أيه. نشتغل على الشهر.
0: أيه.
1: الشهر احنا بنقدم،
0: لا في ناس باليوم،
1: في ناس باليوم بس. أيوه. احنا نتكلم على التفصيليه اللي هي الشخصين. الشخصين اللي بروحه وما يحتاج ياخذ فول باث او ترويش كامل، استحمام كامل، عنايه شخصيه كامله كل يوم، خاصة انه قليل نشاطه الحركي، ما بيطلع برا البيت كثير، هو بيحتاج مرتين في الاسبوع، يعني انت بترفع له الكيرف حق جودة الحياة، بيتولوا الاسرة اليوم الثاني الثالث الرابع انت عنده، ترجع تحسن له جودة الحياة نفسها، بياخذ شاور كامل. أيوه. ترويش كامل بناخذه وبنطلعه على كراسي خاصة عندنا، بندخله دورة المياه بياخذ ترويش. فبعدها الثالث يوم، بعد اليوم الرابع، الخامس، السادس، الأسرة بتغطي، انت تيجي في اليوم السابع.
0: أيوه.
1: فهمت السيركل هذا اللي احنا شغالين عليها؟
0: حلو.
1: هذه الفكرة احنا قسمناها على مدى مثلا على مدى شهر. وهذه خطة فردية مخصصة له هو شخصيا. يعني تقريبا 9 جلسات في الشهر، نتكلم يعني انا ما اقدر اقول الاسعار على الهواء يعني، ولا
0: ممكن ادينا مثال. ايوه.
1: طيب مثال، احنا بنتكلم في 1860 ريال شهريا شامل الضريبة. نرجع لموضوع الضريبة، انا لسه علي ضريبة كمان. فغير انه احنا ممكن ننزل باسعارنا شويه على حسب الحاله، الحاله كويسه ما يحتاج معونه، والله على حسب الخطه ما يحتاج شخصين، نقلل شخص احيانا أيوة. نروح بشخصين يعني في
0: لو مثلا نفترض ال- ال- ال- الشخص اللي استنجد بيكم لانه هو نجده في النهايه انتم بتنجدوا يعني الله يسعدكم، وقال لك والله مثلا انا المبلغ ده معضله بالنسبه لي، ممكن تعملوا لي اكسبشن تخفيض شيء؟
1: بنسوي حسب الحاجات، وحاليا قاعدين بنشتغل مع جمعيات خيريه على شراكات مجتمعيه في هذه الطريقه.
0: الله جميل.
1: يعني هم عندهم مانحين مثلا وعندهم مستفيدين، طب هو هذه صارت اشكاليه هم بيلمسوها عند الناس، ناس كثير لمس الاشكاليه هذه، في اسر بتسعى انها تقدم خدمه كويسه بس في النهايه ما عندها الخبره ولا عندها النولج انه توصل لهذا الليفل. فنحن اضطرينا ايش نفندها شويه، نخلي الدفع مرن، الدفع باساليب مختلفه. نحن ممكن نرجع للخدمه الفرديه، نرجع لخدمتنا الفرديه اللي هي الزياره فقط، مجرد الزياره الساعه مقدم الخدمه يعني. احنا ممكن تكون اسعارنا اقل من البودكير المنزلي، خلينا اقول لك كذا.
0: ممتاز. طيب هل تشوف انه قطاع الرعايه المنزليه في المملكه قدامه فرص كبيره للنمو، خاصه مع التغييرات اللي حاصلة في المجتمع، ارتفاع احتياجات الأسر؟
1: جدا يعني جودة الحياة من مستهدفات الرؤية 2030 هذا أساس فيها. فلما تقول لي نحن في 2026 وأنا الشركة رقم واحد، في قدامه فرصة يعني كبيرة جدا على مستوى المملكة في كل المناطق. احنا بدأنا من جدة وإن شاء الله نتوسع في الرياض والشرقية في كل المملكة، بس في فرصة فعليا، في ناس محتاجة هذا الخدمة. نحن نقدم خدمة إنسانية، الناس محتاجينها. انا ما في احد جلست معه وقعد اشرح له خدماتنا غير ما قال لي الله يقويكم كملوا انتوا صح.
0: ايوه. طيب لو طلبت منك توصف لنا اثر رواد منذ انطلاقها وبعد انطلاقها ايش حتقول؟ كلمنا عن التغيير اللي تتمنوا انه فعلا تتركوا الشركه في حياه المستفيد واسرته.
1: والله شوفي انا ابغى ادي الاسره طمأنينة. يعني أبدل الأسرة إحساس إنه في أحد حاس فيكم، أحد حاس بالمعاناة اللي أنت أو حاس باجتهادكم، بلاش معاناة ولا حاس باجتهادكم في سبيل كبير السن اللي عندكم أو الشخص ذو الإعاقة. فقدمنا برامج أسهل لهم بهذه الطريقة، لكن الأثر نحن لسه في مرحلة تشغيل، فأنا ما أقول لك أثر، لكن يعني فعليا اللي لمسته أنا من الناس. يعني أنا أول رسالة يعني تقييم جاتني من أم، يعني هي ممكن نحن نستبق أحداثك بس خليني أقول لك يعني لو في فكرة
0: أدينا قصة. أدينا قصة. يلا أدينا قصة. أنا تركت بقصة شوفها.
1: الفكرة كانت الحالة صعبة شوية يعني. أم عندها طفل توحدي تعرض لحادث، قصور متعددة. فأنا لما قالوا لي قلت يا الله الحالة صعبة شوية. طيب حطيت يدي على قلبي، هل هنقدر نخدمه بالطريقة المطلوبة؟ طب هو أوريدي بعد بياته في المستشفيات فترات طويلة أصبح عنده ردة فعل، خاصة أنه توحدي نرجع نقول، من أي أحد غريب عنه
0: حيصير ممكن عدواني أكثر
1: أيوه. وما يقدر يتحرك عشان يكون عدواني، أنت فاهمة أيوه. كيف الموضوع صار كومبلكس شوية بتعاقب. بدأنا في الخدمة، أنا ما بقول لك تفاصيل الخدمة إيش صار فيها، لكن من أقفز لك إلى تقييم الأم، الرسالة اللي تركت لنا
0: هي التقييم. أيوه.
1: صدقيني كأنها كبت على قلبي موية باردة لما قالت لي، كتبت كلام كثير في النهاية، كتبت يعني ما عندي أي تعليق غير إني أدعي لكم إن الله ينفع بكم البلاد والعباد.
0: يا الله.
1: فأنا حسيت إيوه أنا وصلت لهدف، الحمد لله أنا وصلت،
0: أنا حققت،
1: أنا الحمد لله وصلت ولسه مكمل. فكان هذا دافع كبير إنه إحنا نستمر ونصنع أثر أكثر وأكثر وأكثر، ونعاهد الله قبل ما نعاهد الناس إنه نحن فعليا نرعاكم كما نرعى أبائنا. في النهاية أنا لما الشركة دي كلها صارت كان عندنا هدف إنك أنت ما تحتاج ترفع السماعة تقول والله فلان من طرف يساعده كويس ويهتموا فيه، كان أنت بتخلي الخدمة كلها في ليفل معين واحد، أنت بتخدم، أنت بتراعي الله قبل كل شيء في خدمتك، بتخدم الناس كلهم بنفس
0: الليفل. الله يسعدكم ويجزاكم خير.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: طيب أكيد لكم شركاء نجاح، إيش تحبوا تقولوا لهم؟ ولو تحب تقول لنا مين هم شركاء النجاح اللي مشاركينكم إلى اليوم؟
1: والله شركاء النجاح كثير، لكن خليني أخص فريق رواد العناية الشامل. طبعا أقول قبلهم أسرتي يعني. أنا كنت خبرة السابقة كانت في المدينة المنورة، وأنا رجعت وأسست هذا المشروع في جدة مع أخواني ووسط أسرتي. في النهاية نحن بنسوي شيء يفيد أهالينا أول حاجة. فأسرتي، والدي، والدتي، أخواني، زوجتي كانوا أكبر داعم في هذا المشروع.
0: نوجه لهم إحنا تحية من منبر إذاعة جدة.
1: الله يعطيك الصحة. وبعدين فريق العمل، أنا الحمد لله ربي رزقني فريق عمل آمن بالفكرة، اشتغل معايا فيها ليل نهار. الموضوع مو مجرد وظيفة قد ما إنه نحس إنه صارت مهمة إنسانية، إنه نحن نشق هذا الطريق ونقول للناس ترى هنا في طريق، في شيء كويس، تعالوا معنا فيه. فالحمد لله ربي وفقني، عندي مجموعة كبيرة من الناس مترابطين، نشتغل كأسرة واحدة. هدفنا الأساسي إنه نحن نخدم الناس زي ما نخدم آبائنا وأمهاتنا.
0: الله، يعني الرؤية اللي عندكم واضحة حلوة وجميلة، وإن شاء الله الله يجزاكم خير.
1: وياك إن شاء الله
0: على نفس ما بتعطوا إن شاء الله. طيب، طموحاتكم المستقبلية وإيش رسالتكم لكل مسؤول ممكن يسمعنا الآن؟
1: والله رسالة المسؤولين، خلينا نسيب الطموحات شيء نتكلم شيء عن المسؤولين. أنا للأمانة رؤية المملكة 2030 دعم سمو خادم الحرمين الشريفين، دعم سمو سيدي ولي العهد، فتحوا مجالات كثيرة للشعب السعودي. نحن أمة عظيمة، لازم نرتقي، لازم نحن نبدأ بأفكارنا، نبدأ نطلع أفكار جديدة. مسؤولين دورهم يستوعبوا هذه الأفكار، يترجموها إلى واقع. أنا لو كنت في طريق خطأ وقفني يقول لي تعال أنت ماشي كذا مخالف النظام، ترى صحيح كذا. أنا كنت أحتاج فترة طويلة الجايدنس أو أحتاج التوجيه. فكرة جديدة قاعد أخبط في كل مكان شوية، بس كنت أحتاج التوجيه، لأن الحمد لله ربي وفقنا وجلسنا مع مدير عام فرع الوزارة هنا وفي في في جدة وفي منطقة مكة المكرمة، فند لنا الأمور، سهل لنا الأمور، آمن بالفكرة، قال لنا والله أنتوا لا كويس، ترى سووا كذا لا تسووا كذا، هذول ما لهم صلاح، هذول لهم علاقة.
0: جزاهم الله خير المسؤولين اللي بيوجهوا بالطريقة الصحيحة.
1: هذا نتمنى من جميع المسؤولين، في النهاية نحن بنبي نسوي شيء لمجتمعنا، لسعوديتنا زي ما يقول، زي ما يقول بالنسبة اليوم الوطني، ترى الوطنية ألف صراحة.
0: الله يعطيك العافية ما شاء الله العلم.
1: طبعا
0: الحمد لله
1: بنسوي شيء فعلا، يعني الدولة ما قصرت، وزارة الموارد البشرية أنا يعني فترة من فترة طلعت على من قرب على أعمالهم اللي قدموها، ترى بيصرفوا ملايين الملايين، بيقدموا خدمات.
0: وهذا يمكن شيء نجاوب، يعني المملكة ما تحتاج أنها تتكلم ولا يحتاج أنها تجاوب، ولكن لكل مشكك ولكل المغرضين اللي بيقولوا أنه المملكة ما بتسوي، المملكة بتسوي لأهل البلد ولضيوف البلد.
1: أي أيوة والله أنا هذا الشيء اشتغلت فيه ولمسته من قرب، فهمت كيف؟
0: والمملكة لا تتحدث، أفعالها التي
1: والله يعني إن كان في المليارات اللي تصرف على إعانات ذوي الإعاقة وإعانات الضمان الاجتماعي أو المعونات الشخصية أو الأجهزة الطبية أو الإعفاء من رسوم التأشيرات، في منظومة عمل متكاملة، لكن في النهاية يجب أن يكون الشعب السعودي صاحب مبادرة ويفعل القطاع الخاص، وهذه برضو مستهدفات رؤية 2030 في قطاع خاص وجودة حياة.
0: يلا الطموحات المستقبلية
1: بإذن الله، بإذن الله هذه المستقبلية أن أنا أكون منتشر في جميع مناطق المملكة بإذن الله،
0: بحول الله تعالى. طيب، لو كان قدامك رائد أعمال سعودي عنده فكرة في مجال الرعاية الاجتماعية لكنه متردد في أنه يبدأ، إيش هي النصيحة اللي ممكن تقوله عليها؟
1: توكل على الله وابدأ، ما فيها لا تتردد. تتردد في ايش؟ في النهايه انت بتقدم خدمه لاهلك.
0: ايوه،
1: ما يعني ما فيها خساره.
0: طيب، طريقه الوصول ليكم؟
1: موجودين احنا على اونلاين، موجودين في موقع. احنا طبعا كانت من ضمن افكارنا كان انه ناخذ مقر واضح للعيان، استهدفنا يكون عندنا مقر وسط مول قريب من الاسره السعوديه، نحن مستهدفين الاسره السعوديه، فما ينفع احط نفسي في برج او مبنى منزوي عشان ادير اعمالي، لا احنا نفس المكان اداره اعمالنا الخاصه، وموجود في مول في شمال جده في نطاق استيعابي تقريبا في آية مول، موجود عندنا مبنى شركه رواد العنايه الشامله شارع علم السلطان.
0: أيوه.
1: فاستهدفنا أن يكون مبنى إدارة عملياتنا تحت العين الناس، لما تشوف الشيء يعني ليس من رأى كمن سمع.
0: طبعا.
1: في النهاية لما تشوف الخدمة بتشوف جهة موثوقة، الجهة الموثوقة فين؟ أنه لو حطيته في برج أو حطيته في مكان مختلف، لا استهدفنا يكون مكاننا واضح للعيان، خدمتنا واضحة للناس، لما نكتسب ثقة الناس ونقول لهم إن شاء الله ربي يقدرنا ونكون قد الثقة
0: بإذن الله. طيب، وصلنا الفقرة على السريع، كلمة رعاية إيش تعني لك شخصيا؟
1: الرعاية، الاهتمام بالشخص بدون ما يحتاج انه يتكلم.
0: الله. طيب، كلمنا عن موقف انساني من مستفيد او اسره ما تنسى ابدا.
1: انا عدت الموقف هذا هو نفسه، يعني في مواقف غيره بس هذا كان انا كنت شايل همه مره.
0: ايوه،
1: فيعني انطباعها كان لما تقول لي الله ينفع بكم البلاد والعباد، كان يا الله الحمد لله، بس شفت شعور الحمد لله.
0: انا حسيت قلبي الان
1: الحمد لله.
0: طب ايش اجمل شيء تقدر تقدمه لكبير السن غير الخدمه نفسها؟
1: تسمعوا، اسمع وسيب الجوال على جنب واسمع. أيه، ركز. طيب، معاه.
0: يا الله يا الله، عصرت قلبي. طيب، من وجهة نظرك هل تعتقد انه الجلسة والاستماع لكبير السن نوع من انواع الرعاية؟
1: طبعا، انا اسمع. ايوه، الناس احيانا مضطر، ممكن كبير السن يعيد عليك القصة 17 مرة. أيه، انت سمعتها بس اسمعها مرة ثانية، ترى هذا من البر، هذا من الاحسان.
0: ايوه، لا تقول له عدت اللي هي ايوه سمعتها، حكيت
1: اسمعها.
0: ايوه
1: اسمعها.
0: ايوه، احترموا نفسكم يا جماعة مع كبار السن. طيب، لو قلت لك كبار السن مدرسة، إيش أول درس تعلمته منهم؟
1: ممكن يكون الصبر دائما يقول والد كان يقول لي يا ابويا ترى تنحل مو اليوم بكره تنحل مو اليوم. الصبر هذا شيء مهم جدا.
0: الله يطول في عمر الوالد ان شاء الله.
1: اللهم امين.
0: وخلي لكم ابائكم امهاتكم جميعا وخلي لي ماما وبابا يا رب.
2: يا رب.
0: طيب الحلقه اليوم ترى مره مؤثره يا جماعه، ترى انا ماسكه دموعي بالعافيه، ولكن كل فخر كل فخر فعلا بالمجهودات الرائعه اللي انتم بتقدموها استاذ ابراهيم. طيب

0: صفة، آخر 3 أسئلة، إيش الصفة ولا الصفات اللي تتمنى إنه يتحلى بها كل شخص بيشتغل في مجال الرعاية الطبية الاجتماعية أو المنزلية؟
1: الرحمة لازم، هذه أساس. ثاني الاحترافية، نحن قاعدين نقدم الخدمة باحترافية، فلازم يكون محترف، لازم يكون كل شيء محطوط في مكانه الصحيح.
0: أوكي. لو عندك رسالة قصيرة لكل ابن أو ابنة يرعوا والديهم، إيش تقول لهم اليوم؟
1: أنتم على ثغر، أنتم في جهاد، الله يقويكم ويعينكم، ونحن معاكم إن شاء الله نعين ونعاون.
0: طيب لو حبينا نختصر فلسفة رواد في 3 كلمات، إيش حتكون؟
1: اهتمام، خصوصية، كرامة.
0: يعطيك ألف عافية بهذه الكلمات الجميلة، بنشكرك. الله يسعدك، واجبنا نحن نستضيفكم ونبين للمستمعين وللمجتمع ككل الخدمات والمجهودات الحلوة اللي شبابنا وشاباتنا بيقدموها. بنشكرك في نهاية اللقاء الأستاذ إبراهيم حمزة الطبيقي، مستشار أعمال شركة رواد العناية الشاملة. طيب مستمعينا، بكذا نكون احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. في نقدر نقول أن رؤية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراشحي بتتمحور في 3 أو في مجالات ريادة الأعمال: التمكين التنموي، الاستدامة في القطاع الاجتماعي، حول الاستثمار في الإنسان، الابتكار، والتحول من الرعوية إلى التمكين التنموي المستدام. ونختم بهذه المقولة العظيمة للمهندس أحمد بن سليمان الراشحي عن ريادة الأعمال كأداة رئيسية لتنمية رأس المال البشري وتحقيق طموحات رؤية 2030: الاستثمار في الإنسان وتأهيل القدرات الوطنية الشابة وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة لدى أبناء وبنات الوطن هما الممكن الأساسي للنمو بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج أحمد سعود الشيخي. نلقاكم بإذن الله تعالى في نفس الوقت والأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. يعطيكم ألف عافية جميعا، شكرا لضيفنا مرة ثانية، مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: كجوان الآن على جدة FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في هذه الجولة الأثيرية المتجددة التي ننطلق بها وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بالسادة المتابعين لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. فأهلا ومرحبا بكم، سواء كنتم تتابعوننا صوتا أو صوتا وصورة معا، حياكم الله.

يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العطيلة ورولا بالأحمر، معكم من أمام المايك بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل أحمد سعود الشيخي. أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ بسم الله. سمو ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالمياً في صناعة السيارات. برعاية أمير الباحة نائب أمير المنطقة يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. أمير منطقة الجوف يخصص جلسة المواطنين الأسبوعية للاحتفاء باليوم الوطني السعودي. وزير الحج والعمرة يدشن النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة. المملكة قيادة وشعبا تحتفي غدا الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر باليوم الوطني السعودي. احتفاء باليوم الوطني، أمانات المناطق تستكمل جاهزيتها في كافة مدن المملكة لإبراز مظاهر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة. تعليم الطائف يطلق أكثر من 120 فعالية احتفاء باليوم الوطني السعودي. الهلال الأحمر بالشرقية يرفع جاهزيته الإسعافية تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي. بيت الثقافة ببريدة ينظم 10 فعاليات احتفاءً باليوم الوطني. أمانة منطقة جازان تطرح فرصة استثمارية إنشاء مدينة بيش الخضراء وتشغيلها وصيانتها.

0: متابعينا الكرام، في ختام أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026 نواصل في تجوال جولتنا للوقوف على أبرز ما شهده المنتدى من شراكات واتفاقيات وتجارب ومبادرات وما خرج به من رؤى تسهم في تطوير ممارسات إدارة المشاريع وتهيئة القطاعات لمتطلبات المرحلة المقبلة. للحديث أكثر عن أبرز محطات المنتدى وما تحقق من خلاله، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مسؤولة العلاقات العامة في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع الأستاذة مشاعل راشد الراشد. أهلا ومرحبا بك أستاذة مشاعل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
1: حياكم الله جميعا، حياك الله نهى، وحيا الزملاء في إذاعة جدة الحبيبة وجميع المستمعين. أولا
0: أهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك. معكم مشاعل راشد، سعيدة جدا تواجدي معكم اليوم والحديث عن تجربتي في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في نسخته الخامسة بقيادة المهندس بدر برشيد رئيس مجلس الإدارة للمنتدى، وأيضا بتشريف من معاليه وزير البلديات والأسكان ماجد الحقيل ومعاليه المهندس بدر الزلامي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق. وأيضا الجهود، حاب نقول لكم الجهود العظيمة اللي قدمها المنتدى في تطوير وإدارة المشاريع ودعم الشباب والشابات وأيضا بناء شراكات دولية.
0: جميل.
1: من هذا المقام أحب أشكر القائمين على المنتدى والمنظمين والمتطوعين أيضا، كانت تجربة جميلة ثرية، وسعيدة أني كنت جزء من هذا الحدث من خلال العلاقات العامة.
0: جميل جدا، وطبعا نبارك لك تواجدك في هذا المنتدى الجميل وكونك مسؤولة العلاقات العامة في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، مع الشكر لكل من ذكرتي يعني في المقدمة. أستاذة مشاعل، في رأيك كيف تسهم الشراكات والاتفاقيات الدولية الموقعة من خلال المنتدى في صياغة معايير جديدة لإدارة المشاريع المستقبلية؟
1: واضح أكيد، خليني أوضح لك أكثر.
0: نعم.
1: الشراكات الدولية هي ما هي مجرد توقيع، بل بالعكس أنه دائما يكون هدفها نستفيد من الخبرات العالمية ونطبقها محليا عندنا وإقليميا أيضا، بحيث أنها تجمع الجهات الحكومية الأكاديمية القطاع الخاص، بحيث يكون فيها تبادل خبرات وتطوير إدارة المشاريع. خصوصا التوجه الجديد في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع لهذه السنة كان على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
0: جميل. الأثر الحقيقي أستاذة مشاعر للتعاون بين المنتدى والجامعات الوطنية في يعني إقصاء الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والواقع العملي للطلاب؟
1: بخصوص هذا السؤال، احنا حابين يكون الطالب ما يكتفي بالدراسة النظرية فقط، بل أنه يتعرف على واقع المشاريع. وكان في زيارة للطلاب من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية، كان لهم دور كبير أنهم يستفيدون من الخبرات والقيادات المتواجدة في المنتدى، وكمان استفادوا من الإرشاد المهني وبناء العلاقات في المنتدى.
0: نعم. بالنسبة لمنصة طموح، كيف تدعم منصة طموح خصوصا بوجود قامات قيادية التطور المهني للشباب والمحترفين؟
1: منصة طموح كانت من المبادرات المهمة أيضا، وأيضا المبادرات المحببة لي أنا شخصيا، هي تقرب الشباب من أصحاب الخبرة، اتاحت لهم من الحوار المباشر، طرح أسئلتهم عن مسارهم المهني، ومثل ما انت عارفة احيانا ممكن نصيحة من خبير تختصر عليه سنوات من التجربة والخطأ.
0: نعم.
1: كان اهم الاشخاص اللي حاور الطلبة كان امس بالضبط، اللي هو مختلف الجامعات، او عفوا قبل امس اليوم. نعم. الثاني كان معاليه المهندس بدر الدلامي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق، يعطيه العافية.
0: الله يعطي العافية. وجميع طبعا الحضور يعني كما ذكرتي سابقا أنه في وجود قامات قيادية وإشرافية على هذا المنتدى لدعم طبعا الشباب وطموحاتهم. كيف يمكن لحلول AI هاكاثون إعادة هندسة وتطوير عمليات إدارة المشاريع لرفع كفاءة التنفيذ؟
1: الذكاء الاصطناعي يساعدنا أن نؤسمت الأعمال المتكررة، بحيث أن نحلل البيانات نكشف المخاطر من بدري، وهذا الشيء راح يعطي المشروع وقت أكبر للقيادة واتخاذ القرار. الهدف دائما هو ما إحنا نستبدل الإنسان نفسه، بل العكس يكون فيه تحسين جودة وسرعة عمل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. يعني سؤالنا الختامي يا أستاذة مشاعل، ما هي القيمة المضافة لتوثيق الفكر المعرفي من خلال توقيع الكتب التخصصية في هذه النسخة من المنتدى؟
1: الجلسة دائما تنتهي وكان عندنا ما يقارب توقيع 7 كتب إلى 9 كتب، وبحضور الكتاب نفسهم شخصيا وجلسات حوارية معهم، لكن المعرفة تبقى دائما. الكتب راح توثق خبرات القادة والممارسين، وراح تخليها أكيد متاحة للأجيال القادمة بإذن الله. وتوقيع الكتاب

0: وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 26 أكتوبر.

0: فيجوال على جدة اف ام.
1: في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها في صناعة السيارات، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أولى إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت، إطلاق يجسد طموح المملكة لبناء منظومة صناعية متقدمة وتعزيز دور قطاع السيارات في تنويع الاقتصاد وخلق فرص نوعية للكفاءات الوطنية والقطاع الخاص. المزيد في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة هنية الدوسري.
2: في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أطلق سموه أول إصدار شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكسبوت. يأتي ذلك تجسيدا للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية وتعزيزا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية. ومن خلال حفل إطلاق أولى سيارات الشركة الكهربائية إكسبوت، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سير السعودية بأن السيارة التي تحمل شعار صنع في السعودية ستصل قريبا إلى العملاء في كل مكان، معتبرا بأن المشروع يمثل بداية عهد جديد من الابتكار والتصنيع والقدرات الصناعية السعودية. الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور بندر الجيد.
3: توقيت هذا الإعلان أعتقد كذلك تماشى مع ما يشهد الاقتصاد العالمي اليوم من انطلاق نحو المشاريع الابتكارية. مشروع سير اليوم هو تكامل بين مجموعة من الشركات، مجموعة من الخبرات لتوطين المعرفة محلياً. طبعاً حيكون لها مساهمة في الاقتصاد وفي الميزان التجاري وخلق فرص العمل، لكن النقطة الهامة من الناحية الاقتصادية هو خلق سلاسل قيمة جديدة يستفيد منها المحتوى المحلي وتكون واحد من الروافد للنقد الأجنبي للاقتصاد المحلي. صناعة السيارات ترتبط بشكل كبير جدا بقطاعين، قطاع النقل من ناحية تسهيل تصدير هذه المركبات خارج المملكة وكذلك توصيلها عبر الوسائل اللوجستية للدول المجاورة، إضافة إلى ارتباطها بشكل كبير جدا بقطاع التعدين. المملكة خلال السنوات الماضية أطلقت مجموعة من الاستراتيجيات سواء للاستكشاف أو إعطاء حق التنقيب والاستفادة لمجموعة كبيرة من الشركات في قطاع التعدين بحيث تتكامل مع قطاع التصنيع بشكل كبير جدا.
2: ويجسد إطلاق سمو ولي العهد لأولى سيارات سير دعم سموه الكريم لتطوير تقنيات التنقل الذكي والصناعات المستقبلية وتطوير حلول نقل مستدامة تسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. لإذاعة جدة هنية الدوسري.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، استمعنا للتقرير الخاص عن أولى إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات الذي وفتنا به الزميلة هنية الدوسري.
0: تجوال على جدة اف ام.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه بغالها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.
1: تجوال على جدة FM.
6: متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، في المناسبات الوطنية لا تكتمل فرحة الاحتفاء إلا حين تصل إلى من هم في أمس الحاجة إلى لحظة فرح وابتسامة. ومن هذا المعنى جاءت مبادرة جمعية العلاج الآمن بزيارة الأطفال المنومين في قسم أورام الأطفال بمستشفى الحرس الوطني في جدة لمشاركتهم فرحة اليوم الوطني وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، وذلك من خلال الهدايا والألعاب والأنشطة التفاعلية. للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وأثرها، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية العلاج الآمن الأستاذة منى إبراهيم بندش. أهلا ومرحبا بك أستاذة منى، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير بمشيئة الله تعالى.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لاستضافتكم، واسمحي لي باسمي واسم جمعية العلاج الآمن أني أتقدم بالتهنئة لكم وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الغالي.
6: كل الفخر والسعادة والسرور والأمنيات المباركة اللي طبعا لقادتنا ولاة أمرنا ولوطننا الغالي ولشعب السعودي، الشعب السعودي الكريم وكل من هو على هذه الأرض. شكرا.
7: نعم.
6: لك شكرا. أستاذة منى، يعني ما هي أهمية مشاركة الأطفال المنومين في قسم أورام الأطفال يعني فرحة اليوم الوطني، وما هي الرسالة الإنسانية التي هدفت جمعية العلاج الآمن إلى إيصالها من خلال هذه الزيارة في هذه المناسبة بالذات؟
7: الحقيقة نحن كجمعية العلاج الآمن على علم بأن رحلة علاج الأورام رحلة طويلة والإقامة طويلة جدا في المناسبات العلاجية، فحبينا بهذه المناسبة الوطنية الغالية أنه نخفف العزلة عن الأطفال ونعزز مشاعر الانتماء لهم، أن احنا دايما معهم، ونبث داخلهم روحة الأمل والإيجابية ليس لهم فقط بل لأسرهم أيضا اللي هم مرافقين معهم. ولا شك أنه الأطفال هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأفراح الوطن هي فرحة للجميع سواء أطفال أو كبار. فجاءت الفكرة هنا علشان نقوم بزيارة أطفال الأورام في مستشفى الحرس عشان ينعكس إيجابيا على نفسية الأطفال، وأيضا بيساعد في الخطة العلاجية وتقبلهم للعلاج داخل المستشفى،
6: وبث روح الأمل فعلا في داخل أنفسهم أنه يطلعوا إن شاء الله ويشاركوا أقرانهم في المدارس، في الشوارع، في البيوت، في كل مكان. نتمنى لهم طبعا ودعواتنا لهم بالشفاء العاجل.
7: آمين.
6: طبعا الزيارة أستاذة منى بتتضمن تقديم الهدايا، الألعاب، وجود مهرج تفاعلي لإدخال الفرح على الأطفال وذويهم. كيف كانت أجواء الزيارة وأبرز المواقف أو التفاعلات التي يعني بقت في الذاكرة ولفتت انتباهكم؟
7: والله كانت أجواء رائعة جدا، كانت أجواء مليئة بالدفء والفرح والمشاعر الإنسانية الصادقة من كل من شاركوا في هذه الزيارة. تحولت أروقة قسم الأطفال من طابعها الطبي الهادئ إلى مساحة من الفرح والأمل، وطبعا وجود المهرج أضاف أجواء استثنائية جدا للأطفال، قام باللعب والضحك وخرج الأطفال من أجواء الفحوصات والعلاجات الروتينية وأشكال الأطباء والتمريض إلى رسم الفرحة على وجوههم، وليس فقط على وجوههم بس على وجوه أمهاتهم وأبائهم أيضا، لأنه كانوا سعداء جدا وهم شايفين الفرحة على وجوه أبنائهم.
6: جميل.
7: فكان بصراحة كان جو رائع، وكانت الأعلام والهدايا التذكارية يعني بتعزز الشعور الوطني وفرحة الأطفال.
6: جميل. يعني في رأيك مثل هذه المبادرات والأنشطة الترفيهية ومن واقع تجربتكم، إلى أي مدى تسهم في دعم الطفل نفسيا ومعنويا خلال فترة العلاج، وتعزيز طبعا مشاعر الأمل والتفاؤل لديه ولذويه؟
7: أكيد هذه الأنشطة بتنعكس نفسيا على الأطفال وعلى الأمهات أيضا أو الأباء، لأنهم محتاجين دعم نفسي، دعم اجتماعي. نحن بجانبكم، نحن معكم دائما، فبينعكس على تقبلهم للعلاج. ولا ننسى أن الرعاية الصحية الحديثة لا تتوقف على العلاج الدوائي فقط.
6: نعم.
7: لابد من الدعم النفسي وأجواء تكون إيجابية تنعكس على الأطفال، وخاصة يعني الأطفال، احنا نتكلم عن المرضى والأطفال بصفة خاصة، ان بتخفف منهم مشاعر الخوف، مشاعر القلق من أجواء المستشفى، وبيبدأوا يتقبلوا العلاج وهم مبسوطين، وهذا دور من أدوار جمعية العلاج الآمن.
6: نعم. يعني هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الدعم النفسي والمعنوي.
7: نعم.
6: التي تقدمها الجمعية، ما هي يا ترى أبرز البرامج والمبادرات التي تعملون عليها حاليا لدعم الأطفال المرضى وأسرهم؟
7: الحقيقة نحن دائما كجمعية العلاج الآمن بيكون عندنا برامج ومبادرات خاصة للمرضى وللأطفال بصفة خاصة يعني. فالآن بنقوم بزيارات دورية لأقسام المرضى وأقسام الأطفال في المستشفيات، تتضمن أنشطة ترفيهية، توزيع هدايا، مشاركة مع فريق العمل مع فرق تطوعية عشان ندعم المرضى معنويا. والآن أيضا عندنا مبادرة للأطفال الأيتام، حناخدهم نعمل لهم ابتسامة، يعني فرحة الابتسامة أنه تكون مع التوعية، حنوديهم على مراكز متخصصة للكشف على أسنانهم والاهتمام.
6: جميل.
7: بالأسنان. فيعني هي مبادرات مختلفة متنوعة سواء للكبار أو للأطفال، كلهم حسب يعني المناسبات العالمية اللي بتجينا.
6: جميل. في ختام هذا اللقاء أستاذة منى، ما هي الرسالة التي توجهها جمعية العلاج الآمن للأطفال المرضى وذويهم، وما الذي يعني تطمحون إلى تحقيقه من خلال استمرار هذه يعني مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية؟
7: الحقيقة رسالة جمعية العلاج الآمن أن نخفف آلامهم، ونحن بمبادراتنا هذه نسعى دائما لنوصل رسالتنا ونقول لكل مريض سواء كبير بالسن أو شاب أو طفل، أنتم لستم وحدكم في هذه الرحلة، وجمعية العلاج الآمن معكم دائما عشان نساعدهم الوصول لبر الأمان بإذن الله ونخفف آلامهم. طبعا أنا أطمح من المجتمع، من أفراد المجتمع، دعم الجمعيات لأنها لها دور كبير في بث العلاج، في بث الروح الإيجابية لكل مريض هو بحاجة لذلك. وهذه هي رسالتنا الإنسانية، أنه نوصل لمجتمع صحي متعافي خالي من الأمراض، سواء الأمراض النفسية أو الأمراض الجسدية.
6: كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى، وشكرا لك أستاذة منى إبراهيم بنقش الرئيس التنفيذي لجمعية العلاج الآمن، وكل التوفيق لكم، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير بإذن الله تعالى.
7: شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير ووطننا الغالي بخير، وشعبنا وقادتنا وجنودنا البواسل بحفظ الله دائما. شكرا لكم.
6: اللهم امين. شكرا لك، في امان الله، مع السلامه.
1: تجوال على جدة اف ام. جنت
8: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
10: جمهور الشعر واهله من مطلع عطايه، سلامي للعموم.
11: مع اطلاله موسم جديد
8: شاعر الرايه،
11: حيث يلتقي الشاعر باهله.
9: شاعر الرايه.
11: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
6: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج اليوم حفل تخريج 155 ضابطا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط 55 من خريجي مختلف التخصصات الجامعية وبكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض. وتلقى الخريجون خلال الدورة برامج تدريبية وتطبيقات ميدانية متخصصة في أعمال الدفاع المدني، أسهمت في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ورفع مستوى جاهزيتهم للعمل الميداني بما يواكب التطور في الإمكانات والتجهيزات الحديثة. ويأتي تأهيل الخريجين ضمن جهود وزارة الداخلية في تطوير قدرات منسوبي قطاعاتها الأمنية ورفع كفاءتهم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز منظومة الحماية المدنية وأداء المهام الأمنية والإنسانية بكفاءة واقتدار. أعزائي المستمعين، تحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا يوم غد الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر 2026 باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، مستحضرة ملحمة التوحيد التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، ومعتزة بمسيرة وطن رسخ وحدته وصان هويته ومضى بأبنائه نحو أفاق البناء والازدهار، لتبقى راية التوحيد عنوان عزه ورمز انتماء تتوارثه الأجيال. وتحل هذه المناسبة والمملكة تواصل مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، مستندة إلى إرثها الراسخ وماضية برؤية السعودية 2030 في تنمية قدراتها وتعزيز مكانتها الدولية وبناء شراكات تفتح مجالات جديدة للعمل والإنجاز، وتصل مجد التوحيد بطموح الحاضر والمستقبل. ويأتي اليوم الوطني ليرسخ معاني الفخر والانتماء، إذ يعيش المواطن والمقيم والزائر على أرض المملكة نهضة شاملة متكاملة تتجلى في جودة الحياة ومشاريع البنية التحتية وتعزيز المكانة الدولية للمملكة التي لا تعرف حدودا لطموحها نحو مستقبل يليق بمكانتها وريادتها.

0: متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، بهذا الخبر الجميل وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير قادة وشعبا، والحمد لله على الأعوام العظيمة التي نعيشها في ازدهار ورخاء ونماء تحت سماء هذا الوطن المعطاء. طبعا إليكم أبرز عناوين تجوال لأنه وصلنا إلى الختام. انطلاق برنامج ولاء وانتماء في مساجد مكة المكرمة تزامنا مع اليوم الوطني السعودي. ثقافة وفنون جدة تستحضر مسيرة البناء والنهضة في اليوم الوطني السعودي. جدة تستضيف المؤتمر الدولي للطب الوراثي نهاية سبتمبر الجاري. مدارس الحدود الشمالية تحتفي باليوم الوطني ببرامج تربوية وفعاليات طلابية. طبعا لا يحل الختام إلا مع أخبار الأرصاد. توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تكون الضباب كذلك على المنطقة الشرقية ورياح نشطة على الحدود الشمالية حائل الجوف وتبوك. بهذا وصلنا إلى الختام، وكل عام ونحن بخير وقادتنا بخير وشعبنا وأرضنا في عز ونماء وفخر بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلة تجوال، وهذه تحيات الزملاء في فريق عمل تجوال. كان معكم من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورلا بالأحمر، كنت معكم بكل عز وفخر وامتنان نهى الجديبي، ومن الإخراج شاركنا الزملاء أحمد سعود الشيخي وطبعا وسام غازي بحا. دمتم بخير في أمان الله، مع السلامة، كل عام وانتم بخير والوطن في خير يا رب ونما، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً 6 مساءً على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: خلف الأشياء على جدة اف ام مع

0: شاكر السيالي ومريم العمري.
1: هل يمكن للصمت أن يكون صوتاً؟ الغريب أننا نستخدم كلمة الصمت وكأنها تعني غياب كل شيء، لكن الصمت في الحقيقة ليس دائماً فراغاً. قد تجلس في مكان هادئ فتسمع صوت المكيف، حركة الهواء، خطوات بعيدة، أو حتى صوت تنفسك. ولهذا فالصمت الكامل الذي نتخيله نادر جداً في حياتنا اليومية. لكن لماذا نشعر بالفرق بين مكان هادئ ومكان مليء بالأصوات؟ لأن الدماغ لا يستمع إلى الأصوات فقط، بل يلاحظ أيضاً ما يغيب عنها. عندما ينخفض مستوى الضوضاء من حولك، تصبح الأصوات الصغيرة أكثر وضوحاً، صوت الساعة يبدو أعلى، حركة الباب تصبح ملحوظة، وحتى احتكاك الملابس قد يبدو وكأنه صوت كبير. ليس لأن هذه الأصوات تغيرت بالضرورة، بل لأن ما حولها اختفى. ولهذا يمكن للصمت أن يجعلنا أكثر انتباهاً، لكن الصمت لا يؤدي المعنى نفسه دائماً. قد يكون راحة، وقد يكون انتظار، وقد يكون حرجاً، وقد يكون حزناً، وفي بعض اللحظات قد يكون أقوى من الكلام. تخيل غرفة يجلس فيها شخصان بعد نقاش حاد، لا أحد يتحدث، لكن الصمت بينهما ليس فراغاً، هناك كلام كثير لم يقل. ولهذا نستطيع أحياناً أن نفهم موقفاً من الصمت أكثر مما نفهمه من جملة طويلة. والإذاعة تعرف قيمة الصمت جيداً، لأن المذيع لا يحتاج إلى ملء كل ثانية بالكلمات. هناك لحظات يكون فيها التوقف القصير جزءاً من المعنى، بعد خبر مهم، قبل جملة مؤثرة، أو بين فكرتين تحتاج إلى لحظة حتى تصلان إلى المستمع. الصمت هنا ليس انقطاعاً، بل مساحة تمنح الكلام فرصة ليصل، ولهذا تستخدمه الموسيقى أيضاً. فالمقطوعة ليست أصواتاً متواصلة من البداية إلى النهاية، هناك فواصل وسكتات ولحظات قصيرة يتراجع فيها الصوت حتى يظهر ما بعده بشكل أوضح. وربما لهذا نشعر أحياناً أن بعض الصمت يقول لنا شيئاً، لأن الإنسان لا يتعامل مع الأصوات منفردة، بل يفهمها من خلال ما يحيط بها أيضاً. فإذا كان الصوت ينقل الكلام، فالصمت قد يكشف ما عجز الكلام عن قوله.
0: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM. في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطوره. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
2: قيم الأصالة السعودية ما هي إلا مجموعة من المبادئ والتقاليد الراسخة المتجذرة في تاريخ مملكتنا الحبيبة، يخالطها السعي للتطور والتقدم من خلال دمج الأصالة بالحداثة، بغية تعزيز التلاحم الاجتماعي وحماية المجتمع من التفكك. وعلى قدم وساق تبني المملكة مستقبلها الحديث بإحدى يديها، وفي الوقت ذاته تستصحب باليد الأخرى ماضيها التليد، وهي حريصة على تعريف أبنائها وأجيالها اللاحقة بتراثها العريق وماضيها المشرف، لتثبت للعالم أجمع أنها قادرة على التجديد والتقدم دون التخلي عن الجذور، مما يجعلها قصة فريدة تستحق أن تروى لمجتمع يجمع بين عمق التاريخ وطموح المستقبل. الأصالة في المملكة تمثل جوهر هويتها الوطنية، كونها هي نبع حي تتدفق منه قيمها ومبادئها. هذه الأصالة تتجسد في كل جانب من جوانب الحياة، من التقاليد العريقة إلى المشاريع المستقبلية الطموحة. وتستمد أصالة المملكة قوتها من مصدرين رئيسيين: العمق الديني كونها مهد الإسلام، والتاريخ العريق باعتبار أن جذور الدولة السعودية تمتد لأكثر من 3 قرون، مسيرة تمنح الشعب السعودي شعوراً راسخاً بالهوية والارتباط بالأرض، ما يعكس قوة اللحمة الوطنية التي أدت إلى توحيد البلاد. ضيفة البرنامج الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تستحضر بذرة الأصالة لدى المملكة وشعبها.
3: الأصالة في المجتمع السعودي ليست مجرد صفة عابرة، بل ضاربة في عمق التاريخ، نمت وتطورت عبر الزمن. والأصالة أيضا هي تعكس تمسك الإنسان بقيمه المتوارثة، بجذوره الدينية والثقافية والتاريخية، هوية الحضارية. وفي نفس الوقت أيضا لابد يكون هناك توازن ما بين الأصالة والانفتاح الواعي على الحداثة وعلى التطور.
2: وفي خط موازن، فإن أصالة المملكة غنية بمظاهر متعددة، أولها الضيافة والكرم، التقليد الراسخ الذي يشتهر به السعوديون، كذلك الأزياء التقليدية والفنون الشعبية التي تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، ولا ننسى الوقوف عند العمارة التراثية التي لا تزال حاضرة بقوة في مساحات شاسعة من ربوع الوطن، كالدرعية التاريخية والأحياء القديمة في جدة. ومع بزوغ الشمس رؤية المملكة الطموحة، يبرز التوازن بين الأصالة والمعاصرة كأحد أهم التحديات والإنجازات، باستخدام المملكة لأصالة جذورها الخالدة بإذن الله كنقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث تعمل وزارة الثقافة والهيئات المعنية على حماية المواقع التاريخية ودعم الفنون التقليدية وتشجيع المبدعين على إحياء التراث بطرق عصرية. وعطفاً على ذلك، تتبنى المملكة سياسات الانفتاح على العالم، لكنها تحرص على أن يكون هذا الانفتاح واعياً ومسؤولاً، لا يتعارض مع قيمها الأصيلة. الدكتورة رجاء طه القحطاني، واصفة كيف امتزجت قيم الأصالة السعودية مع مخرجات رؤية المملكة العبقرية والطموحة.
3: رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل هي مشروع حضاري شامل، وهدف إلى المزج بين الأصالة والحداثة، وبحيث يبقى الإنسان السعودي معتز بجذوره، وفي ذات الوقت منفتح على المستقبل، ويوظف جميع أدوات العصر الحديث لتعزيز الهوية الإسلامية والعربية والسعودية. وبالتالي نجد أنه رؤية لتحقيق هذه الموازنة ما بين الأصالة والحداثة، نجد أنه هي عززت الكثير من عناصر الأصالة، وأكدت على تعزيز الهوية السعودية، تعزيز الثقافة السعودية. فمثلا بالنسبة للجانب الديني، تعزيز الهوية الدينية، هناك اهتمام كبير بتعمير الحرمين، بتعمير جميع المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أيضا بالنسبة للغة العربية، نجد أنه رؤية 2030 اهتمت بالعديد من المبادرات التي تهتم بنشر الثقافة العربية والقرآن عالميا، ليس فقط داخل المملكة ولكن أيضا عالميا، في مبادرة برنامج اللغة العربية لحفظ اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. أيضا تطوير المحتوى العربي الرقمي، في عندنا مبادرة القرآن الكريم والعلوم القرآنية في المركز الوطني للغة العربية. أيضا في الاهتمام بمسابقات حفظ القرآن، في عندنا مسابقة الملك عبد العزيز، وهذه مسابقة عالمية في مكة المكرمة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأيضا في مسابقة أخرى، مسابقة الملك سلمان في الرياض، وهذه مسابقة محلية للبنين.

0: والبنات جميعا. بالنسبة للهوية الوطنية للمجتمع السعودي أيضا أكدت رؤية على تعزيز الهوية، وهناك العديد من المبادرات والفعاليات لتعزيز هذه الهوية. فمثلا الاحتفال باليوم الوطني وجميع الفعاليات المصاحبة له، هذه من أهم استراتيجيات تعزيز الثقافة السعودية. فنجد شبابنا خلال الاحتفال بالأيام باليوم الوطني بيتعرفوا على تاريخ المملكة، على رموزها الثقافية، على شخصياتها، على عناصر الثقافة المحلية. أيضا الاحتفالات بيوم التأسيس، هذه أيضا عززت من كثير من عناصر الثقافة السعودية، فأصبح عندنا اهتمام بالأزياء الشعبية والأطباق الشعبية والفنون الشعبية جميعها والحرف الشعبية، كلها بيتم التأكيد عليها. أيضا رؤية 2030 بتهتم بتطوير المواقع الأثرية، كما سبق وأشرت سابقا تم تطوير المواقع الأثرية القديمة سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو المرتبطة بالتاريخ السعودي الحديث، تطوير العديد من القرى التراثية، تشجيع السياحة الداخلية، هذه كلها عززتها رؤية 2030 من باب تعزيز الثقافة السعودية وعناصرها. أيضا اهتمت مثلا جعلت بعض الأيام أخصصوا مثلا عام القهوة السعودية، السنة هذه عام الحرف اليدوية، وضعوا بعض الهيئات مثل هيئة التراث، هيئة فنون الطهي، المعهد الملكي للتراث الشعبي أو للفنون الشعبية. فهذه يعني كلها جهود كبيرة جدا وضخمة جدا تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز عناصر الأصالة للثقافة السعودية.
1: وبالعودة إلى قديم الزمان، فقد عرفت المملكة بوجود الإبل على أرضها، واعتزاز سكانها بامتلاك هذه المخلوقات العزيزة على قلوبهم وإكرامها والعناية بها. ومنذ توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، اهتمت المملكة بإقامة المهرجانات الخاصة بالإبل. ويبرز في هذا المضمار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بوصفه تظاهرة عالمية يأمها المهتمون بهذا التراث من أنحاء العالم كافة. ولم تعد هذه المناسبة مجرد منافسات رياضية تقليدية، بل تحولت إلى فعاليات سنوية متجددة تحرص المملكة على إقامتها لربط الأجيال الناشئة بتراث هذه البلاد وعاداتها وتقاليدها المستمدة من عمقها العربي الأصيل، والحفاظ على الموروث الذي تتناقله الأجيال وتحرص عليه. وفي حاضرنا البديع، نحن نعيش عام 2025 عام الحرف اليدوية، وتدل هذه التسمية على تعزيز مكانة الحرف اليدوية كتراث ثقافي أصيل يبرز الهوية الوطنية ويصون الفنون التقليدية التي تمثل إرثاً غنياً يحمل بكل فخر توقيع المملكة. ضيفتنا الدكتورة رجاء طه القحطاني متحدثة عن عام الحرف اليدوية الرمز والدلالة.
0: الحرف اليدوية أو الحرف المحلية هي عنصر هام من ثقافة كل مجتمع، وتحرص جميع المجتمعات على توثيق تراثها وتطويره وتوظيفه في تشجيع السياحة. فاهتمام وزارة الثقافة وتخصيص هذا العام للاهتمام بالحرف المحلية وتسليط الضوء عليها يحقق العديد من الوظائف من وجهة نظر علم الاجتماع. أولاً، هذا الاهتمام بالحرف المحلية يساهم في تجسيد الاستمرارية التاريخية بين أجيال المجتمع، ويعزز شعور الانتماء والانصهار الثقافي لدى الشباب خاصة. الشيء الثاني أنه هذا الاهتمام يوثق التاريخ الثقافي للمملكة وتاريخ الحرفيين والفنانين الشعبيين، وأيضاً تاريخ الصناعات في المملكة وإمكانية تطويرها وتعزيز دورها في مجال الجذب السياحي. أيضا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها بيفتح مجالات عمل جديدة، بيطور كما ذكرت من مجالات الصناعة، وهناك العديد من المبادرات وعمل ورش تعليمية وتمكين النساء والشباب ودعم ذوي الإعاقة وإنشاء متاجر إلكترونية. كلها بتعزز من الفنون الشعبية والحرف اليدوية. أيضا الاهتمام بالحرف المحلية يحقق التماسك الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع وبين وزارة الثقافة والحرفيين والمجتمع المدني، يساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المجتمع السعودي من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات والمساهمة في الفعاليات المحلية والعالمية. أيضا الحرف اليدوية أيضا هي رأس مال ثقافي وتنموي، وهناك العديد من المبادرات ساهمت في غرس قيم مثل الإبداع والبراعة، تقدير للعمل اليدوي والرؤية الجمالية التي تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، لأنه عندنا ثراء كبير جدا في البيئة السعودية. عندنا البيئة الصحراوية والريفية والحضرية والساحلية والجبلية، وكل منطقة نجد لها فنونها وحرفها المختلفة. أيضا الحرف اليدوية تعزز من قيمة الاقتصاد الإبداعي وتجعله جزء فاعل في التنمية الوطنية. أيضا تعزيز الصناعات أو الحرف المحلية دخل أيضا في مجالات التعليم والصناعة والاقتصاد، فنجد أنه الآن في جميع الجامعات والكثير من التخصصات بيهتموا بالتعرف على عناصر الفنون الشعبية والحرف الشعبية، أولا التعرف عليها ثم توظيفها في التصاميم الحديثة. فنجد الآن كثير في مجال الجرافيك ديزاين والدعاية والإعلام بيدخلوا نقوش فن السدو ونقوش فن القط، نجدها موجودة في الكثير من اللوحات الإعلانية والتصاميم المختلفة. أيضا في الصناعات المحلية، الأواني المنزلية، في مجال تصميم الأزياء، في اهتمام بالأزياء الشعبية، في مجال التصميم الداخلي للمنازل وللمنشآت العامة. وأيضا هناك اهتمام كبير بتعزيز العمارة المحلية وجميع الفنون والحرف المرتبطة فيها. هناك توجه كبير جدا الآن للعودة لتعزيز الهوية المحلية لكل منطقة وإثراء هذا التنوع الجميل في ثقافة المملكة العربية السعودية.
1: ولأن أصالة المملكة هي محور الحديث مستمعينا، فلا بد من الوقوف على الأصالة السعودية في استقبال ضيوف المملكة، حيث تتميز المراسم الملكية السعودية بقدرتها الاستثنائية على تحويل اللقاءات الرسمية إلى مشاهد ثقافية تبرز هوية المملكة وتراعي تنوع الضيوف، فهي ليست مجرد جهاز بروتوكولي بل سفير صامت يروي قصة الدولة بلغة التفاصيل بتحويلها الحدث إلى لوحة تجسد التقاليد السعودية بأسلوب عصري وتعرض للعالم فلسفة الضيافة السعودية الأصيلة. ضيفة برنامج أصالة المملكة الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تدلو بدلوها حول القيمة المعنوية لسجاد الخزامة الذي أصبح رسمياً يستقبل الزوار.
0: سجاد الخزامي أيضاً عنصر جميل من عناصر الهوية السعودية وتميزها، وهو يعني حتى لونه لهذا اللون البنفسجي بيرمز لزهرة الخزامي الجميلة المشهورة في صحاري المملكة العربية السعودية، والذي ينبت في فصل الربيع ويعكس ترحيب الأرض بزائريها ويعكس قيم الكرم الضيافة السعودية. هذه السجادة البنفسجية ارتبطت برؤية 2030 كإشارة إلى تفاعل المملكة مع موروثها الثقافي وتجديده أيضا بأسلوب عصري. أيضا السجادة الخزامي يعني يتضمن نقوش من يعني زي ما نقول ضرب عصفورين بحجر، هو بيعكس زهرة الخزامي من ناحية اللون، ومن ناحية النقوش الموجودة فيه فهي مستوحاة من فن السدو اللي هو فن مرتبط بحياة البادية وحياة الصحراء، وهو موجود عند جميع القبائل في الجزيرة العربية وربما أيضا في الدول العربية الأخرى، واشتهرت فيه المرأة البدوية، وهو فن جميل جدا وفي اهتمام كبير بتطويره. فنجد نقوش فن السدو أيضا موجودة على سجاد الخزامي، وهذا كمان تعزيز لصورة الفنون الشعبية السعودية. وهو فن اللي هو فن السدو دخل أيضا أو اندرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي. وآخر حاجة يعني اهتمام المملكة وتميزها بالسجاد الرسمي لاستقبال الضيوف بهذا اللون وبهذه النقوش هو يعكس دلالات دبلوماسية قوية، بدلاً من مجرد انتحال بروتوكولات استقبال تقليدية. لا، تميزت المملكة في مرحلة 2030 باستقلاليتها الثقافية وهويتها الخاصة على الساحة الدولية، فأظهرت لنا هذا السجاد كرمز جميل للثقافة السعودية والهوية السعودية المتميزة.

0: وبمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا، جاءت هوية الاحتفال بيومنا الوطني لنقول عزنا بطبعنا، تعبيراً صادقاً عن ما نتميز به في طباعنا وهويتنا الوطنية. فقد كنا وما زلنا وسنظل بطبعنا الأصيل نحمل الصفات التي نشأنا عليها وتأصلت في أسلوب حياتنا ونعكسها في تعاملنا ومواقفنا اليومية.
1: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحا.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
7: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق. إنه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء سعودي وأول رائد فضاء عربي مسلم يصل إلى الفضاء. ففي 17 من يونيو عام 1985 انطلق مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري في مهمة وعلى متناها الأمير سلطان، لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ المملكة والعالم العربي. فقد كان شغوفاً بالطيران، وحصل على رخصة الطيران من الولايات المتحدة عام 1976، ثم من رئاسة الطيران المدني في المملكة عام 1978. في عام 1984 بينما كان يعمل في وزارة الإعلام، لفت انتباهه إعلان عن رغبة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في ترشيح مواطن عربي للمشاركة في رحلة فضائية. كان الإعلان بالنسبة له أكثر من مجرد خبر، كان فرصة لتحقيق حلم يظل يرافقه منذ الصغر. تم ترشيحه لتمثيل المملكة والعالم العربي إلى جانب الرائد السعودي عبد المحسن البسام كمرشح احتياطي، وبدأ مرحلة تدريب مكثفة في مركز جونسون للفضاء. وخلال أسابيع من التدريب كان يستعد لمهمة غير مسبوقة، مهمة ستجعله أول سعودي وعربي مسلم يخوض تجربة الفضاء. وفي صباح 17 من يونيو عام 1985 الموافق 29 رمضان 1405 جاء الموعد الذي انتظره العالم العربي. انطلق مكوك ديسكفري من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وعلى متناه 7 رواد فضاء من 3 جنسيات، سعودية وأمريكية وفرنسية. كان الأمير سلطان بن سلمان واحداً منهم بوصفه أخصائي حمولة، وكانت من أبرز مهامه الإشراف على إطلاق القمر الصناعي العربي عربسات B1. من داخل المكوك لم يكن الأمير سلطان يمثل نفسه فقط، كان يحمل معه طموح وطن وأمل أجيال عربية وإسلامية كانت تتابع هذه اللحظة التاريخية. قد يظن البعض أن قصة رائد الفضاء تنتهي بمجرد عودته إلى الأرض، لكن قصة الأمير سلطان بن سلمان كانت مختلفة. فإنجاز 1985 لم يكن محطة منفصلة، بل كان جزءاً من مسيرة طويلة في الطيران والفضاء والعمل الوطني. وأصبح ذلك الإنجاز مصدر إلهام لأجيال سعودية جديدة، وصولا إلى مرحلة شهدت فيها المملكة لاحقا إرسال رواد فضاء سعوديين آخرين إلى محطة الفضاء الدولية. وهكذا تحولت الرحلة الأولى من حلم فردي إلى بداية لمسيرة وطنية في علوم وتقنيات الفضاء. ومنذ ذلك اليوم لم تعد السماء بالنسبة للسعوديون مجرد فضاء ننظر إليه، بل أصبحت مجالاً للعلم والاكتشاف والطموح. الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء سعودي وصاحب رحلة فتحت الباب أمام أجيال سعودية جديدة تحلم بالفضاء.

0: على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم الى النافذة الرياضية الأسبوعية من البرنامج اليومي نقاش. وكما نقول دائما، هذه النافذة ليست لمناقشة الأمور النفسية الفنية بل للقراءة الاستراتيجية في المشهد الرياضي. واليوم معنا استحقاق للمنتخب السعودي مع اقتراب انطلاق مشاركة الأخضر في بطولة خليجي 27 اللي تستضيفها مدينة جدة. تتجه الأنظار إلى الأخضر وما يحمله من طموحات جماهيرية وتطلعات رياضية في ظل مرحلة جديدة يقودها المدرب دونيس، وسط تساؤلات تتعلق بالعمل الاستراتيجي وآليات بناء المنتخب والانضباط داخل المعسكرات وفرص المنافسة على اللقب الخليجي. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نسلط الضوء على قراءة استراتيجية لمستقبل المنتخب السعودي، ونناقش واقع العمل الفني والإداري وأهمية الانضباط في صناعة الإنجاز، إضافة إلى طموحات الأخضر في البطولة الخليجية وأيضا العديد من المحاور. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب السعودي، الطموح الخليجي والبناء الاستراتيجي. ضيفنا الدائم في هذه النافذة الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. في يا هلا وسهلا. في البداية، لما نتكلم عن استحقاق مثل خليجي 27 اللي تستضيفه المملكة، ما هي حظوظ الأخضر في البداية في هذه المشاركة أو قياسا بالظروف والوضع الحالي؟
2: حياك الله أستاذ عزام وفريق العمل لديكم والمستمع الكريم. بداية سريعة فقط أغتنم هذه المناسبة، أجواء اليوم الوطني، لأنها مناسبة نستذكر من خلالها النعم العظيمة التي تحيط بنا ولله الحمد بقيادة ولاة أمر هذا الوطن العظيم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم من كل سوء. بالنسبة لمنتخبنا ومشاركته الخليجية، دائما حظوظ المنتخب السعودي من وجهة نظري في أي مناسبة آسيوية حظوظ جيدة. ويعني يبقى الوسط الرياضي والمشجع السعودي يرى أن المنتخب السعودي يستحق الفوز بأي لقب آسيوي سواء خليجي أو على مستوى القارة. من وجهة نظري أنا، برغم كل الظروف، فقط المهم أن يكون لدينا عمل جيد ملموم كذا مرتب على مستوى المستوى المؤسسي والإداري والفني، ونستطيع أن ننافس على أي بطولة آسيوية. حظوظنا طيبة يعني.
1: طيب، الآن المنتخب راح يلعب حوالي بعد نحو 30 ساعة المباراة الأولى في خليجي 27 بقيادة دونيس. في البداية، أنت وضعت قبل أسبوع كامل تشكيلا مقترحا للمنتخب مبنيا على فكرة عمل استراتيجي، وتقريبا نحو 40 لاعب بناء على القراءة للجولات الماضية في الدوري. اليوم تم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب، ما الفوارق بين التشكيلتين؟ ونبغى تعليق منك على هذه الجزئية.
2: أي نعم، صحيح، احنا اخترنا ال20 او عفوا ال40 لاعب، وكان معي الأخوين الرياضيين أبو ريان وأبو موسى اللي ذكرت لك أسمائهم سابقا، لكن الاختيار هذا يعني متصور ضمن عمل استراتيجي رزنامة متكاملة من خلال بناء للعمل. فيعني كان اللاعبون قد لعبوا حوالي 9 مباريات، اخترنا تشكيلة في اليوم التالي زي ما تفضلت، صدرت تشكيلة المنتخب. الفوارق بينها أن في أسماء إحنا ذكرناها لم يتم استدعائها، وهم فارس عابدي ظهير اليسار، مختار علي المحور، ثم طولب مختار بسبب العدم سأتحدث عنه لاحقا، وخالد الغنام، عبد العزيز العليوة، نايف مسعود، تركي العمار. هذه الأسماء وممكن أيمن يحيى إحنا أوردناها وما وردت في التشكيلة الدنيا. طبعا بدلهم موجود مجموعة يعني الجهاني ناصر.
1: أيمن يحيى توقع أنه بسبب الإصابة،
2: ربما أيمن يحيى وربما الجليدان الذي ذكرنا إحنا ظهير يسار، عفوا
1: ظهير يمين،
2: ظهير يمين. فهذه الفوارق بين التشكيلتين طبعا إحنا عندنا لها قراءة معينة، لكن هذا بس في ما يتعلق بالأسماء. فيها تقريبا 6 إلى 5 أسماء إحنا ذكرناها لم تريدها تشكيلة الجهاز الفني في المنتخب.
1: طيب وش الإشكالية الكبرى في تشكيلة المنتخب في المشاركة في خليجي 27؟
2: أي نعم، لعلي فهمت سؤالك. يعني إحنا اكتشفنا فوارق وتقول إيش الخطأ الأكبر وكذا. أنا برأيي شغلنا عبارة عن بناء استراتيجي، وعمل المدرب أو الجهاز الفني هذا هو مؤقت يعني للبطولة. فأنا أرى أنه أكبر غلطة من وجهة نظري هو عدم استدعاء اللاعب نايف مسعود. نايف مسعود ذكرنا أنه لاعب معياري
1: بدنيا وذهنيا،
2: أيوة، وتكتيكيا وفنيا ورؤية وقدرة قادرة يعني قابل للتطور في كل النواحي، وأولويتنا بدنية. فإحنا نبغى نبني بناء استراتيجي للمنتخب يتشكل وينمو كأنه كائن حي عبر السنوات. مثل هذا اللاعب كيف لا أشاهده؟ أنا مستغرب، لأن عندي أنا أستاذ عزام البناء المرحلي والبناء الاستراتيجي يفترض أن يتسقان. في حالات قليلة يعني يختلفان، مثلا أنا بأخر لاعب لأن الآن يمكن ما أحتاجه أو في ظرف معين، لكن مسألة نايف مسعود هذه فيها اتساق بين البناء المرحلي والبناء الاستراتيجي.
1: طيب بقراءة الاستراتيجية أو بمنظور استراتيجي، لو تعطينا تقييم للعمل للمنتخب حتى الآن.
2: والله شوف، احنا على قراءتنا الاستراتيجية لو تذكر في لقاء سابق تكلمنا عن تقريبا 8 نقاط هي نعبر بها عن عناصر أساسية للاستراتيجية في عمل المنتخب. هذه العناصر لو جينا نقيم الأداء فيها إلى يعني هذه اللحظة، ما قبل أول مباراة للمنتخب ما قبل البطولة، فلو تذكر النقاط إحنا ذكرناها يعني أولا بناء الثقة العامة لدى الرياضيين ولدى الأجهزة، ثانيا المتابعة الشاملة والفاحصة للمنافسات كلها، ثم أي خطأ

0: تجهيز العمل في المنتخب أو مع المجتمع الرياضي. أنا بصراحة عندي بعض النقاط يعني أحيانا القارئ يراها بسيطة أو حتى ما يلاحظها لكنها مهمة. فإعلان تشكيل المنتخب طبعا أعلن عبر منصة إكس هذه لأنها هي تعتبر المنصة الأكثر تداول وتأخذ يعني ما أخذ صفر 100. أعلن الجهاز الفني تمام. المحتوى الذي أعلن من خلاله هذا ذكر أنه قائمة المنتخب لكذا كذا للمنافسة في البطولة. دائما يذكر الجهاز الفني ولو ترجع لكل تغريدات المنتخب يعني يذكر في مثل هذا أنه قائمة الجهاز الفني اختيارات المدرب اختيارات الجهاز الفني. هذه المرة ما ذكر الكلام ده فهذا يعطيني تشويش أنا كقارئ مدقق شوية. يمكن المشاهد العادي ما يأخذ باله منها لكن هنا أنا يعني تعطيني بعض الانطباعات. لماذا ما ذكر الجهاز الفني؟ الفاحص المدقق يعني يحس أن في شيء ولا سيما أن المدرب ما زال مدرب طوارئ يعني ما هو جهاز فني مستقر وكمشروع. فيعني قد تعطيني بعض الكذا فهذا الإعلان ما أعطاني بعد أو خدمني في بناء الثقة. ولكن إن شاء الله تعالى أن إحنا مع المنتخب إحنا مع المدرب. أنا عن نفسي كذلك شخصيا أستاذ عزام وأقولها لكل المستمع الكريم غير مقتنع بهذا الجهاز الفني. لكن معه الآن كلنا دونيس الآن كلنا نريد أن منتخبنا ونتمنى له ونأمل له التوفيق. لكن إحنا نقرأ هنا قراءة نقدية لمصلحة الوطن. النقطة الثانية لو أنك متابع معي المتابعة الفاحصة للمنافسات المحلية. ولا هنا غير موجودة لأن أنا أعذرهم من الوقت بسيط يعني واضح أن المتابعة محصورة في دوري روشن. وحتى داخل دوري روشن لم تصل المسبار الكاشف للاعبين للخامات الأجدر كلها. وأنا عندي يعني من وجهة نظري هذا اللاعب نايف مسعود لماذا لم ينضم؟ يعني كان تركيز المدرب أو كذا يعني خياراته. وذكرنا أنه خمسة ما ذكر منهم
1: يمكن منهم عشان يمكن المدرب عنده تصور ل خطة فنية ما يحتاج فيها مثلا واحد زي نايف مسعود ربما.
0: خلاص إذا هذا مرحلي وليس استراتيجي. لو اقتنعنا بكلامه مع أني غير مقتنع لكن أفرض أنه وجهة نظره صحيحة لكنها مرحلية وليست استراتيجية. أنا بابني استراتيجية عندي أكثر لاعب جاهز أخليه على جنب أنا ما أدري ليش. لكن إن سلمنا مع بالفكرة هذه فهو عمل مؤقت وليس استراتيجي. ومن ذلك اللاعبين المهاريين الوحيدين في دوري روشن عبدالعزيز العليوة وخالد الغنام غير موجودين. وأنا في الاستراتيجية لازم أبني الحس المهاري للمنتخب للمستقبل. هذه نقطة. اغتنام أي فرصة للتطوير هذه هي لم تكتمل عشان الوقت. التشارك البنائي والتطوير مع الأندية هذا غير موجود أيضا. يعني قد نعبره لذيك الوقت والعدم معرفتهم بالفكرة هذه. هذا هو بس مدرب يأخذ اللعيبة أجهز ويشارك فيهم في البطولة. عندنا النقطة التي بعدها صناعة نسق متماسك بين الخبرة والفتوة. هذه لا بأس يوجد لاعبين
1: خبرة ولاعبين شباب
0: كذا إلا أنه لا يوجد لاعب تحت العشرين. هذا مقياس كاشف اللي ذكرناه وذكرنا المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني وغيره من المنتخبات. وذكرنا في المنتخب السعودي المثال القديم الذي لم يتكرر وهو
1: حسن الجمعان
0: المدرب الكبير خليل الزياني الله يمسيه بالخير ومتعه بالصحة والعافية للنجم حسن الجمعان. ثم انضمام النقطة هذه انضمام اللاعب للمنتخب لابد أن يكون أمنية. هذه ما راح ندقق فيها كثير لكن بس في عندي فيها ملاحظة. لاعب احنا ما ذكرناه ووجد في التشكيلة وهو حسان تندكسي. أنا رأيي كان حسان تندكسي في البطولة هذه يرتاح سواء مرحليا أو استراتيجيا لأنه خارج من عملية جراحية ويلعب في النادي دقائق بسيطة للتأهيل. فكيف أنا أجيبه للمنتخب؟ هنا النقطة هذه فيها هذه الجزئية لكن ما نوقف عندها كثيرا لأنها بداية أمل. السعي لتحقيق بصمة كروية للمنتخب هذه النقطة غير موجودة. ما في سعي لأن هذه له استراتيجيات وأفكار غير موجودة. الآن المدرب بس يبغى يشارك في بطولة خمس مباريات ويطلع. النقطة الأخيرة التوفيق وهذا

0: عمل خاص فيهم في المنتخب وإدارته، يعني ما نقدر نشوف الآن ما لديهم من توفيق. ربما لاحقا نشوف التغذية الراجعة من خلال البطولة نقدر نحكم على النقطة هذه. إذا تذكر مسألة الفيدباك اللي تكلمنا عنها سابقا، من أي منافسة أي مشاركة كيف أطلع منها من فيدباك. إذا وثقت توثيق صحيح أثناء العمل أقدر بعدين أطلع بفيدباك ممتازة تنفعني للمستقبل.
1: طيب أستأذنك دكتور عبد الرحمن وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب السعودي بين الطموح الخليجي والبناء الاستراتيجي. ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، دائما كنا نتكلم من خلال هذه النافذة الرياضية عن المدرب الوطني كحل استراتيجي لوضع المنتخب. لو أردنا أن نعقد مقارنة ما بين المنتخب، ما بين المدرب الوطني والمدرب الأجنبي على مستوى دولي، وأقصد هنا على مستوى المنتخبات وليس الأندية.
2: نعم، سؤال والله مهم أستاذ عزام. وبداية يعني في هذا الإطار أنا أتكلم عن العلاقة في النادي، لأنك ذكرت منتخب وليس نادي. العلاقة في النادي تختلف عن العلاقة بين اللاعب والمدرب في المنتخب. علاقة النادي هي عبارة عن أستاذية فنية فيها تعليم وتوجيه وتثقيف وتوظيف للقدرات، هذا من قبل المدرب. من قبل اللاعب هناك تعلم والتزام وتنفيذ للتعليمات، ويعني هذه كل حدود والخطوط العريضة للعلاقة بين المدرب ولاعب في المنتخب في النادي. أما المنتخب فيختلف.
1: دكتور عبد الرحمن، طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن. ما زلنا في الحديث عن مشاركة المنتخب. نحن نقرأ في البعد الاستراتيجي البنائي للمنتخب السعودي، وفي استحقاق اللي هو خليجي 27 اللي تستضيفه مدينة جدة، فنتحدث عن الجانب الاستراتيجي في بناء المنتخب من خلال هذه المناسبة. عاد إلينا الآن الدكتور عبد الرحمن. تفضل دكتور.
2: نعم، احنا بس ذكرنا شيء سريعا انه العلاقة بين المدرب واللاعب في النادي عبارة عن تعليم وتوجيه وتثقيف من المدرب، ومن اللاعب تلقي وتعلم والتزام وتنفيذ.
1: هذا على مستوى الأندية.
2: على مستوى الأندية. وأما المنتخب فيختلف. عادة نسبة التعليم والتعلم، التعليم من قبل المدرب والتعلم من قبل اللاعب اللي هي instruction وليرنينج، أقل. لأنه يفترض أن لاعب المنتخب
1: جاهز.
2: ما يحتاج تعلم. لكن احنا عندنا بين قوسين منتخبنا يختلف كما ذكرنا سابقا عن محترفي أوروبا وأمريكا اللاتينية، أنه نحتاج جانب من التعلم للاعب. هذه الجزئية ما هي المهمة الآن. المهم

0: تحت غير النادي. لاعب النادي يتنقل يا أستاذ عزام بين الأندية، وصح يلعب بجرينتا ومثابرة وإخلاص لأي نادي يمثل شعاره، وحتى أحيانا في الموسم الواحد اللاعب يمثل شعار نادي، وفي تيجي فترة انتقالات صيفية أو شتوية وينتقل إلى نادي آخر ويلعب ضد ناديه الذي لعب معه في الدور الأول، ما هي مشكلة. هذا في الأندية،
1: هذا العمل الاحترافي.
0: أيوة نعم، عمل الاحترافي له حدود في وجوب تمثيل الشعار وكذا والإخلاص الشعار. أما المنتخب لا، مختلف. المنتخب روح، المنتخب انتماء، المنتخب شيء آخر، المنتخب هوية، كينونة للاعب، وطنية. لاعب المنتخب زي زي الجندي الذي على جبهات حدود الوطن. طبعا مع الفارق، احنا نتكلم رياضيا لكن انت تمثل وطنك رياضيا. هذا البعد وهذا الوعي يجعلني اكثر اخلاصا للمنتخب. هذا بالنسبة للاعب. طيب العلاقة بين اللاعب والمدرب ما شأنها في هذا؟ جزء كبير منها كيمياء حول هذه الفكرة، ومن هنا نفهم وجود فرق كبير بين المدرب الوطني ابن البلد المخلص لبلده وبين المدرب الأجنبي. يعني وبالتالي نفهم أن هناك فوارق كثيرة. المدرب الأجنبي هو جاي بعقد ثم سيرحل، لكن احنا في العلاقة بين اللاعب والمدرب الأجنبي سنعرف أن المدرب الأجنبي سيعمل صح لأجلك، وسيعمل لأجل نفسه ولتحقيق منجز شخصي وبناء السي في الخاصة فيه، ولكن باهتمام أقل من ناحية الروح الوطنية. لا بد أن يكون الاهتمام أقل. بين اللاعب الدولي والمدرب الوطني هناك اتحاد نفسي باتجاه واحد يجسده الإخلاص للوطن. المدرب الوطني في أي بطولة إذا خسر مباراة مثلا، أفرض يعني أي مباراة باقي بينه وبين المباراة الثانية يومين أو ثلاثة، سوف يعود إلى السكن، يمكن ينفرد بنفسه ويجلس يبكي ويعتصر ألما لأنه منتخب بلاده خسر. ماذا عن الأجنبي؟ سوف يكمل يومه بكل ارتياح ويشرب القهوة وهو مبسوط وما يهمه كثير، المهم أنه أدم عليه. أحيانا المدرب الأجنبي ترى إذا أخفق يكسب أكثر مما لو نجح.
1: كيف؟
0: عارف الفكرة؟ بكل بساطة، إذا أخفق ويعني أرادت اللي وقع معه عقد مثلا الاتحاد السعودي وكذا أنه خلاص يتخلص منه، تعبنا منه ما حقق لنا شيء، ندفع له الشرط الجزائي سيكون أكثر من باقي مخصصات عقده ويصير كسب معنا. وحصلت، ما في مدرب ترى أخرجناه إلا وأخذ الشرط الجزائي.
1: يمكن منشيني أكبر مثال،
0: منشيني وريكارد، حتى هيرفي رينارد ما أعلن إنه ما أخذ أو أخذ، وهذا يدلنا على أنه أخذ.
1: طيب
0: هنا الفرق كبير بين المدرب الوطني والمدرب ابن البلد وبين الأجنبي.
1: طيب دكتور، في عالم التدريب من خلال خبرتك، هل في مدربين نقدر نعمل كذا تقسيم انه في مدربين للأندية وفي مدربين للمنتخبات، اذا عندك أمثلة، او فعلا هذا التقسيم صحيح، ولا المدرب المتميز يقدر يدرب منتخب ويقدر يدرب نادي؟
0: والله هذا يعني يمكن يطول فيها الكلام. فعلا بعض المدربين تضبط معهم مع المنتخبات، لان القراءة الفنية للمنتخب تحتاج تفكير معين، اتجاه معين، وهناك مدربون آخرون ممتازين في البناء يناسبون للأندية. أنا أجمع لعيبة أبني في النادي، إلى أخذ وقت استراتيجي شوية حتى أن أعد التشكيلة. المنتخب خصوصا المنتخبات الكبيرة، إلا أنه إحنا موضوعنا يحتاج بناء كخطتنا إحنا استراتيجيتنا اللي نطرحها للمنتخب السعودي، لكن يعني بشكل عام جاهزية اللاعبين واختيارهم من الأندية العالمية وخوض منافسات. في بعض المدربين تناسبهم تدريب المنتخبات، هم كشخص كأشخاص وينجحون فيها. البعض لا، ينجح مع النادي ويحب الاستقرار والنفس الطويل في العمل. يعني فعلا فيه مدربين يعني يناسبون المنتخبات ومدربين يناسبون للأندية. احنا يهمنا يمكن في استراتيجيتنا ان نعمل التوليفة التي تنجح المنتخب، ويعني هذا من خلال يعني أنا وجهة نظري. ما يهمنا أن أبحث عن مدربين عالميين من يناسب منتخب ومن يناسب نادي. الأندية هي تبحث عن مدربين لها، أما أنا

0: أني أبحث عن عمل وطني لمنتخب بلادي، ولا يهمني أي مدرب أجنبي ينفع منتخب ولا ينفع نادي.
1: يمكن الفروقات ما هي على مستوى يعني طبيعة المدربين، بل على مستوى طبيعة المسابقات اللي تدخل فيها المنتخبات، اللي دائما هي يعني مسابقات النفس القصير كؤوس، بينما الأندية انت عندك موسم طويل ودوري ففي بعض المدربين حتى لو كان ماسك نادي يكون شاطر في مسابقات النفس القصير ويفشل في الدوري.
0: صحيح. نعم. هذه ما هي قضية بالنسبة لمنتخبنا، يعني قضية الأهم القرار، القناعة بأنه نحتاج أن نوصل لمرحلة المدرب الوطني التي هي فيها أي دولة كبيرة في كرة القدم مدربها وطني. شاهدنا في كأس العالم من جلبت مدربين غير وطنيين، وإن كانت منتخبات كبيرة أخفقت وخرجت مبكرا
1: زي البرازيل،
0: البرتغال، وصلت إلى دور الأربعة بريطانيا بشكل جيد، ولكن أيضا ما استطاعت لا تحقيق للوصول النهائي ولا تحقيق إلا حققت الثالث، وهذا يعتبر منجز تاريخي لها.
1: طيب دكتور، لو انتقلنا إلى جزئية الانضباط، أي سواء نادي ولا منتخب، موضوع الانضباط مهم جدا، والمعسكرات بالنسبة للمنتخبات تتطلب الانضباط بالدرجة الأولى. لو أردنا أن نقرأ في هذا البعد الاستراتيجي اليوم، الانضباط كيف تقيمه في المنتخب السعودي؟
0: صراحة ما يعني ما نقدر نعطي تقييم لأننا بعيدين عن أجواء العمل داخل معسكرات المنتخب، لكن تظهر من خلال بعض العلامات أثناء المنافسات أو قبل المنافسات أو بعدها، بعض الإشارات. يعني أنا شفت في بطولة سابقة لاعبين مثلا سعوديين قدموا تعبيرات داخل الملعب ما كانت يعني تدل على أنه احنا رايحين نمثل المملكه العربيه السعوديه، طبعا ما هي كبيره يعني، لكن برضو يعني اللاعب السعودي يبقى سفير سعودي.
1: صحيح.
0: فيعني زي ما تفضلت، هو الانضباط مهم، اول شيء يحدد لي اني اصل الى اعلى مستوى من الاداء الفني في المباريات، يعني كونك كمنتخب الانضباط يعني يقدم صوره مناسبة أو صورة رائعة لإنسان هذا البلد.
1: طيب
0: كوطن يعني اتفضل.
1: طيب دكتور، لما نتحدث عن
0: الحدث الأخير
1: يعني أيوة اللي الحدث الأخير اللي يمكن كان مثار جدل عند الجمهور الرياضي، وهو استبعاد اللاعب مصعب الجوير من قائمة المنتخب. أولا، خروج هذا اللاعب من قائمة المنتخب، وش الأثر الفني لذلك؟
0: اللاعب الواعد طبعا صغير في سنه، الكابتن مصعب الجوير، من الناحية الفنية أنا يهمني أنه مصعب الجوير ترى حصل على جائزة تميز فني في دوري روشن الماضي. يعني لاعب كويس، يمكن انا احتاج الى تنميه بدنيه، ذكرناه احنا في تسجيلاتنا.
1: ايوه الاسبوع الماضي تكلمنا عن هذا الجانب.
0: نعم، ويحتاج بس تنميه بدنيه، لكن استراتيجيا انا ما عندي محتوى وداتا اقدر اعتبرها يعني خط اساس للقياس عليها كناحيه فنيه واثر وتاثير فني. مصعب مثل المنتخب في المونديال، ولكن كان يلعب احتياط ينزل، أو لعب في مباراة والله ناسي أي مباراة أساسي، وثم تغييره يعني ما كمل مباراة أساسي. لذلك يمكنني القول أنه الناحية الفنية ما هي مشكلة كبيرة، فيها له بدائل موجودين، والذي جلب بديل ولو أنه يعني ما يناسب في خانته، لكن يعني كقراءتهم الفنية مختار علي بدل مصعب. إحنا يهمنا أكثر الفكرة الاستراتيجية أكثر من المرحلية، كبناء على مثل هذا اللاعب وتطويره بدنيا وفنيا وعمره صغير. أما البطولة هذه ف يعني ما هي قضية، ما هي كثيرة، يعني ما أعتقد أنه غيابه مثلا سوف كنا سنحقق البطولة بوجوده، وغيابه قد نفقد البطولة. لا لكنه يهمني كلاعب واعد وكلاعب حاصل على جوائز وكلاعب يحاول يتطور
1: وكعمل استراتيجي للمنتخب
0: وكعمل استراتيجي وكبناء من شخصيه يعني شخصيه اللاعب الدولي.
1: طيب لو عدنا الى محور الانضباط في المنتخب، وش المقترح اللي عندك بشأن موضوعية الانضباط داخل أروقة المنتخب؟
0: أي نعم. طيب خلني قد تعليق عليها، يعني أو أجاوب على سؤالك في جزئين. يعني من خلال المنظور الاستراتيجي، احنا تكلمنا عن نقطة بناء الثقة كأول نقاط العمل الاستراتيجي ومحاور العمل الاستراتيجي في المنتخب. فالمخالفة الذي بسببها أبعد اللاعب لم تعلن. تمام؟ ولماذا لم تعلن؟ يعني هنا علامة استفهام. ترى عندنا الكثير من المخالفات لها بأس بإعلانها، مثلا افرض لاعب تأخر عن التمرين مرتين ثلاث، فالجهاز الإداري والفني ما ناسبهم وقرروا استبعاده للحفاظ على الانضباط. هذه مخالفة انضباطية يجب إعلانها حتى، ما هو يعني افرض لاعب دخل في مشادة مع لاعب أو تشابك بالأيدي مع أحد الزملاء، طبيعي أن تعلن. يعني يمكن بعض المخالفات الخاصة جدا التي يعني قد لا تعلن، لكن أنا كان رأيي لبناء الثقة استراتيجيا أنه تعلن المخالفة ما لم تكن يعني من نوع معين. ثانيا أعلن أو ذكر أنه يعني الجهازين الفني والإداري هما من قرر سويا استبعاد اللاعب. أنا أظن أنه الحاصل أنه الجهاز الإداري رأى أنه يستبعد اللاعب بناء على مخالفة معينة تكررت كما ذكر، ثم استشار الجهاز الفني، لأن ترى الجهاز الفني يستبعد اللاعب ما حد يناقشه أبدا، يفترض كذا في فترة استبعاد إمكانية استبعاد أو فترة استدعاء اللاعبين للتشكيلة، هذا خاص بالجهاز الفني ولا يناقش فيها، يفترض يأخذ كل الصلاحيات في اختيار اللاعبين الجهاز الفني أو قول المدرب، فما حد يناقشه، لكن يبدو أنهم تناقشوا في الأمر واتفقوا على هذا هذه الجزئية. ما حدث شوية كذا يعمل لي تشويش في الثقة عند الجمهور، ولذلك أنت ذكرت أنه حصل جدل. طيب ما دام هناك لائحة انضباط للمنتخب يفترض أن فيها بند لما يعلن وما يكون خاص جدا جدا ويعلن فيه القرار ولا يعلن المسببات، يفترض. فهذا أنا أدخل من هنا على الاقتراح الذي أنت يعني سألتني يعني ماذا أقترح.
1: طيب
0: ضوابط العمل في المنتخب على اقتراحي، اللائحة التي ذكرت لابد أن تكون معلنة وعلى الحسابات الرسمية وفي موقع اتحاد كرة القدم، لابد أن تكون اللائحة معلنة. نقطة ثانية أنا أقترحها أنه كل لاعب يحترف، كل لاعب سعودي يحترف، تصله على إيميله ولا بأي شكل نسخة من لائحة المنتخب حتى قبل ما ينضم المنتخب، يكون عنده ثقافة، ما احنا نبغى نبني الثقافة عند المحترفين. ثم نقطة مهمة جدا جدا، تحديث اللائحة. أنا متأكد أن اللائحة هذه تحتاج إلى تحديث، وأنه مسألة إعلان المخالفة من عدمها غير موجود في اللائحة، هو يعني قرار من الجهاز الإداري واجتهاد. ثم ما بعد المخالفة الانضباطية، هل تذهب الحالة إلى لجنة الانضباط وتوقع قرارات كما حدث سابقا ولا لا؟ فنحتاج إلى مشروع خاص لتحديث اللائحة، ويفترض أن يكون هذا المشروع معلن وبعملية حيوية، الرؤية تقول مجتمع حيوي، الرؤية الوطنية، ويكون متاح للأوساط الرياضية إمكانية المشاركة فيه في تحديث هذه البنود، يعني أي رياضي يقدر يشارك.
1: بس دكتور هذول لاعبين محترفين، يفترض أنه جاينكم عارفين الضوابط، عارفين اللوائح،
0: عارفين بشكل عام. طيب لكن هل يقول هل استلم لائحة للمنتخب خاصة؟ وهذا لاعب صغير، وحتى الواحد عارف اللائحة وكل شيء وقد يخطئ، احنا بشر. لكن هنا إجراءات إدارية، إجراءات رسمية مهنية في العمل، عمل استراتيجي. هنا يعني الآن يمكن لو اللائحة أمامنا وجلست أنت وأنا نناقشها قد نجد فيها بعض الجوانب اللي فيها قصور، احنا الآن مختلفين في المخالفة، هل يسوق الإعلان عنها ولا ما يكون. سابقا قبل كأس آسيا السابق، يعني مرت عليه 3 سنوات، أعلن المدرب على المخالفات وصار عليها لغط استمر سنة كاملة. لو اللائحة منضبطة والكل يعرفها حتى الجمهور يعرفها، ما كان حصل اللغط الذي حصل. احنا الآن عندنا مشكلة ما بين ما يعلن وما لا يعلن.
1: نعم.
0: في مخالفة يتوقع، فما بالك بما غيرها. فتحتاج اللائحة إلى تحديث من خلال عمل منهجي سليم ثم إقرارها من اللجنة الجمعية العمومية واتحاد كرة القدم وتعلن للجميع.
1: نعم طيب،
0: هنا سوف تضبط كثير من الأمور. ترى في قاعدة في الرياضة، مهما تحسن إلا تجيك بعدين مستجدات.
1: نعم،
0: لكن أنت اعمل العمل المهني المتكامل
1: حتى يكون عندك أساس.
0: أي نعم.
1: طيب أنا مضطر أطلع فاصل دكتور، وسنعود إن شاء الله بعد الفاصل لاستكمال هذا النقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب السعودي بين الاستحقاق الخليجي والبناء الاستراتيجي. ضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربية.

0: التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. بالعودة إلى الاستحقاق الخليجي
1: حياك الله.
0: اللي
1: نعم
0: نعم اللي تستضيفه مدينة جدة خليجي 27، ما هو الطموح السعودي في هذه البطولة يا دكتور بكل صراحة؟ المنافسة ولا الحصول على البطولة؟
1: لا، الطموح السعودي هو تحقيق اللقب دائما. بالنسبة لي أنا من وجهة نظري، أي بطولة آسيوية طموحنا فيها هو إحراز البطولة برغم أي ظروف. هذه موجودة في عقلية الرياضي السعودي منذ 84 إلى اليوم، صحيح متوقفا من 30 سنة لكن ما زالت موجودة، لأننا نعرف مستوانا، نعرف حقيقتنا. كل المشكلة في العمل ومنهجية العمل وتنظيم العمل، نحتاج عمل منظم زي ما ذكرت لك، ملموم شوية كذا، وفي أي مشاركة آسيوية نحققها. ما عدا بعض المشاركات أنا كنت عارف يعني من بدايتها قبل ما تبدأ أن لن نحقق فيها، مثل بطولة مانشيني آسيا وما حدث من هز الثقة الذي كان يفترض أن يكون فيه حكمة في مخالفات في كل شيء، لكن حكمة في التعامل معها. فقبل البطولة تناقشت مع مدرب كبير وطني وذكرت له أن أنا، هو قال لي نوصل لها، قلت له لا، عطفا على ما حدث سنخرج من دور الثمانية وخرجنا من دور الستاعش، لكن غيرها لا، المهم يكون عندنا عمل على ثلاثة أصعدة: العمل المؤسسي، العمل الإداري، العمل الفني. إذا كانت جيدة إحنا ننافس على أي بطولة. فطموحنا اللقب، اللي ترى البطولة هي 5 مباريات في 15 يوم، بس شيء من الجدية، نترك كل شيء خلفنا، نقف كلنا مع منشيني ومع أجهزته كلنا، وإن شاء الله فعلنا
0: مع دونيس.
1: عفوا نسيت، أنا لخبطت بينهم
0: مع دونيس. نعم. بس البعض يقول

0: لما جبنا بطولة آسيا 84 وبطولة
1: أنا
0: 88 استعصت علينا البطولة الخليجية، فلها خصوصيتها.
1: لا أنا أقول لك إيش خصوصيتها كانت. كان المنتخب يحقق البطولات الكبرى وكان الاهتمام بالخليجية أقل، وتذهب تشكيلة ما هي الأساسية. الآن لا إحنا نبغاها بأي شكل حتى نستعيد الثقة ونبدأ نبني للآسيوية. يختلف القراءة، يختلف التوجه والسياسات حولها. الآن هي عندنا مهمة جدا، حتى العربية صارت مهمة جدا. إذا تذكر يعني أنه أصبحت البطولة العربية المنتخبات حتى الأندية في غاية الأهمية غير ما كان سابقا. فأيام كنا نحقق آسيا وما نحقق الخليجية نظرا ل يعني مقدار الاهتمام. الآن عندنا الاهتمام بها كبير كأنها آسيا ولازم نبني عليها. يعني إذا نجحنا في شوف إحنا بدأنا نبني بناء استراتيجي للمنتخب. فما هي هذه القضية؟ يعني القضية الآن قضيتنا أن نحتاج أن نحقق البطولة. يهمنا كمنتخب مستضيف، منتخب يبغى يبني للمستقبل، أن يسعى إلى تحقيق البطولة. طبعا بصراحة المنتخبات الأخرى يعني ما نعرف مستوياتها أنا عن نفسي لأنه ما تابعت مبارياتها.
0: طيب
1: لكن عموما إحنا طموحنا البطولة.
0: نعم. طيب المنتخبات المشاركة، المنتخب القطري، المنتخب الإماراتي، عمدت إلى استراتيجية التجنيس. كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ هل هي حل للمنتخبات الخليجية؟ وهل يمكن أن نعتمد في منتخبنا؟ ولا هذا الموضوع ما هو جيد للمنتخبات؟
1: لا أنا من وجهة نظري في ناس ينادون يذكرون يعني من وجهة نظري أبدا ليس جيد وليس مناسب لي قارة المملكة العربية السعودية. أولا التجنيس، لو تعطيني بس دقيقة سنتكلم عن الموضوع.
0: نعم تفضل.
1: التجنيس غير الحصول على الجنسية. إحنا عندنا لاعبين حصلوا على الجنسية في مرحلة معينة كإجراء رسمي على مستوى الدولة، المميزون في مجالات معينة وهم مواليد السعودية أو كذا، فحصل عليها مختار علي وهارون كمار وأيمن يحيى مواليد السعودية. هذا شيء آخر، جنسية وليس تجنيس. لكن التجنيس غير، التجنيس أن يجلب لاعب قد لعب في بلده أو في أي بلد من البلدان وقد مثل أندية بجنسية معينة ونستقطبه ليلعب بالجنسية جنسية البلد. فمبرر التجنيس عندنا غير منطقي. فقط المشكلة أن في المنظومة الرياضية عندنا لم تستطع اكتشاف وتنمية الخامات الموجودة في قارة في المملكة العربية السعودية. أنا أقول لك المملكة قارة وتتميز بوجود أعراق مختلفة، فلذلك عندك أنت البيئة مناسبة جدا. هذه مرحلة الخامات، ثم مرحلة اكتشاف المواهب الفائقة من خلال الخامات. المواهب الفائقة هذا مصطلح لعلنا نتكلم عنه في لاحقا، ومن ثم تطويرها التطوير النوعي فيطلع لك نجوم كرة قدم عالميين. التجنيس في بعض دول الخليج يعني له مبرر، يعني
0: عدد السكان قليل،
1: أيوة المساحة قليلة، الفرص الاختيار والخيارات ما هي كبيرة. أما التجنيس عندنا لا، شيء آخر. وبرأيي لو حصل، أنا أقولها بصراحة كنقد وطني أو رؤية يعني إخلاصا للرياضة على مستوى الوطن، سوف لو حصل تجنيس عندنا لأجل المنتخب سوف يشوش على استراتيجيات البناء الرياضي، سواء البناء العام لتطوير اللعبة كرة القدم بشكل عام، وكذلك البناء الاستراتيجي لمنتخب الوطن الذي نهدف احنا الى ما بعد 8 سنوات. يريد منتخبنا ان يكون في احسن حالاته بناء وليس استقطاب لاعبين من العالم ثم بابسط المبادئ يضحكون عليك العالم. معلش يعني اسف على المؤاخذة في الكلمة دي، يقولون انت حققت منجزك بتجنيس، ما استطعت تبني رياضة. نحن نستطيع بناء رياضة وتحقيق منتخب عالي المستوى وبطولات الآسيوية ومشاركات محترمة عالميا بدون فكرة التجنيس. في المقابل لو وجدت فكرة التجنيس على أرض الواقع وعمل بها، وأنا عن نفسي لا أرجو ذلك، سوف يحدث آثار غير مرغوبة ربما ما ننتبه لها الآن لكن سوف نعرفها لاحقا. الصحيح يا أستاذ عزام هو البناء الصحيح.
0: نعم.
1: التصرف الصحيح هو البناء الصحيح في المنظومة الرياضية كما تعمل مختلف دول العالم الكبيرة. نعم. أنا بقول لك بس مثال سريع، يعني قد يقول قائل فرنسا ومدريد، هؤلاء ما جنسوا لاعبين، أبدا ما جنسوا لاعبين ولا يتنازلون لتجنيس لاعب لجنسيتهم.
0: عراقي، يعني يكون
1: من أبناء البلد،
0: هو الجيل تقريبا الجيل الثاني.

0: ثالث من يعني أبوه وجده موجودين.
1: طيب بالضبط، في الجميع.
0: طيب سؤالي الأخير لك، لو يعني حقق المنتخب هذا اللقب، لقب خليجي 27، وإن شاء الله يحققه، ما انعكاس ذلك على المرحلة المقبلة؟
1: طبعا سوف يرفع المعنويات بشكل كبير لكل الأوساط الرياضية بما فيها المشجع والمسؤول والإداري والفني واللاعب والدوري، ولكن بين هذا كله أنا أقول لو حقق وإن شاء الله يحقق دونيس، ليس الاستراتيجية استمرار المدرب الأجنبي حتى لو حققنا اللقب،
0: حتى لو حقق منجز،
1: حتى لو حققنا اللقب خليجي 27 وآسيا القادمة اللي بعد 5 شهور.
0: طيب اللي يقول لك استقرار والاستقرار الفني،
1: خلاص هذا بعد، لو تذكر عدة مرات ذكرت أنت حتى لو حققت نجاحات لابد أن يكون منظورك الاستراتيجي إحلال المدرب الوطني، لأن هذه قاعدة وطنية، قاعدة استراتيجية في رياضة كرة القدم للمحترفين، لابد مدرب بلدك وطني. أنت الآن حققت منجز، لو تشتغل صح بالوطني ستحقق منجزات ومنجزات أعلى وأعلى بكثير.
0: إن شاء الله يحقق المنتخب هذا المنجز ويحقق آسيا أيضا، ويكون تكون دائما مشاركاته على الأقل مشرفة، على الأقل حتى على مستوى المنافسة. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك، شكرا لكم.
2: نقاش على جدة FM.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي من خلف المايك، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: على هواك.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة مع

0: معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديد.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله، من مطلع عطايا سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مساكم الله بالخير مستمعينا وأصدقائنا، مساكم أخضر سعودي، مساء العز ومساء الفخر، مساء يليق بوطننا، مساء الحب اللي يسكن قلوبنا لهذه الأرض. دام عزك يا أغلى وطن ودامت رايتك خفاقة بالعز والمجد. اليوم الوطن السعودي إن شاء 96، بكرة بمشيئة الله تعالى، واللي لها طعم حقيقي مختلف. الكرة الأرضية كلها بكرة راح نشوف منصة إكس على طول، القلوب اللايكات راح تقلب بالعلم السعودي. طبعا بكرة إن شاء الله لكل السعوديين ولكل المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية نقول هذه من النعم العظيمة، طبعا إن هذا وطننا وموطننا وعزنا وأيضا فخرنا. حياكم الله أصدقائي وين ما تكونون بمشوار جديد، جمعني معاكم ببرنامج الزحمة، معي أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لقوناك.

ايضا اصدقائي، مثل ما احنا عارفين بكره بمناسبه يومنا الوطني السعودي 96 راح ايضا يصادف انطلاق كاس خليجي 27، وين؟ في غربيتنا، في جده. غير في جده التاريخيه راح نستقبل ابناء الخليج، دول مجلس التعاون راح ان شاء الله يشرفونا وينورونا بجده التاريخيه، فنقول يا هلا ومرحبا. اسفرت ونورت واستهلت واستبشرت بقدوم طبعا الخليجيين من الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، الكل رح الكوكبة هذه أخواننا الخليجيين رح إن شاء الله يكونون متواجدين بكرة بجدة. وبكرة منتخبنا السعودي يعز مقداره. نعم، بكرة كأس الخليج الساعة 9 يا جماعة، منتخبنا السعودي أمام أشقائنا الكويتيين، أمام المنتخب الكويتي بكرة جدة. أكيد جمهور جدة، إحنا بنعرف الجمهور من كل أنحاء المملكة راح يتواجدون لمؤازرة منتخبنا السعودي، فنبي بكرة المنتخب إن شاء الله يبيضها. أعطوني توقعاتكم أصدقائي نتيجة المباراة بكرة، يلا ابدأ أعطوني التوقعات.

ساعتنا الأولى أصدقائي مثل ما تعودنا رح يكون معنا سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة ظريفة وسناكة جميلة، سناكة تخص حلنا البشر والروبوتات. إحنا بنعرف الأحد عندنا بيكون سارة ومالك. بالنسبة لليوم أيضا رح نتكلم عن الروبوتات. في شغلة سايرة بيننا إحنا كبشر وبين الروبوتات، أنا ما أدري سارة ومالك لو كانوا متواجدين بالحدث اللي صار شنو اللي رح يكون. عموما اللي حابين يشاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM رح تكونون على 8002-44-8-8. ساعتنا الثانية رح تكون عبارة عن مقولة رح تكون عبارة عن تصريح، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش. كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فاللي حابين يشاركون إن شاء الله في ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكونون على أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. التصريح مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. ساعتين أصدقائي رح نقضيها مع بعض من الآن وحتى الساعة السادسة إن شاء الله بأحلى السوالف، ورح تكونون إن شاء الله تربل إيه مبسوطين ومستأنسين ومفرفشين مع المنوعات ومع فقراتنا ومع أيضا منتخبنا السعودي.

الله عليك يا حسن الهلالي 3-0. يقول أمينة تأكد أن الفوز رح يكون لمنتخبنا السعودي 3-0 ورح بكرة إن شاء الله. يقول الفرحة ما رح تكون يا جماعة ترى فرحتين، رح تكون فرحة واحدة، رح تكون فرحتين بإذن الله تعالى، رح تكون فرحتين. ها يا وسام بخرجنا، وسام نبي يقنع المنتخب ننطلق. الله الله يا أخضر، الله الله يا أخضر، يا أخضر، يا أخضر.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: على هواك.
5: في الزحمة على جدة FM.

مساء الخير عليك أمينة وكافة فريق الأعمال. البيوت اللي نشأنا فيها لم تكن جداراً وأسقفاً بل كانت مدرسة في فقه المشاعر. أنا العادة ما أقرأ بس هذا الكلام يا سعيد القحطاني ماكو أروع منه صراحة. فعلاً البيوت اللي نشأنا فيها ما كانت فقط جدار وسقف، كانت مدرسة في فقه المشاعر أبدعت صراحة فيها. ويقول سعيد القحطاني كالعادة يا أمون هاتوا السناكة اللي بترافقها

معزوفة نعم. أيوة روح روح يا روح يا القحطاني روح يا سعيد. هذا هذا هي معزوفة الطيرة. هلا هلا هلا هلا. بس اي بس ما قلت لنا صراحة يا سعيد المباراة كم نتيجة المباراة بكرة. حياك الله أبو إيلاب، حياك الله القطان، الفوز لصالح المنتخب السعودي 3-0 وراح تكمل الفرحة. نعم نعم يا حسن الهلالي، نعم هات السناكة. الله عليك الله الله الله الله الله يا هلالي الله. اليوم بكرة إن شاء الله الملعب، بكرة الملعب بكرة في جدة تاريخية، بكرة إن شاء الله في جدة غير، في جدة غير، بكرة الملعب إن شاء الله راح تشوفون تشجيع المنتخبنا ماكو مثله. أيضا منو منو منو منو ما شاء الله عليكم، الجداوي حياك الله يا الجداوي، 99 عام والوطن يكتب فصل جديد من المجد ويحسب طموح لا سقف له. بكرة إن شاء الله يا أمينة يقول جمهور الغربية راح نزلزل الملعب من التشجيع والله يكتب لنا الفوز بإذن الله يا الجداوي. الله يكتب لنا الفوز والفرحة فرحتين. عطى يستاهل يستاهل الله عليك. معرفة قلت هات الاسناكة بس يستاهل. حي الله أهل الشرقية أبو مرام يا هلا طريق الملك فهد، اكتبوا هات الاسناكة. ما رح أقرأ اللي ما يكتب هات الاسناكة. هشام من جزان رح أستفديك ورح أعطيك الطيران. يلا عطى عطى هشام يستاهل. أول مرة ما يكتب. أول مرة ما يكتب، أنا اللي ما يكتب رح أقولها يا جماعة. أوكي أيضا عندنا مازن الغانمي، قلنا مازن ما قلنا مازن، والله يا مازن ثلاثة، مازن اتوقعها 3-1 للأخضر. الله الله عليك يا مازن روح. هلا هلا هلا هلا هلا يا الغانمي حياك يا مازن. أيضا هات السناكة أمون، شو اسمك؟ يوسف الخليفة من الساحل الشرقي، أيضا من الشرقية، نواخذة الشرقية، عافية عافية عافية. هات السناكة. الفوز من نصيب المنتخب السعودي 2-1 أمينة، والفرحة فرحتين من أهل الجبال، وأنا السعودي فوق فوق. عبدو المصري حياك الله يا عبدو، أخوانا شقانا من مصر يا هلا يا هلا هلا هلا هلا هلا. الفرحة فرحتين نعم من أهل الجبال حياك. أيضا نروح لهنو، هنو حياك يا هنو، أول مرة تشاركينا هنو؟ لا مو أول مرة تشاركنا هنو، عط هنو عاشت هنو. هلا تقول هات الاسناكة أمون تستاهلين يا حبيبتي، أحلى تحية من برنامج في الزحمة. هلا عاشت هنو. أيوة الله عليك يا هنو الله. أنا بعد حبيبتي بحط البوست اللي عطيتيه. إنزين نكتفي بهذا القدر ونروح لسناكة اليوم. سناك

سناكة اليوم أصدقائي سناكة ما بين البشر والروبوتات. أنتم بتعرفون كل أحد عندي سارة من شات الجيبتي ومالك من شات الجيميناي، ولكن إحنا دائما اللي بنقرر من فيهم الصح ومن فيهم الغلط. اليوم سناكتنا بتتكلم عن مفاجأة في أول نزال بين إنسان وروبوت داخل الحلبة. بوكسينج بين ريبوت وما بين إنسان داخل الحلبة. تتوقعون أولاً هذا نزال عادل بيكون؟ هذا النزال فعلاً عادل؟ مين تتوقعون فاز؟ بسرعة بدو شاركوني، مين تتوقعون فاز بهذا النزال؟ الريبوت ولا البشر؟ بنشوف منو فاز. أنا بالنسبة لي صراحة لما شفت الشخص هذا يعني ملبسين خوذة وملبسين الدرع، بس الدرع المشكلة صغير عليه مو مقاسه، هنا الطامة الدرع صاير عليه، يعني كان جبته له شوي درع أكبر. وبعدين الشخص ما هو يعني ما هو معضل قدام ريبوت، إيش طوله الريبوت، وحتى يعني الأشياء اللي حاطينها عليه السيفتي ما هي مكفيته، صغيرة عليه المقاسات، صغيرة عليه. فعلشان كده أنا حسيتها صراحة يعني ما في اللي هو الخوذة إتس أوكي. أنا عشان كده ما حسيتها نزال عادل من البداية. طيب يقول لكم في مشهد بيشبه أفلام الخيال العلمي. والله إنه مو بس الخيال العلمي، إنه أحلام العصر يا جماعة صارت على أرض الواقع. الأفلام الخيال اللي نشوفها وأحلام العصر. يقول لكم داخل صانع المحتوى الأمريكي فرانكي لابينا حلبة في سان فرانسيسكو لمواجهة روبوت بشري الشكل من طراز T-800 في نزال استعراضي نظمته شركة قتال روبوتات ترفيهية REK. طبعا أظهرت مقاطع نشرتها شركة شخصية أو شركة لابينا مرتديا خوذة وأيضا معدات حماية، بينما يواجه الروبوت اللي صمم برأس يحاكي إحدى الشخصيات المعروفة أو شخصية تريمانوتر الشهيرة، وبيواجه آلية وبيوجه إليه لكمات وركلات داخل الحلبة. يعني ما أدري صراحة شلون أهما وزنوها. طبعا أقيمت المواجهة كانت في يوم سبتمبر الماضي، ووصفت بأنها أول نزال من نوعه بين إنسان وروبوت. أيضا يقولوا لكم أن إنسان في مواجهة الروبوت، لكن منو الفائز؟ من تتوقعون فات؟ الروبوت المستخدم في المواجهة كان من شركة إنجن إي آي الصينية، طوله كان 173، أنا توقعته أطول لأنه شكله أطول، بس كان 173 طول الروبوت. وبتظهر المقاطع تحركه داخل الحلبة وتوجيهها سلسلة من الضربات، بينما ركلات دفعت لابينا إلى جدار الحلبة وأسقطته أرضا. أسقط أرضاً يا جماعة، أسقط لبينا. أوبي. طبعاً المواجهة يقولكم ما كانت بين إنسان وروبوت مستقل، إذ كان T-800 بيتحرك تحت تحكم مشغل بشري. أنا هنا كان عندي تعليق، أنا لما قريتها صراحة السناكة في البداية قلت الإنسان بيفوز. ليش؟ لأن الروبوت مهما كان روبوت مبرمج في أكيد أماكن ضرب، الروبوت عفواً مبرمج في أماكن ضرب، ما راح يعني ما عنده ذكاء الإنسان وين يضرب. الروبوت أماكن ممكن يقول بس يلكم في الوجه فقط، في البطن، الظهر فقط، لكن الإنسان عنده قوة احتمال. أوكي وسام يقول مين بس عنده قوة تحمل، ولكن الإنسان عنده ذكاء يعرف وين يضرب. لكن شن المفاجأة؟ الروبوت أصدقائي كان بيتحرك بتحكم مشغل بشري، إنسان اللي كان بيشغله، فالإنسان هذا عارف نقاط الضعف عند الإنسان الآخر. فهذه كانت نقطة صالحة، أنا بشوف نقطة لصالح الروبوت. يقول لكم طبعا باستخدام أجهزة تحكم ونظارات للواقع الافتراضي. والله مسكين اللي واجه هذا النزال. هذا لازم يدخلونه موسوعة جينيس، لازم، يعني مو بس بيواجه روبوت لا، حتى بيواجه شخص يعني هو اللي بيتحكم ولابس نظارة من الواقع الافتراضي. يقولكم فيما تساعد أنظمة الروبوت في الحفاظ على توازنه، يعني شفتوا يحافظون حلقة، شوفوا في أجهزة تحافظ على توازنه. ليش؟ عشان ما يطيح، مو عدل، it's not fair صراحة. واستقرار حركته، مو بس توازنه واستقرار حركته، لا لازم يكون فيها اعتراض، هذه لازم يكون فيها اعتراض. يقولكم وكانت قرارات الهجوم وتوقيت الضربات بيد المشغل البشري.
طبعا المقاطع بتظهر ان لابينا بدأ توجيه بعض اللكمات الى الروبوت قبل أن يرد الأخير بسلسلة من الركلات القوية، إحداها دفعتها إلى الحاجز الشفاف وأخرى أسقطتها على أرض الحلبة. وقالت الشركة ردا على أحد التعليقات إن لابينا واصل القتال وتمكن من التغلب على روبوت، مضيفة أن واجه 3 روبوتات وأن مزيدا من اللقطات ستنتشر لاحقا. يعني هذا كان بطل، هذا كان بطل. تشوفوا الناس قالوا أنه مو روبوت واحد، كانوا 3 اللي بيشغلونه، يعني هو مو واحد مقابل 3، واحد مقابل 3 يا جماعة. طبعا هذا قالوا ان عرض ترفيهي بيعتبر قدمته او نظمته احدى شركات نزالات للروبوتات، وبتعمل على تقديمها في صورة عروض ترفيهية وتطوير ايضا جهاز محاكاة للحل النزالات بالروبوتات، بيعتمد على تقنية الواقع الافتراضي بحيث يتحكم البشر بآلات عن بعد. طبعا ايضا الشركة بتقول ان صنعت التاريخ باول مواجهة بين انسان وروبوت وبيشبه ترمينوتر، ونشرت لقطات على النزال معلنة انها راح تبدأ ببث مزيد من هذه النزالات.

طيب اولا هل تشوفون مثل هذا؟ هم يقولون ترى باي ذا واي قالوا ان لبينا هو اللي فاز في النهايه، لكن السؤال الاول مثل هالنزالات تشوفونها عادله؟ ريبوت بيشغلون ثلاثه مقابل واحد بيواجه، يعني حتى الاشياء السيت اللي لابسها صغير من مقاسه، يعني بطنه بطه طالعه حتى المقاسات اقل صغير عليه الحمايه مو صحيحه، الريبوت ما اكيد ما راح يتاثر. هذا واحد. اثنين، هل تتوقعون مثل هذه النزالات ممكن تنجح؟ ان لما تنتشر هذا عرض ترفيهي فقط، ولكن اذا صار على ارض الواقع هل تتوقعون انه راح يكون في اقبال، راح يكون في اقبال شديد على مثل هذا النزال؟ هالنزالات تتوقعون ان الناس يعني راح تثير الاهتمام عندهم، راح تثير ان نبغى نشوف شو اللي يصير؟ تتوقعون راح يكون في جمهور للروبوتات وفي جمهور للانسان العادي؟ ساره ومالك يعني باي ذا واي راح يكون اكيد راح يروحون مع الروبوت يا ويلهم مني لو أشوفهم يروحون يشجعون ريبوت، أنا أتوقع رح يروحون يشجعونه. طيب هل في معايير تتوقعون؟ ريبوت ما أعتقد أنه رح يحس، لكن أكيد أنه لازم يكون في معايير من خلالها الإنسان رح يتفوق على الريبوت. شنو المعايير يا ترى؟ شنو المعايير؟ أنت أعطونا معايير، شنو المعايير اللي تتوقعون أنها رح تنحط؟ This is our snack for today. دن دن حلو حلو ها. ايه هذا هو وسام يقول أمينة شلون طب يعرفون أن الريبوت يتألم؟ يعني الشخص الآخر اللي في النزال أكيد أنه حيصدر أصوات ذا، لكن الريبوت شلون رح يتألم؟ صراحة وسام أنا كان نفسي تسمعون صوت وسام جايب صوت روبوت صح يقول آي أمينا نعم لقد أسقطتني يا رجل. تخيلوا أبيكم تسرحون بخيالكم ويبدو شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أفهم، عطوني المعايير وهل هذا النزال عادل وإيش اللي ممكن إحنا نضيف مثل هذه النزالات. هل راح تلاقي قبول كبير على 800-244-2828؟ من اللي فاز؟ ما سمحت، أنا قلت من اللي فاز، لا ماني قايلة، طالما ما خلينا نشوف من اللي فاز. يلا

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟

0: ممكن وممكن بلانبي وكمان أونلاين وكمان
1: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
2: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. على هواك. في الزحمة على جدة FM.
5: سناك

ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم من جديد بمشوار برنامج في الزحمه اللي يخلينا نروح ونشوف اصدقائنا كيف كانت تعليقاتهم مشاركاتهم على سناكة اليوم اللي تكلمت عن مفاجأة في أول نزال بين إنسان وروبوت داخل الحلبة. يا ترى شلون تتوقعون هذا النزال كان؟ قولوا لي أنتوا، وصفوا لي، أبيكم تروحون بخيالكم وصفوا لي هذا النزال اللي كان بين بين إنسان وما بين روبوت كاربوت. وبس الروبوت هذا بيحركونه، يعني في شخصين في لابسين نظارة الواقع الافتراضي وبيتحكمون عن بعد طبعا بالنزال داخل الحلبة. عطوني شلون تشوفون صراحة، تشوفون مين فيهم، مين اللي جلد الثاني، الروبوت جلد ولا الشخص هو اللي كان أمام هذا الروبوت هو اللي فاز عليه؟ قولوا لي مين تتوقعون اللي فاز بالنزال؟ لبينا، تتوقعون لبينا هو اللي فاز بالنزال ولا الروبوت؟ هذا واحد. بتشوفون النزال مثل هذه النزالات تعتبر يعني عادلة، يعني مباريات صحيحة، بتعتبر المقاييس ما بين الاثنين روبوت وإنسان بشري، هذه بتعتبر صحيحة، نزالات صحيحة لأنها ذاك روبوت في النهاية. يعني بتشوفون بتشوفون عادل؟ أعطوني المعايير المفترض أنها تكون في معايير لمثل هذه النزالات، وهل هذه النزالات راح تحقق انتشار؟ بتشوفون راح ممكن أنها تحقق انتشار في المستقبل، نشوف جهتين، جهة روبوتات كثيرة قاعدة تشجع روبوت مال صديقهم، وجهة ثانية إحنا البشر بنشجع صراحة بنشجع زي لبينا بنشجع الإنسان. بس أنا شغلة واحدة صراحة قلت لكم إياها استوقفتني، إن لبينا ما كان معطين اللبس اللي لابسه، كان صغير عليه، المقاس صغير، يعني هو المفروض يلبس XX large، معطينا X small والله العظيم، يعني كأن الموضوع كأنهم يبون يفوزون الروبوت، واضحة الروبوت كان يبون يفوزونه. لبينا كان لابس مقاس XX small مو مقاسة. عموما أعطوني آراءكم، وين هذا، وين حزام هذا، حتى لو حزام كان الحزام بيغطي بالراحة وبيصير فيه سبيس بعد. طيب شاركوني أصدقائي على لبينا والروبوت النزال اللي صار داخل الحلبة، وأعطوني توقعاتكم بالنسبة إن شاء الله لمباراة منتخبنا السعودي بكرة أمام شقيقة الكويتي بخليج 27 على 800-244-2828. ويلكم يا تركي، تركي الرويلي يقول أمينة السلام عليكم، وعليكم السلام، يقول 3-1 لمنتخبنا السعودي، يقول واضحة راح تكون 3-1، أغلبكم على فكرة أغلبكم قاعدين يقولون 3-1، المباراة بكرة إن شاء الله الساعة 9 في الليل والكل المساء، الكل قاعد أنا شايف النتيجة الأغلبية 3. طيب أيضا عبدو المصري يقول أكيد أمينة البشر أفضل وأحسن في النزالات وفي العمل من روبوتات، روبوت يخلي الدنيا بطيئة ومملة، هذه نقطة صح، الروبوت في زيها الصراعات البوكسينج ومين فاز على الثاني ومين أعطى لكمة قوية، الروبوت لما يجي يلاكم بالبطيء، أتوقع أن حركته بالبطيء يا دوب بالبطيء، لما يجي يحط زي محمد علي كلاي كذا يحط إيدينا على وجهه بالبطيء، يعني الإنسان عنده فيه السرعة، إحنا بنتميز بالسرعة،

اتوقع المفترض فعلا زي ما قال عبده احنا اسرع، فالانسان مفروض يفوز فعلا في زي هالنزالات في الملاكمه. صح حسام، الروبوت بطيء. شلون بطيء؟ الا لا يا يقول لا امين اكيد طوروه. لا يا معود والله هذه نقطه في صالحنا. عموما انا جبران، ويلكم يا جبران. يقول صراحه اشوفها تجربه غريبه مثيره بنفس الوقت. شفتوا مثيره، اتوقع ان بيكون لها حضور. تخيلوا تدخل الحلبه وانت عارف ان خصمك روبوت. احس الانسان مهما كان قوي بيحسبها ألف مره قبل يواجه اله ما تتعب ولا تتاثر مثل البشر. هذه نقطه لصالحهم، لصالح الروبوتات، ما يتعبون مهما ينطق مهما ينجلد ماكو. يقول جبران لكن بالنهاية الإنسان قدر يتغلب على الروبوت في أول مواجهة بينهم، وهو فعلا هو اللي فوز لبينا. وهنا يجي السؤال، إذا الروبوتات وصلت لهذا المستوى من القوة والحركة كيف بتكون المواجهات في المستقبل؟ يمكن نشوف يوم يصير فيه الروبوت منافس حقيقي للإنسان في الحلبة. أنا أتوقع هي الآن ماخذينها كترفيه، هذا أول نزال وترفيه، بس أنا أتوقع رح تصير على الأرض رح تصير على أرض الواقع. أروح مع الروبوت مازن، يقول أمينة الروبوت رح هو اللي يفوز. أبو رجاء حياك الله يا أبو رجاء، شكرا لك على الكلام الطيب، ممنونة لك صراحة على هالكلام والكومنت الحلو الظريف، يعطيك العافية. حكتفي بهذا القدر أصدقائي، رح أطلع فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا تصريح، وتصريحنا اليوم تصريح جدا جميل للدكتور عبد الله السلمان الاستشاري الأسري. والأستاذ عبد الله، الدكتور عفوا عبد الله، صرح بتصريح صراحة المستشار الأسري، صرح بتصريح كثير حلو كثير رائع، راح نسولف ندردش حوله. فكل اللي حابين يشاركوني راح يكون من خلال الأرقام إذاعة جدة FM، ابدوا كثفوا الاتصالات على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة من خلال واتساب الإذاعة على 8002442288. أيضا التصريح مطروح بين إيدينكم من خلال المنصة على @جدة_راديو، أيضا على صفحتي الشخصية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله، من مطلع عطايا سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. على هواك.
1: في الزحمة على جدة FM.

الساعة 5 ودقيقتين في استديوهاتنا في إذاعتنا الرائدة جدة FM. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. يا أهلا ويا مرحبا بكل المبدعين، بكل الرائعين، بكل المتحمسين اللي بيشاركونا مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا رح نروح لتصريح. تصريحنا لهذا الأسبوع طبعا هو للمستشار الأسري الدكتور عبدالله سلمان، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل مصداقية وبكل شفافية، وشعرنا واحد ومتعرف عليه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طبعا تصريحنا اليوم اللي صرح فيه الدكتور المستشار الأسري الدكتور عبدالله سلمان من خلال صفحة الخاصة على منصة إكس، بيقول فيها إن الزوج الذكي

0: عاطفيا واجتماعيا. شوفوا لاحظوا أصدقائي، الزوج الذكي عاطفيا واجتماعيا يستشير زوجته في كل أموره. هذا الزوج لما يكون ذكي عاطفيا واجتماعيا لابد أنه يستشير زوجته في جميع أموره، في كل أموره لازم ياخذ رأيها، لازم ياخذ رأيها. إيش رأيكم أنتم؟ هل بالفعل أصدقائي المتزوجين مع الأزواج، هل فعلا والزوجات أيضا، هل فعلا الرجل الزوج الذكي عاطفيا واجتماعيا لازم يستشيرها في كل أموره، في كل خصوصياته، في كل نقاط حياته لازم يستشيرها، لازم رح ياخذ رأيها؟ تتفقون ولا تختلفون؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012. وهل لما يستشيرها وتعطيه رأيها يسمع كلامها ولا ما يسمع؟ قالوا لي يسمع كلامها ولا لا؟ أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002 4 4 2 8 2 8. ويلا بينا. طيب على بال ما تذهب الاتصالات يا جماعة، في كثير من التفاصيل أكيد يعني إحنا حتى قاعدين تحت الهواء نناقشها، كثير من الأمور أكيد اللي بيمر فيها الرجل. إحنا بنعرف الرجل القرارات اللي بيأخذها غير، ونظرته غير صراحة أيضا نظرة المرأة. المرأة بتنظر للأمور من منظور مختلف تماما عن الرجل، ولكن لما يجي يستشيرها في موضوع ما، هل المفترض يستشيرها بجميع أمور حياته أو في مواضيع نعم يأخذ رأيها فيها، وفي مواضيع لا المفروض إنه ما يأخذ، يكون غامض فيها ما يشاركها، في أمور المفروض إنه ما يشاركها من حيث إنه يأخذ رأيها ويأخذ إيه أو لا. وهل يسمع؟ هل المفروض إنه لما تعطي رأي يسمع لها، ينفذ، يقول أوكي تمام ولا لا؟ يلا نبدأ الاتصالات. ذهبت معانا. ألو بونسوار.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا يا هلا مسي وازن، شلونك؟
1: حياكم الله يا مينا، وحيا الله بوسام والحبايب والمستمعين كلهم.
0: حياك مازن. مسي مازن قول لي ايش رايك، تتفق ولا تختلف؟
1: اول شيء خليني اقول كل عام وطننا بخير، اسال الله سبحانه وتعالى انه ربنا يحمي هالبلد، بلد الحرمين الشريفين، من كل حاسد وحاقد ان شاء الله يا رب. انا اتفق مع التصريح لكن بحدود المعقول، يعني مو كل شيء تستشيرها فيه.
0: طيب يعني بالنسبة كم مازن؟
1: خلينا نقول 60%.
0: 60% يستشيرها،
1: 60%، لكن أما الباقي الشيء اللي يخصه لا لا، لأنه تعتبر خصوصية له.
0: أنزل بس أنت كذا والله العظيم من كلامك كأنك تقول إيه 100%. عموما
1: لا ولا لا لا مو مرة
0: مازن، 60% نسبة أوكي، لكن هل يسمع كلامها ولا
1: والله هذا يرجع له هو،
0: يعني مو شرط أنه يسمع كلامها. أجل إيش حق استشارها؟ يمكن افتح لي باب للنقاش. ليه؟ أنا قلت لك
1: لا هو يشوف رايها بالأول.
0: أوكي.
1: وبعدين ذاك الوقت يحدد.
0: طيب الرجل معناته الرجل اللي أنت من وجهة نظرك زي ما قال الدكتور عبد الله اللي يستشير زوجته، هذا ذكي اجتماعيا وعاطفيا.
1: إيه ذكي
0: عاطفيا بتشوفه؟ إيه ذكي. ليش ذكي اجتماعيا وعاطفيا؟
1: لأنه هو يعرف زوجته اللي هي تخاف عليه وتكون حريصة عليه.
0: وجهة نظر. أوكي طيب تمام، شكرا مسيو مازن، شكرا لك مستر مازن، يومك جميل.
1: Thank you. ويومكم أجمل
0: إن شاء الله. شكرا لك، مشكور يا مازن. الروح المروم بلا مروم.
2: هلا والله سهلة.
0: يا هلا ومرحبا مروم، مرام الرياض. يا هلا مرحبا منورة.
2: يا هلا الرياض وزحمة الرياض.
0: الله الله الله، اطربيني
2: من عز الزحمة.
0: وناسة زي ما يقولون اخواننا اشقائنا البحرينيين، اناسة.
2: والله
0: مرام وين طافك امس؟ طافك السلحفاة وال طافك السلحفاة امس
2: السلحفاة والأرض. صراحة بقول لك امس ايش السلحفاة امس، في ما شاركت ترى امس على فكرة، لانه كنت مشغول.

0: على طول طالعه موعد.
1: الله يهدي بالك. طيب اجل خلينا نروح عشان الوقت. هل الرجل زي ما قال الدكتور عبد الله سلمان اللي بيستشير زوجته هذا ذكي اجتماعيا وعاطفيا؟
0: ذكي اجتماعيا وعاطفيا بس اذا تبين رايي
1: اعطيني. تتفقين ولا تختلفين معه؟
0: عادي يعني، بس انه ترى على فكره مو لازم الرجال يستشيرني في كل كبيره وصغيره. اولا اذا شيء يخصنا طبعا هذا شيء اساسي ويا ويلي، بس اذا شيء يخصه لا صدق والله شوف اذا شيء يخصه هو مخير براحته، يبي يستشيرني ما يستشيرني، يبي يسمع كلامي يعني يعني انا اللي وجهه نظره اللي رايي، اخذ فيها يا حي الله، ما اخذ فيها عادي.
1: انزين
0: شيء راجع له يعني، هذا شيء خاص فيه صراحه.
1: اوكي بس
0: شيء
1: بس
0: اساسي مو لازم.
1: اي بس اذا شيء فيه مشاركه يستشيرك.
0: يمكن انا يمكن اي بس يمكن انا
1: ولا يا ويله.
0: اي هذا شيء دخل
1: يا ويله يا ويله يا ويله
0: لا
1: مرام
0: لا بس والله صراحه
1: اقول
0: بس اذا شيء خصه بسلامته. طب انا يمكن بعد انا ما عندي
1: ليش بسلامته ليش
0: اذا كذا. انا بقول لك شيء امنه، خلينا نكون واقعيين.
1: قول
0: كل انت تكلمت الحين عن الزوجه.
1: إيه؟
0: مو كل الزوجات ارائهم صح، ولا هو كل النساء رايتهم سديده.
1: اوكي
0: ولا هو بالنساء انهم يعني تقع يعني يثق في رايها. نكون واقعيين.
1: طب بس ايش معنى اذا شيء يخصه؟ اذا الشيء اللي يخصه معناته يخصك، الشيء اللي يهمه يهمك، مصلحتك تهمك.
0: في شيء طب اثنين، انا اذا في شيء يخصني احنا انتم توجهينها للزوج، بس انا اوجهها مثلا للزوج. اذا انا في شيء يخصني وانا خلاص 100% انا ماخذ قرار فيه، ما راح اخذ رايه.
1: ما راح تاخذ رايه؟ اوكي
0: اذا بيزعل مثلا يقول لا شركيني فذا اوكي ممكن اعطيه خبر، بس ما راح اخذ رايه لانه خلاص انا تتكلمين عني، انا لي راي خاص فيني.
1: أوكي.
0: انا شيء خاص فيني ما يحق لي يزعل. وكذلك هو اذا مثلا في شيء خصه وما قال لي او ما استشارني في شيء راجع له، وإذا بياخذ برايي حياه الله.
1: يعني مثلا طيب مثلا مرام يبغى هو ينقل لشركه ثانيه، اوكي جاله عرض في شركه ثانيه وينقل، ما يجي لا انت قلتي شيء خصه، كيفه يجي يقول ما يبي يقول براحته. هل معناته ما يجي يقول لك انا ناقل شركه ثانيه انا جاني عرض؟
0: لا طبعا لحظه، اذا ناقل شركة ثانية احتمال راتبها مو كويس يعني ما راح يدلعني في الراتب زي الراتب الأول.
1: أنت قلتي بكيفة لا ما يخصك، هذه من الأمور الخاصة. أنت لما يجيك عرض وظيفي، أنت العرض الوظيفي تروحين تستشيرينه ولا هذا شيء خاص فيكي أنت؟
0: لا والله إذا أثق في رأيه وأدري إنه إنسان واعي وفاهم ورأيه سديد لا والله بستشيره، بس إذا ما عند جدتي وما رأيه بيوديني في حديرة لا والله ما راح. وانا بعد اذا انا رايي مرام خلاص لا تدخليني في مشاكل، انا ما عندي
1: احد. والله يا مرام لو تشوفين انا قاعد اضحك من الواتساب حق الاذاعه، كلهم قاعدين يعلقون على كلمه اذا شيء بيني وبينه، تركوا كل كلامك وقاعدين يعلقون على كلمه واحده قلتيها يا ويله.
0: لا لا لا لا لا لا بس صدق يعني شيء خاص فيه، ليش احنا كذا معقدين؟ يستشيرني يا هلا وسهلا، مو يستشيرني بصراحه.
1: اوكي بالأخير. ايوه شوفي متى متى متى متى متى بكيفه، اذا كان شيء متعلق بينه وبين ربعه، بينه وبين هلا اهله، هذا انا انصح ان يعني المتزوجه ما تتدخل بينه وبين اهله خواته امه
0: شيء مصيري بحياته العمليه المهنيه.
1: لا هذه تعتبر شراكه، هذه شراكه، هذه قرارات مصيريه يشترك فيها كل الاسره. المفترض يكون عندك خبر لازم.
0: صحيح اكيد لازم.
1: اي لا لازم يعني مثلا جالا نقل في مكان ثاني بلد ثانيه
0: على كيف ما ينقل وانا جاي بالرياض.
1: لا ممكن اذا كان افرض انه كان الراتب مغري، دبل راتبه مثلا 3 مرات وفرصه، هذه الفرصه ممكن انها ما تتكرر، راتب جدا ضخم.
0: والله المكان حلو وهو اريح له وحاب يجرب تجربه جديده وحلوه، انا معه
1: معاه يعني. مو يا ويله يا مرام.
0: لا لا لا لا عاد نجي للجد عاد
1: ايه. شوفي حتى لو مكان
0: شوفي اذا هو رجال يستاهل، واذا هو رجال يعني فعلا انا اثق في قراراته لا والله بروح معه وبالعكس عادي.
1: حتى لو ما رحتي معاه هي اكيد ما حتكون يعني فتره زمنيه مثلا 10 سنين، ده ممكن هو يروح لسنتين ثلاثه ويرجع او ممكن حتى
0: انا كنت رايحه 16 سنه بالجبال.
1: ما شاء الله كنت بالجبال. كنت بالشرقيه بعد.
0: ايه كنا اوكي الشرقية.
1: طيب هذا انت عندك هذا الاكسبيرينس ورجعت للرياض صح؟ بس في نهايه المطاف رجعت للرياض، بس 16 سنه كبيره هذه. لا هذه تروحين معايا معوده، هذه تروحين معاه هذه
0: إيه يعني فيها هذه عمر عشرة
1: طبعًا تغير اللي تغير وأحداث كثير تصير. مروم شكرا لك يا حبيبتي، شكرا على المشاركة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في الزحمة على جدة FM.
2: المستشار الأسري الدكتور عبد الله السلمان صرح بتصريح أصدقائي من خلال صفحته على منصة إكس، بيقول فيها إن الزوج الذكي عاطفياً واجتماعياً. شوفوا، الزوج الذكي عاطفياً واجتماعياً يستشير زوجته في كل أموره، في كل أموره من A to Z الكبيرة والصغيرة. الرجل الزوج الذكي عاطفيا لازم لابد أن يستشير زوجته فيها. تتفقون ولا تختلفون مع تصريح الدكتور عبد الله؟ هل فعلا الزوج الذكي اجتماعيا وعاطفيا لابد أن يستشير زوجته في كل أموره الصغيرة والكبيرة، في كل قراراته، في كل خطواته لازم يروح يستشيرها وياخذ رايها، وإذا آخر أخذ رايها يسمع كلامها ولا ما يسمع؟ أبي أعرف هالنقطة بعد، يسمع كلامها ولا لا؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني أصدقائي على أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون اللي خارج مدينة جدة يرفقونها بالمفتاح خطها الجدة على 012. حياكم الله بكلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-242-8828. الموضوع مطروح بين إيديكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم وما تكتبون هالشغلات أيضا، أتمنى أنكم تعملون نفولو. نروح لأبو تركي. عدل أبو تركي، مساك الله بالخير.
3: السلام عليكم، مساكم بالخير وطاقم البرنامج المستمعين الكرام.
2: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله. من وين تكلمني أبو تركي؟
3: من الخرج. والله
2: من الخرج، حيا الله للخرج. الخرج خرجك لو طال هرجك. عدل،

0: الله يحييكم على جدة والله، مرحبا على روسنا والله.
1: تسلم تسلم، الله يرفع راسك دائما ان شاء الله. ابو تركي الله يسلم راسك. ابو تركي، تتفق مع الدكتور عبد الله ولا تختلف معاه؟
0: لا والله انا بالعكس. انا بالعكس.
1: وشو
0: لازم هي
1: تتفق ولا تختلف؟
0: لا لا اختلف، لا بس انا كرجال ربي اعطاني القوامة ان هي اللي تسمع كلامي وتعطيني كل ما تدور عندها اساس انا احللها وكذا وكذا، لكن هي تفرض وتخوفني ولا شيء. لا،
1: منو قال تفرض؟ منو قال تخوف؟ انت ما عليك من اراء المستمعين، احنا ناخذ رايك انت. وهو ما قال كذا الدكتور عبد الله، الدكتور عبد الله قال الذكي الزوج الذكي عاطفيا واجتماعيا يستشير، ما قال يسمع كلام، قال يستشير زوجته. انت مع هالكلام ولا لا؟
0: والله انا لا، انا ما انا بالنسبه لي
1: إيه؟
0: انا هي اللي تستشيرني.
1: اوكي، خليك من الزوجة، احنا اللي نتكلم فيك انت كزوج، هو الدكتور عبد الله تكلم عليكم انتم كأزواج. لما يحط تصريح انا للزوجة راح اجيبه وراح احطه وراح اخليكم. طيب ابو تركي، معناته الرجل مو ذكي اجتماعيا ولا عاطفيا، مو صحيح؟
0: لا مو والله، بالنسبة للرجل له خصوصياته.
1: اوكي،
0: حاجات خاصة بينه وبين زوجته.
1: اوكي، اللي تتكلم
0: فيها
1: اي زي ايش يستشيرها؟ بشنو؟
0: لازم تقول في امور الحياه، الاولاد، الميزانيه حق البيت.
1: اوكي، ميزانيه البيت، بالنسبه للامور اللي تخص الابناء هذه يستشيرها فيه، عدا ذلك لا.
0: اي على اساس تربيتهم وكذا، وهي نفسها طبعا نفس الشيء تربيه العيال. يعني كل واحد له مجاله، واذا صعبت الامور اذا صعب هذه الامور في امور حاجات الانسان ضعيف في بعض الاوقات يقدر يصير اقرب له منه
1: زوجته. اي يعني معناته انت المفروض تتفق ما تختلف، الرجل الذكي اجتماعيا وعاطفيا يستشير مرته، يستشير زوجته.
0: اي يستشير، بس الامور مو على اساس انها تكوش علي مره كامل.
1: شكله بتركي جات جنبك الحين، قبل شوي قعدت تقول لا ما كانت موجودة، الحين دشت عليك. يا ابو تركي، يا ابو تركي الامثال من سنة
0: يكوشوا
1: ويحب التكوين يا معود، خلينا من ذلك اللي يسيطرون.
0: بلدنا هم والله.
1: المثل شو يقول يا ابو تركي؟ المثل شو يقول؟ المثل يقول وراء كل رجل عظيم امرأة، صح ولا لا؟
0: ايه طبعا، في المملكة المتحدة
1: الامريكية
0: الالمانية.
1: عموما شكرا لك ابو تركي، يومك جميل والله. انا اسعد، الله يخلي لكم تركي ويخلي لك تركي واخوانه ان شاء الله يا رب.
0: الله يبارك فيك
1: اختي. تسلم، شكرا لك ابو تركي، يومك جميل ان شاء الله. خلاص وسام قفلت، قفلت من ابو تركي. تتوقعون ابو تركي غير رايه ليش؟ قال لا واختلف داش يعني مره. بعدين شوي كذا حسيت غير رايه بسرعه، قال ايه لا تتوقعون ليش غير رايه؟ زين خلينا نروح لابو عبير، نروح لابو عبير. مساك الله بالخير ابو عبير، شلونك؟
2: الله بخير استاذ امينه، كيف الحال؟
1: هلا ومرحبا، الحمد لله تمام، انت شلونك؟
2: الله يحفظك.
1: تتفق مع الدكتور عبد الله سلمان ولا تختلف معه؟
2: والله اختلف كليا.
1: ابوي كم بعدت كليا؟
2: أيوه.
1: ليش يا أبو عبير؟
2: الصراحة راحة.
1: إيه طبعا الصراحة راحة، طبعا كل واحد بعد حر يعني براية.
2: الاستشارات اللي فيها أخذ وعطاء ومرادة وليش وما ليش ما أحبها خلاص، يعني يقول اللبيب الإشارة يفهم.
1: أوكي، يعني الزوجة راح تقعد مثلا لازم تعرف ليش ولا وما يصير.
2: إيه خلاص يا أمينة، مو عشرة عمر خلاص. هي تعرف اللي عليها وأكيد أنها عارفة من غير ما استشارة.
1: إيه بس مو تكون هي أفضل شخص تستشيره في أمورك؟
2: ما استشيرها في اي شيء
1: ابدا
2: ابدا كليا ما.
1: طب البيت يعني ابو تركي على الاقل اداش يعني بشراع وبيداه، بس بعدين طخ.
2: هذه حاجات امينه، هذه حاجات مرئيه يعني ما يحتاج فيها استشاره، يعني كامور بيت.
1: طيب امور البيت والاطفال هذا فقط اللي يستشير فيها الزوج.
2: انا بالنسبه لي ما اعتقد انها استشاره، كل شيء مرئي قدامك يعني. خلاص
1: اوكي، معناته مو صحيح زي ما قال الدكتور عبد الله، مو ذكي اجتماعيا وعاطفيا اذا استشارها. لا مو صحيح،
2: لا والله دمار نفسي.
1: ابو عبير معناته انت مو مع المقوله وراء كل رجل عظيم امراه.
2: لا بس ما تكون مو بشرط الزوجه، تكون مو بشرط الزوجه، الام.
1: ممكن الأم الأخت ممكن.
2: أيوه الأم مدرسة، مو بشرط الزوجة، الزوجة مع احترامي كل الزوجات.
1: عموما وجهة نظر يا أبو عبير، وجهة نظر. أنا شكرت لك صراحتك وشفافيتك ويومك جميل.

0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء الله
0: الله
1: يا رب.
0: الفوز السعودي ان شاء الله.
1: اي عطني، نسيت اسال بتركي، صدمني صراحه والمدح.
0: اتوقع انا 1-0 السعودية ان شاء الله.
1: 1-0 يا رب يا رب، حتى 1-0 صراحه حلوه، ونقول يا رب ان شاء الله باذن واحد احد. شكرا شكرا يا اهلا ومرحبا فيك، نورتنا، شكرا لك، يا اهلا ومرحبا فيك. ناخذ نومي الهام.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا وعليكم السلام، واحلى بونسوار البله الهام، شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير وعافيه.
1: الهام قبل لا انسى، كم المباراه تتوقعين اليوم؟
2: بكره مش اليوم.
1: بكره انا مصره على اليوم.
2: انت عايشه في جو بكره.
1: لان اليوم اكو احتفال وبكره اكو احتفال.
2: اتمنى صراحه، مش اتوقع، اتمنى فوز السعوديه اكيد يعني.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى. فعلك قبلته الهام، ايش رايك بتصريح الدكتور عبد الله؟
2: والله اختلف معه
1: كمان. الهام من جد تختلفين؟
2: اي طبعا اختلف معه. الرجال ياخذ رأي زوجته في كل شيء، في كل أموره صراحة. هذا ما عنده شخصية أساسا، ما عنده قدرة على اتخاذ القرار.
1: ما عنده شخصية
2: ولا عنده قدرة على اتخاذ القرار
1: ولا
2: في
1: قدرة.
2: في أمور ممكن يصير بينهم تشاور وكذا، هذه لازم تصير. الأشياء الخاصة بالأولاد،
1: أوكي،
2: بالبيت مثلا جاه نقل في مكان بترتب عليه، خاصة إذا كانت موظفة بترتب عليه أمور كثيرة مرة واحدة، ممكن يصير بينهم نقاش، بس مو معنات إنه ياخذ رأيها أوكي موافقة ولا مش موافقة. بس هي الخطط اللي بيحطونها عشان يرتبون أمورهم هذه لازم يكون فيها مشورة، لأنها تترتب عليها أمور كثيرة، مجرد إنه نقل يعني هو بيروح وخلاص، لا. في نقل البيت، إذا كانت موظفة نقل وظيفتها، مدارس الأولاد، ترتيب الحياة بشكل عام يعني. فهذه لازم فيها مشروع.
1: يعني اللي يخص الهام من كلامك، اللي يخص أمور الجدران الأربعة والسك والأرض اللي واقفين عليها، هذه فقط يستشيرها.
2: نعم هذه لازم يستشيرها.
1: لازم. عدا ذلك
2: لأنه
1: لا.
2: يترتب عليه أمور ثانية. ما عدا ذلك إذا هي إنسانة حكيمة. لأن مش كل إنسان أصلاً الواحد يستشيره، سواء كان يعني
1: إذا كانت حكيمة،
2: إذا كان حكيم يعني سواء رجل أو امرأة، ما حد يستشير أحد.
1: طيب
2: إذا كانت حكيمة وتتخذ قرارات ممكن تفيده فيها فعلاً، ممكن يستشيرها، لكن مش في كل أموره، ما عليه. في أموره لازم يبت فيها نفسه والرجال.
1: زي إيش الأمور اللي ما يستشيرها فيه؟ يستشيرها فيها زي إيش الهام؟
2: اللي ممكن يستشير في أقصد خاصة فيه هو، ممكن مثلا واجه مشكلة في العمل كانت مسببت له حيرة كذا، ممكن يستشيرها في إذا هي كانت
1: يفضفض
2: لها، ممكن أثناء فضفضت لها تعطيه رأي حكيم.
1: أوكي.
2: فهمتي؟ إذا كانت هي، لأن في بعض الحريم ما شاء الله تبارك الله تحسين حكمة تمشي على الأرض صراحة. بغض النظر عن عمرهم يعني للأمانة. وفي ناس لا، لو قلت لها، لو قال لها ولا استشارة، ما شاء الله بخور السوق، كل الأمة العربية والإسلامية والعالم
1: بتحكي. نحكي احنا هذا الواقع. لا كلامك واقع، هذا الواقع. بس الهام معناته انت مش، انت زي ابو عبير وابو تركي ومرام، مو وراء كل امرأة، وراء كل رجل عظيم
2: ما له علاقة. ما له علاقة.
1: ما له علاقة
2: وراء كل رجل عظيم امرأة، هي توفر له البيئة المناسبة، هي تكون داعم له، هذا معناتها، مو معناته انه يستشيرها.
1: مو معناته انه يستشيرها.
2: لا لا لا. طيب. انا اعتبر هذا لو يجيني رجال زي كذا اقول له مع السلامه، شو تم.
1: ليه ما يكون هذا؟ لانه واثق فيكي، واثق في زوجته، واثق
2: بك. اوكي في ثقه، بس انك كل
1: اموره جدا كبير جدا.
2: كل اموره، شوفي في كل اموره ممكن اذا كانوا بس ياخذها على قد عقلها يعني. ما يسوي شيء.
1: الهام لي. الهام نبهتيني على سؤال، المرأة ترتاح للشخص اللي للزوج الشريك اللي فضفض لها كل شيء يعني، ما يحتاج انها تقعد تفتش وتطالع.
2: هذا يعتمد على شخصية الإنسان، ما له خص مرة ولا رجال.
1: اوكي جميل، يعطيك العافية لومي، شكرا لك على الاتصال الحلو. مشكورة حبيبتي، شكرا لك. قبل أطلع الفاصل، أصدقائي اللي حابين يتواصلوا معي بتصريح اليوم للمستشار الأسري الدكتور عبدالله سلمان، الزوج الذكي عاطفيا واجتماعيا. شوفوا يقول الزوج الذكي عاطفيا واجتماعيا، هو اللي بيستشير زوجته في كل أموره، في كل أموره بيرح يستشير زوجته. اللي حابين يتواصلون راح يتكلون على أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة أصدقائي إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ولكم بكلمة مشاركة أو أراءكم من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-2442-8.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: في الزحمة على جدة اف ام.
1: حياك الله يا ابو ركان، صديقنا الدائم وصديقنا الوفي وصديقنا صاحب الاراء الجريئه واللي دائما فيها مشاكسه، دائما بتشاكس معاه. حياك الله يا ابو ركان من الرياض. يقول مو كل شيء امون، فقط بامور تخص الاولاد والبنات الزواج فقط، يقول بس في الامور الاسريه يعني، يقول وخلافه، اما باقي الامور لا والف لا. يقول لا والف لا، بعد يقول لا والف لا. ابو ركان يقول خصوصيه الزوج تكون مقفله، لا يجب ما يجب انها تعرف عنها الزوجه. ليش يا ابو ركان المفروض الزوجه ما تعرف عنها خصوصيه زوجها؟ ابو ركان يقول علشان لا تستغل بيوم من الايام ضده. ام بيش دعوه شريك حياتها وعده. ابو ركان زوجها شلون تستغل؟ تقول لا تستغلها ضدها، لأن المرأة لها شطحات وممكن تفضح الخصوصية. بس والله أمينة ما قصرت، ما خليت شيء معود يعني ما تستشير يعني لا، وهذا أنا قايلة يعني تتفقون ولا لا؟ أنا ما قلت تستشيرون وتسمعون كلامها، تسمعون ولا لا؟ تسمع كلامها يا أبو ركان ولا لا؟ والله العظيم قوية، يا ليتك متصل. طيب جاني اتصال من الإذاعة، بناخذك إن شاء الله. موضوع اليوم اكتب زي ما تبي. أتوقع مباراة اليوم 2-1 للسعودية في صالح السعودية. خالد هلال، حياك الله. أنا خالد هلال، حياك الله يا خالد. ويا ويلو يا ويلو كاتب الزحمة يرد على مرام. حياك الله يا خالد. الله يا خالد الزحمة هذه وين؟ الله يستر. أبو رجاء يقول أنا مع التصريح أمينة، رح أخذها من ناحية حسن المعاشرة، بحيث إنها صفة جميلة، ما أكرمهن إلا كريم. يقول نعم أخذ رأيها. الجارحي، حياك الله يا الجارحي. يقول كل عام والمملكة حكومة وشعب ألف خير، والله يديم عليها نعمة الأمن والأمان، اللهم أمين. وشكرا لك أخوي الجارحي. يقول الزوج الذكي ياخذ رأي زوجته في كل حاجة، سمعوا التكتيك ماله الجارحي، والله انك مو بهين. يقول الزوج الذكي ياخذ راي زوجته في كل حاجه ويعمل اللي في دماغه في الاخير عن تجربه. يعني خذ رايها في كل شيء وقولها ايه، يقول لكن عن اسوي اللي براسي، يقول عن تجربه. والله يا الجارحي شوف، هذا تكتيك حلو، وتكتيك يعني اذا يفض النزاعات، اذا كان في نزاعات وفي اختلافات يسوي اللي براسه بالاخير. انا اتبع ساعات كثير هذه السياسه، ولكن اتوقع كل الرجال على الكره الارضيه يتوقعوا يعني يمشون على هذا التكتيك، يمشون على هذه السياسه صراحه اكيد. هنو بخصوص التصريح، أمون من وجهة نظري مو شرط إنه ذكي عاطفيا واجتماعيا، إنه يعني يشاورها، الذكي اللي يعرف كيف يتصرف ويتعامل معاها، لكن يشاور بكل صغيرة وكبيرة هذا أبدا مو ذكي. أوكي أوكي وجهة نظر. خلينا نروح للاتصالات، نروح للاتصالات. خالد شلونك يا خالد؟ بونسوار.
2: يا هلا بك يا
1: أستاذ. يا هلا مرحبا، وين تكلمني خالد؟
2: من جدة. أكيد
1: من جدة.
2: أهل البحر.
1: يلا إن شاء الله بكرة المباراة، الكل على الملعب إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. 2-0 للمملكة العربية السعودية
1: بإذن الله. بإذن الله. خالد تتفق ولا تختلف مع الدكتور عبد الله السلمان؟
2: لا لا.

0: صراحة في غلطات عنده يعني، ما في زوج ذكي وما في زوجة ذكية، في زوجة ذكية وفي زوجة ذكية، بس يعني الإنسان في إنسان قدام زوجته ضعيف يسلم كل شيء لها، يكون شخصيته ضعيفة، وفي إنسان ذكي بس بحكمة يتصرف مع زوجته، يعني من طلبات البيت أمورها مصاريف البيت.
1: طيب خالد خالد خالد، هل الزوج الذكي عاطفيا واجتماعيا بيستشير زوجته في كل أموره؟
0: لا، إذا كان ذكي يكتب كثير.
1: الذكي يستشير زوجته ولا لا؟
0: استشير زوجته بس بالكذب.
1: بالكذب؟
0: اي والله، اي والله انا مجرب الشيء.
1: يعني ما يقولها كل شيء بصراحة؟
0: ما يقول لها كل شيء بصراحة.
1: طب ليش يستشيرها بالأساس؟ لا يقول لها، خلاص يخبي، لا يقول لها إذا يكذب.
0: مو حكى، هو لو خبى غبي، أيوه يسوي نفسه ذكي إني أهتم فيها وكذا وكذا كذا.
1: خالد يعني يمثل عليها؟
0: أكيد. أيوه
1: ليش ليش يقول ليش يكذب؟ بالعكس إذا كذب هذا يسوي مشكلة كبيرة، تنهدم الثقة. يعني أنا عارفة خالد، أنت قصدك إنه يستشيرها بالكذب. فهمتك، يستشيرها بالكذب على أساس إنه يوريها إنه هو مهتم فيها، مهتم برأيها. أيوة في كل تفاصيله. أيوة ولكن
0: وبعدين في الله يعلم، في حديث لو كذب عليه في أشياء مهمة يخصه يجوز الكذب فيها.
1: أوكي خالد، معناته أنت تختلف مع الدكتور عبد الله سلمان.
0: أكيد. أوكي. أكيد.
1: الله يسعدك يا ربي، شكرا لك يا خالد، يومك جميل إن شاء الله. يقول يعني مو لا، هو يستشيرها بالكذب، يعني ياخذ رايها بس ما يسمع كلامها، مثل ما قلت لكم انا يسمع كلامها ولا لا، قال يستشيرها بس ما يسمع كلامها. انزل يلعب على الحبلين هذا. يلا خليني اخذ
2: سلطان.
1: يا هلا سلطان، شلونك السلطان؟ بونسوار بسيو سلطان، شو اخبارك؟
2: شلونك؟ طيبه؟
1: تمام الحمد لله. حياك
2: على المخرج البشوشه جميل حسام.
1: تسلم. شكرا السلطان، كلك ذوق. سلطان ايش رايك بالدكتور عبد الله، تتفق معه ولا تختلف؟
2: طبعا اتفق معه بقوه بعد.
1: وبقوه بعد جديده هذه.
2: طبعا عايشين في بيت واحد يعني، ليش هذه شركه عمر ومحل ثقه والبيوت تبنى بالمشوره والمحبه والاحترام. استشيره بكل شيء،
1: في كل شيء تستشيرها،
2: بس في اشياء صغيره ما استشير فيها، ما في اشياء اساسها يعني اسمع، ما يحتاج الاشاره، لكن في اشياء مهمه 90% او يعني 97%، 3% هذه خليها لي انا.
1: طيب 97% قلت يستشيرها، شنو الشغلات اللي 3% ما يستشيرها فيها؟ شنو زي شنو؟
2: الثلاثة بالمئة مثلا اليوم بطلع مثلا مع زملائي للبرة، بروح أطلع سيارة، بروح أسوي مثلا حاجة يعني أشياء تخصني يعني مثل
1: هذه ما يستشيرها، هذه بس يبلغ،
2: هذه ما بقى تبليغ فقط. أما الأشياء الثانية لا استشيرها، لأن إحنا عايشين بيت واحد. على فكرة شوف الرجل يأخذ بالأسباب.
1: طيب
2: والمرأة
1: قول
2: الرجل يأخذ بالأسباب والمرأة، شوفي المرأة تملك فراسة عاطفة يعني تغيب عن الرجال كثير، تغيب عن الرجال المرأة يعني لها
1: نظر. طب ويسمع كلامها ولا ما يسمع كلامها؟
2: كيف يعني من ناحية إيش؟
1: لما يستشيرها يسمع كلامها ولا اللي يشوف فيه المصلحة ينفذه؟
2: إذا كانت فيها نسبة كبيرة واثق فيها بعد الله سبحانه وتعالى وهي راح تقتنع، معلش
1: يسمع كلامها،
2: يقول مع المرة هذه يا زوجتي أنا واثق ثقة. طيب. كبيرة خلينا نبني هالمشروع هذا
1: وأي
2: شيء.
1: وجهة عموما وجهة نظر يعني، وجهة نظر بس هذا ما يخلي شخصيته تصغر قدامها، أن تصير هي المسيطرة، هي المتحكمة. لو ما استشارها يوم من الأيام ممكن تسوي سالفة، تسوي خناقة.
2: لا ما في شيء، عايشين في بيت واحد. أنا ما راح أقول استشيرة علشان تحس بقيمتها، هي لها قيمة. أنا أستغرب من الناس اللي يقول ينقص من كبرياء الرجل، وش ينقص فيه؟
1: كثير. أنا الواتساب ما قريت، أنا لو أقرأ الواتساب
2: والله لا أستغرب ينقص.
1: وجهة نظر عموما، هي وجهة نظر. سلطان شكرا لك يا سلطان، يومك جميل مسيو سلطان. شكرا لك. هذا سلطان قال قلبا وقالبا، أعطاها 97% نسبة مرة عالية. طيب ناخذ ابو مهند، مساك الله بالخير ابو مهند.
3: حياك الله يا اختي امينه.
1: يا هلا مرحبا، منو تكلمني؟
3: انا اكلمك من الخبر. الله يحفظك.
1: من الخبر، حي الله للشرقيه، منور يا ابو مهند.
3: الله ينور وجودك.
1: تتفق ولا تختلف مع دكتور عبد الله؟
3: لا والله اتفق يعني. قلبا وقالبا
1: كمان. الله الله
3: لا صراحه لا

0: حقيقه لي عتب على احد المتصلين يقول اكتب عليها سلامات يعني.
1: هذا قبل شوي خاد صدمني صراحه.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الرجل لا يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذاب. يعني كذا ترى هذه كبيره بكبار الذنوب، ما هي ترى كلام فاضي يعني. معلش انا بالنسبه لي طبعا زوجتي دكتوره
1: ما شاء الله
0: وعلى مستوى عالي، والحمد لله حتى انا برضو يعني عندي شهادات عليا. فانا يعني طيله حياتي 27 سنه
1: ما شاء الله،
0: يعني ما في صغيره ولا كبيره الا استشيرها فيه، ولا عمري يوم من الايام فكرت ان هذا ينقص من قدري، بالعكس.
1: حلو. يعني هم راحوا على هذه الخانة ترى أبو مهند.
0: لا لا يا أخي، الإنسان يا أخي له قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الناس عقلا، وكان يستشير عائشة
1: صحيح،
0: ويستشير خديجة، وأمهات المؤمنين استشارهم، ولا ضرة هذا الشيء،
1: ولا ضرة.
0: وهو سيد ولد آدم، ولا فخر.
1: ما ينقص من رجل
0: سيد ولد آدم، ما ينقص لا ينقص من رجل تهميش المرأة، هذا اللي ينقص بس.
1: أوكي بو مهند، ما يخلي شخصيته هي الأضعف، هو الحلقة الأضعف في البيت
0: يا أختي الكريمة. معلش يعني هذا النظرة هذه يعني نظرة شخص مريض.
1: شخص مريض يعني. طيب ما يخليه بو مهند، ما يخليه مثلا لو ما استشارها في يوم من الأيام، كان في شغلة صارت أخذ هو القرار بدون أنه ما يرجع لها. ما تسبب يعني زعل.
0: لا تسبب زعل. ليش ما تسبب زعل؟ لأنك أنت همشتها.
1: بس ممكن أنت يعني كنت في ذاك اليوم في وضع أنت أخذت فيه القرار وخلاص يعني، وكان قرارك سليم.
0: حتى لو قرار، لكن من باب الذوق يعني.
1: إنك تجي لازم أستشير.
0: والله أنا كنت ظرف ما قدرت أنا، لكن كوني والله طب على أشياء آمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي للناس بمثل ما يحب أن يؤتى له. هل يرضى الرجل أو الزوج إن زوجته تسوي تصرفات من رأسها بدأت تعطيها آخر من يعلم؟ هو ما يرضى برضو نفس الشيء.
1: طبعا الحياة
0: الزوجية مشاركة، مين مناكفة لا ولا يتهميش.
1: طبعا سلطان بن محمد المتصل اللي قبلك وقال 97% أنا مع أن الزوجة تعطي أن الزوج يشارك زوجته، هذا ذكي عاطفيا واجتماعيا إذا شاركها. قال أمينة قال
0: في 300 من راحت ذي.
1: قال صوته هادي وجميل ومبسوط أنك أنت كمان كنت معه، أنت ويا ومازن يعني كنتوا مع بعض أنتوا الثلاثة.
0: والله يا أختي الشرع هذا رأي الشرع مو رأيي أنا ولا غيري.
1: الدنيا تغيرت يا أبو مهند الحين.
0: لا بس الحاكم في كل في آراء الناس يا أخت أمينة، وهذا شيء لابد إحنا كمسلمين يعني نقتنع فيه، إنه لما يختلف الناس المرجعية لمين؟ الكتاب والسنة.
1: طبعا جميل.
0: وهذا الشيء معمول في الدولة أصلا يعني، ما هو شيء غريب يعني.
1: جميل. أبو مهند كم تتوقع بكرة نتيجة المباراة؟
0: والله أنا ما تابع مباريات.
1: أبو تابع زين. عموما شكرا لك أبو مهند، والله يخلي لك مهند وخوانه أبو مهند إن شاء الله ما شاء الله. طالما أنتم متشاركين يعني وجدانيا وفكريا، والأمور بتطرحونها فيما بينكم مشاركة، بتأخذون آراء بعض في كل صغيرة وكبيرة، هي منهج حياة كل واحد بيعيش حياته بالطريقة اللي تناسبه في نهاية المطاف. شكرا لك عموما يا أبو مهند، والله يخليكم بعض. أصواب واضح ما شاء الله، صوته هادي وارتاح نفسيا أبو مهند. شكرا لك أبو مهند. حلو إن الحمل لما يشيله اثنين، بالذات الأمور في البيت الحمل يشيله اثنين. طب نروح الفروحة.
2: هلا أمون، كيفك حياتي؟
1: يا هلا منورة يا فروحة، شخبارك؟
2: الله يسعدك. الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
1: حياكي. نوال، تتفقين مع الدكتور عبدالله ولا تختلفين مع عبدالله السلمان؟
2: أفراح يا قلبي، أفراح.
1: أفراح تتفقين كلها من الفرح والسعادة.
2: الله يسعدك،
1: الله يجعلك نصيبك
2: كل عام وانت بخير والوطن بخير إن شاء الله يا رب.
1: اللهم آمين يا رب.
2: أنا صراحة أتفق معها.
1: تتفقين كمان
2: الاتصالات المرأة؟ والله صراحة، لا صراحة يا ما أزواج استشاروا زوجاتهم وصراحة في كل الأمور ونجحوا صراحة. أنا أقول لك
1: يعني صحيح المقولة، وراء كل رجل عظيم امرأة
2: امرأة، وأنا أتفق صراحة مع الدكتور عبد الله.
1: تتفقين. أفراح ما يصير شخصية مملة يعني، في من البنات اللي اختلفوا، ولا بنت اتفقت أصلا مع الدكتور عبد الله، كلهم اختلفوا معه، قالوا تخيلي يقعد كل شيء يجي يقعد يستشيرني فيه، شيء ممل.
2: لا أنا بالنسبة لي ما أشوفه ممل،
1: بالعكس. إيش تشوفينه؟
2: ما أشوفه، بالعكس أشوف.
1: لا يعني هل تشوفينه زي ما قالوا ممل، ولا بتشوفينه هذا من زود الثقة؟
2: لا شوفها ثقة صراحة.
1: ثقة

0: طيب لو استشارك في موضوع وقعدتي انت وياه تقريبا اسبوع تتناقشون فيه ويستشيرك ويروح ويرجع ويستشيرك فيه، في النهايه ما سمع كلامي وانا قاعده احاول اقنعك كل هالفتره،
1: لا ما عليك انا خليك،
0: يخلق اختلاف ولا ما ما شاء الله واثقه.
1: لا ما اللي في بينه الاختلاف هنا في مشكله، بس لا انا ما فيها اختلاف،
0: ما فيها، بس حتى لو ما سمع كلامك ما تزعلين، ما فيها زعل،
1: ما ازعل لو قاعد يستشيرني فانا ما عندي مشكله.
0: اوكي هذا رجل معناته ذكي عاطفيا واجتماعيا بالفعل.
1: اجتماعيا
0: اوكي شكرا لك يا فروحه، يومك جميل.
1: يا
0: هلا ومرحبا فيك. طيب ام عبد الله ايضا من المنطقه الشرقيه تقول يمكن يقصد انه ياخذ شورها ويسوي اللي يبي، وذكي لأنه يخليها تعتقد انه مهتم برايها وهو من جنبها، زي ما قال خالد، استشيرها بالكذب، بس هو خان التعبير، يعني مثل ما يقولون ياخذ بعقلها حلاوه. ابو عبد الله حلو ياخذ، طيب ليش ياخذ بعقلها حلاوه؟ ليش يقولها اصلا؟ إذا بس كذا ليش يقولها؟ مش لازم يقولها أصلا، إذا ما قالها ما رح تعرف يا أم عبد الله. لكن تقول أختلف معاه، اللي يتفقون تلاقين زوجاتهم عاقلات وحكيمات، الله عليك زي أبو مهند صوته حتى رايق وهادي. تقول اللي يأخذون آراء زوجاتهم هذولا عاقلات وحكيمات. طيب أيضا عندي هنا رأي طويل جدا، أنا حاخذ جزء منه. هادي سيف يقول ليست كل امرأة زوجة فقط، بل النساء وطن يسكن كنه الرجال حين تتعبه الحياة، وسند يستند إليه حين تنتقل الأيام على كتفيه، المرأة الوفية لا تقيس زوجها بأيام قوته، بل تعرف قيمته في لحظات أيضا ضعفه. طيب شكرا لك. عموما اليوم النساء كلهم ما أدري صدق شكل زوجته دكتورة، والله أيوة صدق وسام، أجمل ما في المرأة أن تكون لزوجها راحة حين يتعب وطمأنينة حين، كلام كبير كثير كاتبة، ما أدري. طيب نروح للاتصال. بركان الو يا هلا ومرحبا، شلونك يا بركان؟
2: والله تمام، كيفك يا اختي امينه؟
0: تمام من الشمال صح،
2: الحدود الشماليه،
0: الحدود. نعم حياك الله يا بركان، شخبارك؟
2: والله تمام الله يسلمك ويعافيك.
0: اوكي بركان، قول ايش رايك بالدكتور عبد الله سلمان، الرجل الزوج الذكي اجتماعيا وعاطفيا يستشير زوجته بكل اموره؟
2: حاجة واحدة بس فقط لا غير.
0: وش هي؟
2: اللي هي وضع البيت، وضع مثلا جاوا يبون يخطفونه وجا واحد يخطف يعني كذا بس.
0: معناته انت تختلف معايا ابو ركان.
2: نعم نختلف معاه، ما كل شيء اخذ الرأي، كل شيء يستشيره على وين سلامات.
0: ابه انت زي ابو ركان، انت زي سميك ابو ركان يقول لا والف لا.
2: لا والف لا وين بعد؟
0: بعد والف لا وين؟ ليش؟ ليه ما يستشيرها؟
2: طيب اختي امينة على سبيل المثال، انا مثلا تاجر، ها؟
0: اوكي
2: تاجر، يجون ناس يتصلون بناس ووضع كذا ووضع كذا ووضع العاده الفلانيه سعرها كذا، وش عرفها الى؟
0: لا في زي هذه الامور شيء من الطبيعي انه ما يستشيرها، من الطبيعي انه ما اكيد انه ما عندها الخبره ولا عندها الاكسبيرينس انها تعطي تبدي رايها في مثل هذه الامور، ولكن في امور ثانيه ممكن انها تبدي رايها.
2: هو يقول بس الصغيره والكبيره، هي وش عرفها بالامور هذه؟
0: الصغيره والكبيره يعني المفترض انه لا ما يستشيرها
2: بس في النهايه، يعني ما تعرف الامور هذه.
0: اوكي عموما شكرا لك يا بركان، يومك جميل ان شاء الله، مشكور. نختم مع عمار، يلا نروح لعمار، شلونك يا عمار؟
3: هلا والله حياك،
0: منور يا عمار، كيف امورك؟ عساك طيب. عمار قول لي ايش تتوقع مباراة بكرة؟
3: والله اذا النتيجة اذا المنتخب فاز فوق 4 يضمن له الكاس، اقل من 4 ما اعتقد.
0: ليش؟
3: المنتخب السعودي لازم الدخلة هذه لازم ياخذ الكاس
0: ان شاء الله، هو موجود عندنا بجدة صراحة، وان شاء الله باذن الله
3: المباراة الاولى هذه اهم مباراة، صح اذا فاز فوق 4 كذا صادرت امداد للمنتخبات البقية انه لاخذ
0: الكاس. يلا ان شاء الله باذن الله. يلا عمار ايش رايك بالدكتور عبد الله سلمان، تتفق معه؟
3: على السريع كذا، اول شيء يا خالد، بالنسبة لخالد ترى انتوا فهمتوه غلط،
0: أنا وضحت خالد التعبير.
3: لا لا فهمته غلط، خالد هو إيش قصده؟ خالد هو قصده مثلاً إنه يعني مثلاً يجيب أي موضوع يستشيرها فيه، حتى حقيقي يعني يجيب أي موضوع يحسسها إنها محط اهتمام، بس مو إنه يكذب عليها بأي موضوع. طيب. يستشيرها ويأخذ منها أي كلام.
0: ممكن عمار ممكن يحسسها إنها.

0: عنده بغير من غير ما يستشيرها ترى.
1: أيوة طبعا
0: ممكن
1: طبعا
0: حتى في مسلسل مسلسل يطالعونه بالتلفزيون يستشيرها.
1: ايوه عشان كذا قلت اقول لك ايوه حتى انه محط اهتمام لا بس لا طيب. اكثر طيب. طبعا انا اتفق
0: تتفق
1: اتفق لانه هو قال الذكي عاطفيا ما قال الرجال ما قال الرجال بس قال الذكي عاطفيا
0: واجتماعيا
1: والذكي عاطفيا واجتماعيا هو يسوي كذا يبغى يكسب عطف حب المراه وزي حب زوجته وزي كذا
0: اوكي
1: انه يحسسها انه استشاري ولا بالاصل هو قائد على ايش هو قائد لازم انه ياخذ اذا بيستشير يستشير كل شخص بمجاله بس
0: في مجاله بس في بس مجال بس ما يحسس انه يحبها زي ما قلتوا ذا الا اذا استشارها ترى في رجال ما يستشيرون زوجاتهم بس يشعرها لا لا لا. باهميتها
1: ايوه بدي اقول لك انا هو يبغى يكسب حبه ذكي عاطفيا ذكي
0: عاطفيا يستشيرها
1: المصرح قال ذكي عاطفيا ذكي عاطفيا اذا يبغى يكسبها وزي كذا فيحب يستشيرها حتى مو شرط ياخذ بشهرها يسمع كلام منها بس
0: يعني مو شرط انه يسمع كلام انا سالت ما حد جاوبني على هذا السؤال يسمع ولا ما يسمع يسمع كلام
1: يسمع بس مو شرط ياخذ شهره بس انه يسمع كلامها لا
0: جميل ختامها مسك معاك يا عمار شكرا لك انك شاركتنا يومك طيب ان شاء الله يا رب شكرا لك عموما التصويت على منصة إكس اللي اختلفوا مع دكتور عبد الله سلمان بتصريحه لليوم 56% أكثر من اللي اتفقوا معاه 44% بالنسبة لاتصالاتكم صراحة فرق صوت تقريبا فرق صوت أبو ركان ولا كان المفروض فيه كان تعادل اللي اختلفوا مع دكتور عبد الله سلمان بالاتصالاتكم كان الأغلبية 6-5 اللي اتفقوا معه شكرا لكم أصدقائي شكرا لكل اللي شاركوني حركة اليوم صراحة كنتم في سفريرة رائعين ومبدعين شكرا اللي شاركوني من خلال الاتصالات من خلال الواتساب منصة إكس شكرا وسام بحة من الإخراج وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد أتمنى التوفيق للأخضر أتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي وبما أن المباراة راح تكون إن شاء الله بجدة غير أنا أأمل صراحة من كل المتواجدين سواء بالمنطقة الغربية حتى اللي خارجة أنهم يشدون الحيل إن شاء الله في الملعب وترفعون إن شاء الله رايتنا فمان الله ألتقيكم إن شاء الله.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 26 أكتوبر.

0: على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. أنا عبدالله الحارث أحييكم برفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري ومن الإخراج خلود لبني. مباشرة للعنوي: الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الكويت، دونيس يعلن أن الهدف هو اللقب، ومباراة الافتتاح أول اختبار عملي. غدا 5:30 مساء العراق وعمان يفتتحان المجموعة الأولى، نتيجة المواجهة ترسم ضغطا مبكرا على حسابات الأخضر. والأخضر تحت 21 يخسر بثنائية من كوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية. التعاون يبدأ مرحلة فوك رازوفيتش مدرب جديد أمام مهمة إنقاذ موسم بدأ بلا انتصار محلي.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، رحب فيكم. مثل ما سمعتم في العناوين، منتخبنا هو العنوان والأبرز، منتخبنا الأول. احنا على بعد ساعات على انطلاق بطولة خليجي 27، وفاتحة مشوار منتخبنا هو لقاء المنتخب الكويتي الشقيق غدا 4 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. كان لدونيس اليوم في المؤتمر الصحفي إعلان واضح جدا أنه الهدف لمنتخبنا هو التتويج، مش مجرد عبور دور المجموعات. البداية بداية اختبار حقيقي هي مواجهة المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في ألقاب البطولة، إلى جوار طبعا مجموعتنا التي تضم المنتخب العراقي والمنتخب العماني الأخضر. غدا انطلاقة المشوار، والليلة هي آخر حصص التدريبية. طبعا في حالة استعداد جيدة، اكتمال القائمة طبعا مكتمل الحمد لله دون إصابات حتى الآن. المباراة منتظرة، تكلم عن يعني إذا قلنا لقاءات المنتخب السعودي والكويتي، يعني تتذكر أنت على السنوات الماضية لقاءات كثيرة من هذه اللقاءات. ما في شك أنه نتيجة المباراة التي تسبقها عند 5:30 مواجهة المنتخب العراقي والعماني ستشكل يعني شكل أو نوع من التأثير على حظوظ المنتخبات، خصوصا يعني المجموعة تحديدا، يعني أنه المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي وهما يخوضان بعد معرفة نتيجة هذه المواجهة. بالنسبة لمنتخبنا الأخضر تحت 21 عام اليوم في دورة الألعاب الآسيوية، وإن كان يعني أزعجتنا الخسارة لكنه ضمن قبل هذه المواجهة وقبل نتيجتها الوصول للدور ربع النهائي. هل الأمر علاقة هذه الخسارة، هل الأمر له علاقة يعني بمعرفة حظوظ التأهل؟ هذا اللي بناقشه مع ضيوفنا، وبطبيعة الحال الحديث عن القادم القديم الجديد رازوفيتش إلى نادي التعاون مرة أخرى في دور روشن المحترفين. أنا راح في اللحظة بضيفينا في الحلقة، أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز زهير الشماسي الناقد الرياضي، حياك الله أبو عبد الله، مساء الخير.
2: هلا ابو احمد، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين جدة فن برنامج تيكي تاكا، وايضا على الزميل محمد.
0: حياك الله وحيا الله الزميل العزيز والاخ محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله ابو علي، مساء الخير.
3: مساء النور ابو احمد، مساء عليك وعلى الزميل زهير وعلى كل من يتابع اذاعه تيكي تاكا، اذاعه جدة على برنامج تيكي تاكا. ان شاء الله نقدم ما ينال من استحسان الرضا المستمع
0: بإذن الله. خلونا نبدأ مع أخضرنا ومباراة الافتتاح في خليج 27، اللي مباراة ما تمنح الحقيقة مساحة كبيرة لا للتجربة ولا للتردد، هي للحسم. والمنتخب يواجه المنتخب الكويتي للتذكير عند 9:00 من مساء الغد الأربعاء انطلاقة البطولة، وتواليا مباريات منتخبنا، سيلتقي المنتخب الكويتي وبعدها سيلتقي المنتخب العماني وبعدها سيلتقي المنتخب العراقي. خلينا نبدأ من التصريح أو المؤتمر الصحفي اللي كان لسيد دونس مدرب منتخبنا، المدير الفني لمنتخبنا، اللي عبر فيه وحدد الحقيقة أنه التتويج هدف مباشر للمنتخب قبل أن يخوض أولى مواجهاته في البطولة. هذا الإعلان واقعي تحفيزي حماسي ولا يعني تلمس شيء في حديث دونس؟ محمد تسمعني؟
3: اليوم ممكن دونس كان في أريحية نوعا ما، وإن كانت كل الأسئلة تمركزت وتمحورت عن غياب مؤثر للنجم مصعب الجويد، واللي كانت أغلب الأسئلة موجهة لهذا الجانب. لكن بكل أمانة دونس وضح اليوم بكل تأكيد الهدف هو اللقب، وعارف ومتأكد أن الجماهير السعودية لن تتنازع عن اللقب، خصوصا أن البطولة تقام في جدة بين الجماهير السعودية. وأيضا اليوم حتى لنا كان حديث مطول أبو أحمد مع الإعلاميين من مختلف دول الخليج، أكدوا وأيضا أجزموا أن المنتخب السعودي هو الأقرب، حتى وإن كانت الأمور فيها بعض الضبابية بعد ما حصل من استبعاد مصعب، ويمكن المنتخب الوحيد اللي ظهرت على السطح بوادر مشاكل فنية واستبعادات عكس المنتخبات الأخرى اللي فيه هدوء تام، خصوصا لو نتكلم عن المنتخب الكويتي أو المنتخب البحرين اللي حامل اللقب، وأيضا حتى المنتخب العراقي. لكن بالجانب الأهم والجانب الأساسي إنه دونس هو اليوم أكثر واقعية في حديثه، أكثر إيجابية حتى في ردوده على أسئلة الصحفيين. ما تعودنا على دونس كثير خلال التصاريح الإعلامية سواء قبل أو بعد المباراة.

0: أنت قلت يمكن الأسئلة غالبة كانت عن مصعب، الرجل كان وده ممكن لو كانت وجهت لأسئلة تتعلق بالمنتخب تحديدا مش قضية مصعب كان يمكن أتحدث فيها.
1: لا هو اليوم يتحدث يعني بإسهاب إنه المنتخب داخل هذه المرحلة وعنده درجة أعلى من المنتخبات الموجودة بحكم الأرض والجمهور، وأيضا في أريحية ما في ضغط. حتى هو أمس لما كان له حديث أمس قبل في التمرين اللي كان مع وسائل الإعلام، ذكر إنه يجب إنه يكون في ضغط على كل الأطراف سواء مدرب على اللاعبين، لأنه من الطبيعي أنك تدخل كرة قدم ما فيها ضغط، وهذا الشيء اللي يشعر الجميع بحماس ومتعة كرة القدم. الحديث اليوم واضح ومفصل على أنه المنتخب السعودي هو المرشح كما ذكر دونيس، وراح يكون هو اليوم وضع نفسه تحت الضغط بشكل كبير. لا ننسى تجربة ريناد في آخر نسخة في الكويت، دخلنا المباراة الأولى أمام المنتخب البحريني وما كنا بذاك الشيء من الجودة، وتعادلنا في تلك المباراة وكدنا نخسر ونخرج، ولعبنا تحت الضغط الكبير أمام المنتخب العراقي. كلنا نذكر الأحداث اللي حصلت، وحتى آخر مباراة مع المنتخب اليمني ما كنا جيدين أبدا في تلك النسخة، وصولنا إلى نصف النهائي رغم المنتخب اليمني كان ناقص لاعب وكنا متقدمين، ولكن انعكست كل الأمور وخسر المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة في الكويت. نتمنى أن يكون المنتخب السعودي مع دونيس أكثر إيجابية، ما نتمنى أن تكون الخسائر أكبر في حال لا سمح الله خسر المنتخب السعودي أولى مبارياته أو المنتخب الكويتي، اللي ما في شيء بكل أمانة يخسره، لأنه داخل هذه البطولة. وذكر مدربه سوزا
0: واضح
1: أنه أنا داخل المباراة وما عندي شيء أخسره، لأنه جالس أكون فريق للمستقبل، وهذا ما وضحته لي الاتحاد الكويتي.
0: طيب بما أنه لفت النظر أيضا لحديث سوزا مدرب منتخب الكويت، زهير ما في شك انه هالبطوله بظروف كل المنتخبات همنا فيها بالدرجه الاولى طبعا منتخبنا، ومباراه افتتاحيه وضغط افتتاح، وايضا شغف الجماهير، تكلم عن شغف الجمهور، جمهور منتخبنا لتحقيق بطوله طال الابتعاد عنها 23 عام يمكن، ودونيس اللي ايضا اعطى ملامح لما قدم المنتخب في كاس العالم، عشان كذا ترى الجمهور في حالة ترقب هل يظهر المنتخب في هالبطولة اللي تعني الكثير للخليجيين وتنافسيتها وهي تقام على ملاعبنا. كيف شايف حظوظ منتخبنا أمام حديث دونيس أيضا اللي أعلن أن البطولة هي المستهدف اللقب؟
2: عم أبو أحمد، أنا برأيي أنه حديث دونيس واقعي وليس يعني شطح التفاؤل. أتصور يعني أنا يعجبني المدرب الذي لا يختبئ خلف أصبعه، ويعني هذا طموح الشارع السعودي، وبكل تأكيد المسؤولين، المجلس الإدارة الجديد بقيادة الأستاذ بدر رزيزة، وأيضا هذا لابد أن يعكس على أداء اللاعبين في الملعب والحضور الجماهيري أيضا في الملعب، اللي متأكد أن أهل جدة وجماهيرنا في كل المملكة ما راح تقصر في حضور ودعم المنتخب. اليوم يعني فنيا منتخبنا قادر أن يحقق اللقب بكل تأكيد، كما كانت كل النسخ الماضية الحقيقة، من النسخة الأولى إلى النسخة الأخيرة يفترض على الورق أن المنتخب السعودي منافس على الأقل، لكن حظنا في كأس الخليج دائما قليل الحقيقة، لم نحقق البطولة بشكل يعني مرضي تاريخيا، فهذه البطولة تاريخيا دائما كانت صعبة. آخر مرة حققناها ونحن مستضيفين كان في الرياض أظن في 2002 بهدف
0: 2003
2: محمدي.
0: بالضبط
2: 2003 نعم. فنتمنى النسخة هذه تحمل يعني فرح طال انتظار الجماهير السعودية. الترك أبو أحمد أو يعني النقطة اللي يجب أن تضع في الحسبان، اليوم المنتخبات الخليجية أقدر أشبهها بمنتخبات أمريكا الجنوبية لما تقدر تلعب مع بعض، البرازيل الأرجنتين لما يلعبون مع أي منتخب أمريكا الجنوبي عارفين خطايا بعض وفي الروح تنافسية.
0: تقصد أن مستوياتها خارج هالمسابقة وهالبطولة مختلفة، ليس بالضرورة أن يكون مطابق لمستوياتها في
2: نعم
0: في بطولات
2: نعم.
0: أخرى
2: نعم. وبعدين كل المنتخبات تلعب ضد المنتخب السعودي، كونه هذا مو غرور، هذا بس توصيف للواقع، ان كونه يعني بمستوى أعلى نوعا

0: ما. البطولات الآسيوية وتأهل لكأس العالم تتحدث يعني أكثر من أي شيء ثاني، والمستوى الفني، قوة الدوري السعودي، والإعلام على نجوم الكرة السعودية والأمور هذه، وخاصة إحنا مستضيفين كل منتخب راح يعني يدخل متحفز إنه يقدم قدام المنتخب السعودي أفضل 90 دقيقة في البطولة. هذا ينطبق بكل تأكيد على المنتخب الكويتي مع سوزا اللي متحسن بشكل كبير. المنتخب الكويتي كان الفترة الماضية لا يتأهل حتى للتصفيات النهائية لكأس العالم، المرة هذه يتأهل. فالكرة الكويتية يبدو أنها في طريقها للتعافي. ولا ننسى أن نلعب ضد الفريق اللي دائما يعني شفت ريال مدريد في الشامبيونز ليج، ترى الكويت هو نفس ريال مدريد في الشامبيونز ليج.
1: وهذا جزء يعني مهم في صعوبة مواجهة الافتتاح، إضافة لأن كونها مواجهة افتتاح المشوار إنها أمام المنتخب الكويتي.
0: صحيح وأنا عندي أصدقاء كثير من الكويت، وأظن بيكون في حضور جماهيري كويتي، لن أقول كبير لكن على الأقل هناك حضور مساندة. أهل الكويت يحبون منتخبهم الأزرق، ويعني يقول لك جدة اللي هو عمره وحج وبيعتبح على قولتهم، فرايحين يسوون عمره في مكة وجايين يشجعون منتخبه، وبعد حالات البطولة الخليج
1: طيب.
0: بإذن الله قادرين على
1: تخطيط. أرجع لك
0: المنتخب
1: تفضل. لا كم
0: قادر بإذن الله تقديم مستوى ونتيجة.
1: طيب زهير، يعني هل الخبرة اللي أنت أشرت إنه ما في شك إنه هو صاحب النصيب الأكبر في تحقيق الألقاب المنتخب الكويتي، وهي بمعزل أقصد إن مستويات مثل ما ذكرت، أنا يعني أتفق معك إنه مستويات اللي تقدمها المنتخبات الخليجية وتحديدا يمكن المنتخب الكويتي

0: حقه يعني مع احترام الشديد للمنتخب الكويتي، لكن اعتقد انه سيركن للدفاع حاول يضرب كل بالتحولات وعنده مشاكل دفاعيه. كل احد تابع المنتخب السعودي ويتابع اللاعبين يعني حتى في الدوري يعرف ان عندنا مشاكل دفاعيه. ننتظر طبعا تشكيله الرئيس الرسميه بكره، بس انه يعني ايا كان عبد الله العمري قدم كاس عالم ممتاز، لكن في الدوري عنده معاناه، لو لعب مع حسان برضو عنده معاناه، جهاد ذكري، يعني اللاعبين كلنا ثقة فيهم ونعم فيهم جميع، حتى على مستوى الحراس محمد العويت، نواف العقيدي، شفنا لهم أغلاط في الدوري في البطولات الآسيوية. ف يعني هناك تفاؤل بحذر. بالمقابل يعني أنا برأيي التجهيز الذهني والنفسي للاعبين قد يعادل التجهيز الفني، لأن مباريات من هذا النوع تدخل بين فرضك وبين جماهيرك، لو دخلت متعالي نوعا ما على المنافس أو شعرت بثقة زائدة، ثقة مطلوبة والتفاؤل مطلوب، لكن لحد صحي معين، إن زاد عن هذا الحد انقلب الاستهتار، والاستهتار قد يدفع ثمنه بشكل غالي. ف التجهيز الفني يقابل تجهيز ذهني وأيضا نفسي.
1: طيب احنا بعد الفاصل نتكلم عن مع محمد البركاتي عن كيف تعامل دونس مع هالضغط المبكر المتوقع على المنتخب الخليجي. نروح فاصل ونعود لكم.
2: على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: أعود لترحيب بكم مستمعي تيكي تاكا على جدة اف ام، وأعود أيضا لترحيب ضيفينا العزيزين في هالحلقة، زهير الشماس الناقد الرياضي وأيضا محمد البركاتي الناقد الرياضي. توقفنا قبل الفاصل عند عبارة الحقيقة وتوقع ضغط من المنتخب الكويتي لزهير ما قبل الفاصل كقراءة فنية لهذه المواجهة التي ستجمع في افتتاح مشوار منتخبنا في خليج 27 مواجهة المنتخب الكويتي. محمد، أي أسلوب ممكن يخفف الضغط المتوقع حسب قراءة زهير إذا كنت تتوقعه أيضا، لكن على اعتبار المنتخب الكويتي هالمباريات والافتتاحية وأيضا يحاول أن يتجاوز كثير من الضغط، أتكلم عن ضغط حضور الجماهير المتوقع لهذه المواجهة وأنه يبدأ أولا.
5: من أهم الأمور اللي يجب أن يركز عليها الدنس وهو يتمناها طبعا، أنه لاعبين المنتخب السعودي يدخلون هذه المباراة وهم في حالة تركيز عالي ذهني نفسي، وأيضا لعب بتوازن كما هو مطلوب من اللاعبين على حسب ما يطلبه المدرب الدنس في آخر حصة تدريبية. طبعا التشكيلة اللي راح نشاهدها أكيد اليوم راح تدريب قبل الأخير راح يكون أو تكون الملامح واضحة لوسائل الإعلام وحتى المتابعين، لكن التوازن مطلوب تماما في هذه المباريات وما يسألوا كثير من المدربين، خصوصا أن المباراة تقام في جدة.
4: التشكيل اللي تتوقع عندك توقع للتشكيلة، عندك يعني معلومات عن التشكيل اللي بيبدأ فيها وسيخوض فيها مواجهة الكويت منتخبنا؟
5: والله حتى تدريب أمس يمكن ما كان في موضوع بشكل كبير، تعرف انضمام لاعبين النادي الأهلي بعد رحلة طويلة وشاقة من بريتوريا في جنوب أفريقيا. اليوم يمكن التدريب راح يبدأ بعد أقل من 20 دقيقة في ملعب وديك الجوهرة، راح تتضح بشكل كبير التشكيلة، وإن كانت الأمور كلها تتجه إن راح يكون عبد الله الحمدان هو المهاجم الأول في مباراة قد. أيضا من الواضح انه محمد العويس والتركيبة الدفاعية حسان تبكتي عبد الله العمري، وايضا في جهة اليمنى محمد محذري، وايضا راح يكون حسن كادش هو الاقرب للثقل الدفاعي. تعرف انه المنتخب الكويتي راح يدخل بكره بحماس، وايضا رد لكل من يشكك في قدرات لاعبي المنتخب الكويتي والدخول بقوه، وهذا ما يطمح له سوزا لأنه بيدخل المباراة هذه يخطف هدف مبكر يربك الحسابات وضغط الجماهير زي ما ذكرت معهم. لكن تشكيلة يمكن الأبرز من وجهة نظري أنه راح تكون الأسماء الشابة متواجدة في مباراة القد، أبرزها ممكن يكون عندنا

0: هشامات موجود في الجناح الأيمن وليس كظهير أيمن كما يلعب في القادسية، لا راح يكون هو في خانة الجناح الأيمن، بينما راح يكون عندنا أكثر من حل في الجهة اليسرى، حمام الحمامي، هذه الأسماء اللي راح تبرز بشكل كبير من المتوقع في هذه البطولة. محمد كنو يمكن يعتبر أفضل اللاعبين على مستوى الوسط في الخليج، وليس يعني قريب على محمد كنو هذه الأجواء، وهو من الأفضل أن يكون متواجد مع ناصر الدوسري للحفاظ على تركيبة الوسط للمنتخب السعودي، وأيضا إعطاء نوع من الأريحية لخط الدفاع بوجود لاعبين لهم ثقلهم في خط الوسط. عموما أنا أشوف أن المنتخب السعودي
1: الآن، خاصة أنا كنت أكد موضوع الوسط أو خط الوسط اللي تكلمت عنه، خصوصا أنه أنا يعني من خلال حضورك بالأمس أقرب الأمور لإيجاد حلول لغياب مصعب، وش يفكر فيه دونس أنه يعالج هالموضوع أو أنه يتجاوز هالأمر اللي اتخذته إدارة المنتخب، وطبعا مشاركة دونس في اضطرارا يعني.
0: والله حتى حديث المدرب اليوم يعني زي ما ذكرت أبو أحمد، أنه حتى ذكر دونس أنه غياب مصعب بأثر بشكل كبير، ولكن بنهاية الأمور البطيئة هي أولا وأخيرا طبعا الهدوء داخل المعسكر، لكن التركيب راح تكون قريبة، حتى خصائص اللاعب المنضم مختار علي مش خصائص مصعب، تعرف مصعب صاحب نظرة شمولية على خط الهجوم، وأيضا يربط بشكل كبير بين اللاعب الثمانية ولاعب التسعة اللي يقدر ينهي الأمور بشكل كبير. أشوف أنه أقرب لاعب يمكن يكون حل في هذا المكان من وجهة نظري، وإن كان لاعب في خانة أخرى، وصالح أبو شامات لاعب النادي الأهلي بإمكانياته الكبيرة، وهي التوليفة راح تكون مختلفة بكل أمانة، يعني حتى بكرة يمكن ما راح نشوف سلطان مندش يبدأ بشكل أساسي، لأنه دائما يعتمد على ردة الفعل للمدرب الآخر، يكون مباريات حتى في كأس العالم شاهدنا ما يزج بسلطان مندش، يعرف إمكانياته أنه يلعب بشكل سريع خصوصا في ارتداد الهجمة، عكس المنتخبات اللي راح تواجهها راح تكون كلها في مناطقها، خصوصا المنتخب الكويتي من الممكن انك تلعب مثلا منتخب العماني او منتخب العراقي، لا تخير، لكن اقرب لاعب بتركيبة الوسط لو كان مثلا مصعب موجود بيكون مصعب.
1: بس قياسا على حديثك وعذرنا في المقاطعة، فراس اللي من ضمن المجموعة العائدة اخيرا من مهمتها مع النادي الاهلي، أمام أنه أنت تكلمت عن عبدالله الحمدان بيكون خيار دونس، أو هكذا ترى يعني ملامح هالموضوع أن فراس ما راح يكون في منطقة 18 في مباراة الكويت؟
0: تعتمد على جاهزية اللاعب، تعرف الرحلة الطويلة وعدم الزج بلاعب ما هو مكتمل بشكل كبير، وتعرف الأجواء اللي كان فيها فراس وقدومه من الرحلة، أنك تزج بلاعب بعد وصوله بأقل من 48 ساعة راح تشكل ضغط كبير على اللاعب، وممكن تخسره في بقية البطولة حتى في الفترة القادمة. فأنا حسب ما شاهدنا أمس إلى الآن عبد الله الحمدان هو راح يكون من المهاجم الأول في المباراة. تختلف الأمور اليوم، كل الأمور هذه تعتمد على قناعات وأفكار المدرب، لكن هو الأقرب الحمدان فراس راح يكون ورقة رابحة. نعلم تماما إنه عبد الله الحمدان وفراس بريكان هم الأفضل في السنتين الأخيرة في خط المقدمة، وكلهم يلعب ب خصائص مختلفة، ولكن الضغط اللي يمارس اللاعبين من أبرز الخصائص الموجودة عند فراس وعند عبد الله الحمدان هو الضغط على الدفاع المتقدم، هذا الشيء اللي راح يعطي فرصة كبيرة إنه نشاهد بكرة المنتخب السعودي في مناطق المنتخب الكويتي، والحل الأبرز عشان ما ننسى هذه التركيبة أبو أحمد، الكرات الثابتة هي سلاح فتاك عند دونس، ومركز عليه بشكل كبير من أول يوم قادم إلى جدة في هذا المعسكر، وهو يركز بشكل كبير على الكرات الثابتة، راح تكون أبرز الأسلحة الهجومية للمنتخب السعودي، واللي راح تشاهدها أبو أحمد وتذكر هذا الكلام خلال البطولة، إن المنتخب السعودي يعتمد على الكرات الثابتة سواء كانت ركلات تقنية أو حتى الكرات القريبة من منطقة الجزاء للكويت أو حتى.
1: طيب الحقيقة يعني عندي تساؤلات عن حاله يعني امام هالضغط اللي تتوقعوه او يتوقع حتى زهير قبل شوي عن مساله انه يبدا المنتخب الكويتي بضغط عالي من اول انطلاقه المواجهه. وانا برجع لزهير في هالنقطه، هالضغط العالي يعني خلينا نروح للناحيه التفاؤليه، انه عرف منتخبنا يتعامل مع الضغط العالي، حقق منتخبنا تقدم. اذا تقدم منتخبنا، شو القرار اللي تتوقع انه دونس من الافضل انه يقوم فيه في حال يعني تحقق التقدم لمنتخبنا في بدايه، انه يواصل هالضغط ويعزز النتيجه، ولا يخفض المخاطره ويحتفظ بالكوره؟
2: الحقيقة يعتمد على متى تقدم والنتيجة المرضية. ضمان النتيجة أهم بكل تأكيد، يعني أنت في بطولة مجمعة وعلى أيام قصيرة، فمحتاج توفير الجهد البدني وإعطاء أكبر قدر من اللاعبين دقائق لعب لعدة أهداف طبعا.
1: أكيد أن مواجهة منتخب العراق، مباراة منتخب العراق والمنتخب العماني اللي تسبق مباراة منتخبنا والمنتخب الكويتي، يعني بتعطي يعني بتترك اثر في هالمواجهه على الاقل قبل انطلاقتها بتكون.
2: صح بكل تاكيد. فالمدرب اكيد عنده افكار على المداوره، على اعطاء دقائق لعب زي ما تفضل زميل محمد قبل شوي، على اللاعبين القادمين من رحله في جنوب افريقيا مع النادي الاهلي. ف يعني كل هذه الامور يجب ان تضع في الحسبان. يعني أنا برأيي من الرهانات اللي ممكن يراهن عليها دونيس بكرة عامل اللياقة البدنية لدى المنتخب الكويتي. المتابع جيد للمنتخب الكويتي والأندية الكويتية يعرف أنه الإعداد البدني عندهم مو أحسن شيء،
1: اعتبر أنه الموسم الرياضي عندهم بدأ متأخر عن موسمنا.
2: نعم حتى المستوى البدني في المنتخب في الدوري الكويتي منخفض نوعا ما اذا قارنته بالاماراتي والسعودي والقطري الحقيقه. فيعني ممكن انه الدقائق الاخيره اذا تتقدم بهدفين ثلاثه تعمل تبديلات وتريح عدد جيد من اللاعبين، تدخل لاعبين صغار عندهم قدره على يعني الركض والالتحامات البدنيه وايضا كسب الثقه وزياده الغلب للاهداف. برايي مجموعه ليست سهله، مجموعه راح تكون صعبه والتفاصيل الصغيره تفرق فيها، فتسجيل عدد اكبر عدد من الاهداف اذا امكن، مع احترامنا الكبير للمنتخب الكويتي، اذا امكن ان يعني نطلع بنتيجه جيده ما بقول كبيره، فليش لا؟ يعني اللي تكسبه العبه. ف يعني بس الأولوية جوابا على سؤالك أبو أحمد، الأولوية بكل تأكيد هو الفوز بثلاث نقاط، ومن ثم إدارة العامل البدني بشكل صحيح، عدم إجهاد اللاعبين اللي عندهم بوادر إجهاد، يعني نعمل تبديلاتها بشكل صحيح، وإن شاء الله المباراة ما تكون معقدة، لأنه أنت عقدت المباراة بنخسر من كل الجوانب. إذا يعني لو لا نفترض وصلنا دقيقة 75 نتيجة 1-1، بننتظر ربع ساعة أخيرة فيها جهد عالي، فحتى لو كسبنا في الدقائق الأخيرة مثلا إلا أن تكلفنا المباراة جهد بدني جدا جدا كبير. فأتمنى نتجنب هذه السيناريوهات يعني اللي ترفع الضغط،
1: وإن شاء الله تخدمنا حتى نتيجة مواجهة المنتخب العراقي والعماني اللي تسبق مواجهة منتخبنا. كل توفيق لمنتخبنا. بروح على السريع للمواجهة اللي تسبق مواجهة منتخبنا، مواجهة المنتخب العراقي والعماني.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: المواجهة ستنطلق عند 5:30 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل. آخر ظهور للمنتخب العراقي كان في كأس العالم، ثلاث مواجهات ضمن مجموعته كانت كلها خسائر أمام النرويج وفرنسا والسنغال، نتائج ثقيلة. المنتخب العماني أيضا آخر ظهور له كان رسمي، إذا كان على المستوى الرسمي كان في بطولة كأس العرب في أواخر العام الماضي ديسمبر، خسارة وتعادل وفوز. وديا يمكن قبل البطولة قبل 3 أشهر تقريبا من هالبطولة وانطلاقتها غدا، لعب أيضا مباراتين، خسر واحدة وفاز في واحدة، خسر من إندونيسيا وفاز على موزمبيق. المواجهة شكل من أشكال أيضا قيمة البداية محمد. المنتخب العماني عنفوان، يحاول أيضا أنه المنتخب العراقي على الطرف الآخر أنه وهو المنافس أيضا في كأس الخليج، إنما يظهر بذاك الظهور اللي كان عليه في كأس كأس العالم.
0: أبو أحمد، المنتخب العماني منتخب متطور بشكل كبير، لكن لا تنسى الإصابات اللي حلت على المنتخب العماني قبل بداية البطولة، يمكن إصابتين اليوم معلنة.
1: هذه التطورات الحقيقة.
0: طارق السكتاوي راح تأثر بشكل كبير، لكن أنا برجع لآخر مواجهة جمعة المنتخب العماني والمنتخب العراقي. آخر خمس مواجهات لم ينتصر المنتخب العماني، ثلاث خسائر وتعادلين آخر مباراتين، كانت تعادل في 2022. هذا يدل على أن المنتخب العراقي لما يكون مواجه المنتخب العماني يكون مركز بشكل كبير وينتزع المباراة بشتى الطرق،
1: عنده ثقل هجوم المنتخب العراقي الحقيقة.
0: نعم، لا، ويمكن أحيانا هي بعض المباريات
1: وأمام الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإصابات اللي ذكرتها معناها ممكن تأثر على تنظيم المنتخب العماني وعلى على انضباطه يعني.
0: ما في شك، لما ترجع أنت وتشاهد التركيبة قبل فترة، وكان الأمل معقود على أنه هذه التشكيلة راح تكون متواجدة في خليجي 27، والفريق متماسك ومترابط وفاهمين اللاعبين بعضهم البعض داخل أرضية الملعب، أيضا مع المدرب طارق السكتاوي اللي هو جديد الآن على بطولة كأس الخليج وجديد على مجموعة المنتخب العماني. المنتخب العماني دائما يلعب بروح الحماس ودائما عنده هجوم ناري. لما أنت تفقد أبرز المهاجمين عندك في هذه البطولة، فأنت بكل تأكيد فقدت أهم الأسلحة اللي راح تشارك فيها. ولكن أعتقد أن المنتخب العماني اليوم شاهدت حتى الإعلام العماني متواجد، يمكن يكاد هو أكثر وفد صحفي موجود في جدة، يليه المنتخب العراقي، وهذا الشيء اللي راح يكون قد واضح في مباراة الخامسة والنصف عصرا في مدينة الأمير عبد الله فيصل، راح يكون فيه تنافس موجود. ولكن المنتخب العراقي بعد كأس العالم، بعد الوصول لكأس العالم، بعد الغياب الطويل، راح يكون داخل هذه البطولة وعنده خبرة وعنده أريحية إنه شاركنا في كأس العالم، ما عندنا ضغوط عكس ما كان في السابق. أيضا رد على ما حصل في آخر بطولة والخروج من الدورة التمهيدية أو دورة المجموعات أمام المنتخب السعودي، واللي كانت في تلك النسخة كانت من أسوأ نسخ للمنتخب العراقي، المستويات الغير جيدة، واللي اليوم تعطي انطباع إنه راح يكون المنتخب العراقي متواجد وبقوة مع شقيقه المنتخب العماني. راح تكون مباراة أعتقد من أجمل المباريات اللي راح نشاهدها في البطولة.
1: طيب، هو من المؤكد أن مباريات الجولة الأولى في كل المجموعتين تجمع الرغبة والرغبة في الفوز أقصد، والخوف من الخسارة المبكرة تحديدا في هالمواجهة، وين بتلقي بظلالها أكثر أمام التطورات اللي ذكرها محمد أخوي زهير، الإصابات اللي أعلن عنها في صفوف المنتخب العماني، الرغبة العارمة لدى المنتخب العراقي في تعديل الصورة اللي كان عليها في آخر نسخة، وين بتكون أكثر إيقاع الضغط الأكبر يعني، في صفوف المنتخب العماني ولا في صفوف المنتخب العراقي؟
2: يعني تفضل زميل محمد، يعني معلومات مهمة الحقيقة، أنا كنت أجهلها الحقيقة، إصابات المنتخب العماني خاصة بخط الهجوم.
1: محمد معنا على الحلقة ترى وأبديت على طول، ما شاء الله عليه.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليه. يعني مكتبة متنقلة وأبديت
1: ما يحتاج أبو علي.
2: يعطي الصحة والعافية. اللي هو أبراي مباراة بين المنتخبين، يعني عنوانها الأول الروح. الروح والحماس. يعني المنتخب العراقي برأيي أنا وصل كأس العالم بالروح بالقتالية أكثر من الناحية الفنية، مع أنها موجودة. وحتى في كأس العالم يعني أخذ نتائج نوعا ما كبيرة، بس يتابع نتائج اللي هو أداء المنتخب العراقي ما كان كارثي. يعني لما تشوف 90 دقيقة تلاقي في أوقات المنتخب العراقي واقف صح، بس ينهار في النهاية. في كأس العالم أتكلم، بس وصولهم لكأس العالم كان بحد ذاته عبر منحق طويل، والأمور اللي حصلت، خروجهم من المنتخب القطري إلى الملحق، ثم الذهاب إلى الملحق العالمي. فكل هذا المشوار يعلم ويبني، يعلم يعطي ثقة، ويعني في خبرة اليوم متراكمة عند الجيل الحالي في المنتخب العراقي. قد يرغب في يعني تكرار جيل يونس محمود

0: نشأة أكرم والجيل الجيل 96 و 97. ف يعني بداء من كأس الخليج وصولا لكأس آسيا. فبرأيي فنيا وعلى الخبرات المنتخب العراقي يعني مرجح الفوز، لكن هذه حالات كأس الخليج ما تقدر تجزم انه في فريق مفوق على الفريق الثاني، الفريق تعرف بعضها بشكل كويس، وفي في ندية وفي حماس للعبين الأشقاء. فبإذن الله يعني مستمتع بكل مباريات البطولة، ومنها المباراة الأولى بين الأشقاء عمان والعراق، وتصورنا يعني قد يفوز العراق بنتيجة ضئيلة يعني فارق هدف فقط.
1: طيب هي بطولات الخليج أو بطولة الخليج تحديدا واحدة من البطولات القصيرة، نتكلم عن ثلاث مباريات نتائجها تؤثر كثيرا في مسألة الوصول إلى الدور التالي. شو القرار اللي تعتبره زهير الأكثر كلفة بالنسبة للمباريات المجموعات، أنك تخسر في البداية ولا تستنزف عناصرك الأساسية في مباريات دور المجموعات الثلاث؟
0: يعني هي سلاح ذو حدين طبعا.
1: بس بهالظروف اللي نعيشها في خليج 27 وين الاكثر كلفه بالنسبه ل... وخلينا نقيسها على على على الوضع الحالي.
0: هو يعني انت لابد انك تدير كل الامور بشكل صحيح. يعني في نوع من التوفيق دائما كان يقال في بطولات المجمعه القصيره ان البطل يولد من رحم البطوله. اوكي، انه الاداء التصاعدي هو اللي يحقق في النهايه البطل، هو اللي يحقق البطوله بالاداء التصاعدي وليس الانفجار من البدايه ثم الانهيار في النهايه. فقد تكون دي الامور صحيحه، لكن يعني انت اليوم كره القدم علم بجميع انواعه، يعني علم رياضي، علم بدني، علم نفسي. ف لابد ان تعمل على الصحيح، تعمل على الفوز بكل مباراه، وانت حاول زي ما قلنا انك تدير مواردك البدنيه بشكل صحيح والفنيه باستغلالها بشكل صحيح. طيب. وفي نوع من التوفيق يا ابو احمد، يعني زي ما انت عارف يعني
1: أكيد.
0: في نوع من التوفيق، يعني لا وجد بطل لم يكن لا يوجد لديه حظ يعني او توفيق في مباريات معينه.
1: ان شاء الله يكون حظنا اعلى الحظوظ في منتخبات البطوله الخليجيه. محمد، اخر نقطه في الجزئيه المواجهه، ما في شك انها مهمه بالنسبه للمنتخبين، مهمه ايضا للمنتخب السعودي منتخبنا، على اعتبار انها بتعطيك صوره احدث صوره مباشره للمنتخب الذي ستلاقيه في المواجهه القادمه، اقصد المنتخب العماني. شو المفترض انه تعتقد انه التركيز عليه في كقراءه لخصمك القادم، اقصد خصمك في الملعب؟
2: ابو احمد، البطوله مهمه جدا لكل المنتخبات الخليجيه،
1: ما في شك.
2: لاول مره في تاريخ بطولات الخليج تشارك جميع المنتخبات السبعه في كاس اسيا بعد اقل من 3 أشهر. هذه جزئية يجب أن ينتبه لها أو تنتبه الاتحادات الخليجية، خصوصا أن البطولة ما في وقت تعد مرة أخرى بمدرب جديد، وبطولات الخليج أي خسارة وأي تذبذب في المستوى راح يكون على طول كبش البداء هو المدرب، راح يكون بإحلال كبير وتغييرات متنوعة متعددة من الأفضل إلى الأسوأ والعكس، وما تدري إيش اللي راح يصير في هذه الفترة. لذا يجب الدخول بقوة في كل المباريات، المباراة الأولى إنك تنتصر وتنتزع الفوز وبأريحية، وما تدخل في مرحلة حسابات وتفكير المباراة الثانية، خصوصا من نتكلم عن المنتخب السعودي. وأيضا نعرف ويجب أن يعني يكون أكثر واقعية في هذه المسألة، المنتخب الكويتي مش المنتخب الكويتي صاحب الإنجازات العشرة في كأس الخليج، مش المنتخب الكويتي اللي تعودنا عليه. هم في مرحلة إعادة البناء. المنتخب الكويتي اليوم كأسماء وكعناصر لا يقارن بكل أمانة مع المنتخب السعودي، وإن كان في استياء كثير من أداء اللاعب السعودي في 3 سنوات الأخيرة، ولكن كاحتكاك كتواجد كوصول آخرها كأس العالم في فرق كبير بكل أمانة، واللي شاهدناه حتى اليوم في المؤتمر الصحفي للمدربين. المنتخب السعودي يجب أن يدخل هذه المباراة بقوة وأن يكسب المباراة منذ بدايتها، وأن يهاجم ويحقق أعلى درجة الامتياز في هذه المباراة لكي يخوض مباراة عمان بنوع من الأريحية الأكثر من الدخول في مباراة العراق والتفكير في الحسابات المتعددة. نعرف وزي ما أرجع وأكرر، المنتخب العماني فقد أبرز الأسماء

0: رأس حسن الثاني أرشد العلوي هو صاحب آخر هدف في كأس الخليج على المنتخب السعودي. فأنت لما تدخل بتدرج هذا شيء إيجابي، لكن أنت تدخل مباراة العراق وأنت بضغط صدقني راح تخسر أشياء كثيرة، أولها فقدان الثقة وفقدان الشخصية في هذه البطولة، وتدفع الكثير من النقاد والإعلام والجماهير على شن هجوم لادع على المدرب دونس بالتحديد من المنتخب السعودي، وهذا أيضا ينطبق على المنتخبات الأخرى، المنتخب العماني والمنتخب العراقي. أنا من وجهة نظري هتكون من أجمل المباريات اللي راح تشاهدها في كؤوس الخليج، لنعرف المنتخب العماني يلعب كرة شاملة، المنتخب العراقي حاضر هذه البطولة ما بترشيح لنيلوا هذه البطولة، لكن راح يكون صعب المنتخب العراقي بوجود الجماهير العراقية المتوقع حضورها، راح تكون مباراة جدا قوية، مباراة صعبة على الطرفين، والجميع يحرص أن تكون المباراة الأولى هي فرض الشخصية وتكون انطلاقة، لأن تكون مباراة فرض الشخصية بقوة الجميع راح يحسب ألف حساب في المباراة.
1: أكيد كل التوفيق للمنتخب. أنا أعطوني إجابات مباشرة آخر سؤالين، أعطوني مرشحين لللقب كل واحد منكم، زهير ومحمد، مرشحين مباشر بدون تفصيل، وأعطوني الحصان الأسود اللي تعتقدون أنه بيكون علامة في هالبطولة. محمد،
0: المنتخب السعودي
1: أولا،
0: والمنتخب العراقي كمرشح.
1: المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، الحصان الأسود
0: أعتقد راح يكون المنتخب اليمني بحضور جمهور
1: اليمني. زهير،
2: المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي.
1: أنت الإماراتي.
2: أي الحصان الأسود البحرين.
1: البحرين. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا، ومكملين معكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في حديثنا في تيكي تاكا على جدة اف ام. سعيدين احنا الحقيقة، فاتني انه اذكر سعادتنا بالحضور الخليجي في جدة الحقيقة، يعني بعض الاماكن العامة اللي كنت فيها سواء في جدة التاريخية، وشاهد الاشقاء الخليجيين الحاضرين سواء من الوفود الرسمية اللي قادمة رفقة المنتخبات الخليجية المشاركة، وحتى الحقيقة اللي انتهز الفرصة مثل ما قال أخوي زهير في أول حلقة أن يغنمها يحضر مباريات هالبطولة، وأيضا يستمتع بهذا الوقت في المملكة العربية السعودية تحديدا في جدة ومكة والمدينة، والسعادة الغامرة الحقيقة بمشاهدتهم في هالمناسبة اللي أيضا تتزامن مع أوقات سعيدة بالنسبة لنا، 23 سبتمبر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أنا بروح الحقيقة أيضا لما يقدمه منتخبنا تحت 21 سنة في دورة الألعاب الآسيوية هناك في اليابان. اليوم خسر منتخبنا مواجهة الثانية في المجموعة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب بالوما ميزوهو في ناغويا. الأخضر كان حسم مسألة تأهله للدور ربع النهائي ما قبل هذه المواجهة عندما تغلب على المنتخب القطري بهدفين مقابل شيء ذات النتيجة، وبهذه المحصلة سيلاقي منتخبنا منتخب أوزبكستان الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي. محمد، مباشرة تعتقد أنه حسم التأهل المبكر بالنسبة لمنتخبنا التأهل للدور التالي كان له أثر في النتيجة اللي خرج فيها اليوم والخسارة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، ولا الأمر ليس له علاقة؟
0: صحيح، الفوز على المنتخب القطري كان هو أحد أهم الأسباب اللي دخل اليوم بتشكيلة مختلفة نوعا ما المدرب الإيطالي دبياجيو. أنا ما كان عندي رضا بكل أمانة، وكان أنا
1: أذكر أني أنا سألتك عن فوزهم على المنتخب القطري، ما كنت مقتنع أكيد كنت سعيد لكن ما كنت مقتنع بهذا الفوز.
0: اليوم أنا لما يكون عندي أسماء موجودة دوري روشن وتشارك بصفة أساسية وعندها إمكانيات كبيرة وما يكونوا موجودين في هذه البطولة ولا يكون لهم دور واضح في هذه البطولة، ما حتى يعني يمكن حتى ما احنا شايفينهم في المنتخب الأول بحكم أنهم لا زالوا في أنديتهم ما في استدعاء لهم، لكن يعني دبياجو ما هو مناسب الآن بطريقة لعبه ولا الأفكار اللي جالس يطبقها مع اللاعبين. الخسارة من منتخب كوريا يمكن في دقيقتين سجل المنتخب الكوري هدفين متتالية، وهذا أعطى نوع من في حالة تشتت فيه بعد تسجيل كوريا الهدف الأول، فقد التركيز المنتخب السعودي. ولكن بإذن الله الهدف دائما أبو أحمد، أنا بالذات في الفئات السنية لازم يكون في تركيز على إيجاد خامات ومواهب وأسماء تعطي إضافة للفريق الأول والمنتخب الأول. نحن نعاني كثير من شح المواهب الفترة الأخيرة، المنتخب السعودي عنده أسماء، عنده كوكبة من النجوم، ولكن مين اللي راح يستلهم، مين اللي راح يبرزهم؟ هنا يعتمد على نظرة الثاقبة وأيضا المدرب الجريء اللي يجد دائما وسيلة مثل هذه البطولات إيجادهم في البطولات السنية وحتى في البطولات الآسيوية والدورات الأولمبية. يعني اليوم المنتخب السعودي في كل بطولة يشارك وبقوة، ولكن الهدف الأسمى هو وين اللاعب السعودي اللي شارك في البطولات السنية مش متواجد في المنتخبات الأولى والمنتخب الصف الأول. هذا ما نقوله، نتمنى دبياجو يغير قناعاته كثير في الأدوار الإقصائية، نتبع عال ولا على الحديث دائما. نحن نتكلم عن انتقاد، لكن نحن ننتقد دائما من أجل يكون في إصلاح لما حدث من خلل، والخلل دائما هو بداية النظر للتصحيح. إن شاء الله بإذن الله دبياجو ينظر لهذا الموضوع، ينظر للانتقادات أن المنتخب السعودي عنده أسماء وعنده مواهب، فقط تحتاج توظيف وتركيبة تلائم إمكانياتهم ومواهبهم.
1: أنا أنطلق من هالمطالبة الحقيقة لمحمد البركات اللي دباجه مدرب منتخبنا تحت 21 سنة بمسألة تغيير القناعات. إذا كانت النتائج أو أقصد النتيجة اللي خرج فيها اليوم زهير أمام منتخبنا أمام منتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء، على اعتبار أنه في إمكانية للتعديل أو التدارك، مباراة حسم الأمر مسألة التأهل، لكن المباراة المقبلة أمام منتخب الأوزبكستاني متصدر مجموعته ما فيها هالامتياز أو خلنا نقول هالبحبوحة والمساحة مسألة التعويض. أنت أمام مباراة إقصائية، إذا كان رسالة لديباجو في هالنقطة في هاللحظة بعد مشاهدتك مواجهة منتخبنا الأخيرة تحديدا أمام كوريا الجنوبية، ماذا تقول؟
2: يعني أنا للأمانة بشكل عام عندي ثقاب للويجي ديباجيو لأسباب عديدة. يعني هذه السنة الثالثة هو مع المنتخب، نتائج جيدة، يمكن المستوى اللي ظهر فيه المنتخب أمام المنتخب الكوري الجنوبي يعني زي ما تفضل أبو علي أن الهدفين أتوا في وقت يعني في دقيقة 67-69 على التوالي.
1: أيوة هذه الصلابة الدفاعية اللي يعني أنت الآن أمام محطة ما فيها تعويض أمام منتخب.
2: نعم بكل تأكيد بكل تأكيد. للويجي دوباجيو بالمناسبة يعني قاد الآتسوريني اللي هو الطليان يسمون المنتخب الأول الآتسوري، والمنتخب الصغير الآتسوريني يدلعونه صغرونه يعني آتسوريني.
1: فقاد تمليح هذه تمليح هذه
2: إيه؟ إيه تصوير يعني إيه؟ هو صغيرون كذا آتسوريني. فقاد الآتسوريني لسنوات 4 أو 5 سنوات وحقق معه بطولة أوروبا تحت 20 سنة، وأيضا في الفئات السنية كان مؤدي بشكل جيد لويجي ديباجيو، فهو متخصص في هذا المكان في الفئات السنية. حقق مع منتخبنا بطولة غرب آسيا وكأس الخليج. فيعني بشكل عام يعني هو يعرف يتعامل مع الفئات السنية وليس شيء جديد عليه. فثقتنا إنه يقدم شيء في ناغويا ويتقدم إلى الدور نصف النهائي، أنا عندي ثقة فيه الحقيقة. ربما الفوز على قطر اللي بالمناسبة أيضا منتخب محترم جدا، نفوز عليه 2-0، تأتي مباراة كوريا الجنوبية، قد فكر في النصف نهائي أكثر أو ربع نهائي أكثر، إنه يريح لاعبين، يجرب أسماء جديدة، يعمل ترنوفر في الفريق. يعني قدر إنه يطلع بنتيجة جيدة ويتعادل ويصدر المجموعة كان بها، لكن اللي حصل يعني لم يستطع ذلك. فالآن عليه أن يتجاوز أوزباكستان، وقادرين بإذن الله على تجاوز المنتخب الأوزبكي إن شاء الله في الربع النهائي.
1: كل التوفيق لمنتخبنا. الحقيقة لأنه الوقت المتبقي ما يسمح لحديث طويل، كنت أتمنى عن رازوفيتش القادم أو العائد الحقيقة لدور روشن هذه المرة من بوابة التعاون بعد بوابتين سابقتين أحدهما حقق فيها منجز تحقيق كأس الملك مع الفيحاء. رازوفيتش دعوة للتفاؤل أكثر ولا حضور غير كافي محمد بالنسبة لحضور نادي التعاون؟
0: يعني أبو أحمد المشاركة لرازوفيتشي تعتبر الثالثة بعد الفيحاء، اللي بكل أمانة التجربة ما كانت ناجحة مع الفيحاء، في آخر تجربة للمدرب رازوفيتش. التعاون يحتاج إلى تغيير الحالة النفسية بشكل كبير قبل البدء في الحالة الفنية، وهذا ما يتطلبه المدرب في هذه الفترة. أيضا تغيير النتائج المتراكمة في بداية المشوار، أعتقد أنه فترة كافية تماما هي الأسبوعين لتعديل الحالة الذهنية والنفسية للمدرب وفريق نادي التعاون.
1: تحقيق الفوز الأول للتعاون ومن ثم تحسين الأوضاع يبدو أصعب مما هو فعليا زهير على رازوفيتش؟
2: يعني الحقيقة التغيير اللي حصل في الصيف
1: ولا محمد وغير محمد يشوفوا يعني متشائمين
2: يعني؟ لا حالة التعاون غريبة الحقيقة. يعني فالمدرب الثالث في بداية الموسم، فيعني نعرف انه اللي هو العراقي شو اسمه سعد علي ابو احمد
1: ايه عدنان،
2: ان اتى كخيار مؤقت.
1: انت قصدك المدرب جهاد الحسين؟
2: جهاد الحسين
1: سوري، السوري جهاد الحسين.
2: جهاد الحسين قاد مباراة واحدة أمام النهضة.
1: راح بالي عدنان ماني. حمد يوم قلت العراقي ذكرت عدنان حمد.
2: لا ايه؟ سوري ايه؟ جهاد حسين.
1: وعدنان حمد ما كان تجربته مع التعاون، كان مع أحد أندية الدوري روشن.
2: ايه تفضل. نعم صحيح. فاليوم يعني المدرب الثالث في فترة بسيطة، والتعاون نتائجه يعني للأمانة ما ترضي لا عدو ولا صديق، مع أنه مؤمن التعاون ما لا أعداء إلا منافسين وليس أداء. ف يعني خيار صعب. إدارة التعاون اتخذت مخاطرة كبيرة في الصيف بتغيير مدرب شموك اللي كان ناجح معها.
1: اي بس على القياس، لأنه ثواني وتبقى على الحلقة، القرار بحضور رازوفيتش هل هو كافي حتى اللحظة في المشهد التعاوني؟
2: لا، لأن الشق أكبر من الرقعة. التغيير الكبير اللي صار في الصيف كان يفترض يكون مدروس بشكل أكبر، وما في رفاهية في الوقت الكبيرة أسبوعين وشوي. يعني ما أظن أنه تكفي يعني العطار، ما أنه يصلح العطار وأفسده الدهر صعب
1: الحقيقة. زهير ومحمد اختاروا يا جماهير التعاون أن يصدقوكم لا أن يصدقوكم. كل التوفيق للتعاون وتجاوز ظروفه. شاكر ومقدر للعزيزين الحقيقة زهير الشماس الناقد الرياضي، شكرا أبو عبد الله، شكرا أيضا للزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا أبو علي، شكرا لكم مستمعينا. استمتعوا بخليجي 27 هنا في جدة، تنطلق غدا 23 من سبتمبر. دمتم طيبين، اللقاء.
4: تيكي تاكا على جدة FM.

0: على هواك. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: ليش تطاردنا المواقف المحرجة؟ كلنا نعرف إنه الماضي انتهى، لكن بالنسبة لأدمغتنا بعض المواقف ما انتهت إلى اليوم، وهذا الشيء أكيد صار معك. في الليل تحط راسك على المخدة بعد يوم طويل وتكون مستعد إنك تنام، وفجأة يرجع لك موقف قديم، كلمة قلتها في غير مكانها، أو اسم أخطأت في نطقه، أو موقف أتمنيت لو إنه ما صار أبداً. الغريب إنه هذا الموقف ممكن يكون مر عليه 10 سنوات، ومع كده بيرجع لك بكل تفاصيله وكأنه صار اليوم. والسبب في هذا الشيء ببساطة إنه دماغنا ما يحفظ كل اللي نمر فيه بنفس الطريقة. في مواقف تمر مرور الكرام، وفي مواقف ثانية يقرر إنها تستحق تظل في الذاكرة، خصوصاً إذا ارتبطت بمشاعر قوية زي الخوف أو الحزن أو الإحراج. وهنا يجي دور جزء صغير في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية. هذا الجزء يساعد الدماغ يحدد المواقف اللي تستحق اهتمام أكبر، ولما تمر بموقف محرج يتعامل معاه كأنه يقول انتبه، لازم تتعلم من هذا الموقف. عشان كده بيحفظ بصورة أوضح من مواقف كثيرة مرت عليك في نفس اليوم. لكن المفاجأة إنه الموقف اللي أنت تشوفه كبير جداً غالباً بيكون عادي جداً بالنسبة للناس اللي كانوا معك. في علم النفس هذا الشيء يسمى ظاهرة تأثير دائرة الضوء، ومعناها إنه الإنسان يعتقد إنه الناس بتراقبه وبتلاحظ أخطائه أكثر بكثير من الحقيقة. يعني لو مرة أخطأت في نطق كلمة، أو انكب عليك كوب قهوة، أو تعثرت وانت تمشي، غالباً عقلك راح يظل يسترجع هذا الموقف لساعات ويمكن لأيام. لكن أغلب الناس نسيوا هذا الموقف بعد دقائق، أو كانوا أصلاً مشغولين بأفكارهم ومواقفهم الشخصية. وعشان يتأكد علماء النفس من هذا الشيء، عملوا تجربة تعتبر من أشهر تجارب علم النفس. طلبوا من مجموعة من طلاب الجامعة يلبسوا قميص عليه صورة كبيرة لشخصية معروفة، ويدخلوا قاعة فيها طلاب ثانين، وبعد ما خرجوا سألوهم كم شخص تتوقعوا لاحظ هذا القميص. معظمهم أتوقع أنه عدد كبير انتبه للصورة، لكن لما سأل الباحثون بقية الطلاب اكتشفوا أنه عدد اللي لاحظوا القميص كان أقل بكثير من توقعات المشاركين. وبكده نعرف إننا غالباً نبالغ في تقدير حجم اهتمام الآخرين فينا، لأن كل شخص مشغول بنفسه أكثر مما نتخيل. لكن إذا كان الناس نسيوا الموقف، ليش نحن ما ننساه؟ ببساطة لأن دماغك بيحاول يحميك. الدماغ يتعامل مع الذكريات المزعجة على إنها دروس، ويعيد تذكيرك فيها عشان يقلل احتمال إنك تكرر نفس الخطأ. لكن أحياناً نظام الحماية هذا يبالغ، فيحتفظ بموقف بسيط ويعطيه أكبر من حجمه الحقيقي. عشان كده المرة الجاية اللي ترجع لك فيها ذكرى محرجة قبل النوم، خليك متذكر إنه أكثر المواقف اللي تزعجنا غالباً بتعيش في ذاكرتنا أطول بكثير مما تعيش في ذاكرة الآخرين. كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ، بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. جودة حياة على جدة اف ام مع شذى الحربي ونهى الجديبي. اخراج حسين بحة.
1: حين يتناغم نبض الحياة مع طموح الأوطان تصبح التنمية بفضل من الله سبحانه وتعالى حكاية إنسان يعيش أمانه واطمئنانه على هذه الأرض الطيبة. ليست الأيام مجرد أرقام نعبرها، بل هي محطات فخر تتوج مسيرة نماء راسخة في ذكرى يومنا الوطني.

أهلا بكم مستمعين الكرام في جودة حياة، الحلقة الوثائقية الخاصة على أثير إذاعة جدة، لنبحر معا في أعماق قصة جودة الحياة في مملكتنا الحبيبة، وإلى أين وصلت الرحلة السعودية في صناعة الأثر الإنساني المستدام في ظل رؤية طموحة جعلت الإنسان غايتها الأولى، مستندين في كل خطوة إلى شعارنا الأصيل عزنا بطبعنا. حين نتأمل ما آلت إليه مدننا اليوم ندرك تماماً أن مسيرة النماء السعودي لم تعد تقتصر على ضخامة المباني والمنشآت، بل امتدت لتمنح الإنسان شعوراً عميقاً بالانتماء والسكينة تحت سماء هذا الوطن المعطاء الذي ظل دائماً واحة أمان واستقرار. لقد عمل برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، على إحداث نقلة نوعية عبر استراتيجيات كبرى لأنسنة المدن.

0: الأثرية والمناطق الترفيهية المفتوحة التي تجاوزت مئات المواقع لتسهم في خفض درجات حرارة المدن وتعزيز الصحة العامة لكل قاطن على هذه الأرض الطاهرة. وفي قراءة تحليلية موثقة لهذا التحول العميق في بنية مجتمعنا، يضيء لنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي هذا الجانب.
1: أعتقد أن التحول الأهم في مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية وأنها لم تعد تفهم باعتبارها طرق ومرافق وخدمات، بل أصبحت أقرب إلى سؤال كيف يعيش الإنسان يوما؟ نعم، كيف يعيش الإنسان يوما؟ وماذا يجد حوله من خيارات وفرص ومساحات تمنحه الراحة والانتماء والمشاركة؟ وهذا على فكرة يتوافق مع الاتجاه الذي تتبناه أو يتبناه برنامج جودة الحياة الذي يربط بين التطوير الحضري والثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والمشاركة المجتمعية بهدف بناء حياة أكثر حيوية وتلبية احتياجات الأفراد. ومن واقع حقيقة قراءتي لهذا المشهد أرى أن المواطن يعني ولله الحمد والمقيم أصبحوا يعني يتناغمون مع هذه الرؤية اللي هي رؤية المملكة 2030 اللي فيها هذه الجودة اللي هي جودة الحياة. شفنا ما شاء الله مساحات للمشي، حدائق قريبة، فعاليات ثقافية، مسرح، رياضة. الإنسان اليوم يستطيع أن يلتقي فيه مع عائلته ومع أحبابه وأصدقائه في أماكن متعددة، أماكن يعني جميلة صراحة وجاذبة. الحديث حقيقة عن هدوء وسعادة الشارع السعودي، نجد ولله الحمد اليوم تطور كبير جدا في البنية التحتية، سواء في الطرق، في حقيقة جودة الحياة، في ارتفاع معدل السعادة، الهدوء. المؤشرات الرسمية تؤكد اتساع المشاركة في مسح الثقافة والترفيه لعام 2024. زار تقريبا 81% من السكان فعاليات وأنشطة ثقافية، وهذا يعطيك دلالة واضحة تناغم وكذلك اهتمام الناس بهذه الفعاليات وهذه النشاطات الترفيهية.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: وبهذا التحول المدعوم بمستهدفات وطنية دقيقة ومؤشرات أداء عالمية تقيس رضا السكان وجودة الخدمات الحضرية، لم يعد الاستقرار النفسي رفاهية إضافية، بل أصبح موازيا تماما للتقدم العمراني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة. ومن آفاق المكان الكبرى إلى تفاصيل اليوم العادي الذي نمر بها كل لحظة على تراب الوطن، يشهد قطاع الثقافة والترفيه والرياضة قفزات نوعية موثقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، فتأسيس الهيئات الثقافية المتخصصة وازدهار الصناعات الإبداعية أفرز قطاعا ثقافيا واعدا وفر آلاف الوظائف بالتوازي مع انتشار المتاحف ودور السينما والمسارح وتنظيم آلاف أيام الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تعكس الإرث السعودي وهويته. ومع تضاعف عدد الأندية الرياضية ومراكز المجتمعات الحية ومسارات المشاه والمرافق المفتوحة في مختلف مناطق المملكة، ذلك الأمر أسهم تماماً في تغيير شكل عطلة نهاية الأسبوع وطبيعة الأيام التي نعيشها ونفخر بها، محولاً الشغف الرياضي إلى ممارسة يومية في متناول الجميع ورافعة نسبة ممارسة الرياضة المجتمعية. وعن هذا الزخم المعيشي الجديد في وطننا الغالي يشاركنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي رؤيته التحليلية.
1: حقيقة جيلنا، وهذا شيء مؤكد، كان يتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع باعتبارها مساحة محدودة من الخيارات، زيارة الأقارب، الذهاب إلى البر، البحر، الاستراحة، واجتماع عائلي في المنزل. أما أبناء اليوم، أصبح اليوم الأمر مختلف، أمامهم نطاق واسع من التجارب لافت لنا. يعني إذا تابعنا هذا يعني ما يتعلق في نهاية الأسبوع نجدها اليوم مرتبط بالترفيه، مرتبط بالرياضة، مرتبط بالثقافة، بالمسرح، بالسينما، بالمتاحف، بالحدائق، بالفعاليات. ولا ننسى أن اليوم

0: الكافيات نشوفها، يعني ما يمرنا شارع من الشوارع المهمة إلا ونجد عدد كبير من الكافيات متعددة، وأصبح لدينا لدى شبابنا وشاباتنا ومجتمعنا، خاصة نحن نتحدث اليوم عن جيل زد، يمكن جيل واي وإكس كانوا طلعت البار مثلا الاستراحة جمعة العائلة، يعني هذه كانت يعني تقريبا أغلب مناشطهم، لكن جيل اليوم مختلف، جيل زد مختلف، وكذلك جيل الألفة كلهم اليوم أصبح يعني اهتماماتهم مختلفة عن سابقيهم بحكم الحمد لله يعني هالرؤية رؤية المملكة 2030 التي ركزت على جانب الحقيقة يعني جودة الحياة. وخلونا نعود للأرقام، الأرقام لا تكذب مثلا ما يقال، تعطي صورة واضحة عن حجم هذا التحول، فقد أظهرت إحصاءات الثقافة والترفيه لعام 2024 85% من السكان زاروا الحدائق والمتنزهات، و60% قضوا وقتا في الصحراء أو الشاطئ، فيما بلغت نسبة حضور الفعاليات الوطنية 40%، كما كانت رياضة المشي النشاط الترفيهي والرياضي الأكثر ممارسة وصل إلى 66%. لذا أعتقد أن الفرق الحقيقي بين ذكريات جيلنا السابق وذكريات أبنائنا اللي هو جيل زد مثل ما ذكرنا قبل قليل، بالعكس يعني أنا أشوف اليوم الجيل اليوم لديه فرص أكثر، أصبح لديه خيارات أكثر، أصبح لديه مساحة تجربة أكثر، أصبح لديه اليوم جوانب متعددة على حسب اهتماماته، هذا جيل مختلف. لكن جيلنا قد يتذكر رحلة برية طويلة أو جلسة عائلية أو مباراة في الحي، بينما يستطيع الطفل اليوم أن يحمل في ذاكرته تجربة مسرحية أو فعالية رياضية أو رحلة إلى موقع تراثي أو تجربة ترفيهية مع أسرته. وهنا أرى أن أجمل ما يمكن تفعله الأسرة هو أن لا تجعل هذه الخيارات مجرد استهلاك للفعاليات، وإنما تحولها إلى ذكريات مشتركة.
1: جودة حياة على جدة FM،
2: تلك الذكريات الجديدة التي تكتب اليوم على أرصفة الحدائق وفي الساحات المفتوحة والواجهات البحرية، هي الإرث الحقيقي الذي تتركه الأيام في وجدان الأجيال القادمة، جيل نشأ وهو يرى وطنه مساحة حقيقية للجمال والفرح والحياة المزدهرة. وسط هذا التسارع الحيوي الكبير وتعدد الخيارات التي لا تنتهي، يظل الرهان الأكبر على قدرة الإنسان والعائلة السعودية على حماية توازنهم الداخلي واقتطاع مساحات آمنة للسكينة وسط صخب الحياة المعاصرة. وهنا يبرز الطرح الأعمق للخبير الإعلامي والأستاذ نايف الحربي.
0: هذه في رأيي هي المسألة الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، يعني وفرة الخيارات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج إلى إدارة من قبل الإسرة. وإحنا نعرف أن الإسرة كانت في السابق تبحث عن مكان تذهب إليه، أصبحت اليوم أمام عشرات من الخيارات، وبالتالي أصبح التحدي هو اختيار ما يناسب الإسرة وليس البحث عن شيء مثلا تفعله الإسرة. وأعتقد أن التوازن بين هذه المجالات أو بين هذه يعني مواقع الترفيه المتعددة، أولا يبدأ من قاعدة بسيطة، لا ينبغي أن يتحول تحسين جودة الحياة إلى سباق دائم وراء الفعاليات والمطاعم والسفر والخروج. أعتقد أن جودة الحياة تعني أيضا أن يكون لدينا وقت للجلوس في المنزل، القراءة، الحديث مع الأبناء، الرياضة، النوم الكافي، القراءة، الزيارات العائلية، يعني قبل ذلك العبادة، الراحة. وهنا تظهر أهمية أن تكون الخيارات الجديدة إضافة إلى الحياة الأسرية وليست بديلا عنها. والبيانات الرسمية نفسها تعكس أن جودة الحياة مفهوم واسع، فالهيئة العامة للإحصاء تقيس جودة الحياة الشخصية من خلال مؤشر مركب يضم 9 مؤشرات فرعية ولا تختزلها في الترفيه وحده. لذلك أقول للعائلة السعودية ألا تبحثوا عن حياة مليئة بالأنشطة، ابحثوا عن حياة متوازنة مليئة بالمعنى. والحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي، حقيقة جودة الحياة أصبحت اليوم جزء رئيس لأسرتنا، لأبنائنا، لبناتنا. اليوم أصبحت الخيارات مثل ما نذكر دائما هي متعددة، يعني الحقيقة الواحد ما يدري وش يختار من المواقع اللي يذهبها، يعني هو أبناء من حقيقة يمكن بعضها يمر عام ما رجع لها لتعدد هذه المواقع.
1: جودة حياة على جدة FM.
2: وهو ذات الأثر الذي يختصره المشهد الإنساني والمعيشي الأعمق، حيث يختتم الأستاذ نايف تأملاته في هذا الحصاد الوطني بالقول:
0: إذا أردت أن أختار يعني منجز واحد فسأختار الإنسان نفسه. نعم، أو بصورة أدق التحول في النظر إلى احتياجات الإنسان اليومية باعتبارها جزءا أساسيا من التنمية. فالمنجز لا يكون دائما مثلا بمبنى ضخم أو مشروع اقتصادي رغم أهميته، أحياناً يكون المنجز أن يجد الإنسان مكان يمشي فيه أو نشاط يمارس فيه الرياضة أو فعالية يحضرها مع عسرته أو فرصة ثقافية لم تكن متاحة له من قبل. وهذا تحديداً ما تعكسه يعني أو ما يعكسه برنامج جودة الحياة الذي يتحدث دائماً عن تمكين الأفراد، رفع مستويات المعيشة، توسيع فرص المشاركة في بيئة حيوية تشمل الثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والتطوير الحضري. وبالنسبة لي أجمل هدية للوطن هي أن يشعر الإنسان أن التنمية وصلت إلى تفاصيل حياته اليومية، إلى وقته، إلى صحته، عائلته، هواياته، الأماكن التي يعيش فيها. فالوطن لا يقاس فقط بما يعني يبنيه من أبراج وطرق ومشاريع، رغم مثل ما ذكرت أن هذه مشاريع مهمة، والمملكة العربية السعودية اليوم لديها اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، وإنما أيضا بما يصنعه في وجدان الإنسان من شعور بالاستقرار والانتماء والأمل بالمستقبل. وأنا حقيقة يعني رجعت إلى حقيقة حديث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله عندما قال: التعليم مدى الحياة. بعد 33 سنة رجعت لمقاعد الدراسة، درست التخصص حقيقة اللي أرغبه، درست القانون وأنهيت 4 سنوات دراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية، ثم انتقلت للتدريب العدلي ودرست في 2 دبلوم عالي في المحاماة، والآن على وشك التخرج بإذن الله من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في ماجستير قانون. كل هذه حقيقة من جودة الحياة. اليوم صار في فرص للدراسة، صار في فرص للكبير والصغير، اللي وصل عمره 20 واللي وصل عمره 50 واللي وصل عمره 60 وأكثر. فالحمد لله أن نعيش هذه الرؤية التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 التي تركز على اقتصاد المملكة وتركز على جودة الحياة وتركز على تطور الإنسان وكل ما نجده اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا التي نراها كل يوم تفاجئنا بمشروع جديد، تفاجئنا حقيقة بمشاريع متعددة سواء في الترفيه أو في الرياضة. وخاصة أن المملكة مقبلة حقيقة على مناسبات يعني عام 2030، من ضمنها إكسبو، وكذلك من ضمنها الدرعية العاصمة الثقافة العربية، وكذلك مقبلين على كأس العالم وغيرها من المناشط التي بكل تأكيد تدخل في جودة الحياة.
1: جودة حياة على جدة FM.
2: مستمعين الأفاضل، ونحن نحتفي بروح الانتماء وبينما تتأهب المملكة لاستحقاقاتها الكبرى القادمة واستضافاتها العالمية من معارض دولية وأحداث رياضية عالمية كبرى ومشاريع حضرية رائدة تستشرف المستقبل وما بعده، تتكشف لنا الحقيقة الأعمى، حقيقة ترسخت بيقين إيماننا ونحن نردد صداها خلف عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أعلنها صريحة: طموحنا عنان السماء، لنرى اليوم أن عظمة الأوطان لا تتجلى فقط في ضخامة ما تنجزه من مشروعات وهياكل مادية، بل في سكينة الإنسان تحت راية التوحيد وفوق ثرى وطننا الغالي الذي يثبت يوما بعد يوم أن غايته الكبرى لم تكن يوما سوى الإنسان نفسه، لتغدو الرفاهية حقا مبذولا والسكينة واقعا نعيشه في أبسط تفاصيل الحياة وأعماقها. دامت هذه الأرض الطيبة منارة للحياة والبهجة، وكل عام وعزنا في طبعنا ونحن في أمان وازدهار دائم.

0: جودة حياة على جدة FM مع شذى الحربي ونهى الجديبي. إخراج حسين بحة.
1: عزنا بطبعنا.
2: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
1: عزنا بطبعنا على جدة FM. بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: حينما نتحدث عن وطن يعلو، نشاهد كيف تتحول الأحلام إلى واقع في رحلة التطوير التي أبهرت العالم. وطن يعلو على جدة اف ام مع فاطمة شرف وعبد العزيز الزيد، إخراج حسين بحر.
2: ترتبط مكانة الأوطان وسمعتها العالمية ارتباطاً وثيقاً بمدى تقدمها في المشاريع التنموية الكبرى وقدرتها على تحقيق الأرقام القياسية. ونحن في المملكة العربية السعودية التي أبهرت العالم بأرقامها القياسية، نعلو على الجميع بأن تنضم إلى قائمة أرقامنا العالمية تلك الأرقام والإنجازات التي تصب في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. فمنذ توحيد هذه البلاد، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهد نهضة تنموية ومشاريع قياسية، خاصة تلك التي تسهم في أن يؤدي الحجاج والمعتمرين فرائضهم وشعائرهم بيسر وسهولة.
1: وطن يعلو.
2: وإذا ذكرت المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالحج والعمرة، ذكر معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، فهو مرجع علمي واستشاري يركز على تقديم أبحاث تطبيقية تهدف إلى تطوير منظومة الحج والعمرة وخدمات ضيوف الرحمن. هذا الصرح العلمي المتخصص يعنى بإجراء الدراسات والبحوث لتطوير منظومة الحج والعمرة وابتكار الحلول التي تسهل على الحجاج والمعتمرين رحلتهم الإيمانية، واكب التوسع الكبير في خدمة الحرمين الشريفين.

0: في برنامج وطن يعلو نتوقف أمام معهد خادم الحرمين الشريفين الذي جمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي ليؤكد حرص المملكة على أن تبقى رحلة الحج والعمرة تجربة روحانية ميسرة وآمنة تضاهي تطلعات ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض. الحديث للدكتور خالد بن عبد الرحمن الغامدي مدير المعهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر لإذاعة جدة هذا اللقاء الكريم. حقيقة المعهد تم تأسيسه عام 1395، كان من أهم أهدافه هو تأسيس بنك معلومات عن الحج والعمرة، وأن يكون مرجعا علميا شاملا لمختلف أنواع الإحصاءات والحقائق، وعمل نماذج المحاكاة الحسابية الإلكترونية لمختلف عمليات الحج وكل ما يتعلق بالمنظومة. أيضا كان من أهم الأهداف الأخرى العمل على بناء سجل تاريخي متكامل بالدراسات والوثائق والأقلام والخرائط والمخطوطات التاريخية للحج ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون مرجعا علميا وتاريخيا ثابتا للجهات الحكومية والجهات البحثية الأخرى الموجودة في المهتمة بهذا المجال.

0: وطن يعني.
1: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يسهم بدور محوري في تطوير منظومة الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن من خلال الاعتماد على البحث العلمي والدراسات الميدانية. فكيف يسهم المعهد في تطوير منظومة الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن؟ نعود من جديد لضيف البرنامج ليقدم مزيدا من المعلومات على هذا الصعيد.
2: طبعا المعهد يعني يساهم بشكل كبير جدا في تطوير المنظومة، وهو يعمل منذ 50 عاما في هذا الهدف، وهو هدفه بالأساس أن يطور عن سياسات والإجراءات في المنظومة، بإضافة إلى تقييم بعض الخدمات بالتعاون التام مع جميع الجهات العاملة، وتمكين كبير جدا من مقام وزارة الداخلية وموارد منطقة مكة المكرمة، ودعم كبير جدا من جامعة أم القرى في هذا الخصوص. طبعا من أهم الأدوار التي يكون فيها المعهد بصفة عامة في تطوير المنظومة، وهو تعزيز الإنتاج البحثي التطبيقي من خلال تطوير منظومة بحثية متقدمة تركز على القضايا والممارسات ذات الأولوية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن. هذا يسهم في مساعدة متخذي القرار، ويسهم كذلك في تطوير السياسات وتجويد الخدمات. أيضا هناك دور كبير جدا في تحفيز الابتكار ونقل التقنية من خلال المعهد، يقيم كل سنة ملتقى، والحمد لله في 3 سنوات الأخيرة أقمنا هاكاثون علمي يختص بالخدمات لتحفيز الأفكار الإبداعية والتي ممكن أن ينشأ منها شركات. وأقام المعهد وجامعة أم القرى من خلال هذه الملتقى عملية تحكيم علمية والتوجيه للفرق الشابة، وهم كلهم من أبنائنا وبناتنا سواء في الجامعة أو خارج الجامعة. والحمد لله السنة الثالثة ننظم الحاكاثون ويتم تكريم الفائزين في هذا. فهذا يعني مهم جدا في نقل التقنية. أيضا المعهد يعني من الجهات التي مكلفة من قبل الأمارة بتدريب جميع الجهات العاملة في منظومة الحج من خلال التعامل مع الحاج كصفوة أمامية. لذلك احنا نقدم دورات على مرحلتين سنويا سواء في رمضان أو بعد رمضان لجميع الزملاء الذين يعملون في هذه المنظومة. طبعا هذه الدورات هي تطور وتساعد في بشكل كبير جدا في تنمية القدرات البشرية، وهو مجال تعاون ما بين المعهد وجامعة القرى والجهات المعنية. أحيانا تأتينا طلبات في دورات متخصصة. أيضا المعهد يدعم بشكل كبير جدا التحول نحو الاقتصاد المعرفي في منظومة الحج والعمرة، ونحاول تطوير أطر ومنتجات معرفية تسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة من خلال الدراسات والاستشارات والخدمات العلمية. والحمد لله يعني لدينا 9 براءات

0: زراع مسجرة في المعهد تخدم هذا الغرض بالتعاون مع شركة وادي مكة الزراع الاستثماري في جامعة أم القرى. هناك تكامل كبير جدا مع جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في توجيه الجهود البحثية والابتكارية لتلبية احتياجات الجهات ذات العلاقة وتحقيق أثر ملموس في منظومة خدمة ضيف الرحمن. أيضا لدينا مجال مهم جدا في عملية نشر المعرفة وإثراء المحتوى العلمي حول تجربة الحج والعمرة والزيارة من خلال توسيع نطاق تأثير المعهد ليكون مرجعا علميا رائدا سواء كان في المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي.
1: وطن يعلو. وبعد أن استعرض الدكتور خالد الغامدي مدير معهد خادم الحرمين الشريفين الإسهام العلمي للمعهد في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، نتوقف معه بشيء من التوسع عند بعض الأبحاث والمشاريع التي قدمت حلولا عملية على أرض الواقع ومكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة.
0: طبعا المعهد يعني لديه مشاريع كبيرة جدا على المدة اثرت هذه الطويلة، ولكن لو أشرنا إلى بعض المشاريع ذات استراتيجية ذلك كان لها أثر كبير جدا. كان عندنا من أهمها مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وأيضا كان عندنا الخطوط المرورية في موسم الحج والعمرة من خلال حجز السيارات على مداخل مكة ومنع دخول المركبات الصغيرة المشاعر المقدسة. أيضا من ضمن المشاريع النقل الترددي والذي يصبح يطبق في أماكن كثيرة حتى خارج المملكة. عندنا أيضا كان المعهد مساهمة كبيرة جدا في كاستشارات في تصميم منشأة الجمرات الحديثة وخدماتها. أيضا المعهد كان الجهة الاستشارية الرئيسة في توسيعة المسعى، وأيضا المعهد كان له من أدوار مهمة جدا في عملية الإعاشة واقتراح الوجبات مسبقة التجهيز وكذلك الحج الأخضر أو التجارب الأخرى في عملية أنواع الإسكان حتى استيعاب عدد أكبر في الحج. أيضا عندنا مشاريع تقوم يعني عندنا موسمين، موسم رمضان وموسم الحج سنويا، والمعهد يقوم بدراسات يعني بشكل آني وبشكل طريق التجويد الأبحاث وتوجيهها فيما يخدم المنظومة واحتياجات كل جهة. فالحمد لله مؤخرا يعني في السنة الأخيرة كان لدينا حوالي 17 بحث تقريبا ودراسة معمقة بإضافة إلى 7 دراسات أخرى كانت آنية وكان لها تأثير كبير جدا في حينها عند اتخاذ القرار وصانع القرار من خلال عرض النتائج الأولية لها. والحمد لله واجهنا يعني نجاح كبير جدا في موسم رمضان من خلال التعاون مع الزملاء في الهيئة العامة للحرمين الشريفين في الخدمات التي قدمتها الهيئة من خلال عربات الغولف أو التحلل من النسك، وإحنا لازلنا في تعاون مستمر معهم. أيضا كان هناك مشاريع كبيرة جدا مع لجنة السقاية والرفادة، مع مركز النقل العام، مع الزملاء في الأمن العام. هذه كلها مشاريع إحنا ننفذها ودراسات، بعضها يتسم بالصفة السرية ولكن هدفها في النهاية هو تهيئة الخدمات بشكل كبير جدا ويشرف مقدمي الخدمة، وأيضا يحقق ما تسبو إليه حكومتنا الرشيدة من خلال توظيف هذه الأعداد الكبيرة الهائلة لخدمة هذا الحاج أو هذا الضيف الغالي علينا في المملكة العربية السعودية.
1: وطن يعلو. يعمل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة كمركز فكري وعلمي يسخر البحث العلمي والابتكار لضمان تقديم أفضل تجربة لضيوف الرحمن، مما يعكس اهتمام المملكة البالغ بهذه الشعيرة العظيمة ويحقق مستهدفات رؤيتها الطموحة.
2: حينما نتحدث عن وطن يعلو نشاهد كيف تتحول الأحلام إلى واقع في رحلة التطوير التي أبهرت العالم. وطن يعلو على جدة اف ام مع فاطمة شرف وعبد العزيز الزيد، إخراج حسين بحا.
3: على هواك.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطناً يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الصلاة، حي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

كواليس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. عزنا بطبعنا.
1: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم، هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطناً يحتذى به.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. في 60 ثانية.
2: إطلاق الإصدار الأول لسيارات شركة سير الوطنية تحت اسم إكزوبوت إذاناً بعهد جديد لصناعة السيارات المتقدمة في المملكة. عروس البحر جدة تشرع أبوابها لاستضافة النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي في كرنفال كروي استثنائي. درة البحر الأحمر منتجع ديزرت شوك يسطع عالمياً بحصده 3 مفاتيح ميشلان كأول وجهة سعودية تبلغ قمة الفخامة. الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية يخلد صخور البازلت في الحرات كأول صخر سعودي يطبع حضوره في قائمة أحجار التراث العالمية. وأخيراً، أرجاء الوطن كافة تتزين بأبهى حلة وتتأهب بفخر واعتزاز للاحتفال باليوم الوطني غداً تحت شعار عزنا بطبعنا.
0: في 60 ثانية.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام اللي يستمعوا إلينا الآن عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي استديو 20. في استديو 20 رحب فيكم وإن شاء الله نقضي ساعتين جميلة بحول الله تعالى في هذا البرنامج ونقدم لكم أجمل التحايا من داخل الاستديو. أنا خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. ساعتين إن شاء الله راح تكون جميلة فيها الكثير من فقراتنا المتنوعة وأخبارنا أكيد اليومية، ولكن إحنا بكرة عندنا يوم غير ويوم مختلف، فأفراحنا تبدأ أكيد في كل يوم ما لها يوم مخصص. ولكن خلونا نقول أنه غدا تحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا يوم غد الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026 باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، مستحضرا ملحمة التوحيد التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، ومعتزة بمسيرة وطن رسخ وحدته وصان هويته ومضى بأبنائه نحو آفاق البناء والازدهار. لتبقى راية التوحيد عنوان عزة ورمز انتماء توارثته الأجيال، وتحل هذه المناسبة والمملكة تواصل مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، مستندة إلى إرثها الراسخ وماضية برؤية السعودية 2030 في تنمية قدراتها وتعزيز مكانتها الدولية وبناء شراكات تفتح مجالات جديدة للعمل والإنجاز. وتصل مجد التوحيد بطموح الحاضر والمستقبل، ويأتي اليوم الوطني ليرسخ معاني الفخر والانتماء، إذ يعيش المواطن والمقيم والزائر على أرض المملكة نهضة شاملة تتجلى في جودة الحياة ومشاريع البنية التحتية وتعزيز المكانة الدولية للمملكة التي لا تعرف حدودا لطموحها نحو مستقبل يليق بمكانتها وريادتها.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله في استوديو 20. نعم اليوم إحدى الأيام الروتينية، ولكن بكرة هو اليوم الوطني وإحنا محتفلين ومحتفين أمانة في كل أيامنا، فما بالكم لما يقترب هذا اليوم ويبقى عليه ساعات. وإحنا كذلك في استوديو 20 راح نستقبل تهانيكم بهاليوم الجميل استباق، وكذلك نتكلم بموضوعنا اليوم. بصراحة يعني اخترنا موضوع له علاقة باليوم الوطني. بكرة يوم مليان فعاليات ومليان يعني أجواء احتفالية في كل مكان وفي كل المناطق، كذلك يوم إجازة، فالناس يعني متفرغة لهاليوم تحتفل فيه وتنبسط وتستانس، تتشارك الأفراح وترفع الأعلام الخضراء وتتزين بالوشاح الأخضر بألوان علمنا كذلك، والناس يعني تنقسم في الاحتفال باليوم الوطني. احنا كلنا محتفلين بدون شك، ولكن في ناس تلقاها ما شاء الله حاضرة دائما في الفعاليات، تتابع يعني الاحتفالات المهرجانات يعني في كل مكان تلقى ما شاء الله تبارك الله حاضر ويحرص على الحضور. في ناس لا، الاحتفال بالنسبة لها عائلي، تحب أنها تحتفل في البيت أو يكون في عندهم مكان مخصص سنوي يعني تجتمع فيه العائلة وأفرادها. فأنت ما بين يعني أي الفريقين، الناس اللي تحضر وتشارك بالأجواء بالاحتفال في الشوارع، ولا من الناس اللي تفضل الاحتفال مع العائلة في أماكن خاصة بهالتجمعات العائلية؟ فبكرة كيف استعداداتكم؟ شاركونا أصدقائنا وأكيد نستقبل تهانيكم بمناسبة اليوم العزيز والغالي على قلوبنا. يعطيكم أرقامنا وتتواصلوا معنا بالإضافة لأخبارنا والفقرات اللي تعودتوا على وجودها معنا في استوديو 20. الواتساب 8024-244-2828. أيضا الاستماع إلينا من خلال الترددات الإذاعية وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا بالاتصال على 012-647-1054.

0: موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية في
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، استوديو 20 نرحب فيكم من جديد، ونستهل الآن اتصالاتكم ونستقبل مشاركاتكم سواء المكتوبة أو نسمع أصواتكم الجميلة على 012-64-77154 والواتساب 80-244-2828. اليوم موضوعنا في استوديو 20 اللي كنا نتكلم عنه وما زلنا، يا ترى يعني في الأجواء الاحتفال باليوم الوطني، هل أنت من الناس اللي تحضر الفعاليات وتشارك بالأجواء الاحتفال في الشوارع، ولا من الأشخاص اللي يفضلون الاحتفال مع العائلة في أماكن التجمعات العائلية الخاصة فيهم؟ طيب نروح لأول اتصالاتنا اليوم، نقول أهلا وسهلا. أهلا
8: وسهلا، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، حياك الله يا أفراح.
8: الله يحييك ويبيك أستاذ خالد، كيف حالك؟
7: الحمد لله، شخبارك؟ كيف الحال؟
8: الحمد لله يا رب لك الحمد.
7: كيف الاستعدادات اليوم الوطني؟ شو مسوين؟
8: لا تمام الحمد لله، أول بول
7: ما شاء الله. جاهزين؟
8: إيه جاهزين.
7: جاهزين بتهيئة المكان ولا جاهزين نفسيا بالاحتفال؟
8: شوف، جاهزين نفسيا وجاهزين بتهيئة المكان، يعني إحنا نحتفل بالأماكن اللي تكون فيها تجمعات عائلية.
7: يا سلام، ما جميل، هذه تستمتعوا فيها، يعني هذه عادة سنوية عندكم؟
8: اي عادة سنوية.
7: الله يهنيكم ان شاء الله. يلا
8: من بعد اذنك يا استاذ خالد.
7: يلا تفضلي.
8: في بس خاطرة بسيطة، هذه الخاطرة لها قصة. ايام ما كنت في الثانوي كان في حفلة اليوم الوطني،
7: الله.
8: وكتبتها واحدة من معلماتي الله يرحمها، وانا لقيتها.
7: يا سلام، يلا قولي لنا.
8: وطني يا وطن الامجاد، يا مهبط الوحي، يا وطن الأجداد، عشت سالما رغم حسد الحساد، عشت آمنا بنعم رب العباد.
7: يا الله، صح منطوقك، يعطيك العافية. عافية. وشكرا لك على المشاركة أفرح، أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا،
7: حياك الله. محمود حياك الله.
9: الله يمسك بخير يا خالد.
7: بالرضا وبالسرور ان شاء الله بسماع صوتك.
9: والله اقول كلمه كده يعني عندي عن اليوم الوطني، الله يحفظك.
7: يا ليت، تفضل.
9: بقول يوم خالد وذكرى مجيده، تاتي هذه الذكرى المحفوره في قلوبنا والخالده في اذهاننا، ذكرى اليوم الوطني في الذكرى 96 من تاريخ بلاد الحرمين الشريفين، اعزها المولى عز وجل وادام عليها امنها واستقرارها. مناسبة وطنية عظيمة وغالية على قلوبنا، يعتز بها أبناء المملكة العربية السعودية ويحتفلون بها كل عام في 23 سبتمبر تخليدا لذكرى توحيد بلاد الحرمين الشريفين على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله وثراه.
7: اللهم آمين.
9: عندما صدر الأمر الملكي الكريم بتوحيد مناطق البلاد وتحت اسم المملكة العربية السعودية، ويمثل اليوم الوطني مناسبة تعيد إلى الأذهان تلك الملحمة البطولية، ونستذكر فيها جهود الملك عبد العزيز ورجاله الأوفياء المخلصون في توحيد هذا الكيان الشامخ للبنيان الراسخ الأركان في بناء وتوحيد دولة

0: دولة قوية والحمد لله تضرب بجذورها في أعماق الأرض جسورها كتاب الله العزيز والسنة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المملكة يضرب بها الأمثال في الأمن والأمان والاستقرار. يا ذلك بعون من العزيز الرحمن اليوم الوطني فرصة مواتية للتعبير عن مشاعر الحب والولاء بالتأكيد الوفاء للوطن المعطاء والاعتزاز بما قدمته المملكة العربية السعودية من إنجازات كبيرة وعملاقة في كل المجالات. مع إشراقة كل يوم نرى صرحا كبيرا يشيد على الأرض.
1: نعم طول بعمرك على هالسم.
0: أضحت بس باقي
1: أتم تفضل.
0: أضحت بلاد الحرمين الشريفين من الدول من الدول العشرين. أخذنا بكل أسباب التقنية العالية العالية الجودة الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية الحديثة سخرت لها المليارات حيث دخلت مراحل التعليم في بلادنا العزيزة وفي كل مراحله. المملكة العريقة المملكة العربية السعودية الدولة الرقمية الأولى خليجيا والسادسة عالميا. يحق لنا أن نفتخر ونعتز بحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سلمهم الله. والرحمة والمغفرة للملوك سعود فيصل خالد فهد وعبد الله على ما قاموا به من في مسيرة البناء والتنمية في هذا اليوم الأغر. يشارك المواطنون والمقيمون في العديد من الفعاليات والاحتفالات حيث ترفع الأعلام السعودية في الشوارع والمنازل وحتى المحلات التجارية. تقام العروض بموروثنا التراثي والملابس الوطنية التي تعكس تاريخ وعراقة مملكتنا الغالية بثقافتها وهويتها.
1: الله يطول بعمرك. نشكرك محمود دائما مشاركاتك جميلة صراحة وتلامس قلوبنا وتعبر عن مشاعرنا. كل الشكر ويعطيك العافية.
0: بس بقول يا خالد يعني مهما قلنا في هذا الوطن
1: أكيد
0: نحن مقصرون لأنه وطن
1: الوطن لا تختصر كلمة ولا كلمات فعلا.
0: لا مهما قلنا ومهما كتبنا لأنه في الوطن حقه. ولكن واحد شيء نقدر نقول أن نكون أوفياء لقيادتنا ثم لهذا الوطن الذي أعطانا كثير ونحن لم نقدم له للقليل.
1: طول بعمرك. شكرا لك على المشاركة الجميلة محمود. حياك الله.
0: الله يسعدك خالد. شكرا
1: لك. يا أهلا وسهلا. يقول أخونا عبد الله بركات مساء الخير نهنئكم باليوم الوطني الملك ولي عهد الأمين وجميع أسرة إذاعة جدة. يقول أنا أمس احتفلت باليوم الوطني تبع جمعية خاصة بالمكفوفين وأنا أفضل الاستراحات أو الشاليهات التجمعات فيها أحلى بعيدا عن الزحمة. عبد الله بركات طبعا تعليقا على موضوعنا اليوم في فقرة بالأغلبية كيف تحب تحتفل باليوم الوطني؟ تحضر الفعاليات تشارك أجواء الاحتفال في الشوارع في المناطق المخصصة لهاليوم العزيز على قلوبنا ولا تفضل الاحتفال مع العائلة في أماكن التجمعات العائلية؟ كمان هذه مشاركة من مازن حياك الله يقول فعاليات كثيرة يا أبو فيصل زي ما قلت أكون من العصر خارج البيت بكرة إن شاء الله. يقول طبعا راح أرجع البيت قبل مباراة السعودية والكويت افتتاح كاس الخليج إن شاء الله. إذا ما قدرت أطلع حكون إن شاء الله معاكم على السمع بحول الله تعالى إذاعة جدة. شكرا لك يا صديقنا العزيز وإن شاء الله مستمتع دائما وأبدا. فاصل ونواصل معكم اليوم في استوديو 20.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: بجدة اف ام. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: حياكم الله اصدقائنا واهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم المشوار, واكيد اليوم ان شاء الله يعني بنحاول نعطي فرصه للمشاركات اكبر, ونرحب فيكم. اليوم كنا نتكلم وما زلنا عن الاحتفال باليوم الوطني. انت من الناس اللي تحب تحضر الفعاليات, تشارك في الاجواء, ولا عندك تجمع عائلي في اماكن انتم تجتمعوا فيها من بدري, وانت واصدقائك وانت والعائله تقضون وقتكم, تستمتعون وتنبسطون وتحتفلون بهاليوم العزيز علينا. حياكم على 012-64-77154. طبعا اكيد نستقبل تهانيكم ورسائلكم, نتشرف بقراءتها على 8-0-244-2-8-2-8. سليم اهلا وسهلا.

0: اهلا وحياك الله.
1: حلوه والله جميله معها باذن الله. بعدك انا مدري قبلك مدري
0: سليم.
1: الو
0: خلاص خليك من غرفه الانتظار، انت معنا الهوى الان. حياك الله.
1: السلام.
0: يا اهلا وسهلا وعليك السلام.
1: هلا ابو فيصل، كيف الحال؟
0: حياك الله. الحمد لله، شخبارك سليم؟
1: والله بخير ان شاء الله، طيبين
0: يا رب لك الحمد. كيف في شوارع الطائف اليوم؟
1: والله بدأت الحركة والابتهال بيوم الوطن الغالي، طبعا الجميع وأنا منهم نبتهج بهذا اليوم، نعكس حبنا للوطن والقادة، نستحضر النهضة والبناء، في ذات الوقت نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة. بالنسبة لي أنا أفضل الاجتماع مع الأسرة، لها طقوس معينة كإطفاء على هاللون الأخضر، نبتهج نفرح سويا، نزرع حب الوطن في النشا الصغير. هكذا طال عمرك.
0: ما شاء الله.
1: صحيح أبو فيصل، بالنسبة لي أنا اليوم العيد عندي عيدين، لا سيما أن يوم الوطن زامن صدور فصح باكورة مؤلفاتي، واحد فصول صحيح، واحد فصول هذا الكتاب هي فصل بعنوان رؤية وطن.
0: ألف مبروك حبيبنا سليم، تستاهل.
1: الله يبارك فيك. رؤية الوطن هذه يعني مختصرها أن بناء الوطن لا يقتصر على مسؤولية جهة أو فرد معين، بل جهود الجميع مهما صغرت أو كبرت المهام، وهي تشابك أيدي الجميع والعمل بإخلاص وأمانة ونزاهة ووفاء. هكذا طبعا تبنى الأوطان.
0: نعم.
1: عندك أستاذ أبو فيصل مشاركة كتبتها وأنا طبعا أسمع الإذاعة.
0: أسلم تفضل.
1: وطنية عنوانتها باسم مجد وأمجاد.
0: مجد وأمجاد، الله.
1: يوم الوطن مجد وتمجيد، يوم الوطن ذكرى للتوحيد، وطن بحكمة ورؤية مع الدين، وحد السعودية والله المعين تحت راية الإسلام والدين والتوحيد، وحدها بانيها والمؤسس الملك عبد العزيز عليه رحمة الله عدد ما صلى المصلين، وجاء من بعده ملوك على رشد وملة ودين، ماضين بحكمة وعقيدة ودين. واليوم نفخر بالوطن والعز، واليوم نفخر بالوطن والعز، نظهر البهجة والحكامنا دائم مطيعين، نفخر نفاخر بالمملكة على مر الأعوام والسنين، وجدد العهد لملوكنا بالولاء والسمع والطاعة لهم في كل حين، ودام عز الوطن والفرحة والإنجازات كل يوم في مزيد. عاش الوطن، وطن العز والشهامة والأصالة والكرم والجود والشجاعة مع الدين، بقيادة ملكنا سلمان يجعل عمره طويل.
0: اللهم امين ان شاء الله. سلمك الله، شكرا لك يا سليم، دائما جميل ورائع لا سيما في مثل هالايام الغاليه. شكرا لك يا صديقي، حياك الله. قل الو. اهلا وسهلا.
2: يا هلا وغلا يا ابو فيصل، حياك الله.
0: يا هلا والله مازن، حياك تو يعني لمحت اسمك في الواتساب وشرفتنا بسمع صوتك، حياك الله.
2: اكيد حبيبي، دائما انا معكم ان شاء الله، والله لا يغير علينا ان شاء الله.
0: يا حبيبنا يا اهلا وسهلا فيك. طيب اليوم تكلمنا وما زلنا نتكلم في سؤالنا هذا، بكره هنلقاك تحتفل في الشوارع وتشارك في الاجواء والافراح، ولا زي سليم في مكان تجمع عائلي؟
2: والله يا ابو فيصل ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بحول الله، يعني
0: ايش ان شاء الله
2: هنكون خارج البيت ان شاء الله باذن الله بكره. طبعاً إن شاء الله بإذن الله بالاحتفال وبالأفراح الجميلة اللي حنشوفها بكرة إن شاء الله بإذن الله مع الأهل إن شاء الله والأصدقاء إن شاء الله.
0: أي أنت بكرة حتسوي يعني كوكتيل من كله، تطلع وتقابل عيلة. يوم جميل
2: الله إن شاء الله بإذن الله. أنا عندي بس خاطرة بسيطة للوطن.
0: يا سلام.
2: أقول فيها غداً بحول الله 24 ساعة تفصلنا عن فرحة وطن، فرحة دام تعودنا عليها لسنوات طويلة، غدا أخضرنا للمجد والعلياء دائما، أنت يا أجمل وطن في العالم كله.
0: الله الله، شكرا لك يا مازن.
2: العفو العفو حبيبي.
0: يا حبيبنا يا أهلا وسهلا فيك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
7: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم، هذا استوديو 20 وما زلنا في ساعتنا الأولى ومكملين معكم مثل ما وعدناكم. اليوم إن شاء الله نحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات للمشاركة في موضوعنا وفي هذه الساعة والساعة القادمة من استوديو 20. الآن خلونا ناخذكم إلى فقرتنا اليومية خذ العلم. أول خبرنا في هالزاوية تقني مكة، 21,000 فرصة تدريبية مجانية ضمن مبادرة عزنا بطبعنا وتميزنا بتدريبنا اثنين. أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اليوم مبادرة عزنا بطبعنا وتميزنا بتدريبنا اثنين، التي تقدم 21,296 فرصة تدريبية مجانية لأفراد المجتمع، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وتشارك في المبادرة 51 منشأة تدريبية أهلية من خلال تقديم 133 دورة تطويرية تتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من برامج تدريبية متنوعة واكتساب مهارات ومعارف جديدة. كذلك أكدت الإدارة العامة أن المبادرة تجسد دور التدريب التقني والمهني في تمكين أفراد المجتمع ونشر ثقافة التدريب والتطوير ورفع مستوى المهارات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعكس الاعتزاز بالوطن ومنجزاته. تأتي هذه المبادرة بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي وبإشراف الإدارة العامة للتدريب الأهلي لتعزيز دور التدريب التقني والمهني في خدمة المجتمع وتنمية المهارات وإتاحة فرص التعلم والتطوير بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الوطنية. عدد كبير صراحة، 21,000 فرصة تدريبية، ففلكم إن شاء الله التوفيق. ثاني أخبارنا في خذ العلم، وادي طيبة يقدم مسارات لدعم الأفكار وحماية الملكية الفكرية. يقدم وادي طيبة الذراع الاستثماري لجامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلا بمركز وادي طيبة للابتكار والملكية الفكرية مجموعة من المسارات متخصصة لدعم المبتكرين وأصحاب الأفكار بما يتناسب مع مراحل تطور أفكارهم ونوع الحماية المطلوبة وصولا إلى تمكينها ودعم فرص نموها. وتشمل مسارات تقديم الاستشارات في مجال الملكية الفكرية وصياغة براءات الاختراع ودعم تسجيل التصاميم الصناعية والعلامات التجارية بما يسهم في مساعدة المستفيدين على اختيار مسار الحماية المناسب لأفكارهم وابتكاراتهم. كذلك يقدم المركز برنامج حاضنة وادي طيبة لدعم الأفكار والمشروعات في مراحل تطورها ضمن منظومة تجمع بين حماية الأصول الفكرية وتمكين الابتكارات ودعم انتقالها إلى مراحل أكثر تقدما. وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود وادي طيبة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية وتمكين الأفكار والابتكارات من النمو والتطور بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة. حياكم الله أصدقائنا من خلال الترددات الإذاعية والاستماع بواسطتها أو من خلال كذلك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس المشاركة معنا اليوم في الثانية لهذا الوطن. وأيضا في موضوعنا رحب فيكم على الواتساب 8-0-244-2828 والاتصال على 012-647-1054.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بعد ملحمة تاريخية، تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
2: يا وطن.

0: جدة اف ام. جنت
1: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
1: شاعر الراية،
4: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
2: شاعر الراية،
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وحياكم الله من جديد. نكمل معكم ونستقبل مشاركاتكم وتهانيكم، يعني استعدادا اليوم الوطني غدا إن شاء الله نحتفل ونحتفي فيه وإحنا في تمام الصحة والعافية، وهذا الوطن دائما في تقدم وفي ازدهار بحوله. حياكم الله من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا على 012-64-77154. إحنا من اليوم نبغى نعرف أجواءكم بكرة، إيش الفعاليات اللي تبغوا تحضرون فيها، إيش الأجواء اللي تحبون تشاركون فيها بشكل سنوي، تحبوا تشاركوا في مظاهر الاحتفال والاحتفاء في الشوارع برفع الإعلام ومشاركة الناس، ولا أنتم يعني مع الشخصيات أو الأشخاص اللي يحبوا الاحتفال مع العائلة في أماكن التجمعات الخاصة. طيب نأخذ معنا أول اتصال في هالدقائق، نقول ألو.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، حياك الله.
6: نتمنى للجميع ذات جدة وبرنامج السد 20 والمبيعين والمقدم ومخرج المنافس.
5: الله يحييك محمد، كيف حالك اليوم؟ عساك بخير.
6: الله يبقيك ويسلمك. والله الحمد لله، اللهم لك الحمد
5: يا رب لك الحمد.
6: نشارككم ونسمع صوتكم على
5: الله يخليك،
6: يعني مثال للوطن انه مشاركين في اليوم الوطني.
5: تسلم تسلم، الله يطول بعمرك. يلا قل لنا على أجواءك بكرة، كيف راح تكون من أول يعني بداية الاحتفالات عندك إلى نهاية يومك؟
6: والله بالنسبة لي أنا إن شاء الله يعني أشوف إذا في يعني أكيد أني بأمر في مسيرة شغام عندنا يعني في المحافظة كده.
5: جميل.
6: بس ما أدري أني أشارك فيها، مو أكيد، لكني بتابعها لو عن يعني عن بعد يعني أو قرب كده.
5: طيب تنظيم يعني من المحافظة ولا مبادرة شخصية يعني منكم؟

0: لا لا ما مبادرة شخصية، هي سنوية انتظام في المحافظة. طبعا جميل. أنا أكلمك من محافظة بدر يعني، فهي المسيرة تغام من أعتقد أنه من المحافظة، شرطة المحافظة والأمارة إلى مسرح اللي هو المسرح اللي تقام فيها الفعاليات، يعني على بعد 6 كيلومترات يعني من الموضع، يعني مثلا من المحافظة إلى المسرح هذا اللي هو 6 كيلو و7 كيلو
1: تقام
0: فيها الفعاليات لمدة 2 أو 3 أيام.
1: المسيرة إيش تفاصيلها؟
0: المسيرة فيها خيول تمشي طبعا أول شيء، وبعدين السيارات تمشي مسيرة إلينا المسرح حق اللهم صل على محمد اللي هو مسرح الفعاليات اللي هو بكرة الأربعاء إن شاء الله. المسيرة تقام بعد العصر، من بعد العصر طبعا الاحتفال من بعد العصر إلى الساعة 11
1: يا سلام. لا لازم تشارك بكرة وتحتفل وتنبسط بإذن الله تعالى محمد.
0: أكيد أكيد نعم لازم الواحد يشارك، بس إنه يعني أحيانا يعني يقول لك عشان أنا مثلا أروح قدامهم المسرح يعني أتابع الفعاليات، بس المسيرة يعني تطول شوية، يعني تكون المسيرة يمكن تأخذ لها ساعة من المحافظة لهذا، فالواحد يقول أروح قدامهم أتابع الاحتفال لكن ما شارك.
1: تلحق الأمور من أولها وتكون مرتاح. الله يقويك إن شاء الله حبيبنا وتستمتع وتنبسط بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله جميع إن شاء الله الاحتفال إن شاء الله يكون على يعني أحسن حال وأفضل يعني من يعني أفضل يكون الاحتفال يعني من يكون الاحتفال أفضل كل سنة
1: بإذن
0: أفضل
1: الله. وأنت بخير ووطننا بخير إن شاء الله. شكرا لك صديقنا محمد.
0: العفو إن شاء الله، الشكر لله ثم لكم على برامجكم المتميزة.
1: حياك الله يا أهلا وسهلا فيك.
0: يا أمان.
1: طيب مرحبا حياك الله سليمان. أهلا وسهلا فيك يا سليمان حياك.
2: أهلا فيك الله حيّ.
1: يا هلا والله.
2: هلا بأخوي خالد الدر المنصور والسراج المنير.
1: يا هلا فيك يا أهلا وسهلا.
2: هذه كلمات من القلب
1: يعني. الله لا خبطنا بهالكلمات. حياك الله يا سليمان.
2: الله يحفظك. شلونكم طيبين؟
1: الله يطول بعمرك.
2: أنا طول العمر ما أخذ من صاحبي عند اسطبل، ما أخذ فرس أصيل عربي مطيع أبا فر في الدمام، والرحلة أتوقع لها أن تكون 72 ساعة، 3 أيام إن شاء الله بفر الدمام احتفالا بالوطن إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني تخيال صدق والله ولا
2: وفعلك؟
1: لا والله من جد،
2: والله العظيم لا والله خيال والله.
1: ما شاء الله.
2: شو اسمه خالد؟
1: بنعم فيك هلا.
2: أنا ما أقدر وتخبر سباح، أنا وأخذ تصريح الحين بطلع من الأفون لشاطئ الفير بالحرير.
1: أي يعني صح، أنت قلت لنا هذا الشيء من قبل. أيوة وأنت بكرة عندك مشاركة خاصة يعني.
2: أيوة لكن خالد هذه مشكلة، يبغى صريح من الاتحاد الدولي ومن الحكومات حكومتين فيها مشكلة.
1: التنظيم يعني لازم أكيد يكون فيه تنظيم، يعني تكون مسيرتك واضحة ومرخصة.
2: لا بس هذه بتكون كويسة وحلوة للبلدين وأول مرة وسابقة.
1: طيب قدم حتى التصاريح الله يقويك إن شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله تتكلل الاحتفالات بالنمو والنجاح إن شاء الله.
1: يا رب يا رب، يعني بكرة نشوفك يعني على
2: بكرة خير
1: على الخير.
2: بس ما ما ما يموت حر يدزي بس.
1: لا لا لا لا أمورك زين.
2: ما الجمال والله ما أهمك.
1: الله يقويك إن شاء الله.
2: عسى الخير عسى خالد.
1: يلا بكرة كلمنا وحدثنا عن المسيرة.
2: واحد بخيال عرفنا أنا اللي بسلم من على الكاميرا عشان تعرفني.
1: يلا خلاص هو كذلك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا سليمان حياك الله. كملي معكم إن شاء الله في أخبارنا والكثير من الفقرات في استوديو 20 في ساعتنا الثانية. نجدد لكم التحية، أنا خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني، وحياكم على 012-64-77154.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا. استوديو 20 الآن على جدة FM.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وخلونا نقول إن الكل يستاهل الطيب. في الزاوية من هذا البرنامج نتكلم عن أماكن تستحق الزيارة، وبكرة أكيد عنوانه هو اليوم الوطني، اليوم الأخضر اللي نحتفل فيه جميعا. فغدا إن شاء الله راح نتكلم عن عروض جوية وبحرية وعسكرية تضيء سماء مدن المملكة باليوم الوطني. تستعد الرياض وجدة والخبر لاستقبال سلسلة من العروض الجوية والبحرية والعسكرية احتفالا باليوم الوطني السعودي في مشهد تتنوع فعاليات بين تحليق الطائرات في السماء واستعراض السفن والزوارق في البحر والمسيرات الراجلة على الأرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة. طيب نبدأ بالرياض. يترقب سكان منطقة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء العروض المقامة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، والتي ستبث مباشرة على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث تستقبل الساحات الخارجية للمركز والزوار ابتداء من الثانية ظهرا لإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة أجنحة الجهات المشاركة، ومنها وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحرس الملكي، ونادي الطيران. وتنطلق العروض عند الرابعة عصرا بمسيرة للحرس الملكي ممثلا بحرس الشرف والفرقة الموسيقية التي تعزف السلام الملكي، عقبها دخول مروحية تابعة لطيران الأمن تحمل العلم السعودي، قبل أن تستعرض وزارة الحرس الوطني تشكيلات من الطائرات المروحية إلى جانب مشاركة فرقتها الموسيقية بمسيرة راجلة. طيب بعدها تتجه الأنظار إلى عروض فريق الصقور السعودية، فيما يشارك طيران الرياض بطائرة من طراز بيونغ 787 في مشهد يجمع الطيران العسكري والمدني ضمن احتفالات اليوم الوطني، كما تشارك القوات البحرية في العروض بملهم يوم 23 سبتمبر. ومن الرياض إلى الساحل البحر الأحمر، تستقبل جدة في اليوم الوطني عروض القوات البحرية في نادي اليخوت. من الرابع عصرا حتى التاسع مساء، حيث تقدم تشكيلات بحرية للسفن والزوارق وعروضا للطيران البحري، إلى جانب تنفيذ عمليات للبحث والإنقاذ والإنزال والاقتحام لفصيل النخبة، ومسيرة العربات والآليات وعروض للمشاة العسكرية. في المنطقة الشرقية كذلك يشهد كورنيش الخبر يوم 22 سبتمبر من الثالثة والنصف عصرا حتى التاسعة مساء برنامج متنوع القوات البحرية، يتضمن معرضا للآليات والمعدات الخارجية، عروضا للفرقة الموسيقية وفصيل المهارات، وعرضا جويا للطيران البحري، إضافة إلى تنفيذ عملية إنزال وانتشال للغواصين. تمتد إن شاء الله مظاهر الاحتفال إلى عدد من المدن الساحلية، حيث تقدم المديرية العامة لحرس الحدود عروضا ومسيرات برية وبحرية تشمل مسيرة برية وأخرى بحرية راجلة على كورنيش واجهة روشن في جدة، مسيرة برية على كورنيش ينبع وأخرى بحرية في شرم ينبع، إلى جانب مسيرة للمركبات وأخرى راجلة في شارع الفن بأبها كذلك، مسيرة المشاة وأخرى بحرية للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة البرك. وتأتي هذه الفعاليات امتدادا للعروض الجوية اللي تشهدها أو شهدتها جدة على مدى 3 أيام بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية بفريق الصقور السعودية أو الصقور السعودية، إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران أديد. يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تنظم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة مجموعة من الفعاليات والعروض في مختلف مدن المملكة احتفالاً باليوم الوطني السعودي، تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية لتشكل مجتمع مشهداً احتفالياً يمتد من سماء المملكة إلى سواحلها ومياديها.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم. استوديو 20 مكملين معكم في هذا البرنامج في التوقيت من ساعتنا الثانية، واليوم بالعودة إلى موضوعنا. طبعا نتكلم عن يوم الغد، الاحتفال باليوم الوطني، كيف راح تعيش يعني هذا اليوم؟ هل انت من الناس اللي يحرص على الفعاليات وحضورها، على الاجواء الجميله، تشارك الناس في الشوارع في رفع الاعلام، ولا من الاشخاص اللي يبحث يعني عنده تفضيل كذا الاحتفال يكون مع العائله في اماكن تجمعات عائليه، يعني عاده عندكم سنويه وتجتمعوا فيها وتنبسطون؟ فشاركونا على الواتساب 8002442828، أو اتصلوا علينا بشكل مباشر الآن على 012-647-7154. راح نستقبل معنا اتصال ونقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، حياك الله أخونا طلال.
4: حياك الله، حياكم الله بالخير،
3: بالرضا إن شاء الله والسرور.
4: وجدة غير،
3: يطول بعمرك، حياك الله. من وين يا طلال؟
4: من مكة طبعا.
3: مكة، ونعم والله، يلا الجار، كيف أجواءكم اليوم؟ إن شاء الله مستانسين، أموركم زينة؟
4: ويلا الحمد لله، نحمد الله، نستنى يوصل مطر بس نتوب علينا
3: يا رب لك الحمد، إن شاء الله دائما. طيب اليوم يعني استعداد، بكرة كيف راح تعيشون أجواء طلال يعني؟
4: أول شيء بهني القيادة، الحكومة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده محمد بن سلمان، والأسرة المالكة، والشعب السعودي. وعندي نصيحة للناس اللي يحتفلون بكرة إن شاء الله،
3: نعم،
4: وهذا يوم يعني غالي على الوطن كلنا، بس يعني بيكون باحترام، ويعني ويعني ويأخذ التعليمات من الحكومة والدوريات، ما يبدأ الصروم معنا.

0: أكيد
1: يعني
0: بدون أدنى شك.
1: يعني يكون في احترام للعوائل في السير في كل شيء يعني.
0: أكيد أكيد، وإن شاء الله الناس يعني فيها الخير والبركة وعندها من الوعي ما يكفي ليكون هذا اليوم مثل الأيام يعني اللي سبقت السنوات اللي فاتت، احتفالات يعني رائعة وناجحة ونستمتع فيها جميع أفراد وعوائل بإذن الله تعالى.
1: أيوة صحيح والله.
0: طول
1: صحيح.
0: بأمرك. طيب بكرة أنت شو بتسوي طلال؟
1: والله إن شاء الله إحنا بناخذ الأهل إن شاء الله عندنا في منطقة عندنا اللي هو النسيم.
0: أي.
1: يعني في تجمعات هناك.
0: حلو.
1: أيوة مع العائلة ومع العيال وزي كذا.
0: هذه منطقة في مكة يعني.
1: عزيز على قلبنا يعني.
0: حلو جميل، وجلسات ولا فيها فعاليات ولا إيش المكان؟
1: فعاليات طبعاً فعاليات وهذا وأطلاق النار وزي كذا والأعلام السعودية طبعاً لا إله إلا الله محمد رسول الله وزي كذا يعني.
0: يا رب الله يهنيكم
1: يعني
0: إن شاء الله.
1: مع بعض ويعني والله يدوم عليه نعمة الأمن والإيمان أول شيء ويحفظ هذا البلاد إن شاء الله.
0: اللهم آمين إن شاء الله. اللهم آمين. تسلم يا حبيبنا. يا سعدتنا بسمع صوتك الجميل، تمنى لك إن شاء الله يوم ممتع.
1: شكرا، وأنتوا أجمل، أنتوا أهل جدة. شكرا لكم
0: الله.
1: شكرا للطاقم الجميل معاك.
0: على راسي والله. شكرا يا طلال.
1: مع السلامة.
0: آسيا حياك الله.
2: الله يحييك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك أختنا، كيف حالك؟
2: تمام. كيف أستاذ خالد؟
0: الله يطول بعمرك، بسعدك الحمد لله. بكرة إن شاء الله عاد يوم الاحتفال باليوم الوطني وإجازة والأمور يعني في أحسن حال، فكيف راح تحتفلون بكرة يا آسيا؟
2: والله للأمانة ما بحتفل، لكن أقول الله يديم الأمن والأمان يا رب العالمين،
0: آمين.
2: يحفظ بلادنا ويحفظ لنا ولي العهد، هذا اللي أنا أقوله لأنه ما عندي مكان أروح فيه.
0: أي نعم.
2: هذا اللي أقدر أقدمه للوطن.
0: إيه شعورك يوصل من أي مكان؟ يطول بعمرك إن شاء الله أنه تكوني مستمتعة في ظل هذا الوطن دائما وأبدا وين ما كنتي. يطول بعمرك. شكرا لك يا آسيا.
2: أنا مرحبا.
0: حياك الله. ولسه مكملين معكم، كونوا معنا وحياكم على 012-64-77154.

0: الأجواء في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله. استوديو 20 ومكملين معكم في هذه الأثناء. خلونا نقول لكم أصدقائنا، برعاية سمو أمير منطقة جازان محمد بن عبد العزيز، يقام حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني السعودي في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان. خلونا نرحب بأخونا مراسلنا هناك، مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون العزيز محمد يامي. محمد عبد يامي، أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا عبر الأثير.
3: أهلا خالد، مساء الخير لك ولكاس مستمعي ومسمعات جدة FM. الحقيقة ونحن نواكب يعني هذه التغطية المتواصلة لفعاليات الاحتفاء بيوم الوطني 96. الحقيقة يعني خالد وصف هذه المشاعر يعني التي نشاهدها الآن، وهذا الحضور الكثيف الذي يعني اكتظ به مسرح الشاعر حسن أبو علة كما أطلق عليه سمو أمير المنطقة سابقا، وفي مركز الأمير سلطان الحضاري. الحفل بدأ تقريبا خالد منذ حوالي الساعة التاسعة، لكن الشيء الملفت للنظر أنه الناس تواجد تقريبا حوالي الساعة الخامسة عصرا، تطور أنه من الساعة الخامسة أو الساعة السادسة المسرح أكاد أجزم أنه يعني ممتلئ عن فقرة أبي من الجنسين من الرجال والنساء. طبعا يعني سمو أمير المنطقة وسمو نائب طبعاً على رأس الحضور ورعاية سمو الحقيقة، وأيضا سمو النائب تؤكد يعني هذا الحب وهذا الولاء وهذا الانتماء ما تستمع إليه الآن خالد، هو

0: تقريبا الفقرة الأخيرة التي بعدها نختتم بالعرضة النجدية. أيضا الأمبريت يعني من كذب كذباتي هم كبار الشعراء في منطقة جازان، الأستاذ الشاعر حسن أبو علا، الأستاذ الشاعر إبراهيم مفتاح، يعني وغيرهم من الشعراء، أيضا الحسن الخيرات. طبعا الشيء الملفت اللي لفت نظري في الواقع يعني من قدم هذا الحافظ زميلتنا إيمان شيخين طبعا، وأيضا الزميل أسامة بعيني. الحقيقة يعني التفاعل وحضور كبير، يعني اسمح لي أيضا أن أوجه رسالة شكر وتقدير للشباب والشابات الذين رواجوا الحقيقة على البوابات وفي مختلف مواقع يعني هذا المركز، وهم يعني يقدمون الحقيقة يعني خدمات جليلة من خلال أيضا وجودهم. خليني فرصة والله العظيم، خليني أخذ أحد الأخوان مراسل.
1: تفضل خذ وقتك وياه.
0: طيب الأستاذ علي طباح علي، طبعا مشاعرك انطباعاتك في هذه المناسبة، وش رأيك في الحفل أولا؟
2: الحفل جميل جدا يا أبو محمد، الله يعطيكم العافية، صراحة شعور كبير واحد احتفل بهذا اليوم العظيم يوم الوطن.
0: فرحنا فيه عن جدة.
2: طبعا أكيد احنا في جدة وفي جيزان، هذا كله رجال الوطن هذا، فمن يعني من لا يحتفي في هذا الوطن إذا أثناء الوطن وفي يوم الوطني، وصراحة الاحتفال أكثر من رائع، ومهما وصفها الاحتفال كان احتفال جميل جدا.
0: بس إيش رأيك في اللوحة المسرحية اللي البنت جات واللي عاشت طبعا تتكلم، وبعدين كان معها رجل كبير عاصر الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل، وبعدين كانت فرحانه الا تجي تسلم على الامير، حدثني عن هالصوره الجميله.
2: الصوره صراحه صوره تاريخيه، هي توضح كيف كان العصر قبل توحيد السعوديه طبعا، وعلى يد المؤسسه الله يرحمه ويغفر له، وكيف أصبحت السعودية بعد توحيدها في أمن وأمان، وكيف كان أصبح يعني الناس يتجولون ويتعرفون في أمان. بالإضافة إلى ذلك
0: سليمان،
2: بالإضافة إلى ذلك كيف كان الحجاج يحجون، ذكر قصة إنه كان 60 حاجة يحجون في فترة من الفترات، وكانوا يسهرون الليالي خوفا من طبعا النهب والسرقه في تلك الفتره.
0: صحيح، الله يعطيك العافيه استاذ علي زميلنا الاعلامي الربع، شكرا جزيلا لك. خالد، الحقيقه يعني مشاعر كبيره هنا في هذا المكان. خليني اشيد ايضا بالتنظيم الرائع الحقيقه من كافه الجهات، وعلى راس عماره المنطقه امانه المنطقه اللي للامانه وبلدياتها. تصور انه سهول جازان وتهريم اليوم تتوشح باللون الأخضر، الأعلام ما شاء الله منتشرة في كل الشوارع، الساريات غطت كل شوارع الإعلام، يعني غطت كل شوارع المنطقة في السهل والجبل والساحل، ونحن نرصد الحقيقة هذا الحراك الجميل وهذه الجهود الرائعة. أيضا الزملاء في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسس كان له جهود الحقيقة من خلال تسهيل الحقيقة يعني أن يقوم الإخوة الزملاء من الإعلام والإعلامات بتغطية هذه المناسبة. ما زلنا الحقيقة نتعايش مع العديد من الفعاليات التي إن شاء الله ستنطلق في مختلف محافظات المنطقة، وهي بالفعل قد انطلقت حتى من أمس واليوم من خلال إقامة الأمسيات الشعرية، الندوات، الفعاليات المقامة أيضا في المراكز التجارية، كل ذلك الحقيقة من أجل الاعتزاز والاحتفاء بهذه الذكرى الغالية لتوفيد هذا الوطن الكبير المملكة العربية السعودية.
1: نعم خالد، شكرا لك محمد، صراحة يعني نقلت ووصفت لنا أجواء جميلة لحفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
0: خليني بس أختم على اللوحة الأخيرة يا خالد.
1: أسلم تفضل.
0: خليني بس أختم على اللوحة، خليني أختم على اللوحة.
1: طيب محمد معنا لسه؟ طيب محمد يعني صوتك ما عاد واضح معنا والله. اي لكن اشكرك وان شاء الله تفضل. طيب تجدد اللقاء بك ان شاء الله غدا، وتستمر الاجواء والاحتفال بحول الله تعالى. شكرا.

شكرا لك محمد عبدويامي مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون، كنت هناك في جازان. كمرين مواصلين معكم إن شاء الله في 26 فاصل ونواصل معكم مشوارنا.

يخلد المجد، ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا وطن.

0: جدة اف ام.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله في دقائقنا الأخيرة من استوديو 20 اليوم. يعني كنا نتكلم في موضوعنا هذا عن الاحتفال بكرة والاحتفاء باليوم الوطني العزيز على قلوبنا جميعا. إذا كنت من الناس اللي راح يحتفل ويحضر الفعاليات وتشارك الأجواء في الشوارع والميادين، أو تفضل الاحتفال مع العائلة في أماكن التجمعات العائلية، الحقيقة أنه الاحتفال والاحتفاء بالوطن ما يمنع لا حدود ولا مكان. واحد ممكن يحتفل ويعيش أجواءه الحمد لله في كل جزء وكل شبر من هذا الوطن العظيم. فإن شاء الله مستمتعين ومبسوطين دائما وين ما كنتم أصدقائنا. خلوني كمان أعطيكم بعض الأماكن والفعاليات الجميلة اللي ممكن الواحد يعني يزورها غدا ويستمتع فيها. أمانة جدة وتنظم فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الوطني السعودي. تنظم أمانة محافظة جدة عدد من الفعاليات والبرامج احتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، تتوزع على مواقع متعددة تشمل الحدائق والميادين والطرق الرئيسية ضمن مشاركتها في المناسبة الوطنية، وتهيئة المرافق العامة لاستقبال السكان والزوار، وزينت الأمانة الطرق والميادين بأكثر من 3000 علم سعودي تشوفونها من الأيام اللي مضت أكيد في الشوارع، إلى جانب تنفيذ أعمال إضاءة وتركيب المجسمات في عدد من المواقع شملت شارعي فلسطين والسلام وطريق الأمير محمد بن عبد العزيز وميادين خادم الحرمين الشريفين، سارية العلم والتحلية والسيف وممشى اليمامة وعدد من مداخل مدينة الرئيسية. طبعا تحضر مظاهر الاحتفاء الضوئية في ميدان الكرة الأرضية وممشى الياقوت وطريق الحرمين مع طريق هدى الشام، إضافة إلى إضاءة مبنى أمانة جدة وعدد من مباني البلديات، بما يعزز حضور الهوية الوطنية في المواقع العامة ومختلف أنحاء المحافظة. وتقيم الأمانة فعاليات مجتمعية وترفيهية في حديقتي الأمير ماجد والأجواد، تتضمن مسرح الطفل والرسم والتلوين والفعاليات المصاحبة والمجسمات في إطار توفير برامج تناسب الأسر والأطفال وتتيح لهم المشاركة في أجواء المناسبة. طبعا تأتي هذه الفعاليات ضمن الاستفادة من المقومات والمرافق العامة اللي تحتضنها جدة، ومنها أكثر من 500 حديقة موزعة في أنحاء المدينة، إلى جانب الواجهات البحرية والشواطئ المماشي والساحات العامة التي تمثل متنفسات للسكان والزوار ومواقع رئيسية للفعاليات والأنشطة المجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتوسيع خيارات الترفيه في المدينة. كذلك أوضح المدير العام للمشاركة المجتمعية في أمانة محافظة جدة ماجد بن عمر السلمي أن مشاركة الأمانة تستهدف تعزيز حضورها في المرافق والمواقع العامة وإتاحة أجواء احتفالية متنوعة أمام السكان والزوار، مشيرا إلى توزيع الفعاليات والتفعيلات على عدد من المواقع يعكس الحرص على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والاستفادة من الحدائق والمرافق العامة بوصفها مساحات تجمع أفراد المجتمع في المناسبات الوطنية. من جدة إلى الرياض 171 موقعاً تحتفي باليوم الوطني السعودي في محافظات الرياض. تحتفي أمانة منطقة الرياض ممثلة في 47 بلدية تابعة لها على مستوى محافظات المنطقة ومراكزها باليوم الوطني السعودي عبر فعاليات وبرامج متكاملة، وتشارك الأهالي والزوار فرحتهم بالمناسبة وترسخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن. وخصصت الأمانة 156 موقع لإقامة الاحتفالات التي تشمل عروض شعبية وتراثية وفقرات فنية وثقافية وأنشطة متنوعة للأطفال، إلى جانب أركان وتجارب تفاعلية ومناطق للمتاجر ومأكولات لتقديم تجربة احتفالية متنوعة لمختلف فئات المجتمع. وتشهد الاحتفالات كذلك مسيرات وطنية في 21 بلدية تتنوع عناصرها في عدد من المواقع بين الخيول والسيارات الكلاسيكية والدراجات اللي تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وتضفي طابعا وطنيا على أجواء الاحتفال. ختاما تأتي هذه الفعاليات امتدادا لجهود أمانة منطقة الرياض إثراء تجربة السكان والزوار في الاحتفال باليوم الوطني السعودي في مختلف محافظات ومراكز المنطقة انسجاما مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة مستدامة ترتقي بجودة الحياة. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وغدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026 راح يكون اليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، نستحضر مع ملحمة التوحيد التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، واعتزازا بمسيرة وطن راسخ ورسخ وحدته وصان هويته. أجمل التحايا من داخل استوديو 20. أنا كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبني.
0: استوديو 20 على جدة FM.

0: على هواك.
1: جامعة المجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة.
2: يعجبني والحمد لله في هذه الدولة بهذا الشعب طموح المجتمع.
3: يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه.

يخلد المجد، ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا.

0: إلى أب يرى في أبنائه امتداداً لحكاية هذا الوطن، وطن يفتح أبوابه للمستقبل ويحمل تاريخه معه، يمضي بخطى ثابتة وعيناه على الغد. وطن العز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان، إلى ليلة هذا الوطن الشامخ، إلى وطن العز، إلى صدى صوت التاريخ الذي صنع المجد، إلى المرآة التي عكست إرادة الشعب، إلى الأمن الذي يحفنا، إلى التكاتف الذي يرفعنا، إلى الإخاء الذي يجمعنا، إلى العطاء الذي يبهجنا، إلى النماء الذي يسعدنا، إلى يوم تتحد فيه كل القلوب تحت راية التوحيد والقيادة الحكيمة التي نرفع لها التهنئة الخالصة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله، وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي. الناس فوق ثرى أوطانهم سكنوا، ونحن يسكن في أرواحنا الوطن.
2: بسم الله نبدأ، وعلى حب الوطن دائما نلتقي في يوم الوطن،

0: الكلمات مهما كبرت تظل أصغر من شعورنا تجاه أرض احتضنت أحلامنا وقيادة جعلت الإنسان في قلب التنمية ووطن كل يوم يكتب فصلاً جديداً من الطموح والإنجاز. اليوم نحتفل بالسعودية، نحتفل بهذا الوطن الغالي، بتاريخ نفخر به وحاضر نعتز به ومستقبل نمضي إليه بثقة وطموح.
1: الله الله الله، أهلا بالإنجازات، أهلا بالليلة، أهلا بالوطن الذي يجمعنا، أهلا بهذه الذكرى، أهلا بالتعبير الصادق عن صدق الانتماء لهذا الوطن، عن صادق الإخلاص والوفاء لهذه القيادة الرشيدة. نحن في هذه الليلة وفي هذا اليوم نستذكر هذه المسيرة، المسيرة التاريخية، مسيرة التنمية التي عمت هذه البلاد. اليوم واجب على كل سعودي وسعودية أن يعتز بهذه المناسبة، أن يفخر بها. الاعتزاز فيه اعتراف بالبطولات التي سطرها قادة هذه البلاد، اعتراف بالإنجازات التي تحققت المملكة، كل هذا بتوفيق الله سبحانه ثم بحكمة القادة. اليوم الدولة والله الحمد شقت هذا الطريق وخطت خطوات متسارعة نحو الغايات النبيلة بثقة وبثبات. تقدم ملحوظ في كل المجالات، أصبحت اليوم رقم صعب يتجاوزه، لا يمكن يتجاوزه كثير من الناس في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. الأحلام اللي كنا نحلم فيها اليوم أصبحت واقع، انعكس هذا بوضوح في مشاريع عملاقة راهنت عليها المملكة في هذه الرؤية. إنجازات تحققت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، اليوم مثلت انتقال ملموس، تحول كبير في هذا التاريخ السعودي المعاصر. هذا العهد سجل أعظم ملامح النمو والتطور لهذه الدولة الحديثة، يمكنها اليوم أن تساير مسجدات العصر متغيرات الحياة. هذا يومك يا وطن، يا هوى وعشق وسكن، أنت ما بعدك مكان وأنت ما قبلك زمن.
0: الله الله الله، كل عام وراية التوحيد شامخة، كل عام والسعودية أمن وأمان وعز وازدهار وطموح لا يعرف المستحيل. كل عام وإحنا نقولها بمحبة وفخر، هذا وطننا وهذه أرضنا وهنا حكايتنا اللي ما تنتهي،
1: وهذا شعارنا، عزنا بطبعنا، هذا هو التعبير الحقيقي عن الاعتزاز بالوطن، عن الانتماء. إحنا لما نقول عزنا بطبعنا نستمد هذه الطباع والقيم الأصيلة من المجتمع السعودي الكريم. نتحدث عن الشجاعة، عن الرؤية، عن الأصالة، عن الهمة، عن الجود، عن الكرم. عزنا بكرمنا هذا يعبر الحدود، عزنا بفزعتنا تسبق الكلمات، عزنا بأصالتنا تحفظ هويتنا، عزنا بطموحنا الثابت كجبال طويق، عزنا برؤيتنا تصنع المستقبل. هذا اليوم التاريخي، هذا اليوم المجيد، هذا اليوم السعودي، ندرك فيه أن العزة ليست هي منحة عابرة ولا مكسب طاري، هي ميراث نعيشه اليوم ونبنيه للغد. بكيف؟ بطبعنا أكيد. بطبعنا، بلادنا مصدر فخر واعتزاز، هذا التاريخ يصنع الحاضر ويقود المستقبل بإذن الله. أهلا بالجميع إلى الليلة التاريخية، ليلة وطن في وطن العز، بالاشتراك مع إذاعة جدة وإذاعة الرياض. أهلا بكم في البث المباشر معكم فيه من الرياض، من الإعداد نوف الرخيم، التقديم طلال النفيسة، من الإخراج علي بن جدوع ومحمد الفلاج.
0: نعم، وأيضا فريق العمل من إذاعة جدة، من الإعداد الزميلة ريهام قبوري، تحياتي لكم، أنا مريم العمري، والإخراج لخلود لبني.

0: أهلا يا مريم، كيف الحال؟ كل عام أنت بخير.
1: وإنت بألف خير وسعادة وهنا يا رب، كل عام ينعاد علينا وعلى الوطن الغالي وعلى حكومتنا وشعبنا بألف خير. كل عام أنتم زملائي في إذاعة الرياض بألف خير يا رب.
0: كل عام والوطن في نمو وفي ازدهار وفي تقدم، والوطن دائما يجمعنا يا مريم، ولا لا؟
1: أكيد.
0: الرياض وجدة حاضرة في ليالي الوطن.
1: أكيد، من شموخ الرياض إلى نسمات جدة، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرقية، إلى كل شبر في هذا الوطن الغالي، إحنا معاكم. وهي ليلة استثنائية، ليلة العز، ليلة الوطن. وأنا فخورة جدا وسعيدة جدا إننا إحنا نكون في هذه الليلة ونقدم إن شاء الله شيء يليق بمستمعنا الكريم وأكيد بوطننا وبهذه الليلة الاستثنائية. أكيد راح نكون على مدى ساعتين كاملة من الزمن،
0: ما في شك. حتى المستمعين اليوم سعداء مبسوطين بالاحتفال وبهذه الفرحة اليوم اللي عمت شوارع المدن والميادين والمعالم الجميلة. اليوم اللون الأخضر شفناه اكتسح كل هذه الميادين. السعوديون اليوم مبتهجون في هذا اليوم الوطني السعيد. كان في توافق شعبي، في وعي، في تحضر حتى في الاحتفال. اليوم أثبت هذا الشعب الراقي أنه متحضر. لماذا؟ لأنه رفع علم المملكة في أرجاء مدن محافظاتها، وهذه المظاهر أتت عفوية، فيها تعبير صادق عن مدى حب أبناء المملكة، مدى ولائهم لوطنهم، لقادتهم. اليوم وجوه الجميع شفناها ملامح السعادة بهذه المناسبة. اعتلت هذه الوجوه من الصغار والكبار، من النساء والشباب، يعني كانت هذه حاضرة الاحتفالات، وكانوا يؤكدون بهذه المناسبة التطور الذي حصل في المملكة والتحقق الحقيقة من الإنجازات في المجالات. اليوم المملكة ولله الحمد يعني أصبحت نموذج عالمي يحتذى فيه. كل تحقيق الراحة، الرفاهية لأبناء الوطن، والمشاعر لاحظناها كلها مشاعر التفاؤل والسعادة. وعدد كبير من السعوديين كانوا يرددون عزنا بطبعنا احتفالا باليوم الوطني السعودي. اليوم ما شاء الله وبكرة فيه برامج وفعاليات. الأطفال اليوم سعيدين مبتهجين مع الأسر ومع العائلة في المتنزهات والميادين، الأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر ويرفعون العلم السعودي، يرددون عبارات الحب والولاء لهذا الوطن ولهذه القيادة. كل هذه المظاهر هي ذكرى سنوية عزيزة علينا، لكن يتمثل هذا وين؟ في بذل العطاء لبلادنا الكريمة. نحن نبذل العطاء لبلادنا المباركة، نجدد الالتزام بهذه المسؤوليات نحو البلاد، نحاول أن نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء، نحافظ على تقدمه في كل الميادين والمجالات، نسعى دائما نشارك في هذه التنمية الشاملة. كل عام وسعف نخلك ظليل، ورايتك للعلياء دليل، وسيفك يهابه كثير.
1: الله. طبعا طلال وكل مستمعينا الكرام، الليلة هذه ويوم الوطن الكل بينتظره زي ما قلت أنت بكل فرحة. الكل قاعد يخطط ويجهز إحنا كيف نبغى نحتفل في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المجيد، في هذا اليوم العظيم. صح. كيف ممكن إحنا نوصل شعورنا؟ كل شخص يحاول إنه يقدم ويصف نفسه ويعبر عن نفسه بالشيء اللي يناسبه. كل شخص في مجاله، حتى لو كان شيء بسيط، حتى لو أنت شاركت. صح. بعبارة، شاركت بمساعدة، شاركت بتنظيم معين. اليوم إحنا كلنا طالعين نحتفل بالأمن والأمان أيضا، وإحنا مطمئنين. خلف هذا الشعور أجهزة أمنية، منظومات تقنية، كوادر بشرية تعمل لحماية الإنسان. اليوم كلنا يعني طالعين نحتفل، وإحنا يعني ننشد الازدهار والخير والمستقبل الكبير لهذا الوطن الغالي. كل شخص موجود على هذا الوطن، على أرض هذا الوطن، سواء من مواطنين أو مقيم شريف، الكل سعيد جدا. اليوم الوطن للجميع، للجميع، للمواطنين ولكل مقيم ولكل من يحب المملكة العربية السعودية. أكيد
0: ما في شك، يعني كلام جميل يا مريم. في مسألة الاحتفالات ومظاهر الاحتفال العفوية، أحيانا ممكن الأسرة تقدم احتفالها في البيت.
1: نعم.
0: وبعضهم يستأجرون مثلا شاليه بسيط ويطلعون مع الأسرة ومع العائلة ويحتفلون ويبتهجون بهذا اليوم الوطني. هو مو مجرد فقط أن نجدد هذه الذكرى، لا، احنا نتحدث عن هذا الاحتفاء والاحتفال في كل عام كأنه تاريخ مضي ويصع في جبين هذه الأمة التي آمنت بهذا القائد اللي حمل على كواهلة في ذلك الزمان البعيد. يعني إعادة كتابة التاريخ، توحيد الجغرافيا، تحرير الإنسان من قيود الجهالة. اليوم نتحدث عن دولة اليوم حقيقية تقود قاطرة البشرية، ترفع شعار عزنا بطبعنا. اليوم الوطني يستذكر فيه كل الإنجازات الكبيرة تحققت في مختلف القطاعات. اليوم نتحدث عن عمل كبير كأنه نبراس ينير هذا الدرب نحو المستقبل، يحفزنا نحن المواطنين على أن نبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى نبني البناء المشرق لوطننا أكثر إشراق ازدهار لهذا الوطن الكبير. نحن على يقين بأن كل فرد منا يسهم في كتابة فصول هذه المرحلة الملهمة نحو التقدم ونحو النجاح. نسعى جميعا أن نكون جزء فاعل في تشكيل الغد المزهر لبلادنا. افرحوا وانبسطوا في هذه المناسبة السعيدة، الكل يسعد ويفرح مع الأسرة ومع الأصدقاء في الميادين والطرقات والاحتفالات والشوارع، كلها تباشير هذه المساء الجميل ونسمات هذا الوطن المعطاء. اليوم نلتقي حتى ما نطوي هذه الصفحة، بل نرويها رواية لكل الأجيال عن صفحات الفخر، ونفتح أيضا هذه المساحة الصوتية لكل الأحبة الكرام أن يشاركون معنا، ويتزين هذه الحلقة بألوان الفرح ومشاعر الانتماء لهذه الأرض المباركة. ما نتحدث إحنا عن محطة مرينا فيها في اليوم الوطني، نتكلم إحنا عن بداية حكاية تتجدد كل يوم نستشعر فيها حجم المجد الذي بناه قادة هذه البلاد. صحيح. عن عظمة الإنجاز هذا اللي تحقق، ولا شك الحقيقة نظرتنا دائما فيها من الثقة والتفاؤل والأمل نحو المستقبل.
1: نعم، خلينا

0: كمان ننوه طلال
1: نعم.
0: إنه كل اللي يبغي يشارك معانا اليوم ويسجل كلمات جميلة في حق هذا الوطن الغالي، أكيد خلينا نذكرهم بأرقامنا، أرقام التواصل في إذاعة جدة 012-64-7754، وكمان 012-64-95154.
1: ومن الرياض أهلا بالمشاركات، أهلا بمشاعر الحب والولاء والانتماء، أهلا بالاتصالات عن طريق الهاتف من الرياض 011-40-53. أنا السعودي، رايتي رمز الإسلام، وأنا العرب وصل العروبة بلادي، وأنا سريل المجد من بدء الأيام، الناس تشهد لي ويشهد لي جهادي.

0: وجدة. أهلا بالجميع وأهلا يا مريم.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا في هذه الليلة الجميلة الرائعة، ونرحب بكل اللي انضم معنا في هذا البث المشترك بين إذاعة الرياض وإذاعة جدة،
0: ونسعد أيضا بالمشاركين الأحبة الكرام عن طريق الاتصال من الرياض 011-40-53 ومن جدة
1: 012-64-7754 وكمان 012-64-9-5154.
0: اليوم ما شاء الله أنا أشوف وأنا جاي للدوام الإذاعة، شفت ما شاء الله تبارك الله أعلام ولوحات خضراء وبيضاء، وحتى على السيارات وعلى المباني والمنازل، الشوارع، المعالم الرئيسية، حتى بعض الحفلات الموجودة في المقاهي يقدمون بعض العروض، يعني نعم. شيء من الترفيه والثقافة، رقصات شعبية، كل هذا موجود، وبعضهم أيضا مقدمينه كأنه يمثل طابع المنطقة الخاص فيها، بالإضافة للفعاليات الترفيهية والثقافية. كل هذه أيام جميلة تعكس روح الفرح والاعتزاز الجماعي لهذا الوطن.
1: يمكن قاعدين نشوف إحنا كمان الاستعدادات الكبيرة في كل القطاعات، في كل المجالات، الكل حابب يقدم شيء للوطن. اليوم أنا شايفة يعني صراحة هو من أمس ومن قبل أمس كانت الاستعدادات موجودة والأعلام موجودة، حاسين إنه كأننا إحنا رايحين عرس كبير حقيقي،
0: كأننا عرس وطني.
1: فعلا عرس وطني كبير. اليوم في اليوم الوطني المدن تتزين بالفرح، الميادين، الشوارع، الأعلام ترفرف في كل مكان، في كل ميدان نشوف الراية، في كل شارع نلمح مظاهر الاحتفال على وجوه الناس، نشوف فرحة مختلفة. اليوم كمان خلينا نسأل سؤال طلال، أكيد المشاركين معنا واللي بيسمعونا، خلينا نقول لهم أكيد أنتوا لفيتوا، يعني طلعتوا برا الوطن وسافرتوا، وفي ناس لفت العالم حقيقي، مهما سافرت ولفيت العالم، إيش هو المكان أو التفصيلة البسيطة في السعودية اللي أول ما ترجع لها تحس إنك فعلا وصلت البيت وروحك ترتاح؟
0: الله يمكن
1: يعني فعلا طلال، يعني احيانا احنا مسافرين في لحظه كده وانت يمكن في عز مشاويرك ورحلتك والبرنامج اللي انت حطيته، ابغى ارجع البلد، ابغى ارجع الوطن، ابغى ارجع السعوديه، تحس انك تشتاق لاهلك، لشارعك، لوطنك، لبلدك، لكل تفصيله في البلد تحتاج انك انت تعيشها مره ثانيه، وتبغى تنتقل الان وفورا.
0: صحيح.
1: حقيقي يعني يمكن من الأشياء، يعني خليني أسألك السؤال ده طلال، إيش الشيء اللي فعلا يعني لما أنت تسافر تحس أنك مشتاق فيه لترجع فيه وما تلاقي إلا في السعودية، في وطنك، في المملكة العربية السعودية؟
0: الرياض يلتقي فيه الترفيه بالشموخ.
1: الله.
0: هذه عاصمة يعني فيها مسرح مفتوح مفعم بالحياة وبالصغب الجميل، في عروض وفيها أيضا تجارب ثقافية، في فنون، فيها الحفلات الموجودة، يعني منطقة ترفيه موجودة في العاصمة، وكل هذا موجود يعني ومقدم فيه شيء من الحفاوة والتكريم. لكن على بعد دقائق من الرياض وش عندنا؟ عندنا الدرعية، مهد الدولة السعودية الأولى، هذا متنفس تاريخي. صحيح. عظيم، يعني فيه ثقافة ويجون كذلك السياح والزوار، حي طريف التاريخي تجولهم فيه بين المباني الطينية المسجلة في قائمة اليونسكو، وهي متوشحة أيضا بالإضاءات، هذا مشهد والله يأسر الباب.
1: صح.
0: بالإضافة إلى مشاهدة
1: ليالي الرياض، أنا دائما أسمع أنه ليالي الرياض حلوة وتغنوا فيها الشعراء والفنانين، ويقول لك ما أرق الرياض ونسيم الرياض وجمال الرياض،
0: وقلبي تولع بالرياض.
1: الله، يعني أنت
0: يا الرياض.
1: الله. الله، يعني انت لما تكون خارج السعودية، خارج هذا الوطن الغالي، تحتاج انك الأكسجين تبع الرياض.
0: صحيح.
1: الأكسجين الوطن. والله انا بالذات كمان لما اكون خارج السعودية والله اشتاق للبحر، لشارع بيتنا، تمام، للخدمات الرائعة اللي احنا والجبارة والكبيرة والضخمة. كفاية انك انت لما تراجع المطار ما توقف في زحمة ولا توقف في أسئلة ولا توقف في شيء، 10 دقائق أمورك مخلصة، جوازك ببصمة العين ينتهي كل شيء، يعني فسهولة الخدمات المقدمة لنا، الترحيب وانت جاي، اللي يقول لك الحمد لله على السلامة، نورت البلد،
0: المطار.
1: أكيد طبعا.
0: يا سلام.
1: ففي تفاصيل
0: أصل
1: صغيرة،
0: شعور وقت الهبوط الطائرة،
1: أكيد
0: إذا لمست الأرض. الله. هذا شعور عظيم.
1: الله، لدرجة اللفة حقت جدة كده إحنا عارفينها، أول ما تلف الطيارة كده عارفين إحنا ترى وصلنا جدة.
0: صحيح. نعم.
1: كل شيء في بلدك وفي وطنك.

0: والله يوحشك وتشتاق له لما تكون انت خارج السعودية.
1: صحيح، دي ذكرتي جدة عروس البحر الأحمر، يعني نسيمها البحري وطابعها المبهج وأجواء الفرح الساحلية الموجودة يعني في الكورنيش، احيانا فيها احتفالات رحلات بحرية استثنائية، كل هذا موجود يعني في البحر. عندكم ايضا أروي كروز
0: طبعاً.
1: هذا موجود الحقيقة في جدة، وأجواء عائلية مميزة، مسابقات احيانا تقدم في بعض العروض او المهرجانات الموجودة. جدة البلد، جدة التاريخية،
0: جدة التاريخية
1: تجربة فريدة رائعة أيضا تتجول فيها السائح،
0: المتاحف الموجودة،
1: المتاحف،
0: الكورنيش،
1: الرواشين التراثية،
0: نعم واجهة روشن كمان، والكورنيش،
1: الفلكلور، أنغام الفلكلور الحجازية،
0: الفلكلور، الفورمولا عندنا،
1: أيوة،
0: القوارب الشراعية عندنا، احنا زي كل سنة يا طلال.
1: صحيح،
0: قاعدين نحتفل برا وبحرا وجوا.
1: الله، حتى لو نبعد شوي ها عن جدة وين نروح؟ نروح العلا،
0: نروح العلا، نروح الطايف،
1: فيها هدوء، فخامة، فيها صحيح. تاريخ، يعني سحر الطبيعة والتاريخ، واحد يستكشف كأن الحجر الموجود في العلا، بالإضافة للمسرحيات الصوتية الموجودة في هذه المحافظة. جولات المنطاد هذه موجودة في العلا، تضاريس طبيعية رائعة جدا في العلا. نريد أيضا المزيد من الأحبة الكرام يشاركونا في هذه الليلة، ليلة الوطن، وطن العز، عن طريق الاتصال من الرياض 011-40-53، ومن جدة
0: 012-647-1554، وكمان 012-649-5154.
1: أهلا بترفع.
2: هلا، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير والوطن بخير. حياك الله أخوي طلال.
1: الله يبقيك
2: مريم.
0: يا هلا وسهلا يا ترفع،
1: من وين تكلمينا؟
2: هلا فيك، من القصيم.
1: القصيم، ونعم، أهلا وسهلا بترفع، يا مرحبا.
0: يلا يا ترفع، قولي لنا كيف احتفلتي باليوم الوطني؟ إيش مخططة؟ وين ناوية تروحي؟
2: إن شاء الله بكرة نبي نروح نحتفل إن شاء الله في بريدة بإذن الله، ونشارك بالاحتفالات مع عيالي بإذن الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مخططين على مكان معين في بريدة؟
2: على الحضاري، على شارع شوارع، بس هذا اللي مخططين
0: تحتفلوا يعني. طيب تمام. طيب قولي لي طرفة، يعني انت اكيد سافرتي، ايش الشيء اللي تفتقديه لما تكوني خارج الوطن؟
2: الراحة، الانتماء،
0: نعم،
2: هذا اللي تحسه اذا رحت انت عن وطنك وبتعت عنه، هذا اللي تحسه، تحس انك منتمي الوطن، شيء تشتاق له.
0: صحيح،
2: ما تقدر يعني تبعد عنه. الله يديم لنا وطننا
0: بخير يا رب.
1: آمين آمين،
2: محبة إن شاء الله.
1: أنتوا تحتفلون مع العائلة يا ترفا في البيت ولا تطلعون مكان؟
2: لا إحنا نبي نطلع إن شاء الله.
1: بكرة تطلعون ما شاء الله مع العائلة كلكم تطلعون
2: إن شاء الله.
1: ترى إجازة ما في مدارس يا ترفا، فرصتكم.
2: أي لازم لازم نحتفل، لازم ننمي فيهم روح الاحتفال.
1: صحيح،
2: وحب الوطن.
1: نعم، برافو عليك، الله يحفظك يا ترفا.
2: الله شكراً. يسعدكم، وكل عام ووطننا بخير وبأمان وبعز.
1: آمين
2: آمين، وبعز حكومتنا
0: يا
2: والله
0: رب.
2: يحفظ لنا بلادنا.
1: آمين، آمين. الله يحفظك يا ترفا،
2: يعطيكم العافية.
1: شكراً. الله يعافيك.
0: شكراً.
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا يا ترفا، شكرا لك. 011-40-53 الحب يشاركنا من الأحب الكرام.
0: نعم،
1: وعن طريق رقم جدة يا
0: 012-647-1554، ومعنا عايش. هلا وسهلا يا عايش.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا، وعليكم السلام.
3: الله يبارك.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: تحيه مساء يا اخ مريم والاخوي طلال من الرياض وزملاء في الرياض وجده.
0: يا هلا وسهلا،
3: وبث الحقيقه جميل جدا، واحنا نحتفل بهذه الليله الجميله في الذكرى 96 لليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه. هذا الوطن المعطاء، هذا الوطن الذي مهما تكلمنا ومهما عبرنا لن نصل ولن نفي هذا الوطن حقه، ونحن نعيش ولله الحمد منذ يعني وحد هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله، ونحن نعيش من ازدهار وازدهار وتقدم الى تقدم حتى عصرنا الحاضر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين. ونحن نحتفل بهذه الذكرى التي من الله علينا بها بنعمة الامن والامان والازدهار والتقدم، ومن حقيقة وطننا يعني على قمم في كل المجالات. وأحدثكم الحقيقة من المدينة المنورة في طلال أخت مريم،
1: ما شاء الله،
3: وسط أجواء احتفالية جميلة جدا اكتست بها ميادين وساحات وشوارع المدينة المنورة ابتهاجا بهذه الليلة المباركة، تجسد روح التلاحم والشعبية لهذا الوطن المعطاء مع قيادته التي قدمت لهذا الوطن الكثير والكثير.

0: ولا شك أخوي طلال أخت مريم أننا نحن نستشعر عظمة هذا الوطن. صحيح. تحدثتم الحقيقة عندما يخرج أو يسافر الإنسان خارج هذا الوطن و يعني فعلا تشعر أنك تفتقد إلى الراحة النفسية، نعمة الأمن والأمان. يعني نمشي في مساحات وطن الشاسعة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، في أي مكان بأي وقت تمشي وأنت مطمئن. صحيح. على نفسك وعلى عائلتك وعلى يعني وأنت في أي مكان حقيقة تشعر اللي يعني الواحد يتذكر ويشعر به لما تكون خارج المملكة.
1: نعم.
0: إنك يعني في المملكة تشعر بالاطمئنان
1: بالأمن والأمان والطمأنينة. صحيح.
0: ولا شك نحن يعني أهل المدينة لدينا الحقيقة المسجد النبوي الشريف، عندما نغادر خارج المدينة تحن. صحيح. القلوب إليه. صحيح. ويعني ما أجمل هذا الوطن وما أجمل الحقيقة. يمكن المشاركين كثير ما باخذ وقت المستمع، لكن الحقيقة عندنا فعاليات كثيرة الحمد لله في المدينة المنورة.
2: طيب أنا بيعرف يعايش طريقة أنتوا احتفالكم في اليوم الوطني، يعني مع الأسرة ولا تطلعون مكان ولا يكون في البيت؟
0: والله غالبا نكون يعني مع الأسرة.
2: أي.
0: مع الأطفال نروح في الأماكن، ما شاء الله يعني عندنا أماكن متعددة للاحتفالية. عندنا الحي التراثي في المدينة المنورة قد إن شاء الله في فعاليات.
1: نعم.
0: عندنا حديقة الملك فهد والألعاب النارية الساعة 9، وفي أيضا في مركز حيورك في العزية. يعني ما شاء الله الأمانة وفرت في جميع الاتجاه جميع الأحياء. لما يخرج الأبناء لهذه، نحرص دائما الحقيقة في مثل هذه المناسبات أن نخرج الأبناء والأهل ليستشعر الأطفال أن بنعمة هذا الوطن، نعمة.
1: نعم.
0: هذا البلاد على هذا يعني، وهذا الإنجاز العظيم تقدم هذه البلاد.
1: صحيح.
0: وزرع محبة والانتماء لهذا الوطن المعطاء.
1: تمام. إن شاء الله يعني تعيشوا هذه الأجواء الحلوة وتعيشوا الفرحة، وإن شاء الله كل عام وإنتوا بخير يا رب يا عايش. شكرا
0: مريم. كل عام والوطن بخير. وتحية لك مريم، وتحية لأخينا طلال اللي دائما مبدع في برنامج.
2: الله يحفظ. شكرا لك يا عايش. شكراً لك يا عايش. أهلا وسهلا بعايش. أهلا وسهلا. مرحبتين. 011-40-53 من رقم جدة.
1: 012-647-7154 وكمان 012-649-5154.
2: يعني عندكم رقمين.
1: عندنا رقمين.
2: عندكم رقمين. نوال.
1: نوال
3: اهلين مريم واهلين طلال. عندهم ثلاثة ارقام ورقمين.
2: اهلين.
1: ايوه بس انا اختصرت عشان ما يزعل طلال.
3: عندهم حتى انتوا عندكم ثلاثة ارقام الرياض.
2: الله يحييك نوال، اهلا وسهلا. كيف الحال؟
3: كل عام وانتم بخير. الحمد لله بخير وسلام وسهالات.
2: يا مرحبا يا نوال.
3: كل عام وانتم بخير. كل عام
2: بخير والوطن بخير. يا اهلا وسهلا
1: صديقتنا الجميلة نوال.
3: طلال كلمتك ليلة عيد الفطر وكلمتك ليلة عيد الوطن.
2: الله يحييك. الوطن دائما يجمعنا في مناسبات المختلفة.
3: اي أيوة والله. اي أيوة والله صحيح. الله.
1: طيب قولي لنا نوال، كيف راح تحتفلي؟ ايش راح تسوي؟ ايش البرنامج؟ وين حتروحوا؟ وين خططتوا في
3: بكره؟ والله ما شاء الله في الشرقية يعني اشي وايد
1: عندكم
3: يعني.
1: فعاليات. ايوه طبعا.
3: اي اكيد وايد يعني على الكورنيش يعني في بكره الموروث الشعبي، على كورنيش تيهات، على كورنيش القطيف، على كورنيش الدمام.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله يعني
2: في مسيرات نوال يعني. في مسيرات عندكم؟
3: والله شوف انا اكيد في الشباب يسوون، انا زي الزحمه اخاف منها. أيوة. فما اروح
2: لها دخلت الزحمه يعني. طلعتي زحمه.
3: لا انا شوف متى اروح طلال. على 2:30 3 اخذ لي فره كذا. أيوة. اتحرك اطالع وبعدين ارجع.
2: ممتاز. يعني اخر الناس
3: ما احب. بداية النهار مو آخر النهار.
2: بداية النهار
1: 2:30 3 قبل ما يطلعوا يعني يبدأ.
3: إيه قبل نص ما يطلع. أخذ إيه أخذ لي فرة كده ساعة إلا ربع. أيه. وطالع وأرجع لأن الاحتفال في القلب يا أخوي طلال.
2: ما في شك. نعم ما في. بس الواحد لما يطلع يشوف المظاهر. إيه مظاهر الفرح.
3: يشوف المظاهر الفرح
2: الصغار. إيه نعم.
3: كفي طلال كفي الإعلام. أنا توني جاي من المستشفى رايح القطيف.
2: أيه.
3: كنت قاعدة أشوف الإعلام ما شاء الله وش كبرها على امتداد الإنارات ما شاء الله يعني لون أخضر في الليل قاعد يشع
2: ما شاء الله. مو بعلام وبس أعلام وإضاءات ومعالم وميادين وطرق.
3: عندنا في كورنيش تيهات مسوين خريطة المملكة بالإضاءة.
2: الله
3: يعني جميلة جدا كده. حاطينها عند الدوار وتشوفها في النهار بس مع الإضاءة في الليل لما يشغلون الإضاءة. يا الله خريطة المملكة يعني مضاءة في الليل وجميلة جدا ما شاء الله. يعني الأمانة أمانة الدمام أكيد وأمانة جدة والرياض ما قصروا صراحة. بيض الله وجههم يعني من أجل هذا الوطن.
2: وحلو والله نشوف احنا.

0: صراحه الناس مبسوطين، العائله والصغار والكبار أكيد. كلهم متوشحين بالاعلام وبالاخضر والابيض ويرددون عبارات الحب والولاء والانتماء.
1: يعني نعم اكيد اكيد طلال، لاحظ اليوم يعني بكره اجازه المدارس، يعني نعم. شوف ابنائنا في الروضه في المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية، يعني لما يجون يلونون وجوههم بالألوان الأخضر، اليوم الدخوي ملون وجهه، فجيت بابوس قال لا، قلت له ليش؟ يقول بتروحني لون العلم. يقول لي بتروحني لون العلم إذا حبيتيني.
0: خايف على
1: الألوان. إي والله، يعني شوف يعني تحس تشوف الوطن في عيون الأطفال يا أخوي.
0: صحيح، يعني هم كأنهم في هذا اليوم مو فقط أنه يعني يحتفلون، كأنهم يقولون نحكي قصة نجاح لهذا الوطن العظيم.
1: أكيد
0: كيف
1: أكيد أكيد.
0: كيف وصل إلى هذه الأجيال، يعني جيل بعد جيل،
1: وتتداول القصة من جيل إلى جيل يا طلال، من جيل إلى من جيل إلى جيل،
0: وهذا هو الإنجاز الحقيقة، هو أساس الفخر.
1: أبائنا وجيلنا إحنا وجيل أولادنا وجيل أحفادنا واللي بيجي عقبنا، ويبقى ديل الوطن شامخ
0: بإذن الله. بإذن الله
1: شامخ صراحة و... نعم. ورايته مرفوعة في السماء
0: بإذن الله،
1: على غيرك
0: بسواعد أبناء إن شاء الله المخلصين.
1: آمين آمين. والله أنا مجهز خاطرة بس حق بكرة.
0: خلاص يلا بكرة. الله يحفظك يا نواة، شكرا لك على اتصالك.
1: الله يرعاك
0: في أمان.
1: شكرا أخوي، الله يحفظك. الله يحفظك يا مريم. شكرا
2: شكرا نواة. هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا. 011-40-53
2: و-01-264-7-7-1-5-4 وكمان 01-264-9-5-1-5-4.
0: أبو ناصر،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساك الله بالنور.
3: العام طيبين ان شاء
0: وانت
3: الله.
0: وانت طيب يا مرحبا يا ابو ناصر، من وين تكلمنا؟
3: الله يسلمك عافيك، رحب بك. انا بكلمك من الرياض.
0: الرياض، ونعم اهلا وسهلا.
2: هلا وسهلا ابو ناصر، كل عام انت والوطن بالف خير.
3: العام طيبين ان شاء الله.
2: طيب ايش مخططاتك لبكره او للاحتفال اليوم او بكره؟
3: والله الاحتفال كل يوم انا احتفل الحمد لله، ما يعني ما تتكلم على اليوم، لكن كل يوم احتفل.
2: تمام، يعني بكره ما انت طالع يعني ولا مع الاهل والاسره؟
3: اي بطلع ان شاء الله. اوكي دمام.
0: انت اليوم طالع ولا لا؟ انت في السياره.
2: انت برا
3: مسافرين. لا انا طالع داخل مدينه الرياض، عندي شغله كذا، لكن ان شاء الله
0: ما شفت. طيب الاحتفالات في الشوارع، ما شفت الناس محتفلين بالسيارات والبيوت والاضاءات والاعلام؟
3: جدا جدا من صباح الله خير، حتى في المدارس، حتى في المنشآت، حتى في كل مكان.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: الحمد لله.
2: طيب ان شاء الله
3: يديم علينا على الفرحة ويديم علينا الأمل والأمان.
0: ان شاء الله يا كريم، الله يحفظك يا ابو ناصر،
2: طول
0: عمرك. أيوة.
3: اخوي لو تكرمت بس لو تكرمت في موضوع بعيد عن الاحتفالية.
0: طيب يعني خلى تحت الهواء، خلى تحت. ايش رايك تحت الهواء يا ابو ناصر؟ ناصر ابو ناصر
3: صباح. اي معك معك.
0: وش رايك تحت الهواء احسن؟ كلم المخرج تحت الهواء افضل. شكرا لك يا ابو ناصر، تحياتنا لك في امان الله. ابراهيم،
4: مساء الخير لك حبيبنا ابو عبد الله.
0: اهلا ابراهيم.
4: مريم،
2: يا هلا وسهلا ابراهيم، مساء الانوار.
4: اجمل مساء انه نحتفي جميعا بتوطئه ليوم مجيد سينطلق يوم غد وبعده. وحقيقه مهما
0: هو سينطلق ان شاء الله يعني بعد ساعتين ونص
4: باذن الله. طلال باذن الله.
0: من وين ابراهيم؟ من وين تكلمنا ابراهيم؟
4: أنا أكلمك ما بين الرياض والشرقية، أنا من أهل الشرقية وعملي في الرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: سهلا.
0: الله يحييك.
4: وحقيقة ليلة جميلة، إنه يحق لنا جميعا على من يعيش على في هذا الوطن من أبناء الوطن والمقيمين أن نفتخر حقيقة بهذا الوطن، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا سعوديين. أنا سافرت يا أخوي طلال وأختي مريم ولا يهونون المستمعين في أكثر من دول متقدمة، لم أرى حقيقة مثل المملكة العربية السعودية. لا في أمنها ولا في رغد عيشها ولا في جودة حياتها ولا في حقيقة يعني لحمة المواطن أو الشعب مع القيادة.
0: نعم.
4: في وفاء غير طبيعي، بل حقيقة رسمنا ثقافة جميلة مع احتراف اللاعبين القادمين، مع الأخوة اللي يعيشون على أرض هذا الوطن، مع الحج والعمرة، نرسل رسائل حقيقة على أن هذا الوطن هو أعظم وطن على يعني الكون كله. الشيء الآخر بأمانة، نحن في كل عام ما يبهجنا أكثر أن المقيمين يحتفلون معنا ببهجة وفرحة،
0: صحيح،
4: ويعيشون لحظتنا وكأنهم أيضا أبناء لهذا الوطن. صحيح. وهذا أيضا نعم. من يسعدنا حقيقة هذه اللحمة أيضا صحيح. على من يعيش على هذا الوطن.
0: كان هذا يعني كان هذا الاحتفال تحول إلى كرنفال شعبي، يعني في احتفاء الوطن مع الزائرين والمقيمين الموجودين على هذه الأرض، كل اجتمع فيه شيء من السياحة، من التراث، من الفنون، من أيضا يعني في هذا البلد.
4: أي نعم. نحن في مدارس في الرياض أهلية، وهي من أكبر المدارس تملكها الدولة. كنا يوم الاثنين في حفل حقيقة من الساعة 3:30 في رحاب المدارس الخارجية. والله يا طلاب قسما بالله ما أسعدني أن السائقين جميعا يحضر الطلبة إلى المدارس كانوا معنا في الأرض السعودية، وكانوا ببهجة وفرحة يحملون السيوف ويشاركون هذه الفرحة بمبادرة منهم، حبا في هذا الوطن وانتماء لهذا الوطن في أمنه وأمانه ورخائه وازدهاره.
0: نعم. هو من الرياض، من الرياض، من عبق الدرعية، أجواء جدة البحرية، العلا الاستثنائية، كلها
4: كل
0: وجهات يعني مختلفة. نعم.
4: من كل أنحاء مملكتنا نبتهج حقيقة، لا نقول إلا أننا على البيعة والأهد لمليكنا وولي أهدي، وأن أيضا ماضون في الازدهار والتقدم في مواكبة الدول المتقدمة بإذن الله، وسنكون دائما في الطليعة
2: إن شاء الله بإذن الله يا إبراهيم، وإن شاء الله ينعاد علينا جميعا وعلى الوطن الغالي بألف خير يا رب.
4: اللهم آمين.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.
4: شكرا لكم.
0: شكرا لك إبراهيم، تحياتنا لك. أهلا وسهلا، في أمان الله. الحقيقة مهرجان يعني شعبي سعودي وطني نستعيد فيه ذكرى توحيد المملكة، هذه مناسبة عظيمة فيها الهوية السعودية تلتقي مع التجربة السياحية، احتفالات، فعاليات، عروض، مطاعم، مقاهي، تسوق، أنشطة ثقافية، كل هذا موجود في مملكتنا.

0: حياكم الله من جديد، اهلا بكم نحن وياكم في وطن العز عبر اثير اذاعتي الرياض وجده. اهلا يا مريم.
1: يا هلا وسهلا في هذه الليله الجميله من ليالي الوطن العظيم، ليله الوطن وطن العز. كل عام والجميع بخير، واكيد احنا مكملين. وخلينا اذكركم بارقام التواصل معنا من اذاعه جده 012-64-77154 وكمان 012-649-5154.
0: اللي يحب يشاركنا أيضا من الرياض 011-40-53. تكلم اليوم عن أجواء اليوم الوطني، شاركونا كل واحد في منطقته، في مدينته، في المحافظة، عن التجارب، عن الفعاليات، العروض، الاحتفال، حتى وإن كان عائلي يعني داخل الأسرة.
1: نعم.
0: اللي استأجر استراحة ولا طلع شاليه ولا راح الكورنيش مع الأسرة ومع أيضا الأصدقاء والأحبة.
1: نعم، خليني أقول كمان طلال إنه افرحوا اليوم وافرحوا بالكرة وافرحوا كل يوم، احتفلوا وعيشوا يوم الوطن، عيشوا يوم وطنكم، لأنه هذه المناسبة تجمعنا كلنا تحت راية يعني واحدة وقلب واحد. اصنعوا ذكرياتكم في هذه الليلة، صوروا لحظاتكم الحلوة، وثقوا التاريخ لأنها من ليالي الوطن العظيم. طيب اسمح لي طلال وكل مستمعينا الكرام، يكون معنا اتصال شاعر. هلا وسهلا يا شاعر.
2: مساء الله بالخير.
1: يا هلا وسهلا، مساء الانوار.
2: معاك شاعر نجم، معاك شاعر نجم قصيم طال عمرك. كيف حالك مريم؟
1: انا تمام الحمد لله.
2: كيف حالكم طيبين؟ والله نحب نهني، نحب نهني القيادة في اليوم الوطني الملك سلمان ورجع عاده. وانا في الحقيقه الان سويت بيتين مناسبه اليوم الوطني وبشيلها شيله. ممكن
0: سم؟ تفضل
1: تفضل.
2: يا الله هنيك طول في عمر سلمان، اللي كل صعيبات بيده حلالها، لا شاف الماي لا جاملها كحيلان، تبك متيه وعرفه قام وعدلها. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لك يا شاعر. تحياتنا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا. 011-40-53 هذا هاتفنا الرياض،
1: وكمان 012-64-77154. ومعنا أبو سعود. يا هلا وسهلا.
3: هلا، السلام عليكم.
1: هلا وسهلا.
0: السلام
1: عليكم. السلام.
3: هلا مريم. هلا طلال.
0: هلا هلا يا أبو سعود، حياك الله.
3: أجرنا الليلة على جدة.
0: الله يحييك.
3: كلكم واحد.
1: كلنا واحد طبعا.
3: داري داري، والحمد لله أنا شارك بجدة كل يوم وشارك بالرياض كل يوم.
0: ما شاء الله عليك، كل عينين في راس طال عمرك. الله يحييك أبو سعود.
3: إيه والله، والحمد لله. ونهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتنا الرشيدة والشعب السعودي، وعسى الله يحفظ بلادنا من كل سوء.
1: آمين يا رب.
3: إن بلادنا رساه جلالة الملك عبد العزيز على الدين الإسلامي من 1319 لليوم، حنا بالدين الإسلامي ماشيين، وحنا كل سنة أرفع من السنة الثانية وبين الدول، لله الحمد والشكر، وهذا من فضل الله علينا. ولو إن الرجل يتمنى إن الميت يطلع، تمنينا الملك عبد العزيز يطلع ويشوف المملكة العربية السعودية، حيث إن الملك عبد العزيز يقول وردوها حيث أخطاها الدليلة والموارد غير هيث مقضباتي، ويقول الملك عبد العزيز وأهني الترف من سوء الجديلة ما ضواه الليل دون مغرزاتي، والحمد لله والشكر هيت بالرياض الآن ومغرزاه بالرياض وكبر الرياض الحمد لله.
0: نعم، رجل استثنائي، رجل استثنائي في تاريخ البشرية. نعم. يعني أحيى الصحاري. نعم. الميتة. نعم. وحد القبائل المتفرقة. نعم. أشع بنورها الساطع تلك البقعة المباركة من الأرض.
3: هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى، الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: مشينا لله الحمد على عز ومعز، كل يوم أعز من يوم الثاني في ظل حكومتنا الرشيدة من تأسيسته عام 19 لليوم، وحنا الحمد والشكر والفضل لله من درجة عليا إلى درجة عليا.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: وبارك الله فيكم، الله ينصركم وإن شاء الله ينصر حكومتنا ويعينكم أنتم يا المذيعين. الله يعينكم.
0: الله يحفظك يا أبو سعود. أبو سعود، ما علمتنا طيب، ما عندك شيء بتروح له، ما في شيء مع الناس، سواليف مع العيال مع الأحفاد؟
3: والله أنا اليوم وصلت محطة الغزالبة، حفلة اليوم غريبة. أيه اليوم
0: ما شاء الله،
3: مقدمين الحفلة اليوم محافظة الغزالة.
0: ما شاء الله تبارك
3: يقول
0: الله.
3: يقول لك إن أكثر مسؤولين مطلوبين بحائل الحفلة.
0: الله يهنيكم. الله يهنيكم.
3: مرينا المحافظة وإن شاء الله.

0: الله بكره انا والعيال، انا والعيال ان شاء الله بالحفل بكره، وعندنا شعر ان شاء الله نقدمه بكره بالحفل بحول الله وقدره الله سبحانه.
1: الله يوفقك يا ابو سعود ويكتب لك الخير. شكرا لك على اتصالك،
0: بارك الله فيك،
1: ليله سعيده في امان الله. 011 40 53،
2: وكمان 012 647 7154 012 649 5154.
1: أم خالد،
2: أم خالد راحت، شكلها مستعجلة تبغى تحتفل.
1: ترجع من جديد إن شاء الله وتشاركنا أم خالد، ونبي نسمع اليوم أجواء الفرح والاحتفالات في مختلف مناطق المملكة. نبي نتكلم اليوم وين راحت الفعاليات، وين راحت الأسرة اليوم، وين طلعت، وين الأماكن، وين الفعاليات، وين العروض. اليوم بعضهم يطلع الكافي اللي حول بيته فيها فعاليات بسيطة وفيها ترفيه وفيها جمعة ولمة، هذه كأن الوطن جمعنا، جمعنا فرحة الصغار قبل الكبار.
2: صح، أكيد أكيد طبعا طلال. إيه؟ اليوم يعني الكل ينتظر هذا اليوم المجيد. هناك من يقدم بطريقة الخاصة، وهناك من يساعد بطريقة الخاصة، هناك من يحتفل. يمكن اليوم الأعلام اللي احنا قاعدين نشوفها هي مو بس زينة، هي انعكاس للفرحة اللي بداخل القلوب. اليوم احنا نشوف شباب وبنات السعودية اليوم أكثر شيء يعني بيلفتنا مو بس حجم الإنجاز اللي كل يوم احنا قاعدين نعيشه، اللي بيلفتنا كمان حجم الطموح. جيل ما عاد يسأل يعني أنا يسأل بس عن الوظيفة، هو يصنع الفرص. إحنا وطن لا ينتظر المستقبل، بل دائما هو من يصنع المستقبل.
1: صحيح، كأنه نبراس اليوم ينير دربنا نحو المستقبل ويحفزنا كذلك على نبذ المزيد من الجهد والعطاء لهذا الوطن. أم خالد.
3: نعم.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: حياك الله. الوالدة تسمعكم.
1: من معي شو اسمك؟
3: خالد.
1: خالد، يا مرحبا يا خالد، شلونك، عساك طيب؟
3: الله يرضى عليك اخوي.
1: انت وينك في البيت انت الان؟
3: لا والله بالسياره.
1: السياره، انت والوالده واخوانك.
3: الله يطول عمرك، الوالده تسمعكم، ونبي نهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي والحكومه الرشيده.
1: وين رايحين يا ابو خالد؟
3: والله نحتفل بال يوم الوطني.
1: انت والوالده من معك؟
3: لا انا واخوي، الوالده تسمعكم على اذاعه رياض بالراديو.
1: اي انت وينك فيه؟ انت معها في السياره.
3: اي انا بالسياره.
1: أيه كلكم. الوالده في البيت. الوالده في البيت، ما شاء الله،
2: تحياتنا لها.
3: اي ام خالد،
2: تحياتنا لأم خالد، كل عام وانت بخير إن شاء الله، والوطن بخير، والله يعز هذا الوطن الغالي وحكومة وشعبا، وإن شاء الله دائما تكوني على القوة يا أم خالد. وإحنا سعيدين أنك بتسمعينا على فكرة.
1: شكرا لك يا خالد، وشكرا أيضا، تحياتنا الوالدة الكريمة أم خالد. أهلا وسهلا بالجميع عن طريق الاتصال 011 40 53. أم عبد المحسن.
4: هلا،
1: حياك الله، اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم. هلا هلا بابوي طلال،
1: وينك؟ يا مرحبا، شلونك، عساك طيبه.
4: السلام الماضي ما حصلتك، كلكم خير وبركه.
1: الله يحييك ام عبد المحسن، كيف الحال؟
4: كل عام وانتم بخير، الله يحفظك.
1: وانت طيبه، يا مرحبا، شلونك، عساك طيبه.
4: والله ان شاء الله اني بخير ورجاء خير من ربي، اللهم لك الحمد.
1: الوطن دائما يجمعنا،
4: الله يديم علينا الامن والامان، يحفظ حكومتنا وبلدنا يا رب.
1: امين
4: بلاد المسلمين من كل شر.
1: امين يا كريم.
4: اشكر عليكم الوقت، انا عندي قصيده ان شاء الله أنا تكون معبرة يعني لو بعض الأشياء. يعني
1: سمي تفضلي.
4: اسلم يا بوي. يقول أفديك يا ديرتي بالروح والمالي، وأفدي ترابك بدمي كل ما فيه، داري بلاد الكرم في كل الأحوالي، والله ما شفت بالدنيا بلد زيه، أنا بلادي عزيز ومنزله عالي، في قلوب شعب كريم وكل طرقية، لا قالوا المملكة كم ينشر حبالي، ويزداد فخري إذا قالوا السعودية، أحبها حب ما يوزن بالأكيالي، من لا من بحبها ما في حامية، ولا يعرف الوفا ومن العقل خالي، هذا حياته وموته بالتساوية، يلا سألتك عظيم الشان يا والي، تحفظ لنا المملكة يا عالم النية، واحفظ ملكنا الحبيب وطيب الفالي، يا رب نجيه من الأشرار والسيء، واحفظ ولي عهده المحبوب والغالي، وسدد له خطاه وسهل وسهل له مساعية. يلا عسى عزهم والنصر متوالي وتعيش لبنادنا حرة وسعودية.
1: آمين آمين. صح لسانك يا أم عبد المحسن، صح لسانك.
4: المهم إنها واضحة يا
1: واضحة طال عمرك، واضحة. الله يحفظك، طول عمرك.
4: الله يوفق لك الخير ويعيد علينا وعليكم الأيام المزيدة ويجعلها إن شاء الله سنين عديدة يا أرحم الراحمين.
1: آمين. أم عبد المحسن تعلمينا وأم تروحين ولا لا أسرار؟ تعلمينا وأم تحتفلين ولا سر خاص؟
4: لا أنا بالرياض بس هي. بعد يومين بروح الزرفي شوي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يهنيك، توصلين بالسلامة.
4: أهل بلدي هناك.
1: أي نعم. تروحي ترجعين بالسلامة.
4: يحفظ الجميع يا رب.
1: الله يحفظ.
4: أول أهني طبعا ولي أمرنا وملكنا الغالي أبونا سلمان، الله يطول لنا بعمره ويحفظه من كل شر
2: ومكروه. آمين يا رب.
4: اللهم آمين ويعزه إن شاء الله ويديم عليه النصر يا ربي ويجازيه على ما يعمل من المسلمين والبلاد كلها، بلادنا وبلاد المسلمين، يجازيه بخير الجزاء.
2: آمين.
4: ويحفظ ولي عهده وينصره ويسدد له خطاه يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين.
2: آمين. يا رب.
4: وهني الشعب السعودي وكل من يحب السعودية.
1: الله يحفظك يا عبد المحسن، طول عمرك.
4: شكرا يا أبو طلال وشكرا للأخت مريم، الله يحفظكم جميعا.
2: شكرا يا عبد المحسن،
4: جزاكم الله ألف خير.
1: آمين وإياك، تحياتي لك. أهلا وسهلا، في أمان الله. 011
4: الله يحفظكم.
1: يا مرحبا، حياك
2: الله. الله يحفظك.
1: شكرا لك. 011-40-53 من الرياض.
2: تمام. و 011-264-77154. ومعانا عبد الكريم. هلا وسهلا يا عبد الكريم.
5: يا هلا فيك ويحييكم إن شاء الله.
2: يا هلا وسهلا،
5: ويطول بعماركم ونبارك الوطننا هذا اليوم المجيد اللي ننتظره فيه كل عام. الحمد لله على النعمة الأمن والأمان، يا رب لك الحمد.
2: الحمد لله.
5: ويديم قادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، يا رب لك الحمد.
2: آمين يا رب.
1: من وين يا عبد الكريم؟
5: أكلمك طال عمرك من إسكاك الجوف.
1: ونعم يا مرحبا.
5: الله يحفظك.
2: كيف الاحتفالات عندكم يا عبد الكريم؟
5: صحيح، اللهم لك الحمد، عندنا احتفالات والآن اللهم لك الحمد الميادين والمنتزهات كلها باللون الأخضر مبتهجة بهذا اليوم العظيم
2: ما شاء الله. طب
5: اللهم لك الحمد.
2: وفين تبوا تروحوا؟ وفين قررتوا تروحوا؟ استعدادكم، خططكم لقضاء اليوم الوطني وين؟ فين حتروحوا؟
5: والله إن شاء الله للمنتزهات، للكافيهات.
2: نعم.
5: نشارك أطفالنا فرحتهم بالمسيرات، رفع أعلام الوطن. اللهم لك الحمد على هذا اليوم العظيم اللي كل عام ننتظره وحنا بفارغ الصبر والشوق لهذا اليوم العظيم.
2: إن شاء الله تستمر أفراح الوطن وتستمر معها حكايات الفخر والانتماء من قلب الإنجازات ومن قلب هذا الوطن الغالي إن شاء الله يا رب.
5: اللهم أمين، اللهم أمين. وعسانا نحتفل إن شاء الله كل عام وحنا آمنين مطمئنين.
2: آمين يا رب.
5: ونشكر اللهم لك، نشكر قيادتنا ونشكر رجال أمننا البواسل، ونشكر اللهم لك الحمد جميع من يقوم بخدمتنا، خدمة الدين، والله يطول بعمارهم.
1: آمين.
5: يا رب.
1: طيب عبد الكريم، وش المكان اللي ترتاح فيه في الجوف؟
5: والله اللهم لك الحمد.
1: أي عطنا عطنا. أي أماكن كثيرة ما شاء الله. أي.
5: وأثرية اللهم لك الحمد. في عندنا قلعة جعبل، فيها منتزهات، منتزه الجوف، منتزه الديدحان. منتزهات كثيرة يا رب لك الحمد.
1: وتكثر مكان دائما تروح له ترتاح فيه؟
5: والله
1: إذا ضاع عبد
5: مع العائلة.
1: أي وين المكان وين تروح؟
5: مع العائلة طبعا.
1: منتزهات.
5: منتزهات
1: يعني إذا ضاع عبد الكريم القاه في المنتزهات.
5: والله تقدر تقول.
1: ما شاء الله، الله يحفظك ويهنيك عبد الكريم.
5: الله يعافيك.
1: طول عمرك، شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا.
5: الله
1: يرعاك، أهلا وسهلا، في أمان الله. 011-40-53.
2: وكمان أكيد تقدروا تتصلوا على 012-64-77154 و012-64-95-54.
1: طاهر.
6: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
1: يا مرحبا يا طاهر.
6: الحمد لله تمام. كيف حالك طلال ومريم؟
2: احنا تمام الحمد لله، انت كيف حالك؟
6: الحمد لله بخير.
1: من وين تكلمنا يا طاهر؟ من وين تكلمنا؟
6: انا من جيزان ومتجه حاليا الى مكه المكرمه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، توصل بالسلامه.
6: الاحتفالات الجميله للامانه من وقت ما طلعنا من جيزان والرضاءات الاخضراء والاعلام السعوديه.
1: الله
6: ما شاء الله تبارك الله، الى ما وصلنا ميقات يا لملم ما شاء الله تبارك الله
2: ما شاء الله. طبعا اجازه نازلين يعني تستغلوا هذه الايام وتسووا عمره في مكه.
6: إيه نعم.
2: ما شاء الله.
6: اي نعم، انا والوالده
2: ما شاء
6: الله يحفظها. فجلسنا حديثا الوالده عن هذا يعني

0: الطريق، فكان كان العمر زمان، تقول لي كان يا ولدي يعني الأمور كان ضيقة نوعا ما، لكن مع هذا الأمن والأمان وشافت المناطق شوارع تغيرت، فكان تقول الله يحفظ الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على ما تم هذه البلاد من النعم
1: الحمد لله،
0: ومن يعني كل شيء في ازدهار لازدهار
2: إن شاء الله يا رب آمين. طيب وبعد مكة يا طاهر وين ناويين تروحوا؟ ناويين ترجعوا على جدة ولا تطلعوا الطايف؟
0: لا لا لا, لا لا لا إن شاء الله على جدة ومن بعدها إلى جيزان إن شاء الله، نشارككم في الاحتفالات في جدة ونشوف المسيرات
2: الاحتفالات على قدم وساق، ترى يعني تروح البحر راح تلاقي احتفالات. العروض الجوية
0: يا أخت مريم من وقت ما طلعنا من جيزان إلى الآن أنا وصلت إلى قريب من ميقات يلملم، وفي احتفالات وفي الأعلام والإضاءات الخضراء والبيضاء لعلم السعودية ما شاء الله تبارك الله
2: ما شاء الله إن شاء الله يا رب.
0: والأمطار كذلك،
2: أيوة سمعنا اليوم في أمطار، أيوة صحيح،
0: إيه الأمطار في على خط الشقيق كان في أمطار للأمانة
2: ما شاء الله، إن شاء الله تتهنوا بهذه الأجواء الحلوة
0: اللهم
2: ودائما
0: اللهم
2: إن شاء الله
0: آمين.
2: الوطن بخير وعز ونماء وازدهار يا رب
0: دائماً.
2: طيب قل لي طاهر، دحين أنت لما تطلع خارج السعودية وترجع إيش الشيء اللي أنت بتفتقده للسعودية كتحس إنه
0: للأمانة الأمن والأمان هنا ما يعني قد سافرنا دول كثير لكن الأمن والأمان في السعودية غير،
2: الله يديمه يا رب.
0: إيه والله يديمه
2: آمين يا رب. نشكرك يا طاهر وما نطول عليك وطريق السلامة وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله
0: جميعاً.
2: وتحياتنا للوالدة الكريمة،
0: الله يحفظك الله يحفظك
2: الله يسلمك. شكراً.
1: شكراً شكراً. حلوة هذه المشاعر والاحتفالات من قبل أحبة الكرام اليوم في السيارات في خط السفر يشاركونا في الأماكن العامة المنتزهات، يعني هو في السيارة والوالدة تسمع في البيت محتفلين جميعاً، كأن الوطن جمعنا في هذا الكرنفال الاحتفالي الكبير. أبو عبد الوهاب، أبو عبد الوهاب
3: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: نحييكم من الساحل الشرقي أولا.
1: الله، من وين بالضبط؟
3: من الدمام.
1: الدمام ونعم ونعم،
3: سمعت الإذاعة ودائما أنا أشارك معكم، فجنبت على جنب كذا وأنصت للآراء اللي قاعدين نسمعها.
1: مشاعر مشاعر هالمشاعر السعودية وطنية بمناسبة اليوم الوطني.
3: نعم، وأنا جاي حقيقة من البحرين، وجدت إن الأشقاء من البحرينيين محتفلين أيضا باليوم الوطني السعودي، الشوارع منورة باللون الأخضر
1: ما شاء الله. البحرين أهلنا، كلنا أهل.
3: نعم نعم، فالله يديم اللحمة.
1: آمين
3: طبعاً.
1: آمين يا كريم.
3: وعندي حقيقة أولا قصيدة إذا تسمح لي أقولها.
1: إسام تفضل.
3: أقول يا موطني يا درة الأزمان، يا فخر من سكنوا في سائر الأوطان، 96 عاما كلها مجد، تاريخ فخر عظيم خالد الشاني، أرض الحجاز ومهد الوحي باركها رب العباد، فأصبحت بأماني عبد العزيز مؤسس شيد لها فرحا على التوحيد والإيمان، سلمانك السيف بتارا بحدته، ومحمد عراب أمجادنا الباني، يا موطني ما زلت تسمو عاليا مثل الجبال الشم في الأكوان، نفديك بالأرواح نبقى كلنا حصنا حصينا يردع العدوان، فاسلم عزيزا طويل الباع يا وطني يا منبع الأمجاد والعرفاني.
1: الله لا فضفوك،
2: صح لسان
3: يا بارك الله.
1: شاعر أبو عبد الوهاب؟
3: نعم يعني
1: شاعر.
3: بعد التقاعد تفرغنا للشعر،
1: الشعر الفصيح.
3: نعم
1: هذه جديدة يعني كتبتها ولا
3: أي دول؟ نعم كتبتها لي تقريبا 15 يوم، وقاعد أنقح فيها أنقح فيها أنقح فيها حتى يعني وصلت لما وصلت إليه
1: ما شاء الله. كيف طريقة احتفالاتكم في اليوم الوطني؟
3: والله شوف احنا كعائلة مرتبين، احنا عائلة كبيرة في المنطقة، مرتبين احتفالاتنا ان شاء الله بكرة في البيت للرجال وللنساء، طبعا في لجنة قائمة على الاحتفالات هذه، وطبعا الاحتفالات مع الأسرة يعزز في نفوس الأبناء والأجيال القادمة حب الوطن.
1: صحيح، نغرس في نفوسهم حب الوطن والانتماء، يستشعرون كذلك المسؤولية تجاه المحافظة على مكتسباته، يساهمون كذلك أيضا في مستقبله.
3: بارك الله فيك. نعم
1: وفيك. صحيح. بارك صحيح. الله صحيح. الله يحفظك عبد الوهاب. سم
3: شكرا. احنا اليوم اتصلنا على جدة لان خطك مشغول على طول.
1: الله يحييكم. الله يحييكم. كل عين في راس. مرحبا وهاب، اهلا وسهلا بالجميع. تحياتنا لك، في امان الله.
2: طيب كمان معنا امل. اهلا وسهلا يا امل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: وعليكم السلام.
4: كل عام وانتم بخير.
2: وانت والوطن بالف خير يا رب.
4: الحمد لله. كيف حالك يا استاذه مريم؟
2: انا تمام الحمد لله.
1: اهلا يا امل.
2: من فين تكلمين يا أمل؟
4: من مكة.
2: يا هلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أمل.
4: والله كنت بهني مليكي ولي العهد وهني الشعب السعودي وحكومتنا وأهلي فردا فردا، وليكي وللأستاذ وكل الإذاعات الحكومة والخاصة جميعا. نعم. كل العرب والأمة المسلمة. الحمد لله. اليوم ده يوم حلو لكل السعوديين. احنا الحمد لله عايشين في امن وامان وبخير ونعمه، واللي ينكر يعني واللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. الحمد لله احنا مبسوطين وفرحانين، واليوم ان شاء الله باذن واحد احد من نحتفل قاعدين في قد العائله، وممكن بكره ان شاء الله نطلع جده ونشوف الاحتفالات.
2: تعالوا جده بسرعه عشان ايش لا يفوتكم شيء يا امل.
4: ان شاء الله.
2: ترى احنا قاعدين نحتفل في كل لحظة ودقيقة من أمس تقريبا، وإحنا قاعدين نحتفل وما زالت مستمرة الاحتفالات، فلا تفوتوها.
4: حتى في الرياض ما شاء الله في حاجات تجنن
2: في كل مكان، في كل مكان، في كل شبر في هذه الأرض الغالية. هناك احتفالات، كل أمانات مدن المملكة ومناطق المملكة كلها بتقدم الكثير من الفعاليات والاحتفالات.
4: انت قلتي عن شعور الانسان بعد ما يرجع من السفر.
2: نعم ايوه.
4: وصراحه يعني الشعور هذا يعني شيء ما يوصف. لما ترجعين بلدك مجرد بس الطياره يقول لك وصلتي ارض الوطن تشعرين بالراحه. صح. ما حتشعري بالامن اللي عندنا الحمد لله نحسد عليه هناك. انا رحت دول يعني الحمد لله يعني كويسه تنبسطين وتفرحين.
2: نعم.
4: بس عمرك ما حتشعري بكميه الامن اللي في بلدنا. صح. الله يديم علينا.
2: امين يا رب.
4: الامن يا رب.
2: امين يا رب. شكرا لك يا امل وليلتك سعيده ان شاء الله.
4: ان شاء الله وكل الوطن معك
2: يا رب. ان شاء الله. شكرا.
1: عبد الله
5: هلا وسهلا.
1: حياك الله، كيف الحال؟
5: الله يحييك ويحييكم.
1: كل عام بخير.
5: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: من وين يا عبد الله؟
5: من الرياض.
1: الرياض، ونعم اهلا وسهلا بعبد الله.
5: اهلا بكم.
1: سمعت في السيارة ولا لا طالع؟
5: انا والله في السيارة وسمعت هل يعني التعليقات الجميلة من المواطنين والمقيمين. الله يديمها علينا.
1: آمين.
2: وين رايح يا عبد الله؟
5: صحة وعافية.
2: وين رايح؟
5: والله توني خالصين من العشاء. عشاء كان لذيذ اللهم لك الحمد.
2: بالعافية، صحة وهنا.
5: في الرياض الواحد يعني احتار ما شاء الله.
1: صحيح.
2: أكيد طبعا كل شيء موجود وأنواع الكافيهات والمطاعم والأماكن الحلوة طبعا.
5: أيوة. طيب الله يديم ويزيدها.
2: احتفالاتك واستعداداتك لليوم الوطني وين تبغى تروح؟ إيش البروغرام اللي أنت حاطه؟ وين تبغى تحتفل؟
5: إن حريصين إن يكون احتفالاتنا يعني عائلية ونستذكر هذه الإجازات السابقة والمستقبلية. لا. بإذن الله
2: إن شاء الله يا
5: بالتالي قررنا أن نحتفل في بيتنا بكل الأعمار ومن كل الأجيال في وقت واحد.
1: ما شاء الله. أنت الآن في الشارع ولا لا؟
5: إيه نعم.
1: كيف شايف الناس وابتهاجهم مظاهر الفرح والاحتفال والصغار والكبار والسيارات؟
5: الاحتفالات جاية بشكل يعني يليق بمستوى اليوم الوطني. صحيح. وشيء يعني يشرف والله،
1: شيء متحضر والحقيقة ينم عن وعي
5: الله.
1: وعي
5: الله
1: كبير
5: درس ما شاء الله.
1: صحيح. الله يحفظك يا عبد الله، شكرا لك على اتصالك.
5: شكرا شكرا.
1: يا مرحبا، في أمان الله. فرح
6: مساء.
1: مساء النور.
2: هلا وسهلا
1: مريم.
2: مساء الأنوار.
1: معك فرح.
6: أهلا.
2: أهلا يا فرح، من فين بتكلمينا؟
6: من الرياض.
2: من فين؟
6: من الرياض. من الرياض.
2: من الرياض. يا هلا وسهلا.
6: أهلا فيك
2: فرح. قولي لي يعني أخبارك في هذه الأيام الحلوة.
6: والله أشي تو أشي مخلص البيت.
2: وين رايحة؟
6: أشي تو في البيت ويعني مخلص تجهيزات إن شاء الله طلعت الشريف بكرة.
2: طالعين شاليه
6: بكره مسابقات كذا. ايه
2: مع العائله طبعا.
6: شوارع الرياض هي من قبل حلوه بس بالاعلام يعني زانت مره،
1: والاضاءات
6: يعني والاضاءات الاجواء تاخذ العقل يعني. الصراحه

0: محمد ريالي.
1: كانك انقهرتي يوم جيت البيت.
0: والله كان ودي ارجع بس للاسف مره زحمه، قلت نخلص الاشغال كذا عشان نطلع بكره.
1: يعني بكره ان شاء الله مع العائله في الشاليه.
0: ايه
1: فعاليات مسابقات واجواء وطنيه.
0: ايوه فجاء كده هكذا بكره ان شاء الله،
2: ما شاء الله
0: والهدايا والجوائز كذا، فقلنا نخلص اشغال
2: في هدايا وجوائز ما شاء الله.
0: إيه اكيد لازم.
2: يعني طيب لازم. عزموني معاكم يا فرح، يعني
0: اذا الموضوع فيه هدايا. الله حياك الله.
2: الله يسلمك يا
0: رب.
2: الله يسلمك. طب قولي لي فرح، الآن لما أنت تسافري وترجعي على أرض الوطن، إيش الشيء اللي أنت تفتقديه؟
0: أوكي.
2: لما تسافري وترجعي لأرض الوطن، إيش الشيء اللي
0: والله صراحة الأمن، الأمن والأمان، هذا صراحة شيء يعني ما يختلف عليه اثنين أبداً.
2: أي والله يعني الله يديمه يا رب.
0: يعني المفروض ما حد يطلع منها أبداً.
2: افتخر إن أنا سعودي والله، الحمد لله يا رب.
0: والله يعني الحمد لله، الله يديمها يعني أمنهم عن عينينا يا رب العالمين.
2: آمين. تستمر أفراح الوطن
1: فرح
2: يا رب،
1: وأفراح دائما إن شاء الله، مو بس اليوم وبكرة، دائما
0: إن شاء الله بإذن الله يا رب.
1: الله يحفظك. شكرا لك يا فرح اتصال ومشاركة معنا. كانت هذه مشاعر الأحبة الكرام المشاركين معنا من مختلف مناطق المملكة، شاركوا الحقيقة بعدد كبير من الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة، منهم اللي طلع إلى المنتزهات، ومنهم في الميادين في الأماكن العامة، متوشحين باللون الأخضر، يرفعوا العلم السعودي، يرددون عبارات الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن. هذه مظاهر أردناها أن تظهر لكم أيها الأحبة الكرام، لأنها مظاهر احتفال بهذه الذكرى العزيزة. احنا نريد أن نبذل العطاء لهذه البلاد المباركة، نجدد الالتزام بهذه المسؤوليات حتى نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء، ونحافظ على تقدمه في كل الميادين.
2: نعم، احنا اليوم نحتفل بما تحقق، وان شاء الله ننظر بثقة لما هو قادم، لانه حكاية الانجاز في السعودية مستمرة وما راح تنتهي ابدا ان شاء الله.
3: من اعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: بنفسنا بطبعنا.
1: من جديد حياكم الله إلى وطن العز عبر أثير إذاعتي الرياض وجدة وإلى مكة المكرمة مع الزميلة سامية الشريف. أهلا يا سامية.
2: أهلا طلال.
1: كل عام وانت بخير
2: وانت بصحة وسلامة ومريم ومستمعينا ومتابعينا على هذا الأثير المشترك في هذا اليوم المبارك لوطننا الغالي.
3: يا هلا وسهلا سامية، تفضلي.
2: أهلا بكم. اليوم إحنا بنحتفي في مكة المكرمة ما شاء الله تبارك الله بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، هذا الوطن الغالي وهذه الذكرى العطرة في عامها 96، وننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني في هذا الموقف يعجز اللسان عن التعبير، ونحن نحتفي في جميع مناطق المملكة بهذه الذكرى العزيزة على السعوديون. أنا أتواجد في أحد مواقع الاحتفالات بمكة المكرمة، ومكة مثلها مثل جميع مناطق المملكة في هذه الليلة، وإن شاء الله غدا وبعد غد حتكون هناك احتفالات في مواقع متعددة. وفي هذا الموقع وهذا المساء اليوم سيكون معي عدد من سيدات ورجالات مكة المكرمة، نتيح لهم هذه الفرصة عبر هذا الأثير الطيب للتهنئة والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. دعوني أبدأ مع

0: توفي مباشرة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك أستاذة فاطمة قربان من مكة، حياك الله أستاذة فاطمة، تحتم سيدات المجتمع المكي، نعرفك دائما ما شاء الله عليك، أنت يعني داعمة للسيدات في مكة المكرمة وحريصة دائما على حضور هذه المناسبات الوطنية. ماذا تقولين للوطن في يوم الوطن؟
2: في البداية أهلا وسهلا بكم وشكرا لك أستاذة سامية. نحتفل اليوم بالذكرى 96 لليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، وفي هذا اليوم نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ملكنا الحبيب الملك سلمان بن عبد العزيز، ونقدم أجمل التهاني والتبريكات لولي عهده أميرنا الباسل صاحب الرؤية السديدة الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. وفي هذا اليوم تحتفل المملكة جميعها شرقها وغربها شمالها وجنوبها بهذه المملكة بهذا الإنجاز، كيف كانت وكيف صرنا، والآن نحن نعيش في العصر الذهبي للمملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، ويديم علينا قاداتنا، ويحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
0: آمين يا رب. أستاذة فاطمة عاش بك الاحتفال الليلة؟
2: طبعا أكيد عزيزني، يعني مشاعر ما تنوصف، حب الوطن شيء ما يوصف بصراحة. لما تشوف المجتمع كله يحتفل هذا في حد ذاته يبين لك التلاحم الكبير والوطنية الكبيرة التي نحملها في نفوسنا تجاه الوطن.
0: أكيد أكيد لا شك في ذلك. دعينا ننتقل لضيفنا. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محدثك أحمد حلبي كاتب صحفي.
0: حياك أستاذ أحمد، وأنت من جالبك المكرمة، ونحتفي اليوم معا بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا كسعوديون، ماذا تقول للوطن؟
3: أولا بداية أتوجه بالشكر والتقدير والدعاء المبارك لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في هذه المناسبة، داعينا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأبعث التهنئة للعائلة المالكة الكريمة في هذه المناسبة الوطنية الغالية التي ينبغي علينا أن نستذكر فيها ذكريات مضت لأيام وسنين وقرون عاشها الآباء والأجداد بين معاناة وصبر وألم. لكن اليوم يعني أنا أتمنى في مثل هذه المناسبات أن يسعى الأبناء لقراءة التاريخ قراءة جيدة، وينظروا كيف كان آباؤهم يعيشون وكيف يعيشهم الآن، كيف كانت الخدمات الصحية، كيف كان الأمن، كيف كان التعليم، كل هذه الأمور التي كانت في السابق تحمل الكثير من المعاناة، واليوم بهناء واستقرار وأمن وأمان والحمد لله.
0: أكيد شكرا لكم أستاذ أحمد على هذه الكلمات الطيبة، سعيدين جدا بهذه المشاعر منكم كمواطنين في هذه اللحظات التي تتاح لكم فيها الفرصة عبر هذا الأثير المشترك في الإذاعات السعودية. دعوني أتعرف على شاعر اليوم عنده أبيات يعني تعبر عن هذه الفرحة باليوم الوطني. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاعر الإعلامي حجب العصيمي. في هذه المناسبة الغالية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني 96 لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية تحت شعار عزنا بطبعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم على وطننا الغالي الأمن الأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ويحفظ لنا هذا الوطن الغالي. وبطبيعة الحال مهما قلنا في الوطن فلن نفيه حقه، سواء شعراء أو كتاب أو أدباء أو مثقفين، وطننا غالي علينا جميعا. وعندي بيتين في هذه المناسبة أقول: يا ديرتي حبك ترى ما له قياس، أنت بلاد العز دايم عظيمة، حبت جرى في الدم والقلب وإحساس في الشهر.

0: محرر صحيفة المدينة بمكتب مكة المكرمة. أشكرك على هذه الاستضافة، وأود أن أرفع اسم هيئة التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. ونحن اليوم في مكة المكرمة في حفل أهالي مكة المكرمة نحتفل بيوم الوطن 93، ونستذكر فيه جهود كسعوديين، جهود الذي تمت خلال هذه المدة في حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه من مسافة الدول العالمية، وتعتبر من الدول قمة العشرين، وأيضا من الدول الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، وشاهدنا تأثيرها على مستوى العالمين الإسلامي والعربي وأيضا العالم محفل العالم. كسعوديين نفخر بمنجزات وطننا وبرؤية ملهم وبرؤيتنا 2030 وقائدها الملهم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، والله يديم علينا الأمن والأمان والرخاء، وأن يخفف للمملكة وشعبها مزيدا من الازدهار في جميع الميادين وفي كافة القطاعات.
1: يا رب. شكرا لك أستاذ إبراهيم. طلال ومريم، هذه كانت بعض أو جزء بسيط من المشاعر التي يعني رصدناها في هذا الاحتفال أو في هذا الموقع من عدد كبير من المواقع في مكة المكرمة تم تحديدها لإتاحة الفرصة للأهالي بالاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا.
2: ما في شك، يعني كل هذا تجسد يعني في حديث ضيوفك الكرام، هم يتحدثون بفخر بشموخ بانتمام لهذا الوطن العظيم، وأيضا بهذه الذكرى العزيزة اللي جسدت الحقيقة ملحمة بناء هذا الوطن الشامخ، أرسى دعايمة قادة حكماء وعز البنيان هذا الشعب الوفي على قيم راسخة، عزيمة، إصرار، خطى ثابتة نحو مستقبل مشرق.
1: أكيد لا شك في ذلك.
3: شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لك الزميلة العزيزة سامية الشريف، اليوم كنت معنا في حفل لمسة وفاء بفرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني. كل عام أنت والوطن بألف خير يا رب. شكرا.
1: بارك الله فيك. شكرا.
3: طيب احنا مكملين واكيد راجعين، لا تروحوا بعيد.

0: من جديد حياكم الله إلى وطن العز في ليلة الوطن عبر أثير إذاعتي الرياض وجد. أهلا بالشعار عزنا بطبعنا، تعبير عن الاعتزاز بالوطن، على الانتماء. هذا كله جاء من الطباع والقيم الأصيلة للمجتمع السعودي، عن الشجاعة، عن الرؤية، عن الأصالة، عن الهمة، عن الجود، عن الكرم. ولما نتكلم إحنا عن الكرم ولا عن الفزع ولا عن الأصالة ولا الطموح ولا حتى عن الرؤية اللي تصنع المستقبل، نتحدث عن قيم خالدة فينا. وكثير من الناس ربما أيضا ما يعرف أن جزء من حياتنا ومن تاريخنا الحرف المرتبطة بالتراث، منها صناعة السيوف، ما كانت هي فقط أنها مجرد أداة، كانت جزء من المظهر والمكانة والرمزية والشجاعة والقوة. حتى مع السنوات أصبحت بل تحولت إلى صناعة، حرفة فنية تجمع بين المهارة وبين الدقة وبين الذوق، تحتاج إلى معرفة كاملة متكاملة بمراحل التصنيع، بالتفاصيل، بالخامات، بالتصميم. كل هذا يمر بعدة مراحل، سنتعرف عن هذه المراحل مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله العدواني، مالك مصنع متخصص في صناعة السيوف. أهلا وسهلا بالأستاذ عبد الله.
1: حياك الله أخوي طلال، تحية لك وما أدري مريم معك.
2: مريم أكيد، يا هلا وسهلا أستاذ عبد الله.
1: الله يجزاكم خير، شاكرين الاستضافة، وكل عام وطننا بألف خير رب العالمين.
0: وأنت طيب، الله يحييك. خير
2: يا رب. بداية أستاذ عبد الله، خلينا نبدأ من البداية، كيف دخلت عالم صناعة السيوف ومتى بدأت فكرة تأسيس المصنع؟
1: والله هو المصنع للوالد الله يطول عمره. فأنا من وعيت هالدنيا يعني أشوف شغف الوالدي في السيوف، وبعدين في السيوف الثمينة، يعني مو بأي سيوف، يعني تتكلم عن سيوف الفضة النجدية الطائفية. فمن وعيت كنت أشوف الوالد شغوف جدا في الأمور هذه. بعد فترة سبحان الله، الله يسخر له أنه فتح المصنع هذا، وتقريبا إلى يومك يعتبر من المصانع الانفرادية في السعودية في ما يخص تصنيع السيوف النجدية والطائفية الفضة الصافية يعني.
2: ما شاء الله. طيب أستاذ عبد الله، اللي جذبك تحديدا إلى صناعة السيوف وجعلك تتخصص فيها بدل من يعني من غيرها من الحرف، إيش الشيء تحديداً اللي تقول أنا خلاص أبغى أكون متخصص في صناعة السيوف؟ إيش الشيء اللي جذبك؟
1: والله هو شيء شعار سيفين والنخلة بلا شك. يعني كنا دائماً نشوف شعار دولتنا في البيت، في الشوارع، في المدارس، في الدوامات. فالشعار سبحان الله مغروس في أذهاننا. أضف إلى ذلك إنه عادات وتقاليد، تراث في عندنا بالجنوب، عرضاتنا، يعني هوية حقيقية تلامس مشاعرنا. فمن هالمنطلق ابتدت معنا فكرة إنه طبعاً وصلنا مرحلة إنه نبحث حقيقي عن من ينمي الموضوع هذا أو يستثمر فيه، فلم نجد. تبنينا

0: فكرة أنا ووالدي وما كان من إلا أن تم إنشاء المصنع هذا. ويا رب لك الحمد على ما أعطى. أعتبر من المصانع البارزة في السعودية وفي الخليج فيما يخص تصنيع السيوف يعني.
1: وفيها مراحل يعني تصنيع السيوف، وأنت مطلع عليها بشكل كامل يعني، من اختيار الخامات والتجهيز التفاصيل النهائية لتعطي كل سيف هويته الخاصة. نبي ناخذ هالجولات في مراحل صناعة السيوف يعني، من داخل المصنع تحدثنا عن الكواليس وطريقة التصنيع حسب نوع السيف وتصميمه.
0: شو اللي يميزنا طلال؟ والسعود دائما مميز، إذا مسك شغلة أو إذا استلم زمام أمور وكان يشرف عليها تلقاه يتميز بشكل مبهر أمانة. فاللي يميزنا إحنا إنه نتيح للعميل أن يصنع سيفه من الألف إلى الياء حسب ما يطلب. فاحنا نتكلم عن طبعا كل الجودات اللي عندنا عالية، نتكلم عن السيف من برا دائما يكون عندنا الفضة الصافي، الفضة المطلي ذهب، الذهب الصافي، هذه كلها خيارات العميل، ما عندنا شيء جاهز احنا. لا انت تجيني تقول ابي طوله كذا، ابي عرضه كذا، ابي حدته، ابي عجاجه، ابي، فانا اصنع لك، انا اعطيك خيارات، اساعدك، اقترح عليك، بس ها ابي ذوقك انت، أبي سيف يعني يطلع باسمك بشخصيتك أنت كمشتري.
1: وما عندنا إحنا ما في هوية خاصة سعودية للسيف السعودي في تصميمه؟
0: إلا بلا شك، بلا شك دائما السيف السعودي عندنا يعني له طابعة الخاص اللي هي السيوف النجدية، تجيك القردة، تجيك خفة النصل، خفيف يلعب في يدك،
1: الغمد،
0: العوجاج بالضبط، التفاصيل البسيطة هذه اللي دائما حتى نشوفها مع حكام الله يطول عمرهم، هم يلعبون في عرضاتهم، في كذا، في مناسباتهم، نشوف الهوية، هذا الطابع السعودي في خاص يعني، غير سبحان الله ترى عن سيوفها للخليج، قطر، اخواننا في البحرين، في الإمارات. فالطابع السعودي في السيوف بارز وهوية واضحة وجلية.
1: ذكرت خامة النصل، هذه كيف يتم اختيارها؟ يعني في معايير واضحة في اختيار المعادن؟
0: النصل عندنا اللي هو حديد السيف، غالبا احنا بالنسبة لنا نستخدم الحديد الستيل العادي او الحديد الألماني. الناس دائما تلعب على فكرة ابيه ثقيل، ابيه وسط، ابيه خفيف جدا يلعب في يدي، ايضا مو معناته انه خفيف انه قابل للكسر، لا اكيد ضد الكسر وشيء يعني معدنه فيه على ما قال. فنتكلم عن جودة عالية في التصنيع. النصل يحدد العميل كيف يبغى خفة النصل، من ثقلة من انه يكون وسط يعني.
2: تمام. طيب استاذ عبد الله، المقبض والغمد من التفاصيل المهمة في السيف، كيف يتم تصميمها؟ كيف يتم تصنيعها؟ وهل الخامات تختلف المستخدمة فيها من قطعة إلى أخرى؟
0: فيما يخص المقابض عندنا، دائما نتيح للعميل عدة خيارات، من ضمنها اللي هو الأقل لها نبدأ البلاستيك العادي، بعد كذا يبدأ العظم، تبيه عظم جمل أو عظم بقر، أضف إلى ذلك بإمكانك تترفع اللفل إلى العاج وهو أغلاهم يعتبر والأثمن بينهم. العاج أوقات الحالة يصل قيمته إلى 6-7 آلاف ريال كمقبض فقط، تخيل. فالعميل يلعب في فكرة إنه كيف يحدد الكواليتي اللي يبغى يخرج منها السيف. الغمد غالبا ما بين الجلد الطبيعي ولا أقل قيمة، بعد كذا نتدرج أو نطلع إلى الفضة الصافي، الفضة مطلي ذهب، الذهب الصافي. في شيء من الأشياء اللي ما يعرفونها الناس إنه تحت الغمد في شيء اسمه خشب. الخشب هذا بالنسبة لنا إحنا نعتمد خشب الزان الروماني، يعتبر من أجود أنواع الخشب في العالم. بعد كذا يتلبس فضة أو يتلبس جلد أو ما إلى ذلك.
2: تمام. طيب أنا عندي سؤال أستاذ عبد الله، يعني جاء في بالي الآن، يعني هل ممكن يعني أنت ما شاء الله في خلال خبرتك وتجربتك في مجال صناعة السيوف، مر عليك طلب لسيف كان وراء مثلا قصة شخصية بمواصفات معينة استغربت أنت منه، يعني كده كان سيف فريد من نوعه ما زلت أنت تتذكره؟
0: والله لكل سيف يخرج من عندنا
2: لقصة،
0: سبحان الله، قصة ومناسبة فعلا.
2: نعم.
0: ما بين سيوف الإصلاح وما بين سيوف

0: الزواجات وما نعم. بين سيوف الإهداء بين الأخوة. فحقيقة والله ما أبالغ، ما في سيف يخرج من عندنا إلا له قصة، وقصة تثمن أو تكتب بماء الذهب. يعني تتكلم أنه شخص يهدي شخص هدية ثمينة بهذا القدر، تحمل الهوية وشعار المملكة العربية السعودية، ثقافتنا، المعدن الثمينة اللي فيها الفضة والذهب، وقف على ذلك. فحقيقي ما أبالغ في الوصف، كل سيف يخرج من عندنا له قصة مختلفة. طبعا أنا استشف القصص هذه من خلال الكتابة على السيف أو النحت على السيف، الاسم أو أوقات اللوحات اللي نكتب فيها الإهداءات، وتعرف من خلال القصص. فكل يوم سبحان الله قصة جديدة علينا.
1: نعم، أصلا يعني وجود السيف وأنه شخص يعني فكرة إهداء أو لسيف ما هي سهلة، وتعتبر من أثمن وأجمل وأغلى الهدايا. طيب اليوم الشباب اللي بيسمعونا أستاذ عبد الله وحابين إنهم هم يدخلوا هذا المجال وهذه الحرفة وهذا التراث، من فين ممكن يبدأوا؟ كيف تنصحهم؟
0: إحقاق للحق من الأشياء اللي أنا بعد أثرت فيني فيما يخص حبي وشغفي لصناعة السيوف. أيام الابتدائي والمتوسط كان في حصة الفنية، سبحان الله المدرسين عندنا كانوا يعطونا زي النحاسية ونقعد ننحت عليها أو ننقط عليها إذا تذكروا، ما أدري والله. فمن ذيك الأيام الأشياء هذه تكبر معي، فكرة أنك تنحت على معدن أو تسوي تشكيل محدد أو نكشة أو ما إلى ذلك، من هنا بديت أحب الفكرة. ففيما يخص سؤالك، للشباب الراغبين السوق متاح والفرصة أمامكم حقيقي. إذا بنتكلم عن البدايات، فيه جهات حكومية داعمة بكل ما تعنيها الكلمة من كلمة داعمة لأي مشروع، فما بالك في مشاريع تعتبر نادرة على السوق السعودي من ضمنها تصنيع السيوف. فحقيقي فيما يخص التطوير، التمكين، المساعدات المالية لبدء المشروع، دولتنا شهادة لله ما تقصر في دعم الشباب اللي حتى لو بس فكر مجرد تفكير في انه يدخل المجال هذا.
2: هو الجميل استاذ عبد الله، يعني هذه الحرفه اللي تمثل هويتنا واصالتنا وتاريخنا تحولت الى مساحه للابداع، صار فيها استثمار اكثر، وهذه اعطت مساحه كبيره ان يدخل فيها الفن وجانب الابتكار فيها. يمكن تحولت يعني هذه الحرفه الى يعني حرفه رقميه، يعني فيها دخول شيء من التقنيه والادوات الرقميه اللي ممكن تساعد في التصنيع.
0: شوف طلال، احنا الى الان من يحسدون على ان الى الان محافظين على فكرة ان السيف من الالف الى الياء يتم تصنيعه يدوي
2: للان
0: بالنسبة عندنا مصنعنا، وهذا الشيء اللي يميزنا عن غيرنا.
2: ما شاء الله،
0: يعني في دول كثير جنبنا بدون ذكر اسماء حقيقي ما بالغ زي ما ذكرت بالضبط. دخلت أجهزة الليزر والتصنيع السريع والكمبيوتر وما إلى ذلك،
2: يعني حتى في البشوت صاروا الآن يحطون الزري هذه الدقة على الكمبيوتر، معنى كان أول يد. لكن ما شاء الله أنتم ما زلتم محافظين على الحرفة اليدوية بامتياز،
0: محافظين عليها، والسيف من بدايته إلى نهايته يدوي بحت.
2: ما شاء الله تبارك الله. والصناعة اليدوية يعني في فروقات، مثلا انه هذا يستخدم في مناسبه، هذا مثلا في عرض ثقافي، في عرض تراثي؟
0: شوف دائما اي صناعه يدويه لها طابعها الخاص سبحان الله. من الافكار اللي تيجي فيها، من النكشات الطبيعيه اللي تيجي فيها، حقيقه تحس ريحه البيور فيها، ريحه الاشياء الطبيعيه فيها، عرفت؟ فما بتكلم من بداية النكش إلى بداية صقر الحديد إلى النكش على الفضة إلى المقبض، قص السلاسل في المقبض، كل شيء بيكون يدوي. هالشيء أنا أعتقد العلامة الفارقة في أن السيوف عندنا يكون لها قيمة خاصة.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الله، كم يستغرق تصنيع سيف واحد من البداية إلى أن يصبح جاهز؟ كم المدة؟
0: إذا بتكلم عن مصنعنا وهو اليدوي، تقريبا بنقول من أسبوع إلى 18 يوم حسب الكواليتي المستخدم في السيف، من فضة صافي إلى فضة مطلي ذهب إلى ذهب صافي. وعن في زبائن سبحان الله له طلبات خاصة فيما يخص الانحناء السيف،

0: فيما يخص عوجاجة، فيما يخص حدته، أيضا قساوة السيف، صلب يبي ما يبي ينتني، الأشياء اللي تأخذ معنا وقت بلا شك
1: في التصنيع. في قطعة يعني تاريخية عندكم، وسيف قديم، هدية، ذكرى، أو له قصة خاصة، تراثي قديم؟
0: اعتبر من السيوف الثمينة أمانة، لكن لا نمتلكها أمانة في المصنع، لكن تعتبر سيوف الجوهر، النصل الجوهر، طبعا واحد من أغلى أنواع النصل أو الحديد على مستوى العالم، منقرض أمانة، واللي حصله أو الزمن هذا يعتبر حصل على كنز، تتكلم عن سلعة قيمتها فوق 150-200 ألف ريال، اللي هو نصل الجوهر هذا. سبحان الله، عبارة عن حديد فيه زي أشكال العرق البشري كذا، الشكل غريب وجميل يعني، حقيقي فتنة بكل ما تعني الكلمة، فيعتبر من النوادر اللي نتمنى أن نمتلكها أمانة.
1: كم تقريبا، كم عمره السيف؟
0: لا قديم قديم
1: قديم قديم قديم مرة،
0: ما يحضرني التاريخ بالضبط، بس أعتقد فوق، يعتبر من السيوف اللي فوق 100 سنة، اللي فوق 100 سنة.
1: إيه تتذكر سيوف الملك عبد العزيز؟
0: سيوف الملك عبد العزيز كانت السيوف
1: الرقبان والصويلح ثويني وياقوت.
0: صدقت فعلا،
1: هو شيء منها
0: إلى الآن سبحان الله أخوي طلال، إلى الآن فيه العديد من العملاء أو زبائننا يجون يقول لك أبي نفس السيف هذا، ويرد صورة الملك عبد العزيز، سيف صورة الملك عبد العزيز سبحان الله. الأمر هذا يأثر فينا كثير، إنه باقي محافظين على تراثنا، على هويتنا، على انتقائنا للشخصية الأعظم بالنسبة لنا كسعوديين.
1: هي القطعة النادرة اللي عندك، هي كانت من أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه؟
0: لا مو عندي، أنا أقول أتمنى أني أقتنيها.
1: أيوة والله إن شاء الله بإذن الله. وكيف شايف مستقبل صناعة السوق في المملكة؟
0: مستقبل صناعة السيوف مبهر جداً، البعض يعتقد أنه شيء يندثر، اللي أحب أنوه عليه أنها هوية لا يمكن اجتثاثها، موجودة في شعار دولتنا، باقية إلى أن يرفع الأرض من عليها. السعودي معروف بأصالته، بسيفه، بإقدامه، موجود السيف في شعارنا مثل ما ذكرت، موجود في لعبنا، في عرضتنا، في هويتنا. فأعتقد أن المستقبل مبهر لصناعة أو حرفة السيوف أو تصنيع السيوف. أوصي كثير من الشباب اللي حاب يدخل في هالمجال بكل أمانة، حرفة فيها الخير الكثير.
2: نعم أستاذ عبد الله العدواني، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم على هذا اللقاء الجميل، وعلى التفاصيل اللي أخذتنا من خلالها إلى عالم صناعة السيوف. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، والاستمرارية في هذه الحرفة المميزة.
0: شكرا طلال، شكرا مريم، مزيد من النجاحات، وكل عام وطننا بخير.
1: الله طيب. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله العدواني.

0: نعود لكم مستمعين الكرام في ليلة اليوم، اليوم الوطني وطن العز. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا وينضم إلينا الآن أكيد عبر أثير إذاعة، عبر أثير إذاعة جدة والرياض، هذا البث المشترك. طيب، من عروس البحر الأحمر مدينة جدة، حيث تتزين الشوارع والميادين بالأعلام الخضراء وتتعالى مظاهر الفرح والاحتفاء، نرصد معكم أجواء الاحتفالات الوطنية ونستعرض أبرز الفعاليات والأنشطة التي تعكس مشاعر الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي. في هذا اليوم نستحضر مسيرة وطن عظيم ونروي حكاية إنجازاته وطموحاته، ونشارك أبناء الوطن والمقيمين على أرضه أجواء الفرح التي تملأ مدينة جدة في لوحة وطنية تجمع بين الأصالة والاحتفال وبين ذكريات الماضي والطموحات المستقبل. سعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة. أستاذ محمد، يا هلا وسهلا بيك، وكل عام أنت والوطن بألف خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأستاذ محمد، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: أهلا فيك.
2: أنتم المتحدث الرسمي لأمانة جدة، ولديكم الحقيقة جهود كبيرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. هناك أيضا مشروع بهجة، هذا يعزز أيضا تحسين جودة الحياة، أماكن خضراء، مساحات مفتوحة. أنا بودي بالحديث أيضا قبل المبادرة عن أمانة جدة واستعدادها لهذا اليوم المجيد.
1: الحقيقة الأمانة استعدت مبكرا لليوم الوطني، هذه مناسبة غالية على قلوبنا سواء من مواطنين ومقيمين. بدأت الاستعدادات من الشهر الماضي بتهيئة المرافق العامة والطرق والميادين بزينة اليوم الوطني من الأعلام والإضاءة وغيرها من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في نطاق 11 بلدية فرعية في مدينة جدة، وأيضا في نطاق 15 بلدية من بلديات المحافظات المرتبطة بأمانة محافظة جدة. أيضا تم تنظيم عدد من الفعاليات واستضافتها في عدد من المواقع سواء في الواجهة البحرية، مثل ما لاحظتوا كان خلال الثلاثة أيام الماضية عروض الطيران الجوي، واللي كانت يعني من أفضل الفعاليات اللي جذبت عدد كبير من الزوار في الواجهات البحرية، وإن شاء الله باقي مستمرين في بعض الفعاليات المستمرة إن شاء الله طوال هذه السنة.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، تحدثنا عن مشروع بهجة يعني أو المبادرة، أهدافها كيف ممكن إحنا نشوفها ونلمسها على أرض الواقع؟
1: مشروع بهجة يعني الحمد لله يعني على مستوى المملكة وعلى مستوى مدينة جدة، يعني تم تنفيذ عدد من المبادرات اللي ساهمت في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ومساحات الترفيه. تم تنفيذ عدد من المشاريع، منها

0: أبرزها يمكن الفترة الأخيرة كان واجهة أبحر الجنوبية.
1: نعم.
0: أيضا إنشاء حديقة الأجواد تعتبر من أكبر الحدائق في مدينة جدة، إضافة مسطحات خضراء على الواجهات البحرية وأنسنة بعض الطرق. كل هذه المشاريع تصب في مشروع بهجة وساهمت يعني في زيادة نصيب الفرد من هذه المرافق الأهم.
2: ممتاز، يعني هذا المشروع الحقيقة سيكون مساحة لتنشيط المساحات الخضراء الموجودة وكذلك مفتوحة.
0: نعم بالتأكيد، هناك في كل حديقة وفي كل منطقة تم تخصيص أيضا مناطق لإقامة الفعاليات، من ضمنها طبعا فعاليات اليوم الوطني وغيرها من فعاليات أخرى، فهي مساحة لتحسين جودة الحياة وللترفيه وزيادة نصيب الفرد من هذه المرافق العامة.
1: نعم، طيب أستاذ محمد، كم مرحلة تستغرق المبادرة؟
0: الحقيقة المبادرة مستمرة، هناك عدد من المشاريع تم تنفيذها، وهناك ما ذكرت يعني كان عندنا واجهة البحر الجنوبية، كان عندنا حديقة أمير ماجد سابقا، وحديقة الأجواد مؤخرا، حديقة يعني في هنا عدد من الحدائق الآن مدرجة ضمن الخطة
1: تجديد الحدائق،
0: يتم افتتاحها قريبا. نعم، توفر مساحات خضراء وتوفر مساحات للمجتمع لممارسة الأنشطة سواء الرياضية والترفيهية في هذه المرحلة.
2: سيكون في إن شاء الله تجديد للحدائق والمنتزهات العامة أو إنشاء حدائق جديدة؟
0: بالتأكيد، في مدينة هناك حدائق يجري صيانتها، وهناك حدائق تم إنشاءها مؤخرا، وإن شاء الله هناك حدائق سيتم تنفيذها مستقبلا.
1: نعم، طيب بالنسبة للتفاعل المجتمع يعني في تفعيل مثل هذه المبادرات، كيف وجدت أستاذ محمد في من ناحية تقديم المساعدة إن استدعت الحاجة، الحفاظ أيضا على هذه المساحات، المشاركة في نجاحها، كيف رأيت ذلك؟
0: الحمد لله، يعني تفاعل المجتمع كان جدا ممتاز. أيضا يمكن من الأشياء اللي ساهمت في المحافظة على هذه المرافق مؤخرا الأمانة، صارت تنفذ عدد من مراكز التحكم داخل هذه المواقع بحيث أنها تراقب الموقع وتضمن سلامة الزوار والسكان اللي يزورون هذه الحدائق، وأيضا تضمن سلامة المرافق في هذه الموقع سواء في حديقة أو في واجهات البحرية. أيضا وعي السكان الحمد لله يعني ارتفع في المحافظة على هذه المرافق وساهموا معنا المحافظة عليها، وإن شاء الله من خلال الفعاليات الأخيرة هذه لاحظنا يعني نتعاون كثير من السكان، وإن شاء الله نطرح في مزيد من التعاون لإقامة الفعاليات في هذه المواقع واستمتاع السكان والزوار بها.
2: جهود مباركة، وفقكم الله. الأستاذ محمد البقومي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، شكرا لك ولحضورك الكريم.
0: شكرا لك.
2: الحقيقة الفعاليات والأفراح ما زالت موجودة في مدن المملكة، في محافظاتها، في قراها. هذه مناسبة اليوم كأنها تحولت المملكة إلى لوحة خضراء وبيضاء، فيها الأعلام على المباني، على السيارات، على المنازل، فيها الإضاءات في الشوارع، بل حتى على المعالم الرئيسية، العروض، الألعاب النارية، الحفلات، عروض ثقافية تراثية، رقصات الشعبية، العرضة. كل منطقة تشارك بطابعها الخاص، بالإضافة للفعاليات الترفيهية والثقافية، هذه راح تستمر أيام، بل حتى الرياضية. غدا إن شاء الله انطلاق خليجي 27 في جدة.
1: صحيح.
2: أيضا هتزامن مع اليوم الوطني السعودي، كل هذا انعكاس لروح الفرح والاعتزاز الجماعي.
1: نعم أكيد، إحنا نعيش أفراح على أفراح أكيد، وإن شاء الله تستمر وتدوم يا رب ويحفظ بلدنا الغالي. اليوم الوطن والقيادة الحكيمة هي من تستثمر في الإنسان في أي مجال. الإنسان السعودي إنسان يتعلم، يعمل، يبتكر، يطمح. وطن يضع جودة حياة هذا الإنسان وهذا المواطن ومستقبله في قلب التنمية، من التعليم إلى الصحة، من تمكين المرأة للصناعة، من الأمن للتقنية والابتكار، رعاية المواطن في كل الخدمات، وأيضا خدمة ضيوف الرحمن. اليوم إحنا نشوف مستقبل رائع وباهر يصنع بالعلم وبالإنسان. طلال، أكيد
2: ما في شك، يعني ذلك يوم الوطني مهم، مجرد تاريخ في التقويم. نتكلم عن قصة شعب اختار الوحدة على الفرقة، اختار الأمن على الخوف، اختار الطموح على الجمود. نتحدث احنا عن هذا اليوم التاريخي، نجدد الشعور، هذا الوطن أمانة، الوطن أمانة، نحافظ عليه وعلى وحدته وعلى قيمه. هذه مسؤولية مشتركة بين

0: الجميع. لما نتحدث عن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء المملكة، نستذكر فيه ذكرى توحيد هذه المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، وش تحقق بعدها من ذلك التاريخ إلى اليوم، إنجازات عظيمة في مختلف المجالات. حتى السنوات الأخيرة شفنا المملكة تطور تطور كبير في مختلف المجالات، وهذا الفكرة الرئيسية هو اقتصاد، أن نسعى إلى بناء هذا الاقتصاد المنوع على تنمية المجتمع، تعزيز جودة الحياة، نريد أن نرسخ مكانة المملكة على المستوى العالمي. لذلك اليوم الوطني سيبقى بإذن الله هذه المناسبة نجدد فيها الولاء والانتماء لهذا الوطن، ونستشعر نحن أيضا هذه المسؤولية تجاه المحافظة على مكتسباته، نساهم كذلك في بناء المستقبل. الله يحفظ لنا المملكة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويوفق القيادة الحكيمة وشعبها لكل خير.
1: نعم، شكرا لكل من شاركنا فرحة هذه الليلة، وشكرا لكل قلب احتفل بالوطن بطريقته. كل عام السعودية شامخة، كل عام ورايتنا خفاقة، وكل عام وطننا وطن العز،
0: ودائما عزنا بطبعنا. أعطى التحايا لكم من فريق العمل من الرياض، كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم طلال النفيسة، من غرفة التحكم ناصر العنبر، تحية من التنفيذ والإخراج علي جدوع ومحمد الفلاج،
1: أيضا فريق عمل إذاعة جدة من الإعداد ريهام قبوري، أيضا الإخراج خلود لبني، الإشراف متعب الحربي. لكم تحياتي، أنا مريم العمري.
0: أنتم والوطن في رعاية الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

إيش يقول المثل؟ يقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد، ومحبة الحفيد فعلاً غير، فيها دلع، فيها فرح، فيها حنان ما له حدود، وحتى اشتياق لأبسط تفاصيله. يمكن ثريا قابل هي أحسن من جسد هذا المثل، محبتها لحفيدها ولهفتها عليه خلدت لنا كلمات خرجت من قلب جدة تحب من كل قلبها حفيدها. والله واحشني زمانك، جلستك، حضنك، حنانك، كلمات فيها دفء، فيها حب غير، فيها لهفة، فيها هذا الحب الجميل اللي يخلي الحفيد مهما كان صغير ياخد مكان كبير في القلب. من هذا الحب إن ولدت واحشني زمانك، كلمات ثريا قابل، ألحان محمد شفيق، وغناها أبو نورة. الحفيد مهما كبر في العمر يكبر حبه معاه أكثر من أول.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: عزنا بطبعنا،
3: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
2: عزنا بطبعنا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: أوه يا أحمد، والله كل ما أشوف التطور اللي صاير في بلدنا أحس بفخر ما له حدود. يعني قبل كم سنة كنا نحلم نشوف هالمشاريع، واليوم صارت واقع نعيشه.
1: إي والله صدقت يا بندر، شوف الفرص اللي صارت قدامنا في الاقتصاد والتعليم وحتى الترفيه، ولا تنسى كمان الصحة وجودة الحياة. صار عندنا مستشفيات متطورة، مبادرات تشجع على الرياضة والحياة الصحية، وحتى أماكن الترفيه صارت بكل مكان.
0: وأنا أكثر شيء متحمس له هو التقنية، ولا عاد الذكاء الاصطناعي. تخيل السعودية تصير مركز إقليمي للتقنية، الحاضنات والمبادرات فتحت لنا مجالات نبدع ونخترع.
1: إي والله،
0: وأنا متأكد بإذن الله إننا بنكون جزء من هالمسيرة. يمكن بكرة نشوف نفسنا نشارك بمشاريع تحقق الرؤية ونرفع اسم السعودية قدام العالم.
1: أهم شيء نشتغل على نفسنا، نثبت إننا على قد الثقة.
0: يا أخي اليوم الوطني له طعم غير، يذكرنا إننا عايشين في وطن ماله مثيل، يشعرنا بالعز والفخر.
1: هذا الوطن أعطانا كل فرصة نحقق أحلامنا.
0: وطننا هو عزوتنا، يقوينا بالعزم والإرادة، وحنا عزنا بطبعنا نحقق المستحيل.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. جودة حياة على جدة اف ام مع شادى الحربي ونهى الجديبي. اخراج حسين بحة.
1: حين يتناغم نبض الحياة مع طموح الأوطان تصبح التنمية بفضل من الله سبحانه وتعالى حكاية إنسان يعيش أمانه واطمئنانه على هذه الأرض الطيبة. ليست الأيام مجرد أرقام نعبرها، بل هي محطات فخر تتوج مسيرة نماء راسخة في ذكرى يومنا الوطني.

0: نفسنا بطبعنا. حين نتأمل ما آلت إليه مدماء السعودي، لم تعد تقتصر على ضخامة المباني والمنشآت، بل امتدت لتمنح الإنسان شعوراً عميقاً بالانتماء والسكينة تحت سماء هذا الوطن المعطاء الذي ظل دائماً واحة أمان واستقرار. لقد عمل برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، على إحداث نقلة نوعية عبر استراتيجيات كبرى لأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، حيث شهدت مدننا السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتدشين مئات الحدائق والساحات البلدية ومسارات المشاة والدراجات ومشاريع التشجير الكبرى الواعدة. وقد توجت هذه الجهود بدخول مدن سعودية ضمن قائمة أفضل المدن للعيش عالمياً، إلى جانب مشروعات واجهات المدن البحرية والمناطق الترفيهية المفتوحة التي تجاوزت مئات المواقع لتسهم في خفض درجات حرارة المدن وتعزيز الصحة العامة لكل قاطن على هذه الأرض الطاهرة. وفي قراءة تحليلية موثقة لهذا التحول العميق في بنية مجتمعنا، يضيء لنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي هذا الجانب.
1: أعتقد أن التحول الأهم في مفهوم جودة الحياة في المملكة العربية السعودية وأنها لم تعد تفهم باعتبارها طرق ومرافق وخدمات، بل أصبحت أقرب إلى سؤال كيف يعيش الإنسان يومه؟ نعم، كيف يعيش الإنسان يومه؟ وماذا يجد حوله من خيارات وفرص ومساحات تمنحه الراحة والانتماء والمشاركة؟ وهذا على فكرة يتوافق مع الاتجاه الذي تتبناه أو يتبناه برنامج جودة الحياة، الذي يربط بين التطوير الحضري والثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والمشاركة المجتمعية بهدف بناء حياة أكثر حيوية وتلبية احتياجات الأفراد. ومن واقع حقيقة قراءتي لهذا المشهد، أرى أن المواطن يعني ولله الحمد والمقيم أصبحوا يعني يتناغمون مع هذه الرؤية اللي هي رؤية المملكة 2030 اللي فيها هذه الجودة اللي هي جودة الحياة. شفنا ما شاء الله مساحات للمشي، حدائق قريبة، فعاليات ثقافية، مسرح، رياضة. الإنسان اليوم يستطيع أن يلتقي فيه مع عائلته ومع أحبابه وأصدقائه في أماكن متعددة، أماكن يعني جميلة صراحة وجاذبة. الحديث حقيقة عن هدوء وسعادة الشارع السعودي، نجد ولله الحمد اليوم تطور كبير جدا في البنية التحتية، سواء في الطرق، في حقيقة جودة الحياة، في ارتفاع معدل السعادة، الهدوء. المؤشرات الرسمية تؤكد اتساع المشاركة في مسح الثقافة والترفيه لعام 2024، زار تقريبا 81% من السكان فعاليات وأنشطة ثقافية، وهذا يعطيك دلالة واضحة تناغم وكذلك اهتمام الناس بهذه الفعاليات وهذه النشاطات الترفيهية.
2: جودة حياة على جدة FM.
0: وبهذا التحول المدعوم بمستهدفات وطنية دقيقة ومؤشرات أداء عالمية تقيس رضا السكان وجودة الخدمات الحضرية، لم يعد الاستقرار النفسي رفاهية إضافية، بل أصبح موازيا تماما للتقدم العمراني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة. ومن آفاق المكان الكبرى إلى تفاصيل اليوم العادي الذي نمر بها كل لحظة على تراب الوطن، يشهد قطاع الثقافة والترفيه والرياضة قفزات نوعية موثقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، فتأسيس الهيئات الثقافية المتخصصة وازدهار الصناعات الإبداعية أفرز قطاعا ثقافيا واعدا وفر آلاف الوظائف بالتوازي مع انتشار المتاحف ودور السينما والمسارح وتنظيم آلاف أيام الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تعكس الإرث السعودي وهويته. ومع

0: تضاعف عدد الأندية الرياضية ومراكز المجتمعات الحية ومسارات المشاة والمرافق المفتوحة في مختلف مناطق المملكة، ذلك الأمر أسهم تماماً في تغيير شكل عطلة نهاية الأسبوع وطبيعة الأيام التي نعيشها ونفخر بها، محولاً الشغف الرياضي إلى ممارسة يومية في متناول الجميع، ورافعة نسبة ممارسة الرياضة المجتمعية. وعن هذا الزخم المعيشي الجديد في وطننا الغالي يشاركنا الخبير الإعلامي والصحفي السعودي الأستاذ نايف الحربي رؤيته التحليلية.
1: حقيقة جيلنا، وهذا شيء مؤكد، كان يتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع باعتبارها مساحة محدودة من الخيارات، زيارة الأقارب، الذهاب إلى البر، البحر، الاستراحة، والاجتماع العائلي في المنزل. أما أبناء اليوم، أصبح اليوم الأمر مختلف، أمامهم نطاق واسع من التجارب لافت. أن يعني إذا تابعنا هذا يعني ما يتعلق في نهاية الأسبوع، نجدها اليوم مرتبط بالترفيه، مرتبط بالرياضة، مرتبط بالثقافة، بالمسرح، بالسينما، بالمتاحف، بالحدائق، بالفعاليات. ولا ننسى أن اليوم الكافيات نشوفها، يعني ما يمرنا شارع من الشوارع المهمة إلا ونجد عدد كبير من الكافيات متعددة. وأصبح لدينا لدى شبابنا وشاباتنا ومجتمعنا، خاصة أننا احنا نتحدث اليوم عن جيل زد، يمكن جيل واي واكس، كانوا طلعة البار مثلا، الاستراحة، جمعة العائلة، يعني هذه كانت يعني تقريبا أغلب مناشطهم. لكن جيل اليوم مختلف، جيل زد مختلف، وكذلك جيل الألفة، كلهم اليوم أصبح يعني اهتماماتهم مختلفة عن سابقيهم بحكم الحمد لله يعني هالرؤية، رؤية المملكة 2030 التي ركزت على جانب الحقيقة يعني جودة الحياة. وخلونا نعود للأرقام، الأرقام لا تكذب مثلا ما يقال، تعطي صورة واضحة عن حجم هذا التحول. فقد أظهرت إحصاءات الثقافة والترفيه لعام 2024 85% من السكان زاروا الحدائق والمتنزهات، و60% قضوا وقتا في الصحراء أو الشاطئ، فيما بلغت نسبة حضور الفعاليات الوطنية 40%. كما كانت رياضة المشي النشاط الترفيهي والرياضي الأكثر ممارسة وصل إلى 66%. لذا أعتقد أن الفرق الحقيقي بين ذكريات جيلنا السابق وذكريات أبنائنا اللي هو جيل زد مثل ما ذكرنا قبل قليل، بالعكس يعني أنا أشوف اليوم الجيل اليوم لديه فرص أكثر، أصبح لديه خيارات أكثر، أصبح لديه مساحة تجربة أكثر، أصبح لديه اليوم جوانب متعددة على حسب اهتماماته. هذا جيل مختلف، لكن جيلنا قد يتذكر رحلة برية طويلة أو جلسة عائلية أو مباراة في الحي، بينما يستطيع الطفل اليوم أن يحمل في ذاكرته تجربة مسرحية أو فعالية رياضية أو رحلة إلى موقع تراثي أو تجربة ترفيهية مع أسرته. وهنا أرى أن أجمل ما يمكن تفعله الأسرة هو أن لا تجعل هذه الخيارات مجرد استهلاك للفعاليات، وإنما تحولها إلى ذكريات مشتركة.
2: جودة حياة على جدة اف ام.
0: تلك الذكريات الجديدة التي تكتب اليوم على أرصفة الحدائق وفي الساحات المفتوحة والواجهات البحرية، هي الإرث الحقيقي الذي تتركه الأيام في وجدان الأجيال القادمة. جيل نشأ وهو يرى وطنه مساحة حقيقية للجمال والفرح والحياة المزدهرة. وسط هذا التسارع الحيوي الكبير وتعدد الخيارات التي لا تنتهي، يظل الرهان الأكبر على قدرة الإنسان والعائلة السعودية على حماية توازنهم الداخلي واقتطاع مساحات آمنة للسكينة وسط صخب الحياة المعاصرة. وهنا يبرز الطرح الأعمق للخبير الإعلامي والأستاذ نايف الحربي.
1: هذه في رأيي هي المسألة الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، يعني وفرة الخيارات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج إلى إدارة من قبل الأسرة. وإحنا نعرف أن الأسرة كانت في السابق تبحث عن مكان تذهب إليه، أصبحت اليوم أمام عشرات من الخيارات، وبالتالي أصبح التحدي هو اختيار ما يناسب الأسرة وليس البحث عن شيء مثلا تفعله الأسرة. وأعتقد أن التوازن بين هذه المجالات أو بين هذه يعني مواقع الترفيه المتعددة، أولا يبدأ من قاعدة بسيطة، لا ينبغي أن يتحول تحسين جودة الحياة إلى سباق دائم وراء الفعالية.

0: الكافيهات والمطاعم والسفر والخروج. أعتقد أن جودة الحياة تعني أيضا أن يكون لدينا وقت للجلوس في المنزل، القراءة، الحديث مع الأبناء، الرياضة، النوم الكافي، القراءة، الزيارات العائلية، يعني قبل ذلك العبادة، الراحة. وهنا تظهر أهمية أن تكون الخيارات الجديدة إضافة إلى الحياة الأسرية وليست بديلا عنها. والبيانات الرسمية نفسها تعكس أن جودة الحياة مفهوم واسع، فالهيئة العامة للإحصاء تقيس جودة الحياة الشخصية من خلال مؤشر مركب يضم 9 مؤشرات فرعية ولا تختزلها في الترفيه وحده. لذلك أقول للعائلة السعودية ألا تبحثوا عن حياة مليئة بالأنشطة، ابحثوا عن حياة متوازنة مليئة بالمعنى. والحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي. حقيقة جودة الحياة أصبحت اليوم جزء رئيس لأسرتنا، لأبنائنا، لبناتنا. اليوم أصبحت الخيارات مثل ما نذكر دائما هي متعددة، يعني الحقيقة الواحد ما يدري وش يختار من المواقع اللي يذهبها، يعني هو أبناء من حقيقة يمكن بعضها يمر عام ما رجع لها لتعدد هذه المواقع.
1: جودة حياة على جدة FM،
2: وهو ذات الأثر الذي يختصره المشهد الإنساني والمعيشي الأعمق، حيث يختتم الأستاذ نايف تأملاته في هذا الحصاد الوطني بالقول:
0: إذا أردت أن أختار يعني منجز واحد فسأختار الإنسان نفسه. نعم، أو بصورة أدق التحول في النظر إلى احتياجات الإنسان اليومية باعتبارها جزءا أساسيا من التنمية. فالمنجز لا يكون دائما مثلا بمبنى ضخم أو مشروع اقتصادي رغم أهميته. أحيانا يكون المنجز أن يجد الإنسان مكان يمشي فيه، أو نشاط يمارس فيه الرياضة، أو فعالية يحضرها مع أسرته، أو فرصة ثقافية لم تكن متاحة له من قبل. وهذا تحديدا ما تعكسه يعني أو ما يعكسه برنامج جودة الحياة الذي يتحدث دائما عن تمكين الأفراد، رفع مستويات المعيشة، توسيع فرص المشاركة في بيئة حيوية تشمل الثقافة والترفيه والرياضة والهوايات والتطوير الحضري. وبالنسبة لي أجمل هدية للوطن هي أن يشعر الإنسان أن التنمية وصلت إلى تفاصيل حياته اليومية، إلى وقته، إلى صحته، عائلته، هواياته، الأماكن التي يعيش فيها. فالوطن لا يقاس فقط بما يعني يبنيه من أبراج وطرق ومشاريع، رغم مثل ما ذكرت أن هذه مشاريع مهمة، والمملكة العربية السعودية اليوم لديها اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، وإنما أيضا بما يصنعه في وجدان الإنسان من شعور بالاستقرار والانتماء والأمل بالمستقبل. وأنا حقيقة يعني رجعت إلى حقيقة حديث لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله عندما قال: التعليم مدى الحياة. بعد 33 سنة رجعت لمقاعد الدراسة، درست التخصص حقيقة اللي أرغبه، درست القانون وأنهيت 4 سنوات دراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية، ثم انتقلت للتدريب العدلي ودرست في 2 سنين دبلوم عالي في المحاماة، والآن على وشك التخرج بإذن الله من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في ماجستير قانون. كل هذه هي حقيقة من جودة الحياة. اليوم صار في فرص للدراسة، صار في فرص للكبير والصغير، اللي وصل عمره 20 واللي وصل عمره 50 واللي وصل عمره 60 وأكثر. فالحمد لله أن نعيش هذه الرؤية التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 التي تركز على اقتصاد المملكة وتركز على جودة الحياة وتركز على تطور الإنسان وكل ما نجده اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا التي نراها كل يوم تفاجئنا بمشروع جديد، تفاجئنا حقيقة بمشاريع متعددة سواء في الترفيه أو في الرياضة. وخاصة أن المملكة مقبلة حقيقة على مناسبات يعني عام 2030، من ضمنها إكسبو، وكذلك من ضمنها الدرعية العاصمة الثقافة العربية، وكذلك مقبلين على كأس العالم وغيرها من المناشط التي بكل تأكيد تدخل في جودة الحياة.
1: جودة حياة على جدة FM.
2: مستمعين الأفاضل، ونحن نحتفي بروح الانتماء وبينما تتأهب المملكة لاستحقاقاتها الكبرى القادمة واستضافاتها العالمية من معارض دولية وأحداث رياضية عالمية كبرى ومشاريع حضرية رائدة تستشرف المستقبل وما بعده، تتكشف لنا الحقيقة الأعمى، حقيقة ترسخت بيقين إيماننا ونحن نردد صداها خلف عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أعلنها صريحة: طموحنا عنان السماء. لنرى اليوم أن عظمة الأوطان لا تتجلى فقط في ضخامة ما تنجزه من مشروعات وهياكل مادية، بل في سكينة الإنسان تحت راية التوحيد وفوق ثرى وطننا الغالي الذي يثبت يوما بعد يوم أن غايته الكبرى لم تكن يوما سوى الإنسان نفسه، لتغدو الرفاهية حقا مبذولا والسكينة واقعا نعيشه في أبسط تفاصيل الحياة وأعماقها. دامت هذه الأرض الطيبة منارة للحياة والبهجة، وكل عام وعزنا في طبعنا ونحن في أمان وازدهار دائم.

0: جودة حياة على جدة اف ام مع شذى الحربي ونهى الجديبي. اخراج حسين بحة.
1: عزنا بطبعنا.
2: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ، بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
1: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
3: صدر الفخر وارفعوا الهامة إلى عالي النجوم، وابنوا صروح ورا بيوت الشعب، وجددوا معنى الأصالة كل يوم.

0: ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة FM مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.
1: منذ عقود طويلة شكلت الأغاني الوطنية السعودية ذاكرة عاطفية حية للأمة. كلمات بسيطة وألحان صادقة صنعت حالة وجدانية فريدة، منحت هذه الأعمال مكانة ثقافية راسخة في قلوب السعوديين، وتجاوز صداها حدود الوطن إلى محيطه العربي.

0: عن موسيقى الوطن يحدثنا الناقد والباحث الفني عبد الرحمن الناصر.
1: في حقيقة الأمر قد شكلت الأغاني الوطنية السعودية بشكل مرحلي ومتطور ومن حقبة إلى حقبة، وأعطت ثراء عاطفيا ومكانة ثقافية جعلتها تجول في أسماع الجمهور في بساطة الكلمة والإبداع اللحني، وما جعلها ترسخ في المملكة وخارجها.
0: في أربعينيات القرن الماضي

0: ثرى انطلقت أولى الأعمال الوطنية، والتي جاءت قصتها عن طريق رسالة قصيدة للشاعر علي الملا. بعدها بزغت أسماء مثل أبو سعود الحمادي والموسيقار طارق عبد الحكيم ليواصلوا رسم ملامح هذا الفن الوليد.
1: البداية كانت للفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي رحمة الله عليه، قدم قصيدة للشاعر علي الملا، أداه القصيدة وطلب منه أن يسلمها للملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه. بالفعل في العام 1934 وصل للرياض وقدمها للملك شعرا، ثم أهداه الملك عبد العزيز.

هذه الأغنية. الأغنية بطبيعة الحال كانت يعني بسيطة جدا، على عود وعلى كمانجا وإيقاع فقط. هذه البداية في الأربعينيات. ثم أتت أغاني متفاوتة ما بين الفنانين أبو سعود الحمادي رحمة الله عليه، طارق عبد الحكيم، إلى أن جاء طلال مداح الذي غير مشهد الأغنية بشكل عام. ثم بدأ في أغنية تاريخية تحت مسمى وطني الحبيب.

0: لم يكن ظهور طلال مداح حدثاً عابراً بصوته المختلف، حيث أحدث تحولاً كبيراً في الأغنية الوطنية ليطلق واحدة من أبرز الأغنيات تحت مسمى اليوم الوطني، مثبتاً حضوراً سيظل علامة فارقة في الذاكرة.
1: كثير من من من من من الأغاني اللي كسرت حاجز التقليدية في الأغنية الحسية ونوعيتها المتغيرة، يعني كلنا نعرف أنه الشواهد على تطور الأغنية الوطنية كثيرة، من ضمنها مؤخرا ليس المجد إلا محمد، يعني كانت صورة مختلفة عن السائد تصل للشعور العام.
0: مع مرور الزمن بدأت الأغاني التقليدية ذات الطابع الحسي تتراجع، تاركة خلفها ملامح لمرحلة كانت تتجه نحو التجديد والتغيير.

0: لم يقتصر الأمر على الغناء الفردي، بل جاءت تجربة الأوبريتات عبر مهرجان الجنادرية لتشكل لوحة جماعية تحمل أصوات متعددة تعبر عن وطن واحد.
1: تجربة الأوبريت في الجنادرية تجربة عميقة جدا وتجربة رائدة جدا. التطور اللي حصل في أوبريت الجنادرية من ضمنها وطن الشموس وأئمة وملوك ووقفة حق وفارس التوحيد، ولكن البداية كانت من الله البادي. هي البداية كانت اللي ساهمت أن تقدم لنا أوبريت يحكي سيرة وطنه.

0: مع تطور المملكة تنوعت الأغاني الوطنية وارتبطت بمناسبات جديدة مثل يوم التأسيس لتعكس وحدة التاريخ وتجدد الروح الوطنية.
1: كثيرة من الأعمال الوطنية والتنوع والتطور من ضمنها

يوم التأسيس اللي قدمه رحمة الله عليه سمو الأمير بدر بن عبد المحسن يا حادي العيس، والمسرحية أيضا الوطنية قصة العوجة. كثير الأمثلة اللي تعطي المرحلة المتطورة في الأغنية الوطنية أو الفن في الأغنية الوطنية.

0: عام 1985 شهد لحظة فارقة. الفنان محمد عبده قدم أغنيته الخالدة فوق هام السحب، معلنا مرحلة جديدة من التنافس والإبداع، فتحت الباب لأعمال ستظل محفورة في الوجدان.
1: كلنا نعرف أنه في 85 قدم محمد عبده أغنية مختلفة جدا فوق هام السحب، غيرت المشهد كليا وجعلت الفنانين أيضا يتسابقون في تقديم هذا العمل الوطني. كان في جرأة في خوض التجربة الحديثة وعدم الاعتماد على لون معين، إنما الاستفادة من الألوان الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية وتقديمها في الأغنية الوطنية، اللي شكلت بشكل مباشر أو غير مباشر في دفع الحالة العاطفية للسعوديين.

0: توالت بعدها الأعمال النوعية مثل أنت ملك والسعودية عمار لرابح صقر، وأعمال مختلفة لعبد المجيد عبد الله مثل أحلامنا وآمالنا، وكلها عبرت عن انتقال الأغنية الوطنية نحو أفق أكثر تنوعاً وجودة.
1: زي ما قلنا أغاني كثيرة كانت شاهدة على على على القفز على حاجز التقليدية وتقديمها بشكل نوعي وشكل متغير، من ضمنها أنت ملك للفنان رابح صقر اللي يغنيها كل الفنانين العرب، وصارت رمزية مختلفة في الوطن العربي، أصبحت الأغنية الأولى في الوطن العربي وليست في السعودية.

لم تتوقف الأغنية الوطنية عند حدود الكلمة واللحن، بل شملت حتى الموسيقى العسكرية لتقدم بصور وأساليب مختلفة تعكس تنوع الهوية الفنية السعودية.

رجعنا لتاريخ الأغنية الوطنية نجد سلام العبد الله يقدم هذا المارش العسكري في الخير يا موطني وبلادي منار الهدى أيضا لسراج عمر. نماذج مختلفة كثيرة جدا للفنانين السعوديين سواء الجيل الأول أم الجيل الحديث الذي يعيش ثورة رؤية سمو سيدي ولي العهد ويقدم هذه الأعمال أيضا بنماذج مختلفة.

0: وحيد ورأي سديد. أردنا لك الخير يا موطني بعزم أكيد ورأي سديد.
1: على امتداد 85 عاماً منذ الأربعينيات وحتى اليوم، مرت الأغنية الوطنية السعودية بمراحل متعاقبة من التطور، من بدايات بسيطة بآلة العود وصولاً إلى أوبريتات ومهرجانات ضخمة وأعمال خالدة أصبحت على لسان كل عربي. هي ليست مجرد أغنية، بل هي سجل حي يحكي مسيرة وطن.

ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة FM مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام؟
2: لو نرجع بالذاكرة كم سنة وراء، كيف كانت تفاصيل نقل ملكية سيارة أو تجديد استمارتها؟ كانت القصة تبدأ بتخصيص يوم كامل والاستيقاظ المبكر للذهاب لمعارض السيارات ومكاتب المرور والوقوف في طوابير الفحص والتأمين والانتقال بين الشبابيك لحمل الأوراق وفحص أرقام الهيكل وسط زحام لا ينتهي. اليوم اختفت هذه المشقة تماما. المعاملة اللي كانت تتطلب التنازل عن نصف يوم عمل والانتقال بين عدة أطراف أصبحت تتم وانت تجلس في صالة بيتكم وتباشر أعمالك من دون تتحرك من مكانك. ماجد قرر بيع سيارته القديمة لشخص في مدينة أخرى عشان يشتري سيارة جديدة لأسرته. في السابق كان هذا القرار يعني اتفاقا معقدا وتنسيق مواعيد في معارض السيارات والذهاب للمرور لنقل الملكية ودفع الرسوم واستلام اللوحات الورقية. قبل أيام كان ماجد يجلس مع أسرته بعد العشاء، اتفق مع المشتري عبر الهاتف على كافة التفاصيل المالية والفنية. بدلا من حمل الملفات والبحث عن معارض مفتوحة، أخرج جواله، فتح المنصة المرورية الوطنية، أدخل بيانات المشتري، وثق عملية البيع، تم التحقق من الفحص والتأمين إلكترونياً

0: سدد المشتري المبلغ بأمان، وأصدرت الاستمارة الإلكترونية، ونقلت الملكية في دقائق معدودة. يقول ماجد: القصة ما كانت فقط أن البيع تم في دقائق، القصة هي الأمان والسهولة. ما اضطريت للخروج في الزحام ولا القلق على نقل الأموال أو توثيق العقود، كل شيء تم بثقة وراحة بال وأنا بين أهلي. حين نردد مصطلحات مثل مبايعة المركبات الإلكترونية أو الربط الآلي بين الجهات المرورية والتأمينية، قد نقرأها على أنها مجرد قواعد بيانات وخوادم معقدة، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصله حفظ لوقتك وأمان لتعاملاتك. هدفه الأكبر هو إبعاد التوتر عن يومك وتوفير جهدك لما هو أهم في حياتك. كل استمارة تجدد إلكترونيا، وكل ملكية تنقل بنقرة زر، هي ساعات راحة وطمأنينة أضيفت ليومك، وجهد وفرته لصحتك وعائلتك. المرة القادمة اللي تنجز فيها معاملة لسيارتك من هاتفك في دقيقة، تذكر أن خلف هذه الدقيقة سنوات من الربط التقني والتشريعي لتكون حياتك اليومية أكثر سلاسة. تأمل التباين بين المشقة القديمة والراحة الحالية. الانتظارات الطويلة والجهد المستنزف تحولت إلى طمأنينة وسرعة تستثمرها في قضاء أوقات ممتعة مع من تحب. وهذا الجهد التقني والخدم الضخم ما كان مجرد خيار رفاهية، بل هو إعادة تعريف للخدمات اليومية لتصبح المنظومة المرورية والخدمية تتكيف مع وقتك واحتياجاتك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا ليس مجرد شعار، بل هو قصة تروى في مواقفنا اليومية، في إغاثة المحتاج، وفي وقفة الحق، وفي بذل العطاء. طباع نشأنا عليها فصنعت فينا الكبرياء والمروءة.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
0: نحو غد أفضل.
3: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: قصة تحول وطن نعيشها اليوم في رحلة التحول الرقمي، ونتطلع إلى مستقبل واعد. رحلة رقمية على جدة اف ام مع راكان الهديب ومحمد الزهراني، إخراج أحمد الشيخي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم رحلة رقمية، حيث نستكشف معا أحدث التطورات التي تشكل حاضرنا ومستقبلنا. اليوم نغوص في رحلة رقمية مثيرة، رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. هذه الثورة التي لا تغير فقط طريقة عملنا، بل تعيد تشكيل حياتنا بالكامل. إنه ليس مجرد تحديث، بل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة، وهو حجر الزاوية في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. المملكة اليوم تشهد تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بإرادة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، والتحول الرقمي هو القلب النابض لهذه المسيرة. قد يتساءل البعض، ما هو التحول الرقمي تحديداً؟ هل هو مجرد استخدام أجهزة لوحية أو تطبيقات ذكية؟ الإجابة أعمق من ذلك بكثير. التحول الرقمي هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال والحياة، مما يؤدي إلى تغيير جذري في كيفية تقديم الخدمات وكيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض وحتى كيفية تفكيرنا. الأمر لا يقتصر على مجرد رقمنة المستندات أو حتى استخدام التطبيقات، بل هو تغيير ثقافي وتنظيمي شامل يتطلب إعادة تقييم شاملة للعمليات والخدمات، وابتكار نماذج عمل جديدة بهدف تقديم قيمة أكبر للمواطن والمقيم والزائر. إنه يعني الانتقال من الأساليب التقليدية إلى حلول ذكية ومبتكرة، مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. لماذا أصبح التحول الرقمي أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة تكمن في رؤية المملكة 2030. هذه الرؤية الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي ووطن طموح، والتحول الرقمي هو المحرك الأساسي لتحقيق هذه الأهداف. من خلاله تسعى المملكة إلى الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، لبناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتقنية ويخلق فرصا جديدة للأجيال القادمة. إنه يساهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تمكن من تطوير الصناعة الجديدة وبتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. هذا التحول الكبير لم يأتي من فراغ، بل يستند إلى ركائز قوية وممكنات أساسية. البنية التحتية الرقمية المتطورة، استثمرت المملكة بكثافة في توسيع شبكات الألياف البصرية وتقنيات الجيل الخامس، مما يوفر سرعات إنترنت فائقة تدعم الابتكار والاتصال الفعال. تنمية رأس المال البشري، حيث تقدم برامج طموحة لتدريب الشباب السعودي على المهارات الرقمية المتقدمة مثل البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان وجود كوادر وطنية مؤهلة لقيادة هذا التحول. البيئة التشريعية الداعمة، إذ تم تحديث العديد من الأنظمة والقوانين لتشجيع الاستثمار في التقنية ولدعم ريادة الأعمال الرقمية ولتسهيل الإجراءات الحكومية، مما يخلق بيئة جاذبة للابتكار. أين نلمس هذا التحول في حياتنا اليومية؟ في كل مكان حولنا، من أصغر تفاصيل حياتنا إلى أكبر المشاريع الوطنية. والمملكة تزخر بالعديد من قصص النجاح والمشاريع الرائدة في مجال التحول الرقمي. لنأخذ على سبيل المثال، في المعاملات الحكومية أصبح بإمكاننا إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة ويسر عبر منصات وطنية رائدة مثل منصة أبشر التي تقدم أكثر من 300 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين، وأيضا تطبيق توكلنا حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والذي من خلاله يمكن استعراض الوثائق والمستندات الرسمية، مما يوفر الوقت والجهد ويزيد من كفاءة الخدمات. في التعليم، تحولت الفصول الدراسية إلى منصات ذكية مثل منصة مدرستي التي أثبتت فعاليتها خلال جائحة كورونا، وساهمت في استمرارية العملية التعليمية لملايين الطلاب عن بعد لتصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً. وأصبح التعلم عن بعد جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية مع توفير موارد رقمية غنية للطلاب والمعلمين، مما يضمن استمرارية التعليم وتطوير مهارات المستقبل. في الصحة، نشهد تطوراً هائلاً في خدمات الرعاية الصحية الرقمية مثل منصة صحتي، والتي توفر خدمات صحية متكاملة من حجز المواعيد إلى استعراض الوصفات الطبية، بالإضافة إلى الحصول على الاستشارات الطبية، مما يحسن من جودة الرعاية الصحية ويسهل الوصول إليها في مختلف مناطق المملكة. في الاقتصاد والأعمال، شهدنا نمواً هائلاً في التجارة الإلكترونية ودعماً كبيراً للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعتمد على الحلول الرقمية للوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز من التنوع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. كيف يؤثر هذا التحول العميق علينا كمواطنين وكمؤسسات؟ للمواطن يعني التحول الرقمي سهولة أكبر في الوصول للخدمات الحكومية والخاصة، وتوفيراً للوقت والجهد الذي كان يهدر في الإجراءات الورقية، وتحسيناً لجودة الحياة بشكل عام من خلال خدمات أكثر كفاءة وشفافية، كما يفتح آفاقاً جديدة للتعلم والتطور الشخصي. للأعمال، يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار،

الرقمية، والمملكة تستثمر بقوة في هذا المجال. تطوير المهارات الرقمية لدى القوى العاملة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، هناك حاجة مستمرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية المتقدمة. تحديات البنية التحتية في المناطق النائية، ضمان وصول الخدمات الرقمية عالية الجودة إلى جميع أنحاء المملكة. لكن هذه التحديات تتحول إلى فرص هائلة، فرص لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التقنية، وفرص لنمو الشركات المحلية الناشئة ولبناء كوادر وطنية متخصصة تنافس عالمياً، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي.

0: في الختام، التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ليس مجرد شعار، بل هو واقع نعيشه كل يوم، وهو استثمار في مستقبل مشرق ومستدام. إنه رحلة مستمرة نحو الابتكار والتميز بفضل قيادة حكيمة ورؤية طموحة وشعب يؤمن بقدراته. معا نبني مستقبلا رقميا يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميا، ويحقق الازدهار والرفاهية للجميع.
1: قصة تحول وطن نعيشها اليوم في رحلة التحول الرقمي، ونتطلع إلى مستقبل واعر. رحلة رقمية على جدة اف ام مع راكان الهديب ومحمد الزهراني. إخراج أحمد الشيخي.

0: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
1: يا وطن.

0: جدة اف ام.
1: انجاز يروى وفخر يسجل في صفحات المجد لأولئك الذين تركوا بصمتهم ورفعوا راية الوطن عاليا. انجاز وفخر على جدة اف ام مع ريهام قبوري ومناهل دحمة.
2: من الأحساء إلى منصات التتويج العالمية، نروي اليوم فصلاً جديداً من الإنجاز والفخر في زمن نبحث فيه عن القدوة ونفتخر بكل من صنع فرقاً ورفع رايات الوطن. في حلقتنا اليوم من برنامج إنجاز وفخر نروي سيرة المعلم منصور عبد الله المنصور الذي فاز بجائزة فاركي لأفضل معلم في العالم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بمناسبة اليوم الوطني نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى، وإلى شعب المملكة العربية السعودية العظيم، مستذكرين بكل فخر وعزة مسيرة الوطن المضيئة وإنجازاته العظيمة. نسأل الله أن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والإيمان والسلامة والإحسان، وأن يبقى راية الوطن شامخة عالية رمزا للوحدة والعزة والولاء. فيما يتعلق ببداياتي في مجال التعليم، كنت مجرد طفل يحمل بين يديه حلما صغيرا لكنه كبيرا في معناه، أن أصبح معلما. تأثرت كثيرا

0: ممن درسوني في مرحلة الطفولة، فكنت أنظر إليهم بإعجاب لا يوصف، أراقب إخلاصهم وتفانيهم، وأشعر أن بين أيديهم سرا عظيما يغير حياة الإنسان. منذ ذلك الحين أدركت أن التعليم ليس مهنة عابرة، بل رسالة خالدة تحمل في جوهرها بناء الأجيال وصناعة المستقبل والاستثمار في الإنسان. نعم، كبل الحلم معي ونما في داخلي كما تنمو البذرة في أرض خصبة، حتى تحقق بفضل الله تعالى بأن أكون معلما ملهما يخدم دينه ووطنه ومجتمعه. واليوم وبعد مرور 3 عقود ما زلت أؤمن أنني اخترت الطريق الأجمل، وأن رسالتي في التعليم هي أعظم ما أقدمه لوطني وأمتي.
1: ورغم الصعوبات التي واجهها المعلم منصور المنصور، إلى أنه تمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وصنع من مدرسته نموذجاً يحتذى به في الإبداع التربوي.
0: منذ أول يوم لي في المهنة وضعت أمامي هدفاً أن أترك أثراً إيجابياً في طلابي، وأن أساعدهم على اكتشاف قدراتهم، وهذا ما جعل بداياتي مليئة بالشغف والطموح والحب والسعادة بمهنة التعليم. ومع مرور الوقت بدأت أدرك أن التعليم ليس مجرد نقل معلومات، بل هو بناء شخصية واستثمار في الإنسان وإعداد جيل قادر على مواجهة المستقبل. واليوم بفضل الله تعالى وجدت ذلك الاستثمار واقعا عمليا في الميدان من خلال طلابي الذين يخدمون الوطن بكل حب وتفان في كل مكان. لا شك أن مع هذه الإنجازات تكمن هناك بعض الصعوبات والتحديات التي واجهتني. لم تكن رحلتي في التعليم مفروشة بالورود كما يقولون، فقد واجهت في طريقي صعوبات وتحديات لا تحصى، لكنني كنت أنظر إليها بعين مختلفة، أراها جسوراً أعبر من خلالها لا جدراناً تعيقني. كان كل تحدي جعلته فرصة للتطوير والتحسين، وكان يزيدني إصراراً، وكل عقبة كانت تصنع مني معلما أكثر صلابة وإيمانا برسالته. لم أعرف يوما طعم الاستسلام، لأنني كنت أحمل في داخلي شعلة لا تنطفئ، شعلة الرسالة السامية التي آمنت بها منذ الصغر. نعم، لقد كانت رحلتي مليئة بالتحديات التي اختبرت عزيمتي وإيماني برسالتي، غير أنني لم أرى في الصعوبات إلا أبواباً تفتح، ولم أعتبرها عوائق بل فرصاً تصقل التجربة وتمنحها معناً أعمق. كنت أؤمن أن المعلم الذي يحمل رسالة سامية لا يعرف طريق الاستسلام، وكل ما يواجهه يتحول في قلبه إلى طاقة حب وعطاء وبذل وسخاء. كنت أنظر إلى الأفق البعيد، أن أرى حلمي يلوح أمامي بأن أكون يوماً واحداً من أفضل المعلمين في العالم. واليوم بفضل الله تعالى وقد تحقق هذا الحلم. أدركت أن تلك الصعوبات لم تكن سوى علامات على طريق المجد والعطاء. أدركت كذلك أن كل تحدي كان حجراً في بناء إنجاز يفخر به وطني قبل أن أفخر به أنا، وأن ما ظننته صعباً كان في الحقيقة سلماً يقودني إلى المجد، وهدية أقدمها لوطني الذي طالما احتضنني وآمن برسالتي ورعى خطواتي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

0: المعلم منصور المنصور أول سعودي يفوز بجائزة فاركي العالمية لأفضل معلم في العالم، 7000 معلم من 130 دولة، لكنه وحده كتب قصة التميز. بإيمانه غير بيئة التعليم، بأفكاره خدم مجتمعه، وبحلمه ألهم وطناً كاملاً. منصور المنصور ليس مجرد معلم، إنه رمز لكل معلم سعودي يحمي الرسالة ويصنع أثر.
1: لقد حققت إنجازاً عظيماً لبلدي عند فوزي بجائزة فاركي العالمية لأفضل معلم في العالم. مشاركتي في تلك الجائزة، في جائزة فاركي العالمية، كانت تجربة استثنائية وفريدة. قدمت فيها عصارة فكري وتجربتي وابتكاراتي في التعليم، وكان همي الأول أن أرفع اسم المملكة العربية السعودية عاليا، وأظهر صورة مشرقة للمعلم السعودي. وعندما تحقق الفوز شعرت أن هذا الإنجاز لم يكن لوحدي فقط، بل لكل معلم ومعلمة في وطني. نعم، لقد كان حلما يراودني منذ سنوات أن أسجل لوطني الغالي إنجازا يليق بعظمته ومكانته بين الأمم. لم يكن الفوز مجرد إنجاز شخصي، بل كان رسالة لكل معلم يسعى لتغيير حياة طلابه وإلهامهم وإلهام زملائه كذلك. رسالة تقول أن الشغف والمثابرة والإيمان برسالة التربوية تجعل من الحلم واقعاً يضيء حياة الآخرين. كنت أرى في هذا الإنجاز صورة مشرقة لوطني الذي لا يعرف المستحيل، وطن يقف خلف أبنائه ويمنحهم القوة ليصلوا إلى العالمية، وولاة أمر عظماء آمنوا برسالة التعليم ودوره في بناء الأجيال. إن هذا الفوز لم يكن مجرد لحظة إنجاز ونجاح عابرة، بل هو رسالة للعالم أجمع أن أبناء المملكة العربية السعودية قادرون على الإبداع والتميز أينما كانوا، وأن عطاء المعلم السعودي تجاوز الحدود ليلهم أجيالاً في كل مكان. لذلك فإن هذه الجائزة لم تدخل الفرح إلى قلبي وحدي، بل حملتني رسالة أعظم، أن أستمر في خدمة رسالتي وأظل وفياً لوطني العظيم الذي منحني كل أسباب الفخر والعزة والسعادة. وأخيراً أقول أن هذا الإنجاز هو تكريم لكل معلم ومعلمة يبذلون جهدهم في بناء الأجيال، وأسأل الله أن أكون قد وفيت ولو جزءاً يسيراً من حق هذا الوطن العظيم علي، وأن أظل أرفع رايته خفاقة في كل محفل عالمي.
0: أنتم اليوم لستم مجرد ناقلين للعلم، بل أنتم من ترسمون ملامح المستقبل. لا تسمحوا للعوائق أن تطفئ شغفكم. قد تبدأون من فصل متواضع بموارد محدودة، لكن بإيمانكم بقدرتكم وإخلاصكم لرسالتكم ستصنعون فرقاً لا ينسى. تلك الكلمات هي رسالة المعلم منصور المنصور لزملائه المعلمين.
1: رسالتي للمعلم وللمعلمة في بلدي وفي كل مكان، أنتم صناع المستقبل وحملة الرسالة العظيمة، فاجعلوا من التعليم ميداناً للعطاء والإبداع، لا مجرد وظيفة يومية. لا تستسلموا للتحديات، فالنجاح اليوم يبدأ بخطوة صغيرة يرافقها الإصرار والعمل المستمر. العالم اليوم مفتوحاً أمام الإبداع والتميز، متاح لكل من يعمل بإخلاص. تذكروا دائماً أنكم تمثلون وطنكم في كل إنجاز، فكونوا خير سفراء لوطننا الغالي. لتكن عيونكم دائماً شاخصة نحو الطالب، فهو استثمار الوطن ومستقبله الزاهر. انظر إليه بعين الرعاية، وازرع في قلبه حب العلم والفضيلة، واغرس فيه قيم الأبداع والاجتهاد. اجعل كل درس تقدمه رسالة سامية، وكل لحظة تعلم فيها الطالب نافذة تطل على آفاق الغد المشرق. فالمعلم هو صانع الأجيال. لتكن رسالتك حبا لوطنك وردا جميلا لما قدمه من دعم وثقة، ليكن كل إنجاز تحققه انعكاسا حقيقيا لمستوى التعليم في وطنك، ولتترك بصمة لا تنسى في حياة طلابك والأجيال القادمة. لا تنظر إلى التعليم مجرد وظيفة، بل اعتبره رسالة نبيلة وشغفا خالدا وفرصة لصناعة مستقبل المملكة العربية السعودية. فكل طالب تعلمه اليوم سيكون حاضرا في بناء الوطن غدا، وكل نجاح تحققه سيرتفع اسمه بين الأمم، ليشهد للعالم أن المعلم السعودي رمزا للإبداع والتميز والعطاء بلا حدود. وأخيرا شكر وتقدير لإذاعة جدة على إتاحة الفرصة لي في هذا اليوم الوطني للتعبير عن الحب والولاء لهذا الوطن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وفي الختام تبقى حكاية المعلم منصور المنصور درسا حيا في الإصرار والإبداع، وذكرى مشرقة لكل معلم يرى في التعليم رسالة لا وظيفة. فوزه لم يكن تكريما له فقط، بل اعترافا عالميا بقدرة المعلم السعودي على التأثير والإلهام وصناعة التغيير الحقيقي. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله. دمتم بخير، ودام الوطن شامخا بمعلميه ومبدعيه.
2: إنجاز يروى وفخر يسجل في صفحات المجد لأولئك الذين تركوا بصمتهم ورفعوا راية الوطن عاليا. إنجاز وفخر على جدة FM مع ريهام قبوري ومناهل دحمان.

0: عزنا بطبعنا.
1: في كل موقف تتطلبه النخوة يظهر الطبع السعودي الأصيل، دون تكلف، دون تصنع، فقط عزة تنبع من فطرة وتعبر عن وطن.
0: عزنا بطبعنا على جدة FM.

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: على ضفاف وادي حنيفة التاريخي، حيث تفرع المجد من طين نجد الأبي لتشرق شمس التأسيس الأولى، تقف الدرعية اليوم شاهدة على أعظم ملاحم البعث الحضاري المعماري في العصر الحديث. لم تعد الدرعية مجرد أطلال عريقة يقف فيها حي طريف التاريخي شاهدا ومسجلا بفخر في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بل تحولت عبر شركة وتوجهات مشروع بوابة الدرعية إلى واجهة عالمية استثنائية تنافس بأرقامها وهندستها أضخم الحواضر التاريخية في عواصم العالم.

بلغة الأرقام المطلقة، يمتد المخطط العام لمشروع بوابة الدرعية على مساحة شاسعة تتجاوز 14 كيلومترا مربعا باستثمارات ضخمة تلامس 63 مليار دولار. هذا الصرح التنموي العابر للمألوف لا يعيد بناء الماضي في الدرعية فحسب، بل يضع أسسا صلبة لاقتصاد سياحي وثقافي جبار، مستهدفا استقطاب 50 مليون زيارة سنويا وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية المستدامة لأبناء وبنات الوطن.

وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي يحتضن مشروع بوابة الدرعية شبكة فاخرة تضم أكثر من 40 فندقا عالميا ومناطق تجارية ومقاهي عالمية راقية في البجير سكوير، ومتاحف ومؤسسات ثقافية نوعية مثل معهد باسكال والأكاديميات التراثية. ولحماية الإرث البصري في الدرعية وضمان انسيابية الحركة، نفذت البنية التحتية للمشروع مواقف سيارات ذكية تحت الأرض تتسع لأكثر من 10500 مركبة لتحويل المنطقة التاريخية إلى واحة خالية من السيارات، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وحصول المباني على شهادات ليد العالمية للبناء الأخضر.

أغلق عينيك قليلا وتخيل الجدران الطينية الشاهقة في الدرعية وهي تعانق خيوط شمس الغروب كأنها سبائك ذهب خالصة، ونخيل البجيري وهي تداعب نسيم الوادي العليل لتلتقي عراقة الماضي العظيم بهيبة الأرقام القياسية المعاصرة لمشروع بوابة الدرعية.

في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الدرعية ومعجزة بوابة الدرعية أن العزم السعودي قادر على تطويع الأرقام لخدمة الإرث الإنساني وصناعة مستقبل اقتصادي وثقافي يعانق حنان السماء.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة في رحاب الدرعية ومعجزة بوابتها العريقة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. دائما بنسمع هذا البيت لابو تمام: السيف اصدق انباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بس يا ترى ايش القصه اللي ورا هذا البيت اللي ظل خالد في ذاكرتنا وفي ذاكرة الجميع، ودائما الناس بتذكره؟ إيش القصة ورا هذا البيت؟ القصة إنه نظر قوم إلى النجوم وحسبوا الأيام. يعني عارفين الناس اللي بتقرأ يعني ما تقدر تخرج مثلا في حياتها إلا إنه بتتابع أبراج أو بتتابع تنجيم، أو ما تتخذ قرارات في حياتها إلا بهذا الأمر. وزمان في الجاهلية كانوا بيرموا الأزلام وكانوا يتطيروا إنه لا والله هذا القرار أنا ما أسويه عشان رمي الأزلام تبعي طلع لا قال لي لا. يعني نفس فكرة التنجيم والأبراج، إنه يأخذوا إشارتهم واستشاراتهم وأفكارهم قراراتهم، تخيلوا، بناء على شيء ليس له أي أساس من العقلانية أو الصحة أو القوانين أصلاً، القوانين اللي هي الفيزيائية أو الكيميائية أو القوانين حتى بنقول عنها في حياتنا الأشياء اللي بنرجع لها. فاللي حصل إيش؟ إنه نظر قوم إلى النجوم وحسبوا الأيام وقالوا إنه التوقيت لا يبشر بالفتح. المعتصم تحرك جيش المعتصم إلى عمورية ووقع الفتح. تخيلوا يعني لو ما المعتصم طلع بجيشه وما راحوا عمورية ولا شيء، لا كانت انفتحت عمورية ولا شيء. ليش؟ لأنه سمعوا كلام النجوم. هنا أبو تمام يسكت؟ لا، شاعر لازم يطلع لنا قصيدة. فإيش قال؟ السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ثم قال: بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. يا الله، طب تعالوا نفهم المعنى. هنا أبو تمام لما قال إنه السيف أصدق أنباء من الكتب، إيش يقصد؟ يقصد إنه السيف اللي هو السيف والمبارزة والحرب، الفعل هذا أصدق من الكتب. الكتب يقصد بها هنا كتب التنجيم والأشياء هذه، تمام؟ بعدين قال: بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. ترى هنا في عندنا بلاغة لغوية اللي هي اسمها المقابلة، لأنه بيض الصفائح اللي هي السيوف يقصد بها، وسود الصحائف، شوف الحروف تبدلت، اللي هي كتب التنجيم وأفكار التنجيم. هنا في مقابلة، المقابلة بين البياض والسواد وبين الصفائح والصحائف، تمام؟ فهي ليش سود الصحائف؟ طيب لأنه مكتوبة بحبر أسود، كتب التنجيم كان يكتبوا يعني وصفها أنه هي كتب سودة. فبعد كده قال إيش؟ والعلم في شهب الأرماح لامعة. يعني تبغى العلم حتلاقيها في إيش؟ في شهب الأرماح، في شهب السيوف، لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. يا سلام. طب ليش عمل المقارنة دي؟ مو قولوا الميدان يا حميدان؟ إيه، في شهب الأرماح لامعة، يعني الميدان يا حميدان تعالى هنا في ساحة المعركة. بين الخميسين يعني إن هو الخميسين، ترى فكرة يعني الجيش. ليش يسموه الخميسين؟ لأنه كانوا يقسموه الخمسة أقسام. طيب ليش قال لا في السبعة الشهب؟ يعني لا تقعد تسوي لي إشارة للكواكب والنجوم والتنجيم، لا ما في علم. العلم الحق، تبغى الحقيقة الحق، انزل للميدان يا حميدان بالسيوف بالأرماح بالفعل الصحيح. هنا كانت عندنا معركة، فالمعركة ما بناخذها والله من كتب تنجيم، مو بالشهب وبالكلام النجوم والكواكب، لا. فالفكرة إنه ما وقع في الميدان صار أصدق من تنبؤات المنجمين. الثروة اللغوية اليوم اللي احنا أخذناها من هذه القصة كلمة جلاء الشك اللي هو زواله وانكشاف الحقيقة، الريب هو الشك، الصفائح هي السيوف، الخميس الجيش. لما واحد يقول لك اليوم الخميس يعني قصده مو الخميس، ممكن قصده الجيش، أوكي؟ فخاتمتنا اليوم في مكان انتهى فتح عمورية، لكن البيت خرج من المعركة وعاش وحده، والكل يردده وهذه قصته. وكلما أراد الناس أن يقولوا إن الفعل أبلغ من التنبؤات وجدوا أبا تمام يسبقهم. السيف أصدق أنباء من الكتب. شكرا لكم، كنت أنا معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. برؤية طموحة ومبادرات مستدامة نصنع التغيير ونزرع جذور المستقبل على أرض تنبض بالحياة. السعودية الخضراء على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: أهلا بكم في برنامجنا الخاص عن مبادرة السعودية الخضراء، المبادرة التي انطلقت عام 2021 برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لتضع المملكة في موقع الريادة عالمياً

0: في حماية البيئة.
1: نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية لإطلاق النسخة الافتتاحية لمنتدى المبادرة السعودية الخضراء، والذي نعلن فيه عن خارطة طريق المملكة العربية السعودية لحماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي.
0: بين الرمال والجبال وبين البحر والصحراء تولد رؤية جديدة، رؤية تجعل من الاستدامة أسلوب حياة. تهدف مبادرة السعودية الخضراء على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي، وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة هي تقليل الانبعاثات الكربونية، التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2021 تم تفعيل أكثر من 85 مبادرة مع الالتزام بمواصلة العمل وإحراز تقدم مستمر. هذه المبادرة ليست مجرد تشجير، بل مشروع وطني ضخم يعيد رسم ملامح البيئة السعودية. جاءت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي مبادرة إقليمية تقودها المملكة العربية السعودية بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ومن خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة. يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل. وزارة البيئة والمياه والزراعة تقود الجهود الميدانية عبر برامج لإعادة تأهيل المراعي وتطبيق الاقتصاد الدائري للمياه والنفايات، وتعمل على إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وتنظيم الرعي وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها لتحقيق أهداف السعودية الخضراء. معالي وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبد الرحمن ابن عبد المحسن الفضلي:
2: اعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوق للبيئة وخمسة مراكز بيئية متخصصة، من ضمنها المركز الوطني للتنمية في القطاع النباتي ومكافحة التصحر. كما تم تحديث الأنظمة البيئية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والحد من التلوث وتنمية القطاع النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية. كما أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة العربية السعودية.
0: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تأسس عام 2019. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 417 بتاريخ 19 من رجب 1440 للهجرة بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. ويأتي إنشاء المركز بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر. سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر:
3: مركز أنشأ في 2019 هي بعد إعادة هيكلة لكل منظومة البيئة، وتحقيقا وتنفيذا لاستراتيجية البيئة. طبعا في هذا المضمار أنشئت خمسة مراكز بيئية جديدة، من ضمنها مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وطبعا مهماته الرئيسية هي طبعا الاهتمام بالغابات وتنميتها، أيضا اهتمام بالمراعي، مراعي المملكة التي تشكل تقريبا 70% من مساحة المملكة، وتنظيم الرعي فيها، وأيضا تنمية المراعي وازدهارها، أيضا مكافحة التصحر و

0: محاولة إعادة تأهيل المناطق التي تعرضت للتدهور، وبالإضافة إلى المنتزهات الوطنية والاهتمام فيها وتنميتها، وأيضا إتاحة المنتزهات للمواطنين وأيضا حمايتها والتشجيع للاستثمار في هذه المنتزهات.
1: مكافحة التصحر مسؤولية وطنية، والغطاء النباتي هو رئة المملكة الخضراء. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهو الجهة المسؤولة عن حماية التنوع الأحيائي، حيث أصدر في 14 أغسطس 2025 لوائح جديدة للصيد، وحددت مواسم الصيد، ويعتبر خرق أنظمة الصيد أمراً حاسماً يعرض مؤديه للمحاسبة القانونية. كل ذلك حرصاً على حماية التنوع الأحيائي براً وجواً وبحراً. المستقبل والأثر. منذ إطلاق المبادرة نفذ أكثر من 85 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وارتفعت نسبة المناطق المحمية من أقل من 4% إلى أكثر من 18%. وعند توجيهنا للسؤال حول مبادرة السعودية الخضراء ومجازاتها وأهم أهدافها للأستاذ صالح عبد المحسن ابن دخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كان حديثه كالتالي:
2: في الحقيقة مبادرة السعودية الخضراء هي ليست مجرد مشروع بيئي، بل هي رؤية وطنية تضع الإنسان في قلب التنمية وتربط بين الطبيعة والرفاهية وبين الشجرة وجودة الحياة، فهي في الواقع استثمار مباشر وطويل الأجل في الإنسان والأرض. ولأن حماية البيئة في الحقيقة ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع والقطاعات، إن كان قطاع خاص أو القطاع العام أو القطاع غير الربحي. في هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء قرارا في عام 2024 حدد 27 مارش من كل عام للاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك بالتزامن مع ذكرى إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله المبادرة في مارش 2021 لإعادة رسم ملامح التنمية البيئية وبناء المستقبل الأخضر. واليوم بفضل الله ثم بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت مبادرة السعودية الخضراء نموذجاً عالمياً ورائداً في تحقيق المستهدفات البيئية، وأيضاً عكس إنجازات الجهود الوطنية المستمرة في تحقيق أهدافها البيئية وتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس تعيشه كل مدن وأرياف المملكة ولله الحمد. ومنذ إطلاق المبادرة لم تكن مبادرة السعودية الخضراء فقط مبادرة لزراعة الأشجار وتنمية الغطاء النباتي، بل جسدت رؤية وطنية شاملة لتحقيق أهدافها الطموحة عبر أكثر من 85 مبادرة تشمل المجالات البيئية كافة. كذلك ركزت المبادرة ضمن أهدافها الرئيسية على زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود المقبلة بحول الله تعالى، وهذه الخطة ستنفذ على مراحل بدءا بزراعة 215 مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. ولله الحمد تم الإعلان مؤخرا من إعادة تأهيل أكثر من 500,000 هكتار من الأراضي المتدهورة باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة حتى الآن. أيضا في مجال حماية التنوع البيولوجي والذي يعد من الأهداف الطموحة للمبادرة، قفزت نسبة المناطق المحمية البرية بأكثر من 4 أضعاف، حيث وصلت إلى 18% من مساحة المملكة مقارنة بعام 2016، كما بلغت مساحة المناطق المحمية البحرية 6% من مساحة المناطق البحرية، وهي تمثل زيادة بنسبة 260% مقارنة بعام 2016. كما تم إكثار وإعادة توطين أكثر من 8,000 كائن فطري مهدد بالانقراض وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية في المحميات والمتنزهات الوطنية والمشاريع الكبرى. في الحقيقة هنا نشير إلى عامل مهم جدا في نجاح تحقيق كل هذه المنجزات، وهو أهمية استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي الحقيقة تدعم جهود زراعة الأشجار في المملكة، إضافة إلى استخدام المياه المجددة واستخدامها في ري الأشجار والمتنزهات الوطنية. نعم، أبرز هذه الأهداف الشاملة للمبادرة الحقيقة تتمثل في تقليل تأثير العواصف الرملية والحرائق الموسمية، أيضا دعم المشروعات المجتمعية لزراعة الأشجار في المدن والقرى والمحافظات، وأيضا الحفاظ على الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية وأيضا الكائنات الفطرية. كذلك من أهم هذه الأهداف للمبادرة هو تمكين الشباب من دخول سوق العمل الأخضر من خلال برامج تدريبية متخصصة وتشجيع الابتكار في هذا الشأن، وتشجيع أيضا ريادة الأعمال في مجالات الزراعة الذكية والمدن المستدامة. كذلك جذب شركات وتقنيات دولية تعمل في مجالات الاستدامة لتعزيز نقل المعرفة والخبرة. من هذه الأهداف أيضا هو إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في حماية البيئة ودعم الاستثمارات التي تراعي أثرها البيئي في كل مرحلة للوصول لبناء وطن آمن بيئيا لأجيال الحاضر والمستقبل بحول الله. نعم، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من جميع أفراد المجتمع ولله الحمد، وآلاف المتطوعين والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذه المبادرة الضخمة في مختلف أنحاء المملكة لتحقيق هذه المستهدفات. كذلك نعتقد أن كل هذه الأهداف والمنجزات تمثل خارطة طريق وطموحة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، وتفتح أيضا آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة البيئة وجودة الحياة وتنمية الإنسان بحول الله تعالى.
1: مبادرة السعودية الخضراء تقدم نموذجا عالميا للجمع بين الابتكار والحكمة التقليدية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. هكذا من المبادرة إلى القوانين، ومن التشجير إلى التشريعات، ترسم السعودية طريقها نحو غد أخضر. السعودية الخضراء ليست شعارا بل التزام يبنى اليوم ليزهر غدا.
3: برؤية طموحة ومبادرات مستدامة نصنع التغيير ونزرع جذور المستقبل على أرض تنبض بالحياة. السعودية الخضراء على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة FM مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.
4: منذ عقود طويلة شكلت الأغاني الوطنية السعودية ذاكرة عاطفية حية للأمة. كلمات بسيطة وألحان صادقة صنعت حالة وجدانية فريدة، منحت هذه الأعمال مكانة ثقافية راسخة في قلوب السعوديين، وتجاوز صداها حدود الوطن إلى محيطه العربي.

0: وعن موسيقى الوطن يحدثنا الناقد والباحث الفني عبد الرحمن الناصر.
1: في حقيقة الأمر قد شكلت الأغاني الوطنية السعودية بشكل مرحلي ومتطور ومن حقبة إلى حقبة، وأعطت ثراء عاطفيا ومكانة ثقافية جعلتها تجول في أسماع الجمهور في بساطة الكلمة والإبداع اللحني، وما جعلها ترسخ في المملكة وخارجها.
0: في أربعينيات القرن الماضي وتحديداً في عهد الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه، انطلقت أولى الأعمال الوطنية والتي جاءت قصتها عن طريق رسالة قصيدة للشاعر علي الملا. بعدها بزغت أسماء مثل أبو سعود الحمادي والموسيقار طارق عبد الحكيم ليواصلوا رسم ملامح هذا الفن الوليد.
1: البداية كانت للفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي رحمة الله عليه، قدم قصيدة للشاعر

علي الملا أداه القصيدة وطلب منه أن يسلمها للملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه. فبالفعل في العام 1934 وصل للرياض وقدمها للملك شعراً، ثم أهداه الملك عبد العزيز غفر الله له هدية ما ساعدته أن يذهب إلى حلب ليسجل هذه الأغنية. الأغنية بطبيعة الحال كانت يعني بسيطة جدا، على عود وعلى كمانجا وإيقاع فقط. هذه البداية في الأربعينيات. ثم أتت أغاني متفاوتة ما بين الفنانين أبو سعود الحمادي رحمة الله عليه، طارق عبد الحكيم، إلى أن جاء طلال مداح الذي غير مشهد الأغنية بشكل عام، ثم بدأ في أغنية تاريخية تحت مسمى وطني الحبيب.

0: لم يكن ظهور طلال مداح حدثاً عابراً بصوته المختلف، حيث أحدث تحولاً كبيراً في الأغنية الوطنية ليطلق واحدة من أبرز الأغنيات تحت مسمى اليوم الوطني، مثبتاً حضوراً سيظل علامة فارقة في الذاكرة.
1: كثير من من من من من الأغاني اللي كسرت حاجز التقليدية في الأغنية الحسية ونوعيتها المتغيرة، يعني كلنا نعرف أنه الشواهد على تطور الأغنية الوطنية كثيرة، من ضمنها مؤخراً ليس المجد إلا محمد، يعني كانت صورة مختلفة عن السائد تصل للشعور العام.
0: مع مرور الزمن بدأت الأغاني التقليدية ذات الطابع الحسي تتراجع، تاركة خلفها ملامح لمرحلة كانت تتجه نحو التجديد والتغيير.

0: لم يقتصر الأمر على الغناء الفردي، بل جاءت تجربة الأوبريتات عبر مهرجان الجنادرية لتشكل لوحة جماعية تحمل أصوات متعددة تعبر عن وطن واحد.
1: تجربة الأوبريت في الجنادرية تجربة عميقة جدا وتجربة رائدة جدا. التطور اللي حصل في أوبريت الجنادرية من ضمنها وطن الشموس وأئمة وملوك ووقفة حق وفارس التوحيد، ولكن البداية كانت من الله البادي. هي البداية كانت اللي ساهمت أن تقدم لنا أوبريت يحكي سيرة وطن.

والمسرحية أيضا الوطنية قصة العوجة، كثير الأمثلة اللي تعطي المرحلة المتطورة في الأغنية الوطنية أو الفن في الأغنية الوطنية.

0: عام 1985 شهد لحظة فارقة، الفنان محمد عبده قدم أغنيته الخالدة فوق هام السحب، معلنا مرحلة جديدة من التنافس والإبداع، فتحت الباب لأعمال ستظل محفورة في الوجدان.
1: كلنا نعرف أنه في 85 قدم محمد عبده أغنية مختلفة جدا فوق هام السحب، غيرت المشهد كليا وجعلت الفنانين أيضا يتسابقون في تقديم هذا العمل الوطني. كان في جرأة في خوض التجربة الحديثة وعدم الاعتماد على لون معين، إنما الاستفادة من الألوان الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية وتقديمها في الأغنية الوطنية، اللي شكلت بشكل مباشر أو غير مباشر في دفع الحالة العاطفية للسعوديين.

0: توالت بعدها الأعمال النوعية مثل أنت ملك والسعودية عمار لرابح صقر، وأعمال مختلفة لعبد المجيد عبد الله مثل أحلامنا وآمالنا، وكلها عبرت عن انتقال الأغنية الوطنية نحو أفق أكثر تنوعاً وجودة.
1: زي ما قلنا أغاني كثيرة كانت شاهدة على على على القفز على حاجز التقليدية وتقديمها بشكل نوعي وشكل متغير، من ضمنها أنت ملك للفنان رابح صقر اللي يغنيها كل الفنانين العرب، وصارت رمزية مختلفة في الوطن العربي، أصبحت الأغنية الأولى في الوطن العربي وليست في السعودية.

0: لم تتوقف الأغنية الوطنية عند حدود الكلمة واللحن، بل شملت حتى الموسيقى العسكرية لتقدم بصور وأساليب مختلفة تعكس تنوع الهوية الفنية السعودية.
1: إذا رجعنا للتاريخ الأغنية الوطنية نجد سلام العبدالله يقدم هذا المارش العسكري.

في الخير يا موطني، وبلادي منار الهدى أيضا لسراج عمر. نماذج مختلفة كثيرة جدا للفنانين السعوديين، سواء الجيل الأول أم الجيل الحديث الذي يعيش ثورة رؤية سمو سيدي ولي العهد، ويقدم هذه الأعمال أيضا بنماذج مختلفة.

0: أكيد ورأي سديد. أردنا لك الخير يا موطني بعزم أكيد ورأي سديد.
1: على امتداد 85 عاماً منذ الأربعينيات وحتى اليوم، مرت الأغنية الوطنية السعودية بمراحل متعاقبة من التطور، من بدايات بسيطة بآلة العود وصولاً إلى أوبريتات ومهرجانات ضخمة وأعمال خالدة أصبحت على لسان كل عربي. هي ليست مجرد أغنية، بل هي سجل حي يحكي مسيرة وطن.

0: ألحان حملت مشاعر وطنية صادقة، فانسابت بين الناس محملة بمشاعر الحب والولاء. موسيقى الوطن على جدة اف ام مع محمد المرحبي وهبة شعبان، إخراج بندر عسيري.
1: قصة تحول وطن نعيشها اليوم في رحلة التحول الرقمي، ونتطلع إلى مستقبل واعر. رحلة رقمية على جدة اف ام مع راكان الهديب ومحمد الزهراني، إخراج أحمد الشيخ.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم رحلة رقمية، حيث نستكشف معا أحدث التطورات التي تشكل حاضرنا ومستقبلنا. اليوم نغوص في رحلة رقمية مثيرة، رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. هذه الثورة التي لا تغير فقط طريقة عملنا، بل تعيد تشكيل حياتنا بالكامل. إنه ليس مجرد تحديث، بل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة، وهو حجر الزاوية في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. المملكة اليوم تشهد تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بإرادة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، والتحول الرقمي هو القلب النابض لهذه المسيرة. قد يتساءل البعض، ما هو التحول الرقمي تحديداً؟ هل هو مجرد استخدام أجهزة لوحية أو تطبيقات ذكية؟ الإجابة أعمق من ذلك بكثير. التحول الرقمي هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال والحياة، مما يؤدي إلى تغيير جذري في كيفية تقديم الخدمات وكيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض وحتى كيفية تفكيرنا. الأمر لا يقتصر على مجرد رقمنة المستندات أو حتى استخدام التطبيقات، بل هو تغيير ثقافي وتنظيمي شامل يتطلب إعادة تقييم شاملة للعمليات والخدمات، وابتكار نماذج عمل جديدة بهدف تقديم قيمة أكبر للمواطن والمقيم والزائر. إنه يعني الانتقال من الأساليب التقليدية إلى حلول ذكية ومبتكرة، مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. لماذا أصبح التحول الرقمي أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة تكمن في رؤية المملكة 2030. هذه الرؤية

طموحة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي ووطني طموح. والتحول الرقمي هو المحرك الأساسي لتحقيق هذه الأهداف، من خلاله تسعى المملكة إلى الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط ولبناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتقنية ويخلق فرصا جديدة للأجيال القادمة. إنه يساهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تمكن من تطوير الصناعة الجديدة وبتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. هذا التحول الكبير لم يأتي من فراغ، بل يستند إلى ركائز قوية وممكنات أساسية. البنية التحتية الرقمية المتطورة، استثمرت المملكة بكثافة في توسيع شبكات الألياف البصرية وتقنيات الجيل الخامس، مما يوفر سرعات إنترنت فائقة تدعم الابتكار والاتصال الفعال. تنمية رأس المال البشري، حيث تقدم برامج طموحة لتدريب الشباب السعودي على المهارات الرقمية المتقدمة مثل البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان وجود كوادر وطنية مؤهلة لقيادة هذا التحول. البيئة التشريعية الداعمة، إذ تم تحديث العديد من الأنظمة والقوانين لتشجيع الاستثمار في التقنية ولدعم ريادة الأعمال الرقمية ولتسهيل الإجراءات الحكومية، مما يخلق بيئة جاذبة للابتكار. أين نلمس هذا التحول في حياتنا اليومية؟ في كل مكان حولنا، من أصغر تفاصيل حياتنا إلى أكبر المشاريع الوطنية. والمملكة تزخر بالعديد من قصص النجاح والمشاريع الرائدة في مجال التحول الرقمي. لنأخذ على سبيل المثال في المعاملات الحكومية، أصبح بإمكاننا إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة ويسر عبر منصات وطنية رائدة مثل منصة أبشر، التي تقدم أكثر من 300 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين، وأيضا تطبيق توكلنا، حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والذي من خلاله يمكن استعراض الوثائق والمستندات الرسمية، مما يوفر الوقت والجهد ويزيد من كفاءة الخدمات. في التعليم، تحولت الفصول الدراسية إلى منصات ذكية مثل منصة مدرستي، التي أثبتت فعاليتها خلال جائحة كورونا، وساهمت في استمرارية العملية التعليمية لملايين الطلاب عن بعد، لتصبح نموذجا يحتذى به عالميا. وأصبح التعلم عن بعد جزءا أساسيا من المنظومة التعليمية، مع توفير موارد رقمية غنية للطلاب والمعلمين، مما يضمن استمرارية التعليم وتطوير مهارات المستقبل. في الصحة، نشهد تطورا هائلا في خدمات الرعاية الصحية الرقمية مثل منصة صحتي، والتي توفر خدمات صحية متكاملة من حجز المواعيد إلى استعراض الوصفات الطبية، بالإضافة إلى الحصول على الاستشارات الطبية، مما يحسن من جودة الرعاية الصحية ويسهل الوصول إليها في مختلف مناطق المملكة. في الاقتصاد والأعمال، شهدنا نمواً هائلاً في التجارة الإلكترونية ودعماً كبيراً للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت تعتمد على الحلول الرقمية للوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز من التنوع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. كيف يؤثر هذا التحول العميق علينا كمواطنين وكمؤسسات؟ للمواطن يعني التحول الرقمي سهولة أكبر في الوصول للخدمات الحكومية والخاصة، وتوفيرا للوقت والجهد الذي كان يهدر في الإجراءات الورقية، وتحسينا لجودة الحياة بشكل عام من خلال خدمات أكثر كفاءة وشفافية، كما يفتح آفاقا جديدة للتعلم والتطور الشخصي. للأعمال، يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار. الشركات أصبحت أكثر كفاءة في عملياتها التشغيلية، وتجد فرصاً للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية بفضل المنصات الرقمية، كما يساهم في خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متقدمة، ويشجع على ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات. بالتأكيد، كل تحول كبير يواجه تحديات. من أبرز هذه التحديات ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات. مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح حماية البيانات الشخصية والحكومية أمرا بالغ الأهمية
والمملكة تستثمر بقوة في هذا المجال. تطوير المهارات الرقمية لدى القوى العاملة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، هناك حاجة مستمرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية المتقدمة. تحديات البنية التحتية في المناطق النائية، ضمان وصول الخدمات الرقمية عالية الجودة إلى جميع أنحاء المملكة. لكن هذه التحديات تتحول إلى فرص هائلة، فرص لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التقنية، وفرص لنمو الشركات المحلية الناشئة ولبناء كوادر وطنية متخصصة تنافس عالمياً، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي.

0: الختام، التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ليس مجرد شعار، بل هو واقع نعيشه كل يوم، وهو استثمار في مستقبل مشرق ومستدام. إنه رحلة مستمرة نحو الابتكار والتميز بفضل قيادة حكيمة ورؤية طموحة وشعب يؤمن بقدراته. معا نبني مستقبلا رقميا يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميا، ويحقق الازدهار والرفاهية للجميع.
1: قصة تحول وطن نعيشها اليوم في رحلة التحول الرقمي، ونتطلع إلى مستقبل واعي. رحلة رقمية على جدة FM مع راكان الهديب ومحمد الزهراني. إخراج أحمد الشيخ. في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر. إخراج حسين بحة.
2: قيم الأصالة السعودية ما هي إلا مجموعة من المبادئ والتقاليد الراسخة المتجذرة في تاريخ مملكتنا الحبيبة، يخالطها السعي للتطور والتقدم من خلال دمج الأصالة بالحداثة، بغية تعزيز التلاحم الاجتماعي وحماية المجتمع من التفكك. وعلى قدم وساق تبني المملكة مستقبلها الحديث بإحدى يديها، وفي الوقت ذاته تستصحب باليد الأخرى ماضيها التليد، وهي حريصة على تعريف أبنائها وأجيالها اللاحقة بتراثها العريق وماضيها المشرف، لتثبت للعالم أجمع أنها قادرة على التجديد والتقدم دون التخلي عن الجذور، مما يجعلها قصة فريدة تستحق أن تروى لمجتمع يجمع بين عمق التاريخ وطموح المستقبل. الأصالة في المملكة تمثل جوهر هويتها الوطنية، كونها هي نبع حي تتدفق منه قيمها ومبادئها. هذه الأصالة تتجسد في كل جانب من جوانب الحياة، من التقاليد العريقة إلى المشاريع المستقبلية الطموحة. وتستمد أصالة المملكة قوتها من مصدرين رئيسيين: العمق الديني كونها مهد الإسلام، والتاريخ العريق باعتبار أن جذور الدولة السعودية تمتد لأكثر من 3 قرون، مسيرة تمنح الشعب السعودي شعوراً راسخاً بالهوية والارتباط بالأرض، ما يعكس قوة اللحمة الوطنية التي أدت إلى توحيد البلاد. ضيفة البرنامج الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تستحضر بذرة الأصالة لدى المملكة وشعبها.
3: الأصالة في المجتمع السعودي ليست مجرد صفة عابرة، بل ضاربة في عمق التاريخ، نمت وتطورت عبر الزمن. والأصالة أيضا هي تعكس تمسك الإنسان بقيمه المتوارثة، بجذوره الدينية والثقافية والتاريخية، هوية الحضارية. وفي نفس الوقت أيضا لابد يكون هناك توازن ما بين الأصالة والانفتاح الواعي على الحداثة وعلى التطور.
2: وفي خط موازن، فإن أصالة المملكة غنية بمظاهر متعددة، أولها الضيافة والكرم، التقليد الراسخ الذي يشتهر به السعوديون، كذلك الأزياء التقليدية والفنون الشعبية التي تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، ولا ننسى الوقوف عند العمارة التراثية التي لا تزال حاضرة بقوة في مساحات شاسعة من ربوع الوطن، كالدرعية التاريخية والأحياء القديمة في جدة. ومع بزوغ الشمس رؤية المملكة الطموحة، يبرز التوازن بين الأصالة والمعاصرة كأحد أهم التحديات والإنجازات، باستخدام المملكة

0: لأصالة جذورها الخالدة بإذن الله كنقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث تعمل وزارة الثقافة والهيئات المعنية على حماية المواقع التاريخية ودعم الفنون التقليدية وتشجيع المبدعين على إحياء التراث بطرق عصرية. وعطفاً على ذلك، تتبنى المملكة سياسات الانفتاح على العالم، لكنها تحرص على أن يكون هذا الانفتاح واعياً ومسؤولاً لا يتعارض مع قيمها الأصيلة. الدكتورة رجاء طه القحطاني واصفة كيف امتزجت قيم الأصالة السعودية مع مخرجات رؤية المملكة العبقرية والطموحة.
1: رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل هي مشروع حضاري شامل وهدف إلى المزج بين الأصالة والحداثة، وبحيث يبقى الإنسان السعودي معتز بجذوره وفي ذات الوقت منفتح على المستقبل، ويوظف جميع أدوات العصر الحديث لتعزيز الهوية الإسلامية والعربية والسعودية. وبالتالي نجد أن رؤية لتحقيق هذه الموازنة ما بين الأصالة والحداثة، نجد أنه هي عززت الكثير من عناصر الأصالة وأكدت على تعزيز الهوية السعودية، تعزيز الثقافة السعودية. فمثلاً بالنسبة للجانب الديني، تعزيز الهوية الدينية، هناك اهتمام كبير بتعمير الحرمين، بتعمير جميع المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أيضاً بالنسبة للغة العربية، نجد أنه رؤية 2030 اهتمت بالعديد من المبادرات التي تهتم بنشر الثقافة العربية والقرآن عالمياً، ليس فقط داخل المملكة ولكن أيضاً عالمياً، في مبادرة برنامج اللغة العربية لحفظ اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. أيضاً تطوير المحتوى العربي الرقمي، في عندنا مبادرة القرآن الكريم والعلوم القرآنية في المركز الوطني للغة العربية. أيضاً في الاهتمام بمسابقات حفظ القرآن، في عندنا مسابقة الملك عبد العزيز، وهذه مسابقة عالمية في مكة المكرمة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأيضا في مسابقة أخرى، مسابقة الملك سلمان في الرياض، وهذه مسابقة محلية للبنين والبنات جميعا. بالنسبة للهوية الوطنية للمجتمع السعودي، أيضا أكدت رؤية على تعزيز الهوية، وهناك العديد من المبادرات والفعاليات لتعزيز هذه الهوية. فمثلا الاحتفال باليوم الوطني وجميع الفعاليات المصاحبة له، هذه من أهم استراتيجيات تعزيز الثقافة السعودية. فنجد شبابنا خلال الاحتفال بالأيام باليوم الوطني بيتعرفوا على تاريخ المملكة، على رموزها الثقافية، على شخصياتها، على عناصر الثقافة المحلية. أيضا الاحتفالات بيوم التأسيس، هذه أيضا عززت من كثير من عناصر الثقافة السعودية، فأصبح عندنا اهتمام بالأزياء الشعبية والأطباق الشعبية والفنون الشعبية جميعها والحرف الشعبية، كلها بيتم التأكيد عليها. أيضا رؤية 2030 بتهتم بتطوير المواقع الأثرية، كما سبق وأشرت سابقا، تم تطوير المواقع الأثرية القديمة سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو المرتبطة بالتاريخ السعودي الحديث، تطوير العديد من القرى التراثية، تشجيع السياحة الداخلية، هذه كلها عززتها رؤية 2030 من باب تعزيز الثقافة السعودية وعناصرها. أيضا اهتمت مثلا، جعلت بعض الأيام خصصوا مثلا عام القهوة السعودية، السنة هذه عام الحرف اليدوية، وضعوا بعض الهيئات مثل هيئة التراث، هيئة فنون الطهي، المعهد الملكي للتراث الشعبي أو للفنون الشعبية. فهذه يعني كلها جهود كبيرة جدا وضخمة جدا تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز عناصر الأصالة للثقافة السعودية.
0: وبالعودة إلى قديم الزمان، فقد عرفت المملكة بوجود الإبل على أرضها، واعتزاز سكانها بامتلاك هذه المخلوقات العزيزة على قلوبهم وإكرامها والعناية بها. ومنذ توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، اهتمت المملكة بإقامة المهرجانات الخاصة بالإبل. ويبرز في هذا المضمار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بوصفه تظاهرة عالمية يأمها المهتمون بهذا التراث من أنحاء العالم كافة. ولم تعد هذه المناسبة مجرد منافسات رياضية تقليدية، بل تحولت إلى فعاليات سنوية متجددة تحرص المملكة على إقامتها لربط الأجيال الناشئة بتراث هذه البلاد وعالمها.

0: عاداتها وتقاليدها المستمدة من عمقها العربي الأصيل، والحفاظ على الموروث الذي تتناقله الأجيال وتحرص عليه. وفي حاضرنا البديع، نحن نعيش عام 2025، عام الحرف اليدوية، وتدل هذه التسمية على تعزيز مكانة الحرف اليدوية كتراث ثقافي أصيل يبرز الهوية الوطنية ويصون الفنون التقليدية التي تمثل إرثاً غنياً يحمل بكل فخر توقيع المملكة. ضيفتنا الدكتورة رجاء طه القحطاني متحدثة عن عام الحرف اليدوية الرمز والدلالة.
1: الحرف اليدوية أو الحرف المحلية هي عنصر هام من ثقافة كل مجتمع، وتحرص جميع المجتمعات على توثيق تراثها وتطويره وتوظيفه في تشجيع السياحة. فاهتمام وزارة الثقافة وتخصيص هذا العام للاهتمام بالحرف المحلية وتسليط الضوء عليها يحقق العديد من الوظائف من وجهة نظر علم الاجتماع. أولاً، هذا الاهتمام بالحرف المحلية يساهم في تجسيد الاستمرارية التاريخية بين أجيال المجتمع، ويعزز شعور الانتماء والانصهار الثقافي لدى الشباب خاصة. الشيء الثاني، أنه هذا الاهتمام يوثق التاريخ الثقافي للمملكة وتاريخ الحرفيين والفنانين الشعبيين، وأيضاً تاريخ الصناعات في المملكة وإمكانية تطويرها وتعزيز دورها في مجال الجذب السياحي. أيضاً التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها بيفتح مجالات عمل جديدة، بيطور كما ذكرت من مجالات الصناعة، وهناك العديد من المبادرات وعمل ورش تعليمية وتمكين النساء والشباب ودعم ذوي الإعاقة وإنشاء متاجر إلكترونية، كلها بتعزز من الفنون الشعبية والحرف اليدوية. أيضا الاهتمام بالحرف المحلية يحقق التماسك الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع وبين وزارة الثقافة والحرفيين والمجتمع المدني، يساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المجتمع السعودي من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات والمساهمة في الفعاليات المحلية والعالمية. أيضا الحرف اليدوية أيضا هي رأس مال ثقافي وتنموي، وهناك العديد من المبادرات ساهمت في غرس قيم مثل الإبداع والبراعة، تقدير للعمل اليدوي والرؤية الجمالية التي تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، لأنه عندنا ثراء كبير جدا في البيئة السعودية. عندنا البيئة الصحراوية والريفية والحضرية والساحلية والجبلية، وكل منطقة نجد لها فنونها وحرفها المختلفة. أيضا الحرف اليدوية تعزز من قيمة الاقتصاد الإبداعي وتجعله جزء فاعل في التنمية الوطنية. أيضا تعزيز الصناعات أو الحرف المحلية دخل أيضا في مجالات التعليم والصناعة والاقتصاد، فنجد أنه الآن في جميع الجامعات والكثير من التخصصات بيهتموا بالتعرف على عناصر الفنون الشعبية والحرف الشعبية، أولا التعرف عليها ثم توظيفها في التصاميم الحديثة. فنجد الآن كثير في مجال الجرافيك ديزاين والدعاية والإعلام بيدخلوا نقوش فن السدو ونقوش فن القط، نجدها موجودة في الكثير من اللوحات الإعلانية والتصاميم المختلفة. أيضا في الصناعات المحلية، الأواني المنزلية، في مجال تصميم الأزياء، في اهتمام بالأزياء الشعبية، في مجال التصميم الداخلي للمنازل وللمنشآت العامة. وأيضا هناك اهتمام كبير بتعزيز العمارة المحلية وجميع الفنون والحرف المرتبطة فيها. هناك توجه كبير جدا الآن للعودة لتعزيز الهوية المحلية لكل منطقة وإثراء هذا التنوع الجميل في ثقافة المملكة العربية السعودية.
0: ولأن أصالة المملكة هي محور الحديث مستمعينا، فلابد من الوقوف على الأصالة السعودية في استقبال ضيوف المملكة، حيث تتميز المراسم الملكية السعودية بقدرتها الاستثنائية على تحويل اللقاءات الرسمية إلى مشاهد ثقافية تبرز هوية المملكة وتراعي تنوع الضيوف، فهي ليست مجرد جهاز بروتوكولي، بل سفير صامت يروي قصة الدولة بلغة التفاصيل بتحويلها الحدث إلى لوحة تجسد التقاليد السعودية بأسلوب عصري، وتعرض للعالم فلسفة الضيافة السعودية الأصيلة. ضيفة برنامج أصالة المملكة الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع والمتخصصة بعلم التغير الاجتماعي، تدلو بدا

0: تلويها حول القيمة المعنوية لسجاد الخزامى الذي أصبح رسمياً يستقبل الزوار.
1: سجاد الخزامي أيضاً عنصر جميل من عناصر الهوية السعودية وتميزها، وهو يعني حتى لونه هذا اللون البنفسجي بيرمز لزهرة الخزامي الجميلة المشهورة في صحاري المملكة العربية السعودية، والذي ينبت في فصل الربيع ويعكس ترحيب الأرض بزائريها ويعكس قيم كرم الضيافة السعودية. هذه السجادة البنفسجية ارتبطت برؤية 2030 كإشارة إلى تفاعل المملكة مع موروثها الثقافي وتجديده أيضا بأسلوب عصري. أيضا السجاد الخزامي يعني يتضمن نقوش من يعني زي ما نقول ضرب عصفورين بحجر، هو بيعكس زهرة الخزامي من ناحية اللون، ومن ناحية النقوش الموجودة فيه فهي مستوحاة من فن السدو اللي هو فن مرتبط بحياة البادية وحياة الصحراء، وهو موجود عند جميع القبائل في الجزيرة العربية وربما أيضا في الدول العربية الأخرى، واشتهرت فيه المرأة البدوية، وهو فن جميل جدا وفي اهتمام كبير بتطويره. فنجد نقوش فن السدو أيضا موجودة على سجاد الخزامي، وهذا كمان تعزيز لصورة الفنون الشعبية السعودية، وهو فن اللي هو فن السدو دخل أيضا أو اندرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي. وآخر حاجة يعني اهتمام المملكة وتميزها بالسجاد الرسمي لاستقبال الضيوف بهذا اللون وبهذه النقوش هو يعكس دلالات دبلوماسية قوية، بدلا من مجرد انتحال بروتوكولات استقبال تقليدية، لا، تميزت المملكة في مرحلة 2030 باستقلاليتها الثقافية وهويتها الخاصة على الساحة الدولية، فأظهرت لنا هذا السجاد كرمز جميل للثقافة السعودية والهوية السعودية المتميزة.
0: وبمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا، جاءت هوية الاحتفال بيومنا الوطني لنقول عزنا بطبعنا، تعبيراً صادقاً عن ما نتميز به في طباعنا وهويتنا الوطنية، فقد كنا وما زلنا وسنظل بطبعنا الأصيل نحمل الصفات التي نشأنا عليها وتأصلت في أسلوب حياتنا ونعكسها في تعاملنا ومواقفنا اليومية.
2: في صحرائها ازدهر الوفاء، وفوق أعالي جبالها اعتلى الكرم، وعلى سواحلها خط الطموح سطورة. مملكة الأصالة على جدة FM مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج حسين بحّة.